بعيدي شافتك فنتينا ودني سمعت ثبتينا عيني شافتك فنتينا ودني سمعت

قسيتم أوقاتا سيداتي سادتي، وأهلا بكم مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الصوتية. إن للمثقف التونسي في الماضي والحاضر بصمات مشرفة في تاريخ الثقافة العربية، وبالأخص في مطلع القرن العشرين وما قبله بقليل، إذ عمل المثقفون في هذا القطر المغاربي على تأسيس عدة جمعيات ثقافية وفنية كان لها عميق الأثر وأيضا عميق الانطباع على الحياة التونسية عامة والفكرية والفنية بوجه خاص. وما الرشيدية إلا مدرسة حرة من تلك المدارس البارزة في تاريخ الثقافة العربية المختصة، وقد عملت على خلق تقاليد موسيقية في العديد من المناسبات مع إحداث أنماط فنية أمست قبلة للعمل الموسيقي في إطاره النظيف. والحديث عن هذا المعهد الرشيدي يقودنا أيضا إلى الحديث عن المألوف في المنطقة المغاربية، يجرنا إلى علاقة هذا الفن بالقطر التونسي الذي ارتبط به. لقد حفت بتأسيس الجمعية الرشيدية عدة عوامل، لعل من أهمها انعقاد المؤتمر الأفخارستي في ماي عام 1900، ذلك المؤتمر الذي كان من أهدافه الأساسية إبعاد الشعب التونسي عن لغته العربية التي تربطه بعروبته ودينه وحضارته. ثانيا، قدوم ثلة من المشرقيين إلى تونس وتربعهم على عرش الطرب وظهور الأسطوانات الشرقية وتضاعف عدد الحفلات الشرقية. كل ذلك أدى إلى غياب الأغنية التونسية. ثم في نفس الآن الحالة السيئة التي كانت عليها الأغنية التونسية وانتشار الأغاني التافهة والسخيفة. وأخيرا انعقاد المؤتمر الأول للموسيقى بالقاهرة عام 1932، وقد كان من بين توصيات هذا المؤتمر إنشاء المعاهد والمؤسسات للحفاظ على الموسيقى، ثم عودة الوفد التونسي من هذا المؤتمر وإعرابه عن وجوب العناية بالموسيقى التونسية وحمايتها.

في سياق التعريف بالمعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، يمكن التذكير بأن الاجتماع التأسيسي للرشيدية انعقد أول مرة بالمكتبة الخلدونية في شهر نوفمبر من عام 34 900، وكان ذلك بحضور عدد كبير من الأدباء والفنانين وعموم المثقفين ورجال الأعمال والتجار. وقد تم إطلاق اسم الرشيدية على هذه الجمعية نسبة لمحمد الرشيد باي، الذي كان له اهتمام كبير بالفن وفضل على الموسيقى التونسية. وللتذكير، فقد تكونت الجمعية الرشيدية من لجنة أدبية تعنى بوضع الأغاني ذات الكلمات الراقية، ثم لجنة فنية تهتم بجمع التراث ووضع الألحان، ولجنة للدعاية تعرف بالمؤسسة وبأعمالها.

في سياق تطوري بدأ التعليم في نطاق المجموعة الصوتية والتخت بحفظ الجمل الموسيقية وترديدها، ثم سعت هيئة الرشيدية إلى رفع الأمية الموسيقية عن العاملين في الميدان، فقام لهذه الغاية الأستاذ محمد التريكي عام 35-900 بتجربة تعليم الترقيم في قسم أثنته المطربة شافية رشدي، ثم أعيدت التجربة مرة أخرى مع الأستاذ الإيطالي بونورا، وفي سنة 38-900 وقع جلب الأستاذ علي الدرويش من سوريا، وظل إلى عام 39-900 حيث عادت الدروس على يد الإيطالي بونورا، وفي عام 43-900 عهد بالتعليم إلى الأستاذ الموسيقار صالح المهدي، وتعزز هذا التعليم بفتح دروس للموسيقى العربية بالمدرسة التابعة لإدارة المعارف، وهذه المدرسة التي كانت تخصصها كان بالموسيقى الغربية، وكانت حكرا على الفرنسيين ستتحول فيما بعد وتحديدا عام 57-900 إلى المعهد الوطني للموسيقى. وقام ثلة من أساتذة الرشيدية بضبط برنامج هذا المعهد بطريقة تضمن المحافظة على التراث والتفتح على الموسيقى العربية عامة، كما تخصصت الرشيدية حينئذ في تعليم الغناء العربي والترقيم والمقامات والإيقاعات العربية لمن تجاوزوا سن الطفولة، كانت تقوم إلى جانب ذلك بتدريب خريجي المعهد على العزف والغناء الجماعي، وهكذا تواصلت الدروس بالرشيدية ولم تتوقف إلا في عام 72-900 حيث عوضها في ذلك المركز الوطني للموسيقى بنهج زرقون.

في وقت من الأوقات فكر أعضاء الهيئة المسيرة للرشيدية في تدوين المألوف وكتابة موسيقاه خشية من التلاشي وضياع التراث الموسيقي بين الرواة، فتقرر لهذه الغاية تكليف الشيخ خميس الترنان بالإشراف على هذا العمل، والأستاذ محمد التريكي بالترقيم الموسيقي، والأستاذ الحبيب العامري بتنظيف الكتابة الموسيقية. وتم الاعتماد في ذلك على مجموعة من شيوخ المألوف، ومن ضمنهم خميس الترنان المنوبي بوحجيلة وعلي بنواس والصادق الفرجاني وأحمد الضحاك وغيرهم من أعضاء اللجنة الفنية للرشيدية، سواء لدى إذاعة تونس في الحصص الأسبوعية أو لدى إذاعة باريس عام 54900 والتي اشتملت على 12 نوتة من المألوف. ووقع كذلك جمع شيوخ الفن من كافة أنحاء الجمهورية التونسية لتسجيل محفوظاتهم، وذلك في 3 مؤتمرات: بتوزر سنة 63900، ثم بطبرقة وقرطاج سنة 64900. وهكذا توصلت الرشيدية إلى ترقيم نوبات المألوف التونسي ونشرها في 9 أجزاء تم طبع آخرها في عام 79900.

اتجه اهتمام اللجنة الفنية في تونس إلى جانب جمع التراث إلى وضع الألحان للأغاني والموشحات الحديثة التي تقدمها اللجنة الأدبية، وبذلك تشجع الشعراء لكتابة الأغنية المهذبة التي تشتمل على صور رفيعة ومعان سامية. وقد ظهرت أغاني الرشيدية منذ عام 35 900 وألف، حين نظمت مسابقة لتلحين أغنية علي الدعاشي يا ليمني يزيني، وقد فاز في هذه المسابقة الشيخ خميس الترنان. وإثر ذلك تخلت الرشيدية عن فكرة المسابقات وأخذت توزع القطع على من تتوسم فيهم المقدرة، وتقبلها كذلك الجمهور، وتقبلها أيضا بعد استماع اللجنة الفنية لها. وهكذا تنوع الإنتاج، فكانت المعزوفات والنوبات والتوشيحات والقصائد والأناشيد والأغاني، وساهم في التلحين كل من خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وقدور الصرارفي والهادي الجويني والحبيب العامري وغيرهم.

إلى جانب أنشطته المتعلقة بالتعليم وجمع التراث والإنتاج، كان المعهد الرشيدي يتحين الفرص والمناسبات للقيام بنشاط أدبي أو فني. من ذلك أنه كان يقيم حفلات لتكريم الفائزين في الامتحانات الموسيقية، تلقى أثناءها العديد من الثناء، وأيضا تلقى أثناءها القصائد والدراسات، وكان تتم بعض المبادرات الجيدة من خلال تقديم التلاميذ الناجحين والذين كانوا بدورهم يقدمون نماذج من العزف. وأقام المعهد حفلات تكريم على شرف بعض المؤسسات وهيئات المنظمات العالمية للموسيقى والمجلس الدولي للموسيقى التابع لمنظمة اليونسكو والمجمع العربي للموسيقى، وأيضا على شرف ثلة من الأدباء والفنانين. إلى جانب ذلك أقام ذات المعهد حفلات لأغلب الذين لاقوا ربهم من أبناء الرشيدية ومؤسسيها، وكذلك تم إحياء ذكرى العديد من الأدباء والفنانين. أخيرا يمكن القول بأنه على الرغم من ظهور عدة مؤسسات ثقافية لها طابع موسيقي، تقاسمت مع الرشيدية الأهداف والغايات، فإن الرشيدية ما زالت مركز إشعاع للعمل الموسيقي النظيف، ولعل العامل الذي جعل الرشيدية تعيش إلى يوم الناس هذا موفورة الصحة هو إيمان العاملين فيها بأن العمل الموسيقي الذي يقومون به هو جزء لا يتجزأ في كل حال من الأحوال من شخصيتنا العربية والمغاربية. هذا الجانب الذي يجب المحافظة عليه وتبليغه للأجيال اللاحقة. سيدتي سادتي، في ختام هذه الحلقة أشكركم على وفائكم وجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الصوتية.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس، بطولة المنصف لوكيل، عيسى حراف، فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، فاطمة حسناوي، عبد الله الوافي، أنور المجادي، هاجر حشانة، محمد بن فقيرة، مقداد معزون، نتيجة عزري ومنير العلوي. منصور الأندلس، تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس، إخراج لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 21.
2: مبروك يا أسماء، العائلة تتمناها كل امرأة، مال وجاه.
3: لدي شرط يا أمي، لن أقبل بذرة تزاحم.
2: عائلة المصحفي راغبون في مظاهرة أبيك وسيقبلون كل الشروط.
3: الحوار الذي دار بين الوزير جعفر وأبي أخشى أن أكون صفقة سياسية ربما تبطل ببطلان أسبابها.
2: وحتى هذا بإمكانك أن تطمئني، أبوك ليس بالرجل المغمور، والوزير جعفر يعرف من يساهر.
3: الغريب يا أمي أن أبي كان ينتقد هذا الوزير ويتوحد بإقصائه، فما الذي تغير؟ وطارق الذي سيكون زوجي عزل من قيادة الشرطة.
2: أبوك يحبك يا أسماء، من أجلك سيتجاوز عن خلافاته مع أصهاره الجدد، وسوف يشجع زوجك على بلوغ المناصب العالية في الدولة.

0: التعجيل يا أبي، التعجيل، فمن يدري ماذا يحدث لهذا الاتفاق؟
1: هو أسبوع على أقصى تقدير، وأنا مطمئن لوعد غالب، فهو رجل له مكانته.
0: الخوف، كل الخوف من ابن أبي عامر، رجل داهية لا تدري ما يمكن أن يقوم به.
1: أعتقد أنها ضربة قاتلة، سوف لن يسلم منها، نهايته قريبة والسجن يناديه.
2: والفضل لجؤذر، أم نسيتموه؟
1: كيف ننساك يا جؤذر، أنت مفتاح اللعبة. اجلس اجلس اجلس يا جؤذر.
2: لكل عمل ثمنه، وعمل هذا لا يقدر بثمن.
1: بإمكانك أن تطلب ما تريد، وسأمنحك إحدى ضيعاتي.
2: لا لا، أريد شيئا آخر. لقد تربيت في قصر الخلافة، ولن يهدأ بالي إلا إذا عدت إليه وانتقمت ممن أساءوا إليه.
1: سوف تعود يا جؤذر، أعدك بذلك. نحن الآن نستند إلى القائد غالب، كان وضعي مترديا، والبارحة فقدت رجعت إلي الروح.
0: هذا الزواج يا جؤذر سيكون فاتحة خير لنا جميعا، وبهذه المصاهرة سوف نتخلص من كل الأعداء، خاصة ذلك الفاسد المفسد.
2: لكنه ملك قلب الأميرة.
0: عندما تشعر الأميرة بأن عرش ابنها في خطر، ستضحي بحبها وحبيبها، أليس كذلك يا أبي؟
1: أرجو أن تسير الحوادث كما نأمل، وهذا الزواج نفخ الروح في أسرة المصحفين.

0: سيدي ابن أبي عامر.
1: سانشو تفضل، أراك مضطربا، ما الذي يحدث؟
0: خبر جديد قد يهمك سيدي، الوزير جعفر صاهر القائد غالب.
1: ماذا؟ ماذا؟ الويل له، متى وقع ذلك؟
0: منذ أسبوع ذهب جعفر إلى غالب وتصالح ثم تصاهر.
1: يا إلهي، لا أكاد أصدق. وأين معلوماتكم يا رجال الشرطة؟
0: تكتموا على إظهار الخبر، يبدو أنهم خائفون، منذ ساعة علمت.
1: لابد أن جعفر يستعجل العرس. هل عرفت متى؟
0: عقد الزواج كتب والعرس في حدود أيام. وكما قلت سيدي، أهل جعفر يتعجلون.
1: أمر خطير لم يتبادر إلى ذهني، لابد من وقت لأخذ القرار.
0: سيدي، إذا شئت التخلص من العريس سوف نجد لذلك طريقة.
1: كلا كلا يا سانشو، لسنا مضطرين بعد لمثل هذه الأعمال، حاول فقط معرفة موعد الزفاف.
0: حسنا.
1: هذا أخطر حادث ولم أكن أتوقع. يا رب يا رب ألهمني الصواب. أخيرا سيتحالفان علي وأكون أنا الخاسر الأول.

0: مفاخرة جديدة، مبروك للعائلتين.
1: هذا الزواج ليس في صالح مولانا أمير المؤمنين.
0: لماذا يا ابن أبي عامر؟ وما علاقة هذا بذاك؟
1: حاولنا في الأشهر الأخيرة الحد من سلطة الوزير جعفر، فقسمنا وزارته بين ثلاثة. الوزير جعفر طالت مدة حكمه ومله الناس، وقد ارتكب أخطاء كثيرة طيلة 40 سنة، مظالمه لا تحصى.
0: كل هذا معلوم، ولكن إلى أين تريد أن تصل؟
1: في مصاهرته القائد غالب سوف يتغلب على كل المشاكل وسيتحالفان علينا.
0: ماذا؟
1: أنا وأنت أيضا. فالقائد غالب له جيش وسلطان، وقد شككنا في علاقته بنصارى الشمال، وما زال الشك قائما. فإذا ملك هذا الثنائي، أعني غالب وجعفر، جيشا قويا ودواوين الحكومة، ماذا بقي لمولاي الخليفة الصغير؟ حتى طارق المعزول سيعود للشرطة أو أكثر.
0: لقد نبهتني إلى أشياء لم تخطر على بالي يا ابن أبي عامر، ولكن هذا زواج شرعي، كيف يمكن إبطاله؟
1: سأقترح عليك وجهة نظري.

0: وإن لم تبعثي في طلبي سيدتي كنت سآتي إلى القصر صباحا، فأنا أشتاق إلى رؤية أمير المؤمنين.
1: أنت محل ترحيب في كل وقت سيد غالب، ونشتاق إليك.
0: بورك فيك سيدتي، كنت سآتي لوداع مولاي الخليفة. سأعود للشمال لأرصد تحركات القشتاليين، بلغني أنهم يتحركون.
1: أحببت أن تحضر للقصر كي أعاتبك عتابا خفيفا وألومك لوم الأصدقاء. لديك مفاجأة عزيزة ولا تعلمنا لنفرح معك.
0: معك حق سيدتي، ولست أنا المقصر، لقد ألح علي جعفر بالكتمان. ولكن ستكونين في حفل الزفاف أميرة الحفل وأم الجميع.
2: لا لوم على القائد غالب، كل اللوم على الوزير جعفر.
0: مرحبا يا ابن أبي عامر، أنت أيضا مدعو لحفل الزفاف.
2: ألم تسأل أيها القائد لماذا سعى الوزير إلى كتمان الخبر؟ أهو زواج عرفي كي يقع كتمان خبر كهذا؟
1: نعم، لماذا رغب جعفر في إخفاء الخبر؟
2: أنا أقول لكم، جعفر يتذاكر، يعلم أن شكاوى كثيرة وردت للخليفة ضده، لذلك يحاول استباق الأحداث وتوريط القائد غالب.
0: شكاوى ضده؟ ممن وكيف؟
1: تلك السدود التي أمر بفتحها قصد أن تعيق العدو في الحرب الأخيرة، ذهبت بآلاف الأرواح من السكان.
2: نعم،
1: وأهلكت مشاويهم ومزارعهم، لذلك قدموا شكاوى للخليفة يطلبون التعويض، وبيئات الشكاوى غيرها لأناس يدعون على الوزير أشياء وأشياء سوف ينظر فيها القضاء.
0: ولكن لماذا لم أعلم بهذه الأخبار وأنا شريك في الحكم؟
1: كنت أعد مذكرة لأوزعها عليكم، يبدو أن جعفر علم بها، لذلك دعوتك لتعلم ما ستقدم عليه بحسن نية. أسماء لا تستحق صدمة كهذه.
0: وماذا أفعل وقد كتبنا عقد الزواج وعيننا الموعد؟
1: من حسن الحظ أن الأمر توقف هنا. أما بخصوص ابنتنا أسماء، فلقد اخترت لها زوجا أفضل من الذي كانت ستقع بين يدي. تكلم يا ابن أبي عامر.
2: أشكرك سيدتي، وأنا بدوري محرج في هذا التوقيت وأتهيب القائد غالب، ولكن على سنة الله ورسوله أطلب يد ابنتكم سيدي.
0: أنت يا ابن أبي عامر؟
2: وأكون سعيدا شاكرا، فأخبار أسماء تدور على كل لسان في قرطبة، من الجمال والأخلاق والأدب وحب الشعر والاستقامة، فتاة يتمناها كل زوج شرط أن يكون أهلا لها.
1: ومن يكون أهلا لها أكثر من ابن أبي عامر؟ الحمد لله الذي أبدل درهما بدينار. هل أزغرد يا غالب؟
3: ما الذي يجري يا أمي؟
2: حتى مولانا جلبته الزغردة. مرحبا مرحبا مولاي، سأقبل يدكم الكريمة.
0: مولاي أمير المؤمنين، يسعدني لثم يدكم الكريمة.

0: هل انتهى المزاد على ابنتك يا أبي؟
1: أنت أعز من أن أبدلك بذهب الدنيا يا أسماء.
0: زوجاني في أقل من أسبوع واحد، أين كانوا؟ ولماذا أنا بالذات؟
1: لأنك جميلة ومهذبة وعائلتك كريمة، ها هم يتنافسون عليك.
0: ولكن هل صرت لعبة يرفعها هذا وذاك؟
1: نحن عائلة سياسية، لا هروب لنا من ذلك، وللسياسة أعاجيبها، وأنت محظوظة من ابن وزير إلى وزير وزيادة، ومن رجل معزول إلى رجل يحسن التلاعب بمن حوله، وله مستقبل كبير.
0: إذن سأكون لعبة في يديه.
1: لا، أنت خلقت لتكوني لاعبة، ولك كل المؤهلات، وسأعتمد عليك.
0: وعلى ماذا تم الاتفاق؟
1: أن يكون الزواج ملكيا فاخرا يجري في قصر الخلافة، وتشرف عليه الأميرة صبح، وسيحضره كبار رجال الدولة ونسائهم. سيكون حدثا تاريخيا، لأنك أسماء الجميلة بنت القائد غالب.
0: لدي شرط.
1: اشترطي. كل شروطك مقبولة، بل حتى مفروضة.

0: مرحبا سيد الوزير.
1: اسمي محمد بن أبي عامر، وأنت أسماء زوجة المستقبل.
0: طلبت مقابلتك لأعرف مقدار صراحتك. لماذا خطفتني من الذي كتب كتابي؟
1: لأنك جميلة، ولأنه أقل من مستواك، ولأني انتبهت متأخرا وبدأت ألوم نفسي. لماذا لم أرى قمر قرطبة ورآها غيري؟
0: وهل أنا لعبة سياسية؟
1: بصراحة نعم ولا، لكنك في النهاية زوجتي، لعبتي التي لن أجد أفضل منها. لقد وصفوك بالجمال لكنهم قصروا، فهذا الوصف أقل من جمالك بكثير.
0: وأنا سمعت عنك كثيرا، وصفوك بالكرم والمغامرة والطموح وبالذكاء، وأنا أحب هذه الأوصاف في الرجل الذي سيكون زوجي.
1: أحسن الله إلى أبيك وأمك. أنت ساحرة لكنك مهذبة، وأقول لك إني مستعجل على زفاف، وأود أن أخطفك الآن على جواد أشقر.
0: لست من بنات ألف ليلة وليلة، ولا من حكايات شهرزاد.
1: الآن فقط أشعر بنفسي شهريار، لا ذاك الذي يقتل عذاراه كل صباح، بل ذاك الذي يحتفظ بهن في كهوف لا يرين فيها شموسا، لأنهن شموس حيثما كن.
0: هل ستظل على هذه الدعابة؟
1: سوف أظل على الوفاء والصدق، فما أسعد الرجل الذي يظفر بامرأة كانت حلما. أما الدعابة فما أقلها عند رجال السياسة مع الأسف. السياسي خلق للمحن لا للأفراح. وأنت يا أسماء فرحتي.
2: كنتم مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بالحارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وحسون ناجي. منصور الأندلس. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: استخدم ابتسامتك لتغيير حياتك،
1: لكن لا تدع الحياة تغير ابتسامتك،
0: ولا تتوقع أشياء قد لا تحدث، ولا تنتظر الكثير.
1: إن أجمل الأشياء التي تأتي بدون انتظار.
0: همسة، اجتنبوا المزاح القاتل.
1: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، والعياذ بالله.
0: فبعض الشباب يمزح مع أخيه فيأتي بالسيارة مسرعا نحوه وهو واقف أو جالس أو مضطجع، ثم يحركها بسرعة ويفرمل بقوة أمام أخيه إذا قرب منه حتى لا يدهس.
1: صحيح. وشخص يمازح صديقه بالسيارة وإذا به يلتف نحوه بكل سرعة فيفقد السيطرة، أو يعلق ثوبه في السيارة فيدهسه ويرديه قتيلا، وهذا منهي عنه.
0: وآخر يريد أن يسابق صديقه بالسيارة ومعه أطفال فيفقد السيطرة ويقتل ما يقارب 5 أطفال أبرياء لا يعرفون الذنب الذي اقترفوه في هذه الحياة لتكون النهاية بهذا الشكل.
1: قصص كثيرة سمعناها عن المزح القاتل،
0: وإليكم هذه القصة التي حدثت قبل أيام في إحدى الدول العربية. زوجة أرادت المزاح مع زوجها فقتلته بالسكين.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يكن قد مر سوى عدة أشهر على زواج رجل عمره في 30 وزوجته وهي في 20 من عمرها عندما وقع الحادث.
0: كانت المرأة وزوجها سعيدين يحبان بعضهما، وازدادت سعادتهما عندما علما بأن طفلا قادما في الطريق، لأن الزوج حامل في 3 دون أن يدري ما هو مخبأ لهما في علم الغيب.
1: ففي أحد الأيام بعدما عاد الزوج من عمله تناولا معا وجبة العشاء، وبعدها أخذا يتمازحان فيلقيان على بعضهما بعض الأشياء الموجودة في الحجرة.
0: ثم ألقت الزوجة سكينا كانت أمامها، استقرت بقلب الزوج وسالت دماؤه وخر مغشيا عليه وسط ذهول منها، ولم تصدق أنها قتلت زوجها.
1: وأطلقت الزوجة عدة صرخات وهرعت إلى خارج المنزل تستغيث بالجيران،
0: وتم نقل زوجها إلى المستشفى المركزي في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة.
1: ظلت الزوجة بجانب زوجها تبكي غير مصدقة لما حدث،
0: وأكدت في التحقيقات أنها ألقت السكين عليه خلال المزاح ولم تقصد إنهاء حياته،
1: وقالت إنها ستظل نادمة طوال حياتها، وقد أمرت النيابة بتوقيفها على ذمة التحقيق.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: يقول الشاعر: أكرم جليسك لا تمازح بالأذى، إن المزاح ترى به الأضغان.
0: كم من مزاح جد حبل قرينه فتجدمت من أجله الأقران.
1: إن عينيك ليست سوى انعكاس لأفكارك،
0: واعلم أن الآخرين يستطيعون قراءة ما جاء فيها. همس الوجدان، مهرة الشمس، للشاعر عبد اللطيف.
1: على وطن النور أشعلت ليلة، يعيد مجاليك شدوا وضيا، تضمك رابية من أغان وتحنو على وجنتيك مليا. أفتش أوراق الشعر لديك لأقرأ فجرا تبدى شجيا، يدور شذاه على باب روحي فإني أراه حقولا وريا، وإني أراك بعمري تلوب تطوق شعري حروفا ندية، بياضا من الفجر يغشى مداه مدى اللون واللحن مني وفيا.
0: حبيبة شعري أبيني لأعلم، أبيني فما كنت يوما ذكيا، لأعلم في أي نجم هطلت وأي عيون المها يتفيا، وما كان عمري سوى مقلتيك، وهل كنت أنت سوى مقلتي، وما كنت إلا انفلات الحدائق روحا ثريا ونورا نديا، وإنسانة من هجوع المرايا تفتق أفقا وليدا جنيا، يليق بسيدة من نضار المعاني تصوغ الذكاء حليا، كمهرة شمس تثير العشايا وتعنو بعمري نهارا فتيا.
1: غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: يا رب، اللهم اجعلنا من الذين سرحت أرواحهم في دار العلا وحطت همم قلوبهم في غاية التقى، حتى أناخوا برياض النعيم وجنوا من ثمار رياض التسنيم وخاضوا لجة السرور وشربوا بكأس الرحيق المختوم واستظلوا تحت ظل الكرامة الظليل. اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر وأردموا خنادق الجزع وجاوزوا شديد العقاب وعبروا جسر الهوى. اللهم اجعلنا من الذين أشارت إليهم أعلام الهداية ووضحت لهم طريق النجاة وسلكوا سبيل الإخلاص واليقين. اللهم عرفني بك وبنفسي واجعلني من أعرف عبادك بك وبنفسي. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

كلام من فضة وقصائد من ذهب، برنامج من إعداد وتقديم الطيب الجويلي.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتطرق في حلقة اليوم إلى ما بلغت إليه البردة من مكانة في نظر النقاد والباحثين والأدباء والمفكرين، فقد عارضوها وشتروها وخمسوها على مدى قرون، بالإضافة إلى من حفظها عن ظهر قلب، حيث جاءت على كل لسان وتحل بها البيان في أي مناسبة من المناسبات الدينية. ثم سار على منوالها شعراء المدائح الدينية متخذينها منهجا يحتذى. ولهذه المواقف وتلكم الأهمية نحاول في هذه الحلقة الإشارة إلى ما لهذه القصيدة المعمرة من دلالات في منهج التقوى والعبادة والنظم فيما يداعب الوجدان وينمي الإيمان، كما تنمو العواطف والأحاسيس. ومما زاد البردة البصيرية تألقا هو أنها كانت مرجعا لشعراء المديح بعد البصيري، فاتخذوها دليلا يرشدهم إلى موانئ الإيمان على متن سفن القريض المدحي. وفي هذه الإطلالة نود الإشارة إلى مال البردة من سبق فني في طور المديح النبوي، ثم كيف مهدت لظهور ما يسمى بالبديعيات في المديح النبوي على ألسن شعراء آخرين، ومنهم على سبيل الذكر للحصر ابن شهيب المنح الوفية في شرح البردة المحمدية، محمد المنلة الدرة المضيئة ألفها في تسبيع عجيب المبدو كل بيت منه بلفظ الجلالة، سعد ابن فرج التهامي المنهج الفسيح في شرح بردة المديح، أبي عبد الله شمس الدين البرموني النبذة في طي العدة لنشر البردة، بكر ابن محمد القباقبي الحلبي الكواكب الدرية في مدح خير البرية، شمس الدين الشافعي الدرة الفريدة وكشف البردة عن معاني البرأة، 50 شرحا للبردة. ترجمت البردة إلى لغة الأردو والألبانية والألمانية والأنجليزية والإيطالية والبنجابية والتركية والجاوية والفارسية والفرنسية والكردية واللاتينية، 13 لغة. نشرت البردة وتوجد منها نسخ كثيرة في مكتبات العالم في مختلف أشكال الخط العربي، ويحفظها الكثير من السلاميين والمنشدين، كما نشرت تخاميسها وهي تعد 600 تخميسة، وذلك قبل ظهور الطباعة. وذكر زكي مبارك في كتابه المدائح النبوية إن البردة طبعت في القاهرة نحو 50 مرة، كما طبعت البردة بمكة المكرمة سنة 17 و300 و1000 هجرية، ولها عدة طبعات ملحقة بكتاب دلائل الخيرات مع ترجمتها باللغة التتارية سنة 49 و800 و1000 ميلادية، وبكالكتا سنة 25 و800 و1000 ميلادية، وبفيينا سنة 24 و800 و1000 ميلادية، وسنة 60 و800 و1000 ميلادية.

أثرت البردة في نظم البديعيات، فمن يقرأ بديعة واحدة أو أكثر يكتشف صلة بين الاثنتين. ألف صفي الدين الحلي كتابا في البديعيات عندما عرضت له علة طالت مدتها، فرأى النبي في المنام يتقاضاه المدح وتدني البرأة من الأسقام، فألف قصيدة تتطرز بمدح مجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظم 145 بيتا من الشعر على 51 نوعا من محاسنه صلى الله عليه وسلم. وكذا البصيري، فقد ألم به المرض فرأى الرسول في منامه فشفاه من مرضه وألقى عليه بردته فسمى قصيدته البردة، وهي كما قدمناها في حلقة سابقة: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. فالحادثتان تقترنان بالنسبة للمؤلفين صفي الدين الحلي والبصيري، وكما أوردنا فقد توالت المدائح النبوية منذ مدح الأعشى الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا، وكذلك كعب ابن زهير. فللبردة ذاك الأثر الذي لا يخفى على أحد. فالبصيري كان شاعرا صوفيا اجتماعيا تحققت على يديه المدائح النبوية، أقبل عليه الجمع الغفير من الشعراء بعده، وولجوه من خلال قصيدته الميمية، فهي المثل الكامل الذي يحتذى به للمدحة النبوية، وعلى نهجها سار المادحون، وقد عرفت أسباب نظمها ونشرت في الكتب. سارت البردة تجوب الأفاق وتنتشر بين الناس أيما انتشار، وتدفع حولها الشريحون والمشطرون والمخمسون والمعارضون، إذ لم تحظى قصيدة عربية بما كان للبردة من مكانة وعلي شأن، حتى أصبحت مجالس معظم الصوفية وحلقاتهم لا تفتتح وتختم إلا بها، وربما وصفت أبياتها للتداوي وبعضها أمان من الفقر، وهي على 160 بيتاً.

فالبصيري نظم البردة، وصفي الدين الحلي نظم بديعيته على نهج البردة، وكانت دوافعهما واحدة. فالبصيري وصفي الدين الحلي كل منهما قد تعرض لمرض عضال طالت مدته، فتوسل إلى الله معا، وكلاهما جاءت قصيدته في بحر البسيط على قافية الميم. وهذه الاتفاقات بين القصيدتين تؤكد وجود الوشائج المتينة بين البردة والبديعيات التي استمرت على اقترانها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

يقول صفي الدين الحلي في مقدمة كبرى بديعياته: فلما أردت العقد البديع وجدت الفكر غير قابل أن يطيع، فصرت أستشكل أمرا وأستسهل أمرا، لأن هذا مقام لا يناله إلا من حصلت له إشارة وكان من أهل البراعة والعبادة. لم أظفر بمطلع يبرز إلى الظاهر مني فحرت لذلك، فوقفت على باب الله تعالى خاشعا باكيا متضرعا، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم في المساعدة، فرأيت في المنام خير الأنام وقد جعل لي ساعدا أبيض غير ساعد اليمين الأول، فأصبحت فرحا مسرورا وعلى جيش القوافي مؤيدا منصورا. وقد أحس أصحاب البديعيات بهذه الصلة بين هذين النظمين، فالبديعيات هي في مدح الرسول، ولكن كل بيت من أبياتها يشير إلى فن من فنون البديع.

فصفي الدين الحلي وأبو جابر الأندلسي وابن حجة الحموي تناولوا معاني البردة وعارضها شعراء آخرون، ولكن صفي الدين الحلي ومن تبعه ترزوها بالبديع وأسموها البديعيات. فكانت بردة البصيري في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم منعرجا مهما في تاريخ المديح، ثم حكاها وزنا وقافية هؤلاء الشعراء في قصائد البديعيات التي تتمتع بأربع صفات، وهي نظمت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، اختار لها الشاعر بحر البسيط، جعل القافية ميمية، يسرح باسم البديعية أو لا يسرح. فالصفات الثلاث الأولى هي صفات البردة، وتتفرد البديعيات بالصفة الرابعة فقط. وبين بردة البصيري أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إظمي. وبين بديعية ابن جابر الأندلسي بطيبة أنزل ويمم سيد الأمم، وانشر له المدح وانثر أطيب الكلم، وابذل دموعك واعذل كل مستبر، والحق بمن سار والحظ ما على العلم. دلالات فنية وجوهرية في تأثر الأساليب المدحية في هذا اللون من القصائد. فكل ما تقدم ذكره في ماهية العلاقة بين المدائح النبوية والبديعيات يؤكد صلة هذه بتلك، ويثبت بجلاء بردة البصيري كعامل من عوامل ظهور فن البديعيات. وإلى هنا أنهي هذه الحلقة، ألقاكم في موعد آخر ودمتم بخير.

كنتم مع برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

يوم قرر أن يسافر معها. كانت هي الأخرى قد قررت السفر معه إلى حيث الأعشاش هناك عند عشهما الخالد.

وعبر الطريق حملا سوية دفاترهما رسائلهما كلمات الحب التي سطرها هنا وهناك على جذع شجرة أو على جدار عند تلك الأمكنة التي كانا عندها يوم كان حبهما يترعرع هناك. ومع خطوات السفر توقفا هنيهة وهما يواصلان النظر إلى الوراء إلى حيث الذكريات التي لم تزل تعبق بعطرهما.

وفي لحظتي صمت وخشوع تساقطت من عيونهما قطرات من الدموع، قطرات كالندى. وقبل أن تغرورق العيون بالنشيج تماسكت الأنامل الدافئة وتتابعت الخطوات باتجاه الحب.

حين أحبها وأحبته كانا عليهما ألا يعيشا بالوهم أو بالأحلام الوردية أو بالأمل الذي لا يصنع بيتا أو عشا على شجرة الحب.

ولكن ما أجمل أن يقع الإنسان في الحب ويتوج ذاك الحب تحت سقف ونافذة لم تزل تحتفظ بستائرها التي قاست لحظات الانتظار. وما

والذكريات الحزينة والأمان الكثيرة، ويوم قررا أن يكونا في قارب واحد يأخذهما نحو المرافئ المخملية. كانا عند ذلك الواقع والمنطق بأن يعيشا سوية تحت سقف واحد، وأن يستقبلا الحياة باتجاه هدف واحد، أن يعيشا بعيدا عن الوهم، عن الأمل الكاذب، أو حتى

عليهما أن يعيشا الواقع، ومهما كان ذلك الواقع، حتى لو كان مريرا، لأنهما قررا أن يكونا سوية، قررا أن يكونا سوية.

ذات يوم جلسا تحت شجرة وارفة الظلال، لم يخترها هو ولم تخترها هي.

في الإعداد سعد شفيق. في التقديم منى محسن.

يا رب. اللهم كن لي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، يا أرحم الراحمين. بقدرتك علي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك. أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. يا رحمن يا رحيم، اللهم إنك تسمع كلامي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أسألك مسألة المسكين يا رب. اللهم اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: الله وبركاته. على الخير والبركة مع الكلمات الطيبة نلتقيكم.
1: أعزائي المستمعين، يسعدنا الإكلال عليكم من نافذة الإيمان، وفي قلوبنا وعلى ألسنتنا مذاق طيب من الكلام الطيب، ومع كلمة جديدة من الكلمات الطيبات، إنها كلمة الصلاة. الصلاة.
0: يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم.
1: فالصلاة مرضاة الله، وحب الملائكة، وسنة الأنبياء، ونور المعرفة، وأهل الإيمان، وإجابة الدعاء، وقبول الأعمال، وبركة الرزق، وراحة البدن،
0: وسلاح على الأعداء، وكراهية للشيطان، وسراج لصاحبها في قبره، وفراش تحت جنبه، وجواب مع منكر ونكير، ومؤنس في قبره إلى يوم القيامة.
1: فإذا حدثت القيامة صارت الصلاة ظلا فوقه، وتاجا على رأسه، ولباسا على بدنه، ونورا يسعى بين يديه، وسترا بينه وبين النار، وحجة للمؤمنين بين يدي رب العالمين.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم.

0: وردت كلمة الصلاة ومشتقاتها في القرآن الكريم 99 مرة، والصلاة في اللغة هي الدعاء، إذ قال تعالى: وصلي عليهم، أيدعو لهم.
1: والصلاة في الشرع هي عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة مفتتحة بتكبير الله سبحانه وتعالى ومختتمة بالتسليم.
0: كما أن الصلاة هي عماد الدين، فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين.
1: ومشروعية الصلاة أنها فريضة على كل مسلم، ثبتت فريضتها بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
0: وفي السنة النبوية المطهرة تتبدى مشروعيتها بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
1: أما الحكمة في شرعية الصلاة فإنها تطهر النفس وتزكيها، وتؤهل العبد لمناجاة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، كما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم.

0: تأتي وأعمالها وأوقاتها وأركانها وكل خطواتها التي تسبقها وتتبعها فضائل جمة لمن اتبعها وأداها.
1: ولنبدأ بفضيلة الآذان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نداء المؤذن: لا يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
0: أما عن فضيلة الصلاة المكتوبة فقد قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن شاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله وعد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، صدق الله العظيم.
0: وعن فضيلة صلاة الجماعة يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب27 درجة.
1: وهناك فضائل للمصلي في إتمام أركانها، إذ قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان، من أوفى استوفى.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني.
1: أما عن فضيلة السجود فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من سجود خفي. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالدعاء أثناء السجود وقال: إن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد.
0: أما عن الخشوع في الصلاة فقد أكد النبي فضائله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين لم يحدد نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: وعن فضيلة صلاة الجمعة فهي صلاة تتم في يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخص به المسلمين. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم.

0: الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعصار واليسر أفزع.
1: إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤدها فها أنا في أرض الندامة أرتع.
0: إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع.
1: إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا ينقطع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع.
0: إلهي

أداء نبيلة الشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجنريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع شراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. نحن أنشدنا وننشد، فهل أنت منشد معنا نشيد الشاب للحياة؟ على انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. قال عنترة العبسي: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ومن يكن عبد قوم لا يخلفهم إذا جفوه ويسترضي إذا عتبوا. وقال زهير ابن أبي سلمى: ولا تكثر على ذي الضغن عتبا، ولا ذكر التجرم للذنوب، ولا تسأله عما سوف يبدي، ولا عن عيبه لك بالمغيب. متى تكون في صديق أو عدو تخبرك الوجوه عن القلوب. وقال شاعر: سن الضغائن آباء لنا سلف، فلن تبيد للآباء أبناء. وقال عمرو بن قيس: وذي ضغن كففت النفس عنه، وكنت على مساءته قديرا، ولو أني أشاء كسرت منه مكانا لا يطيق له جورا. وقال شاعر: لا أتقي حسق الضغائن بالرقى فعل الذليل وإن بقيت وحيدا، لكن أجرد للضغائن مثلها حتى تموت وللحقود حقودا. وقال النمر بن الأخطل: فدعوا الضغائن لا تكون من شأنكم، إن الضغائن القرابة تقذع، إن الضغينة تلقاها وإن قدمت كالعر يكمن حينا ثم ينتشر. وقال العلاء الخضرمي: حي ذوي الأضغان تسبي قلوبهم، تحيتك الأدنى فقد يرفع الثغل، فإن دحسوا بالكره فاعف تكرما، وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسل، فإن الذي أذيك منه سماعه، وإن الذي قال وراءك لم يقل. وقال دريد: وما تخفى الضغينة حيث كانت، ولا النطر الصحيح من السقيم. وقال عدي بن زيد: لا تأمنا من مبغض قرب داره، ولا من محب أن يمل فيبعد. وقال صالح عبد القدوس: والق أخ الضغن بإناسه لتدرك الفرصة في أنسه. وقال الشيخ عبد الغني النابلسي: كن كالنخيل على الأحقاد مرتفعا، يؤذى برجم فيعطي خير أثمار، واصبر إذا ذقت ذرعا والزمان سطى، لا يحصل اليسر إلا بعد إعساري. وقال الشاعر: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حززات القلوب كما هي. وقال ميخائيل نعيمة: قدمت حبي لمبغضية لقاء ما قد جنوا علي، فكان حظي من مبغضية أن عاد حبي بغضا إلي. وقال حكيم: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب الأضياف كفة القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. وقال أبو العلاء المعري: لا تسأل الضيف إن أطعمته ظهرا بالليل هل لك في بعض القرى إرب، فإن ذلك من قول يلقنه، لا أشتهي الزاد وهو الساخب الحرب. قدم له ما تأتي لا تؤامره فيه، ولو أنه الترفوث والصرب. ومعنى الساغب الجائع، وقوله لا تؤامره معنى لا تشاوره، أما الترفوث فهو نبات يؤكل، والصرب اللبن الحامض. وقال القطمي: ولابد أن الضيف مخبر ما رأى، مخبر أهل أو مخبر صاحبي. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى أن نلتقي مع إشراقة يوم آخر، أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. دعا الاتحاد الجوي للشغل بتطوين منظوره من أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطوين إلى تجمع عمالي اليوم بمقره، تعقبه مسيرة سلمية ووقف احتجاجية للمطالبة بصرف الأجور في أجلها. قرر عثمان الجلولي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر ورئيس مؤتمر الاتحاد الجوي للشغل بمدين المقرر أمس، قرر تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق سيتم ضبطه بناء على الأجل القانونية في مثل هذه الحالات. تستمع اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعبي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. تتواصل بالعاصمة الكينية نيروبي أشغال القمة الأفريقية الفرنسية بشعار أفريقيا للأمام، شراكات بين أفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. قمة ستبحث سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضا مباشرا للرد الإيراني، وقال إنه غير مقبول إطلاقا فيما اعتبر رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو أن الحرب لم تنتهي بعد. قالت وكالة التسنيم الإيرانية شبه رسمية أمس نقلا عن مصدر مطلع أن المقترح الإيراني الذي أرسل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني يشدد على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع العقوبات المفروضة على طهران. الموجز في أمان الله.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

نهاركم سعيد مبارك، نهاركم من أسعد الأيام. كل مستمعي إذاعة تطاوين، مرحبا بكم معنا في أولى مواعيدنا الصباحية على إذاعة تطاوين ورود الصباح بتاريخ اليوم 11 ماي 2026، موافق ل 24 من ذو القعدة 1447 للهجري. شروق اليوم إن شاء الله 5:19، أما الغروب 7:10. بعد شوية مستمعين ناخذ مع بعضنا فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم، ناخذ أكثر معطيات إن شاء الله ديما على حوالي الطقس، تابعونا مع 8 درجين. وباقي التفاصيل كالعادة يقدم هنا المعهد الوطني للرصد الجوي. تحية لكم الكل تسمعوا فينا توا وما كنتوا معنا، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال ديما، إن شاء الله ربي الناس الكل تخدم، إن شاء الله طريق السلامة نتمنوها للناس الكل توا اللي متواجدة في الطرقات، ياسر ويحكم إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع يا ربي. رشيد بوزاخر معكم في الجانب التقني، نادي ترافقكم من أمام الميكروفون. بعد شوية نرجع لكم ناخذ مع بعضنا فكرة على أحوال الطقس وأوقات الصلاة.

مهرزين الأغنية هذه رجعنا بها في 16 دقيقة على إذاعة تطاوين صباح النور والفل والياسمين لكل مستمعينا وين ما كانوا معنا في الاستماع والمتابعة. بالنسبة لطقس اليوم تفاصيل أولين ناخذوها من الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم طقس سحب قليلة مع طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قرب السواحل وبالجنوب تكون مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر يكون جديد الاطراف ثم مطر بلا متموج آخر النهار بالشمال والحرارة اليوم في ارتفاع تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط والجنوب والمرتفعات زادوا ما بين تقريبا 28 و32 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 42 درجة اليوم في أقصى الجنوب تحديدا في برج الخضرة اليوم 42 درجة 34 درجة بتطاوين 35 درجة اليوم بمدنين 30 درجة بصفاقس 29 درجة أو بجابس 29 درجة بصفاقس 38 درجة اليوم بقبلي وبتوزر 35 درجة بقفصة 34 درجة بسيدي بوزيد 31 درجة بالقصرين 35 درجة بكل من القيروان وسيلينا وجندوبة 32 درجة بالكيف 33 بباجة 32 درجة بزغوان 34 بسوسة المنستير 32 درجة أقل درجات بالمهدية 28 درجة وبنابل 27 درجة 34 درجة اليوم تسجلت في تونس العاصمة و 32 درجة في ولاية بن هذوما درجات الحرارة تسجل اليوم بعد الظهر. استنونا مستمعين تاخذوا معنا أكثر معطيات كالعادة على طقسنا إن شاء الله مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي في ساعتنا الثالثة مع 8 كالعادة في المواعيد خاصة نعرفوا طقس الأيامات الجاية كيفاش باش يتواصل باش يكون سخون كيما اليوم أو باش ترتفع أكثر درجة الحرارة وإلا باش يكون في استقرار. تابعونا كالعادة تاخذوا معنا معطيات جديدة بخصوص الطقس. تحية كبيرة لكم الكل اللي تابعوا فينا وين ما كنتم معنا اللي فايقين معنا اللي يخدموا اللي في الثنية إن شاء الله ربي معكم. شكرا لكم زينة ومزينة لكم الكل.

حج مبرور ودم مغفور وسعي مشكور لكل حجيجنا الميامين إن شاء الله. ذكروا اللي كانت أول رحلة حجيج من المطار مطار جرب الجريسة الدولي إلى المدينة المنورة، كانت نهار السبت أول رحلة أمنتها الخطوط التونسية، علامتها حجيج ولاية تطاوين وجزء من حجيج ولاية مدنين وفق المعلومات اللي كان قدمها المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين أيمن بن عمر. الرحلة هذه هي الأولى اللي فيها 254 حاج وحاجة موزين إلى 117 حاج وحاجة يمثلوا كافة حجيج ولاية تطاوين، و137 حاج وحاجة يمثلوا جزء من حجيج ولاية مدنين وتحديدا حجيج معتمدية مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وابن خداش، إلى جانب ستة من بين مرافقين ومرشدين وفريق طبي، وأكدوا أنه تم توفير الظروف الملائمة وتيسيرها للحجيج مع تجنّد كل المدخلين بالمطار لتأمين الخدمات بسلاسة ونجاعة. الرحلة هذه باش تكون بعدها زوز رحلات أخرين لاستكمال نقل حجيج ولاية مدنين البقاع المقدسة، باش يكون موعد الرحلة الثانية هو غدوة 12 ماي، وباش يتم تخصيص زيدا معناه باش يتم تخصيص الرحلة هذه لحجيج معتمدية بن قردان، في حين باش تكون فما رحلة أخرى اللي هي رحلة الثالثة والأخيرة نهار 14 ماي اللي هما فيها حجيج معتمدية جربة 3 ومعتمدية جرزيز نحو مطار جدة الدولي، وتميزت الأجواء أو الرحلة هذه بأجواء روحانية بتنظيم محكم، أمنوا كل المدخلين بالمطار اللي كانت زينت بالأعلام وبلافتات ترحب بضيوف الرحمن، نتمنوا لهم أكيد حج مقبول وذنب مغفور. الأجواء كانت احتفالية كما تابعنا، وكانت إذاعة تطاوين في مواكبة لأولى الرحلات هذه لعائلة الحجيج بالفضاء الخارجي للمطار لتوديعهم بكل فرح في رحلة العمر. كان حاضر ولي مدنين زادا ولي الطبوبي خلال موكب توديع الحجيج، واللي كان تابع مدى جاهزية كل المدخلين لتأمين أفضل خدمات وتيسيرها للحجيج. ذكروا اللي حجيج ولاية مدنين البلغ عددهم 485 حاج وحاجة، كانوا استفادوا من عدد دروس توعوية نظرية وتطبيقية مع حج تدريبي كما شملهم زادا يوم جهوي للتوديع، تتويجا لمختلف الاستعدادات اللي قاموا بها، وكان مثل مناسب لتذكير قصيدي بيت الحرام بيت الله الحرام بالتوصيات النفسية والصحية والروحية، ولإعدادهم لأداء هذه الفريضة الخامسة على الوجه الأمثل وبكل ما نسكها. ذكروا اللي أصغر حاج وحاجة في الرحلة هذه كانوا هما من ولاية تطاوين، زوج وزوجة اللي يبلغ عمر الزوجة 27 سنة وزوج 40 سنة من ولاية تطاوين كما قلت، اللي كانوا هذوما أصغر الحجيج في هذه الرحلة الأولى من مطار جرب الجريسة الدولي إلى المدينة المنورة اللي فيها كما قلت حجيج ولاية تطاوين وجزء من حجيج ولاية مدنين معتمدية مدينة الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبن خدش. أكيد احنا مش نكون في متابعة لبقية الرحلات، الرحلة الثانية اللي هي كما قلت غدوة ونهار 14 ماي الرحلة الثالثة والأخيرة، أكيد نكون في متابعة لمختلف هذه الرحلات كيف كيف على مستوى ولاية جابس. زادا كانت فما أمس رحلة الأولى من ولاية جابس زادا على طائرة الخطوط التونسية الوحيدة واللي علمتنا 260 حاج وحاجة عبر مطار جابس مطمطة الدولي، اللي كان في متابعة بطبيعة للرحلة هذه زميلنا خميس ببطانة. مواصلوا ديما معكم في متابعتنا في أولى منوعاتنا على إذاعة تطاوين ورود الصباح بتاريخ اليوم 11 ماي 2026، نتواصل معكم حتى للتسعة.

نصل معكم مستمعينا الى 6:31 دقيقة على إذاعة التوين باش نتحدث مع بعضنا على تفاصيل تهم اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2026. علاش قلت مع بعضنا؟ نحب مثلا كل إنسان يسمع فينا توا يحكي بينه وبين روحه على أهمية الأغذية اللي قاعد ياكل فيها واللي يستهلك فيها. مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية في 2026 شعار سنة من العبء إلى الحلول، غذاء آمن في كل مكان. الحملة متاع سنة هي ترتكز على تحويل البيانات الصحية الخاصة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء إلى إجراءات ملموسة وسياسات قائمة على الأدلة لتعزيز سلامة الغذاء عالميا. أبرز نقاط اليوم العالمي لسلامة الأغذية سنة، والهدف أهم حاجة هو تسليط الضوء على أن البيانات الصحية حول الأمراض المنقولة بالغذاء ضرورية لتطوير حلول مستهدفة وفعالة من حيث التكلفة. أهمية الحدث سنة تتميز ويأكدوا من خلال أهمية الحدث هذا على أنه سلامة الغذاء مسؤولية جماعية للحد من مخاطر التلوث. بالمناسبة هذه المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اعتبرت أنه السلامة الغذائية مهيش مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية معناها اللي نشروها ونستهلكوها، بل هي ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الصحي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الغذائية. المنظمة لهنا تأكد في بيان لها أمس بمناسبة تحية اليوم العالمي لسلامة أو للسلامة الغذائية إنه الغذاء الغير الآمن لا يهدد صحة المستهلك فقط، بل يضرب الثقة في الاقتصاد ويستنزف المنظومة الصحية، وزاد كيف كيف معناها يخلي معناها جيب المواطن معناها يصعب عليه برشا الوضع معناها في المستقبل. هذيك علاش لازم يعرف كيفاش يستهلك ويعرف كيفاش يتصرف. مفهوم السلامة الغذائية معناها كي نسألوا شنو هو المفهوم متاع السلامة الغذائية، ضمان سلامة المنتوج من المصدر للمستهلك عبر احترام شروط الانتاج وكافة المراحل وصولا الى المستهلك. في المقابل يفرض الواقع اليوم تحديات متزايدة نتيجة تفاقم مظاهر الغش، ضعف زاد كيف كيف التتبع وتنمي مسالك التوزيع غير المنظمة، خاصة في المنتجات الحساسة والسريعة اللي هي تفسد في سفيسة خاصة ومع السخانة والصيف وغيره. ثمنت المنظمة في السياق هذية الدور الوطني المحوري اللي تقوم به الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية في حماية صحة المستهلك من خلال أعمال المراقبة الميدانية.

من حجز المنتجات غير المطابقة ومتابعة الإخلالات زادة صحية والتصدي للتجاوزات اللي تهدد السلامة الغذائية. أتأكد لهنا أنه دعم الهيئة بالإمكانيات البشرية اللوجستية والتكنولوجية الضرورية أصبح ضرورة وطنية لمواجهة باش نتفادوا المخاطر الغذائية هذه كل، وأيضا تطور أساليب الغش والتحيل اللي تولت معناها مع الإمكانيات اللي موجودة عند المنظمة هذه والرقابة بصفة عامة ما نجموش يعرفوا معناها الأساليب هذه كل متاع الغش اللي قاعدة تصير والتحيل بصفة عامة. أعتبر زادة كيف المنظمة أنه منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم أحد أبرز نقاط الضغط داخل ملف السلامة الغذائية، مش فقط بسبب ارتفاع الأسعار أو تراجع القطيع الوطني، ولكن نتيجة الإشكاليات البنيوية المرتبطة بظروف الذبح والتوزيع والمراقبة. هذيك علاش المنظمة لهنا في الصدد هذه تأكد أنه العديد من المسالخ تعاني من نقائص خطيرة تتعلق بالبنية التحتية وشروط النظافة ومعالجة الفضلات واحترام سلسلة التبريد والرقابة البيطرية المستمرة، وهذا ما يفتح المجال أمام تسرب لحوم مجهولة المصدر أو غير مستوفية للشروط الصحية إلى الأسواق. أتأكد أن تنامي الذبح العشوائي خارج المسالك القانونية وغياب التتبع الرقمي لمسار اللحوم يضاعف من مخاطر تداول منتجات قد تشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلك، خاصة في فترة الضغط الاستهلاكي، وأنه إصلاح منظومة المسالخ ما عادش يحتمل معناها التأجيل بل يستوجب رؤية وطنية جديدة تقوم على تحديث البنية التحتية ورقمنة التتبع ودعم المراقبة البيطرية وإدماج معايير السلامة والجودة في كامل السلسلة. في الإطار هذا يدعم حق المستهلك كما تأكد المنظمة في النفاذ للمعلومة، التبليغ عن التجاوزات بحسب المنظمة، أهمية تطبيقة قفتي كآلية مواطنية رقمية تهدف إلى تعزيز الرقابة التشاركية وربط المستهلك مباشرة بمسار التبليغ والمتابعة. أتأكد أن تطبيق هذه تمثل أداة عملية تمكن المواطن هنا منه ينجم يبلغ معناها عن المنتجات المشبوهة والإخلالات الصحية وحالات الغش أو البيع في ظروف غير مطابقة، بما يساهم في دعم جهود الرقابة الرسمية وتسريع التدخل وترسيخ ثقافة استهلاكية قائمة على اليقظة والمسؤولية الجماعية. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك دعات في الشأن هذه المستهلك أن يكون شريك زاد فاعل في حماية الصحة متاعه عبر تثبت من مصدر المنتجات واحترام زاد شروط الاستهلاك والحفظ مع تجنب اقتناء المواد تكون مجهولة المصدر والإبلاغ عن كل الممارسات المشبوهة اللي تمس من سلامة الغذاء. نوصل معكم للستة وسبعة وثلاثين دقيقة على إذاعة تطوي، نهاركم زين مستمعين الكل، مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة.

نتواصلوا ديما معكم مستمعينا في بقية متابعتنا. حبيت نذكركم بمنصة رقمية جديدة كان أطلقتها وزارة التربية في بلاغ لها نهار الجمعة. المبادرة هذه هي المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، واللي كانت دعات لهنا الفاعلين التربويين الكل إلى المساهمة في إثراء المنصة هذه. الوزارة تأكد أنه فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين المشاركة في تأسيس المنصة الرقمية التعليمية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. وكانت وجهت الوزارة دعوة مفتوحة لكل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية لنجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية ومعينات زادة بيداغوجية حديثة باش يكونوا جزء من المشروع الرقمي هذا جديد حسب نفس البلاغ. وأوضحت أنه المبادرة هذه تهدف إلى تجميع أجود الإنتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلم على حد سواء. متوقع أنه تشكل المساهمات هذه الكل النواة الأساسية لمحتوى تعليمي رقمي تونسي تفاعلي ومتاح للجميع. وكانت دعات الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بالوزارة راغبين في تقديم إنتاجاتهم إرسالها عبر القنوات الرسمية ابتداء يعني من تاريخ صدور البلاغ هذا عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمشروع هذا واللي هو www.ecolenumerique.n. الموقع هذا الخاص بوزارة التربية باش يشاركوا في المنصة الرقمية التعليمية. متواصلين ديما معكم في بقية متابعتنا على إذاعة تطاولنا مستمعينا الكل. هذه ساعتنا الأولى معكم، متواصلين في ساعتنا الثانية والثالثة في متابعات أخرى وأخبار أخرى ومواضيع مع ضيوفنا إن شاء الله حتى للتسعة.

بسك تيجي حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا دخيل الله عينك على جارتنا ولا عينك علينا علينا ولا على جارتنا علينا علينا ولا عليهم

سميرة توفيق جانا بيها في صباح الدجين على إذاعة تطوين. صباح النور والفل والياسمين لكم مستمعينا الكل وين ما كنتم معنا في الاستماع. تابعونا في ساعتنا الثانية والثالثة أخبار جديدة ومع ضيوفي زادا لنرجع بعد نشرة أخبار السبعة بفقرة السلامة المرية مع سي صابر الجليل. بعد شوية نتحطوا شوية بخصوص السلامة اللي تهم في الطرقات بطبيعة تهم أصحاب اللواجات بصفة عامة. أكثر تفاصيل بعد شوية قدم هنا سي صابر. نتحط وزادة كيف في موضوع جديد يهم الأسرة ولا طفولة مع إبراهيم ريحاني خبير في مجال الأسرة والطفل، وزادة مواضيع أخرى كالعادة في المتابعة في ساعتنا الثالثة. ما تنسوا زادة مستمعينا باش تسمعونا وتابعونا مع ثمانية ودرجين إذا تحبوا تعرفوا تفاصيل جديدة تهم أحوال الطقس، خاصة الطقس باش يبرد شوية باش يكون سخون، درجة الحرارة في مختلف مناطق الجنوب الشرقي. تعرفوا التفاصيل كل إن شاء الله بعد في ساعتنا الثالثة، وكالعادة المواجيد الإخبارية على رأس كل ساعة كالعادة في الموعد. مكملين زي ما أغنيتنا إن شاء الله ديما منسيكم بيهم مين ما كنتم معنا. نهاركم زينة.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. بداية من منتصف الليل الاثنين الثلاثاء انقطاع واضطراب في توزيع الماء صالح للشرب بجزيرة جربة بحسب شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه. رئيسة الحكومة تشارك في العاصمة الكينية نيروبي في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. وفي العالم الرئيس الأمريكي يرفض المقترح الإيراني الذي يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب بحسب إيران. إلى تفاصيل الأخبار، أعلنت شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد عن انقطاع في توزيع الماء صالح للشرب بمعتمدية ميدون والمنطقة السياحية بجربة، بالإضافة إلى مناطق غيزن ومزرايا وصدغيان وفات وطريق ميدون التابعة لمعتمدية حمد السوق، وذلك بداية من منتصف هذه الليلة. كما ستشهد بقية المناطق بجزيرة جربة اضطراب في التزود وانخفاض في ضغط المياه طيلة فترة الإشغال. يأتي هذا الانقطاع نتيجة برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحل حطت تحلية مياه البحر بمزرايا وإصلاح قنوات التوزيع الرأسية في إطار الاستعدادات لتأمين التزويد بالماء خلال صيف 2026. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية وتدريجية بداية من الساعة 8 مساء من يوم الأربعاء 13 من ماي فور الانتهاء من الأشغال التي ستستمر على مدار الساعة بحسب الشركة. قرر عثمان الجلولي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر ورئيس المؤتمر مؤتمر الاتحاد الجوي للشغل بمدين المقر أمس، قرر الإعلان عن تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق يتم ضبطه بناء على الأجال القانونية في مثل هذه الحالات. هذا وقال مصدر مطلع من منتسبي الاتحاد الجوي للشغل بمدين أن قرار التأجيل جاء بعد انسحاب أغلبية المؤتمرين من المؤتمر وإمضاء عريضة في الغرض دون أن يذكر سبب اتخاذهم هذا القرار، موضحا أن تأجيل المؤتمر إلى موعد آخر لا يجب أن يتجاوز 15 يوما. أكد النائب بمجلس النواب الشعب عن ولاية تطاوين مصطفى أبو بكري في تصريح تحفيظ ضرورة إيجاد حل عاجل لإنقاذ مشروع محطة الغاز بقرضاب تطاوين المهددة بالإيقاف.
1: مشروع معاشة منذ سنوات، البداية نتاعه كانت في سنة 2019 في شركة أولى وما كملتش المشروع، تعطل المشروع وتوقف، عاود شركة ثانية تركية ذات المشروع وتوقف من جديد، مرة ثالثة تدخل شركة صينية على الخط، يصير اتفاق بينها وبين المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية في اتفاق رسمي على أساس تكمل المشروع هذا خلال ممكن سنتين، لكن للأسف الشيء اللي صار أنه المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية ما فاتش بالتزاماتها في إخلاص مستلزمات ومستحقات الشركة الصينية. الشركة الصينية اللي بعثت مراسل تنبه العمال نتاعها والمهندسين وشركات اللي شركاء معاها في المشروع اللي ياخذين السرطانس اللي يخدموا في الباتيمون وفي الجيني سيفيل وفي الكهرباء وفي تركيب الانابيب باش توقف نشاطها هذايا باش توقف نشاطها نهار 10 ماي. نوجه نداء لسيادة الجمهورية للتدخل لإتمام هذا المشروع، للتدخل في تسوية الوضعية مع الشركة الصينية مع المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية ويكمل المشروع هذايا لمصلحة الوطن ومصلحة الجهة.
0: تعيش مختلف جهات البلاد على عقل الاحتفال بشهر التراث، أين يعمل الحرفيون على إبراز منتوجاتهم لترويجها عبر المعرض. شال المجيء عدة ملمح لامرأة مختصة في صناعة إسعاف النخيل.
2: في ركن هادئ تفوح منه رائحة السعف المجفف، تجلس سعيدة منهمكة في عملها، تحاور خيوط النخيل بأصابع اعتادت الصبر والدقة.
3: نخدم في الصناعات التقليدية كلها، سعف مروحة، نظلة، تروس، قفة، أطباق، سجادة، من اللي تخرج السعفة من نخلة لتصل السوق.
2: ملامحها البسيطة تخفي سنوات طويلة من العشق لحرفة ورثتها عن الأمهات والجدات فحولتها إلى فن يحفظ ذاكرة المكان.
3: عام 91 عمري تقريبا 13-12، ما نخدم على صغاري ما عنديش الفضاء لأن نروج.
2: تلتقط سعيدة سعف النخيل بعناية وترتبه وتشكله بخبرة لتولد بين يديها سلال وأوان وقطع زينة تحمل روح التراث الحامي بجبس.
3: الصيف فيه العراس والعراس مطلوبة فيهم أكل القفاف، يعملوا فيهم مفاكي، يعملوا فيهم حاجيات تتابع العروسة، القفاف تستحق من العروسة، ينصبغ الكولير اللي يعينك فيه، تحبي قفة بيضاء، تحبي قفة بالكوليرات على حسب الطلبات.
2: وبين خيوط السعف المتشابكة تنسج أيضا قصة امرأة جعلت من البساطة جمالا ومن التراث حياة متجددة.
0: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أكدت أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات. وشددت خلال لقائها بمقر السفارة التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي عدد من أفراد الجالية التونسية على أهمية مساهمة الكفاءات التونسية بالخارج في دعم المشاريع الوطنية، مبرزة حرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على المبادرة والاستثمار بتونس والإسهام في دفع نسق النمو وخلق المواطن شغل. يذكر أن رئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية التي تتواصل إلى غاية 12 من مايو الحالي بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا للأمام، شراكات بين أفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. حل أمس رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس أسكارباليجا بتونس في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني تتواصل إلى غاية 13 من مايو الحالي. تهدف الزيارة إلى بحث سبل مزيد دعم علاقات التعاون بين القائمة بين تونس وكندا في مختلف الميادين ومزيد توطيد العلاقات التونسية بين مجلس النواب الشعب والمجلس العموم الكندي وفق بيان مجلس نواب الشعب. أحل مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه يوم الخميس الماضي مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. واندرج مقترح القانون وفق ما جاء في وثيقات شرح الأسباب في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها. تعقد اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. كما تعقد جلسة استماع ثانية بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما تستمع اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلات الصرف. في المستجدات الدولية استشهد 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة أمس في هجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة ضمن خروق المحتل اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار. كما شن المحتل الصهيوني أمس قصفا مدفعيا على بلدة لجرارة شمال مدينة خان يونس وفق شهود عيان. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. كما اعتبر رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو أن الحرب على إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة، ووجه انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية. هذا وأجرى الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو اتصالا هاتفيا تعهد خلاله ترامب في ما افادت به وسائل اعلام صهيونيه بعدم تقديم اي تنازلات تتعلق بملف تخصيب اليورانيوم. في المقابل نقلت وكاله تسنيم الايرانيه عن مصدر ان المقترح الايراني يؤكد على ضروره انهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، مضيفه في تصريح لمصدر اخر ان رد فعل ترامب لا يهم فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي. من ناحية أخرى تستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين على أكثر من 40 دولة ومنظمة وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وفي الشأن اللبناني واصل المحتل الصهيوني شن غارات عشرات الغارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان، بينما أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عدة استهدف خلالها بمسيرات وقذائف مدفعية آليات وجنود ومقر قيادي للمحتل الصهيوني في جنوب لبنان. أعلن البيت الأبيض أمس أن رئيس دونالد ترامب سيصل مساء الأربعاء إلى بكين في زيارة رسمية تتضمن لقاء ثنائي مع نظير الصيني شي جين بينغ. وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والصين سيتعاملان على إنشاء مجلس مشترك للتجارة ومجلس آخر للاستثمار، وأن ترامب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في زيارة خلال وقت لاحق من العام الحالي. نختم بالرياضة، حيث توج أمس النادي الإفريقي بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم 2025-2026 غدة فوزه على الترجي الرياضي بنتيجة 0-1 في مباراة الدفعة الثالثة من منافسات الجولة 29 للسباق التي دارت بملعب حمد العرقبي برادس. وأضاف النادي الإفريقي لقب البطولة رقم 14 إلى سجله. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا التذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. بداية من منتصف هذه الليلة، انقطاع واضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بجزيرة جربة بحسب الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. رئيسة الحكومة تشارك في العاصمة الكينية نيروبي في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يرفض المقترح الإيراني. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: نادي الأسير الفلسطيني منظمة غير حكومية تأسست في 27 سبتمبر 1993 في سجون الاحتلال الإسرائيلي على يد الأسرى أنفسهم. ويعد نادي الأسير الفلسطيني من أعرق المنظمات التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب وأكبرها، وتعمل على الدفاع عن حقوقهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو التنظيمية. وتسعى المنظمة إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني للأسرى وذويهم، وتعمل على نقل معاناتهم إلى المحافل المحلية والدولية. تتوزع مكاتب نادي الأسير الفلسطيني في مختلف مدن الضفة الغربية باستثناء مدينة القدس التي يعيق الاحتلال عملها فيها. ويسعى نادي الأسير إلى تعزيز الوعي بقضية الأسرى، ويعمل على تنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاعهم، مثل الإضرابات عن الطعام والتظاهرات والندوات، كما يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم ولعائلاتهم. يستند عمل نادي الأسير الفلسطيني إلى مبدأ أن الأسير الفلسطيني هو أسير حرب ومقاتل قانوني، يجب توفير الحماية الإنسانية والقانونية له والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها، ويدعو إلى تطبيق القوانين والشرائع الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف على الأسرى الفلسطينيين.

0: نرجو نواصل معكم مستمعينا في متابعتنا في ساعتنا الثانية من ورود صباح اليوم وتوقيتنا 7:18. طريق السلام نتمنيه ديما لكل مستعملي الطريق للناس اللي تسمع فينا توا، ولكن الحديث اليوم باش يكون موجه للنقل العمومي الغير المنتظم وتحديدا سيارات الأجرة اللي كنا تحدثنا سابقا يعني في أسباب الحوادث المرورية خاصة في 2024-2025 واللي كانت فما برشا حوادث مرور. أحصائيات باش يقدمها سي صابر بعد شوية، حوادث المرور قدش وصلت من حادث وقتيل وجريح، وبعض المعطيات ونصائح باش نقدموها وإحنا قادمين على صيف اللي تكون فيه برشا حركية وسيارات الأجرة معناها اللي يكونوا معناها موجودين ديما في العمل متاعهم في التوقيت يعطيهم الصحة، ولكن تبقى للأسف ساعات يتم تسجيل معناها نسب كبيرة من حوادث المرور عفوا لسيارات الأجرة. باش نخلي سي صابر الجري مختص في مجال السلامة المرورية قدم لنا أكثر معطيات في الموضوع هذا. يا صباح النور سي صابر، نهارك زين.
1: صباح النور، نادي ليك كافة المستمعين الأوفياء المستمعين العروس، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام بداية أسبوع إن شاء الله كلها ثقافة إيجابية يا ربي. وأكيد الموضوع مهم وقت النادي كيف تحكيوا على النقل العمومي الغير منتظم السيارات اللواء سواء كانت داخلية أو بين المدن. يمكن حبيت نعطي شوية أرقام في البداية نسبة عدد الحوادث في 2025 وكما لاحظنا في الصيف فارت برشا حوادث في نادي العربات هذه من السياقة من عربة طرقاتنا اللي كان لاحظنا عنها وشفنا حتى القتلى ساعتنا نلقاو حادث مرور فيه 8 و7 قتلى. دونك كهولة كتير برشا، يمكن احنا حبينا نكونوا استباقيين للصيف هذه، حبينا نحكوا على الموضوع هذا وصلت الضوء ونذكروا هلما الأسباب وشنو الحلول للفئة هذه من عربات النقل اللي هي في بلادنا. لكن نحكيه عن حوادث مرورية سنة 2025 أن حوالي 521 حادث كان جراء منه حوالي 91 قتيل وحوالي 890 جريح. دونك نشوفوا النسبة هذه في السماء العربات العمومي غير منتظم اللواج، دونك نشوفوا أن النسبة كبيرة ومرتفعة، ولكن كي قارنوها بسنوات أخرى نكونوا أفضل مما كان، ولكن يبقى ديما المشكل الأول هو القتلى ديما في عدد تزايد
0: للأسف.
1: هك علاش مع أسف هك علاش يمكن من باب الحرص أنه مش نحكيه على النقل العمومي المنتظم ضروري ضروري أختي نادية أنه بالحق ما بين الأسباب الأولى اللي هو نشوفوا السرعة المفرطة لفئة هدية معها السرعة كبيرة برشا. السبب الأول هي السرعة المفرطة تبرع السبب الأول في أغلب الحوادث النقل العمومي المنتظم خاصة على الطرقات الوطنية والسريعة خلال الصيف الفات، والسبب هو الضغط والتركيز على السفر والتنقل. هذا ما أكدوا المصر الوطني سيارة مرور. يمكن عنصر ثاني هو الإرهاق والتعب بين الأسباب واللي هو يحتل المرضى الأول بحيث الأسباب. يمكن كما تعرف ساعات العمل أو ساعات السياقة القانونية للسيارات اللواج هي 9 ساعات والنجم قسموها على 2 مراحل. كل بعد 4.5 ساعات نعمل قسم الراحة في ساعة 4 ونكملوا المسيرة العمل السياقة، وإلا نقسموها على عدة مراحل كل ساعتين ناخذ 4 ساعة راحة ونواصلوا العمل. دونك هذا مهم جدا في النادي الأخذ قسم الراحة أكيد ولو شنو يخلف عليه نقص التركيز أو أثناء النوم أثناء القيادة. هذا بشكل كثير برشا على طرقاتنا وكذلك بطء في ثمن رد الفعل. دونك هذا كلها ثمن الإرهاق هذا هو عوامل من المرتبطة بالسهو وعدم الانتباه، وكما أنه كذلك الحديث مع السائق وكيف حتى الحديث بالهاتف الجوال اللي هو سبب كبير من جملة الحوادث تشوفوها على طرقاتنا. دونك هذا مهم جدا في النادي لازم ديما الأسباب نبتعدوا عليها هدية كيف يكون الاكتظاظ والضغط النفسي في النادي وتعرف أنه ارتفاع الإقبال على التنقل على الوسيلة هدية عن عودة الجنسية بالخارج الرحلات العائلية وكذلك حتى التنقل نحو المناطق الساحلية الاستياف هذا كله شكل انه ضغط كبير على السائقين ويبدا يسرع باش يكون اكثر من سفره اللي هو احنا يكون تولي في المجاوزة الممنوعة وغيرها من الأخطاء في السياقة. كذلك ثم جانب آخر مهم هو الحالة الفنية للعرب بعض العربات، أكيد المراقبة كما نشوفه تعاني من اختراء الإطارات الفرامل، كذلك غياب دوك الصيانة الدورية، هذا مهم جدا في النادي على طرقاتنا. وموضوع آخر نحكي عليه في ملاهي النادي هي البنية التحتية، وقد تكون تشكل شوية أخطاء على طرقاتنا، غياب الإنارة ساعات، نقص
0: أهم حاجة غياب الإنارة للأسف،
1: كثرة النقاط السوداء على الطرقات. دونك هذا بين الأشياء اللي يمكن الموجودة على طرقاتنا من بين الأسباب اللي تسبب في جملة من الحوادث هذه. هاد نحكيه جانب مهم على الحلول أخت النادي المقترحة، وأكيد مهم برشا أخت النادي أنه ضروري تشديد الرقابة، الرقابة الأمنية على الطرقات خاصة السرعة أخت النادي اللي هي راهو ديما السبب الأول للقاتل على طرقاتنا. دونك هنا ضروري المراقبة والرادار باش نخفضوا أكثر ممكن من السرعة على طرقاتنا، باش نخفضوا الرادار من كل جانب السرعة خاطر باش يخفضوا من السرعة بتاعهم، احترام السرعة القانونية على الطرقات. هنا ضروري احترام أوقات العمل ومدة الراحة اللي حكينا بكري حكينا، وأكيد احترام قوانين الطرقات مهم جدا. هدايا تحسين التكوين في النادي ضروري، الدورة التكوينية مستمرة تستقل وجاترة، هدايا راهو مش من نتعرف السوق لك، ولكن الدورة التكوينية هدية ضرورية أنه باش السائق يولي يتذكر ويجي في باله أنه كي بالسوق راه ثم حاجات أخرى مش كان أنت في التاريخ خمس أخرى معاك. دونك هنا مهم جدا في النادي هدايا الدورة التكوينية ويحسوا بمدى الخطورة اللي تنجم تشكلها في هذه الطرقات. كيف يكون ضروري قبلت الفحص الفني الدولي على الطرقات، هذا كيف فقدوا العجلات فقدوا الأضواء كذلك. دونك هذا مهم جدا على طرقاتنا. إذا جانب مهم جدا نكون حتى الإصلاحات على الطرقات، ضروري تحسين التنوية والتشويق نادي على الطرقات، ركزوا على جانب هذا خطر بحق برشا اللي قال صداها شوف فيها عندما الرؤية بعدم وجود الأضواء. دونك هذا شكل اختر على طرقاتنا. دونك اكيد ضروري نشر ثقافه السلامه المروريه، وخاصه في الصيف تكثر شويه الحملات هذه والتوعيه حتى بالعبر المعابر الاعلاميه، مهم جدا نصير باش لا شيء باش نقص اكثر ما يمكن من الحوادث. كذلك اختي النادي يمكن مهم جدا انه اعتماد التكنولوجيا الحديثه خاصه تركيب اجهزه تحديد السرعه والكاميرا في المناطق المراقبة حتى في العربة وفي النادي، باش الإنسان يعرف ما له وما عليه ضد الإنسان، باش حتى لا قدر الله في وجود أخطاء. دونك هنا نأكدوا أنه صدقا معناتها يلزم برشا احترام قوانين الطرقات، احترام السرعة المسموح بها، ابتعاد عن استعمال الهاتف على الجوال اللي هو سهو انتباه يأثر على طرقاتنا. نرجو أنه خلال السنة هذه صيف 2026 تكون أقل مما كان عليه في السنة الفارطة، وأكيد يهمنا أنه الناس كل تتعاون أختي النادية مسبقا سباقي على قبل وقوع أحطار وقبل قيام قدوم فصل الصيف، نتعاون كل كسلطة محلية وجهوية كدولة كل ومجتمع مدني كل حتى الرسخ والثقافة المرورية ونحمو الأرواح على الطرقات. هذا هدفنا إن شاء الله نكون قدمنا الإفادة لمستعملي الطريق، وأنا أرى هدفنا مش حبينا توعوي أكثر ما هو يكون جانب آخر معنا.
0: أكيد جدا أكيد، يعطيك الصحة عشان المساج يكون وصل. مبارك الله فيك سي صابر، نهارك من أسعد الأيام إن شاء الله، الطريق سليمة لكل مستعملي الطريق وين ما يسمع فينا ويتابعوا فينا، نهاركم زين. بعد شوية ربي بتكون معكم في الفوسبول، الموعد كالعادة في 7:30، ونرجع نواصل معكم بقية فقراتنا في ورود صباح اليوم على إذاعة طوينة.

0: الإشهار. تعتزم شركة اليوني المساجز وسائل متخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. النادي الإفريقي توج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز يوم الأمس في الدربي أمام الترجي الرياضي التونسي. انتهت المواجهة في ختام الجولة 29 قبل الأخيرة بفوز الإفريقي بهدف دون رد سجله غيث الزعلوني في الدقيقة 105، إذا حسم الإفريقي اللقب بعد ابتعاده عن الترجي بفارق 5 نقاط قبل جولة من انتهاء بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم جولة ختامية اليوم وغدوة. المجموعة الأولى اليوم سبورتينغ بن عروس الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة، التحكيم لبدر الدين العلوي، نادي حمام الأنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، التحكيم لباسم بالعيد، اتحاد بوسالم جمعية مقرين، التحكيم لريان ريان الدرعي، هلال مساكن هلال الشاب، التحكيم لطاهرة ليش، مكارم المهدي يلتقي نادي محيط قرقنة، التحكيم لفرج بالرباحة، بعد بوحجلة يستقبل اتحاد الرياضي بتطاوين، التحكيم لوليد الهذلي، والسكاك الحديدة الأصفاقسي كوكب عقارب، التحكيم لإيهاب بن كيلانية. يوم الغد المجموعة الثانية القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، سبورتينغ المكنين جمعية ريانا، نسر جلمة يلتقي الملعب الجابسي، مستقبل قصرين يستقبل اتحاد قصر السيف، تقدم ساقية الدير يلتقي هلال رديف، أمل بوشم يلتقي نادي القربي، وقوافي القفصة تلتقي أولمبيك سيدي بوزيد. رابطة الهواة المستوى الأول المجموعة الرابعة، البارح كان الموعد مع لقاءات الجولة 11 للإياب. نادي المضيلة انهزم أمام أولمبيك مدينة 3-0. أسفار بين اتحاد الجيم وواحد قبلي، التعادل هدفين لهدفين بين أمل الرقبة وأمل جربة ميدون، تبلبو الرياضي فاز أمام فجر الكتار بنتيجة 2-0، وجمعية جربة كوكب دقاش مباراة توقفت عن نتيجة 2-0 للجمعية بسبب عدم اكتمال نصاب عدد عدد اللاعبين على الميدان للفريق الضيف. الملعب القفص انهزم امام جيد التوزر 2-0، وجمعيه مارث فازت امام تهذيب صخيره بنتيجه 2-0. الصداره لأولمبيك مدين 53 نقطه، الثاني واحد قبلي 50 نقطه، 39 نقطه المركز الثالث لجيد التوزر، 38 نقطه لجمعيه جربه في المركز الرابع، 36 نقطه لكوكب دقاش في المركز الخامس، السادس لجمعيه مارث ب 35 نقطه، 34 نقطه لاتحاد الجيم في المركز السابع، الثامن لفجر الكتار ب 33 نقطة، نادي المضيلة عنده 28 نقطة في المركز التاسع، تهذيب الصخيرة وتبلبو الرياضية الثنائي ب 27 نقطة في المركز العاشر، 26 نقطة الملعب القفصي في المركز 12، 13 لأمل جربة بدون 23 نقطة، وأسفل الترتيب الأمل الرياضي بالرقبة 7 نقاط. النادي الرياضي الصفاقسي راسل الرابطة الوطني لكرة القدم طالب فيها بتعيين مباراة أمام النجم الرياضي الساحلي في نفس توقيت مواجهة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي. الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي أكدت على ضرورة تعيين الزوز لقاءات المذكورة في نفس اليوم ونفس التوقيت التزاما بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص تفاديا لأي تأويلات قد تمس من مصداقية النتائج الفنية

للبطولة المحترفة حسب ما جاء في نص المراسلة. وفي الملاعب الأوروبية تمكن نادي برشلونة من التتويج رسميا ببطولة الليغا الإسبانية بعد الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو بهدفين لصفر لحساب الجولة 35 من المسابقة. البرسا إذن حسم لقب الليغا قبل نهاية السباق بثلاث جولات. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: نواصل معكم مستمعينا 7:39 دقيقة. بما أنه الفترة هذه كلها فترة امتحانات أكيد فترة حساسة برشا، ما نحبش نقول صعيبة ولكن نحاول نسهلوها على رواحنا على تلامذتنا الكل والصغيرات بصفة عامة. فبش نتحدثوا اليوم على كيفية التعامل مع الصغار في الفترة هذه متاع الامتحانات من قبل الأولياء. حاضر معي بالهاتف سي إبراهيم الريحاني مستشار قضية أطفال وخبير في مجال الطفل والأسرة، يعطينا أكثر تفاصيل ونصائح أهم حاجة موجهة للأولياء. صباح النور سي إبراهيم، نهارك زين.
1: صباح الفل والياسمين والخيرات ليك مدام نادية والكل أحبينا وأوفيائنا في إذاعة التطاوين.
0: كيفاش يكون التعامل مع الصغار في الفترة هذه تقريبا اللي ما زالت متواصلة، الامتحانات الابتدائية الثانوية تلامذة البكالوريا، كيفاش يتعاملوا معهم الأولياء وهما زادة كيفاش ينجموا يسهلوها خلينا نقولوا معناها ويكون فما تركيز أكثر على القراية متاعهم والامتحانات متاعهم خير من اللي يركزوا إنه الفترة هذه صعيبة وبش يتعبوا برشا وغيروا معناها من الحاجات اللي خمموا فيها سلبية بين ظفرين.
1: بالضبط صح مدام نادي على تقديمك الموضوع. يمكن نبدأ من الكلمة اللي قلتها أنت، كلمة أنه ينعطوا الامتحانات بالفترة الصعيبة وفترة أنه يسهلوا على رواحهم، يعني هذاك هو المطلوب الحقيقة. لفترة الامتحانات صغير ما يحتاج كان الدعم النفسي والتنظيم أكثر من الضغط والخوف، والنجاح نتاعو ديما نقولوه وقلناه قبل كنت تذكر ديما نقول ولدي ولا بنتي راهو النجاح عمره ما يتقاس بالاعداد، يتقاس كان بالمجهود اللي تبذله بفايده. انت ولدي ولا ولدي ولا بنتي لازم تبذل مجهود اكثر، لازم واكيد ربي مش بيخيب انسان قاعد يستعد وقاعد ينظم وقاعد يجتهد وبيه فايده الاجتهاد هذيك. ومن اهم الطرق المساعده باش نقلصوا ونسهلوا على رواحنا كما قلت انت، ننظم توقيت المراجعه، يكون فما تنظيم تاع وقت مراجعه مع فتره راحه قصيره باش ما يشعرش الصغير تعب. ما نعملهاش السوايع في جره بعضها بالطريقه المجلس يعني المتعبه، نحاول اني نقسم توقيت المراجعه، نوفر مكان هادئ ومريح بعيد عن الضجيج وبعيد عن الشاشات والحاجات اللي المثيرات نجم تشتت الذهن نتاع الصغير. نشجعه بالكلمات الإيجابية وهذا مهم برشا، وتجنيب المقارنة مع الآخرين. ما نقارنش ما بين صغير وصغير ونقارن ما بين الأخوات في بعضهم، حتى الأخوات في بعضهم. نشجعه بالكلمات الإيجابية، نقول له بابا نعرف اللي أنت متميز، نعرف اللي أنا عندي ثقة فيك، أنت يبذل مجهود وربي مش يخليك جملة. النجاح هو في شخصيتك وأنا عندي ثقة في شخصية ولدي. اليوم نعدوا امتحان، نحاول في الباب هذايا أني نحرص زادة على النوم الكافي لأنه السهر يضعف التركيز والذاكرة. أكيد جدا الغذاء اللي لازم يكون متوازن، نشرب الماء بانتظام وذي أكدوا الأخصائيين في النقطة ذي. الاعتماد مراجعة بطريقة ممتعة لما تسمى بالخرائط الذهنية اللي فيها الألوان اللي فيها الأشكال، أني نلخص الدروس والطريقة ذكية. مثلا نجي لولدي ولا بنتي نقول لهم احكي لي على الدرس ذاك، يبدأ هو تقص عليه المعلم واللي يحكي لي. ساعات فما أولياء يسجل الصوت بتاع الصغير وهو قاعد يحكي ويفسر ويعاود يسمع التسجيل ذاك التسجيل الصوتي. يحبوا الصغار خاصة السنوات الأولى بتاع يحبوا الطرق اللي فيها الطريقة ذكية في التدريس. نعلم صغيري من الخطأ في الامتحان فرصة للتعلم، هو في مرض الخوف، وقلوا لك انت مش تحس التراك اللي تحس فيه ولا يجي يقول لك التراك ولا يحس بالتراك ولا كذا، قلوا بابا روى عادي جدا تحس فيه طول كلنا نحسين به، اما انت في خديت الورقة لك بشتاقة روحك معناها ما عاش تحس بالإحساس ذاك، تحاول تصمنه. قلوا تبدأ بالأسئلة السهلة ما تمشيش الأسئلة معناها صعيبة، أبدأ أقرأ في عقل عقلك، أقرأ الورقة كاملة. ما تقدرش ديريكت معناها رحلات أقرأ النص الامتحان كامل، أعطي روحك 3 دقائق أقرأ النص وأبدأ بالسؤال السهل اللي تنجم أنت تجاوب عليه. أعطوا امتحانات تجريبية قبل ما يمتحن الصغير، أعطوه بنفس التوقيت اللي تعطاه في الامتحان، خليه يعيش التجربة ذيك ولو تجريبين في داره مع أمه وأبوه وتوقفين معاه وبعد حفظوه وانتم تصلحوا في الامتحان. نتجنب اكثر ما يمكن السياح والتهديد على النتائج وكذا على الثقه في النفس بنخفف من التوتر، مش نحكي معها في كل المواضيع، نمشي مع بعضنا نعمل مارش، نخرج مع بعضنا نحكي في المواضيع كل بعيد كل البعد. انك الجمعة كامل وانت تحكي فيها كان على الامتحانات وش عملت وش كذا والحاجات هذوكم موش باب، بالعكس نزيد يكرس التوتر ويكرس كذا، نحكي في كل شيء ونحكي كان بانك عندك الثقة فيه وكذا، والصغير اكيد بفائدة شخصيته وبفائدة ثقة في النفس بتاعه وبفائدة الكاريزما والحضور وكله، كيفاش تكيف مع المواضع هذه مع الخوف ومع الستريس ومع الكذا. صغارنا لازم يتعلموا كيفاش يتكيفوا مع المواضع هذه وكيفاش نحن نحفزوهم باش نهار آخر يتعايشوا مع المواقف هذه ويعيشوها ويتعاملوا معها ويغلبوها بعيد حتى على نحن فولي الوقت ذاك بحت شخصية صغير عنده ثقة في روحه يعرف يمتحن، والامتحان ماهوش ما هذا بركة، الدنيا كلها امتحانات البيئة فيدة نتعامل مع الامتحانات ونتعلم منهم، هذا هو المطلوب مدام نادي. إن شاء الله ربي يوفق صغيراتنا وإن شاء الله بالنجاح وبالتميز لكل أطفالنا وكل أبنائنا وكل أبناتنا
0: إن شاء الله، هذا ما نتمنوها لهم. يعطيك صحة أنت زادة سي إبراهيم، مشكور جدا بارك الله فيك. إبراهيم الريحاني مستشار قضية أطفال وخبير في مجال الأسرة والطفولة كنت معنا اليوم في تقديمك للموضوع هذا، كيفاش يتعاملوا مع الصغيرات في الفترة متاع الامتحانات هذه. بنجاح وتوفيق لهم الكل. 8 غير بوع على إذاعة طوينة.

نذكركم مستمعينا أنه غدوة 12 مايو تونس تحتفل باليوم الوطني للفلاحة وليوافق سنة ذكرى 62 للجلاء الزراعي في 12 مايو 1964. وبالمناسبة هذه غدوة باش يتم تخصيص خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة، تتواصل حتى نهار 16 مايو 2026. تشرف عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. الخيمة هذه خيمة من المنتج للمستهلك باش يتم بيع عدة منتجات فلاحية فيها في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. كما نعرف الأسعار تكون في الخيمة المنتج للمستهلك أقل من الأسعار اللي تكون موجودة البرة. باش يساهم كل من المجامع المهنية المشتركة للغلال والتمور والخضر واللحوم والدواجن والمنتجات صيد البحرية زادة وديوان أراضي دولية عبر منظورهم بحوالي 20 عرض ومنتج فلاحي باش يوفروا على امتداد 5 أيام منتجات فلاحية باش تكون فرشكة بطبيعة خضرة وغلة دواجن زادة كيف كيف الأجبان والأسماك في خيمة على مساحة تمتد على 54 متر مربع. باش يتم زادة عرض منتجات محاولة من مادة الخوخ المشماش والتمور وعدة منتجات فلاحية أخرى أجبان كما قلت ولحوم بيضاء عظم زادة وزيت زيتونة وغيرها من المنتجات الفلاحية باش تكون متوفرة في الخيمة هذه. تم التأكيد على أنه العارضين والمنتجين يعني يلزم يحترموا الأسعار المتداولة في أسواق الجملة باش تكون معناها فما أسعار معقولة ومقبولة للمواطن، معناها خاصة الأسعار هذه بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة أو عيد الجلاء الزراعي. وكانوا دعوا المواطنين الكل باش يكون فما إقبال كبير على الخيمة هذه واقتناء منتجات فلاحية طازجة بأسعار مناسبة جدا وتفاضلية حسب المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية. كما قلت الخيمة هذه باش تبدأ من غدوة تتواصل حتى نهار 16 مايو بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة. وبالمناسبة هذه زادة مستمعين حاب نذكركم اللي زادة باش يكون فما خيمة المنتج إلى المستهلك على مستوى ولاية مدنين يتم التحضير لها واستعدادات كبيرة باش تكون موجودة الخيمة هذه قبل العيد، هاوك على الأقل الناس تلقى أسعار باهية تلقى المنتجات كلها موجودة في الخيمة هذه. أهم نقطة نتحدث عليها إن شاء الله احنا بعد شوية بأكثر تفاصيل مع ضيفي سي مراد بعبيد في فقرة أحوال السوق، هاوك يعطينا طلة اليوم وفكرة على الأسعار اللي موجودة في ولاية مدنين وزادة كيف نتحدث معها على الخيمة هذه وين باش تكون وشنو باش يكون فيها. وأهم حاجة هي الأسعار خاصة الفترة هذه قبل العيد وأسعار الأضاحي، زادة باش يعطينا فكرة على نقاط البيع بخصوص الأضاحي على مستوى ولاية مدنين بكل معتمدياتها. تفاصيل الكل إن شاء الله بعد شوية في ساعتنا الثالثة من ورود صباح اليوم على إذاعة تطاوينة.

0: إشهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور، باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: إشهار مع كارت التوليد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيين تاعك. عزيزة الدار دارنا. إشهار
2: عروس الصحراء.
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين منظوره من أعوان وإطارته شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين إلى تجمع عمالي اليوم بمقره تعقبه مسيرة سلمية ووقف احتجاجية للمطالبة بصرف الأجور في أجلها. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار مشاريع والرغبات في إحداث أو توسعة مشاريع في إطار تدخلات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمارات رائدات بعنوان سنة 2026. تستمع اليوم الاثنين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يشن غارات جوية ويقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات بالجليل. من جهة أخرى، أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بإطلاق صاروخين اعتراضيين من كريات شمونة نحو جنوب لبنان بعد رصد هدف مشبوه. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دعمها للحل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، وأضافت أن التركيز ينصب حاليا على وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: هي المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرفوا على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وليامات الجاية. تفاصيل الكل قدم هنا سيسلين بن ميلاد معنا بالهاتف. صباح النور سيسلين من هارك زين.
1: صباحين نادية وصباحين كيف مستمعين ذات طويل.
0: نبدو بنهار اليوم ودرجة الحرارة في مختلف ولايات الجمهورية.
1: اليوم نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي سير في تيارات من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة ومعتدلة بقية الجهات، ويتميز طقسنا اليوم باستقرار في العوامل الجوية وسحب عابرة بأغلب المناطق مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وين تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 31 و 36 درجة بقية الجهات وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. اليوم جرى تجارب تطاوم سجل 34 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر معدلات العادية بحوالي 4 درجات، مدنين 35 درجة، جربة 30 درجة، رمادة 36 درجة، والبرمة 38 درجة. بالنسبة للغدوة باش نكونوا معني تسربات هوائية باردة من القطاع الشمالي تساهم في انخفاض درجة الحرارة ويكون الطقس مغيم في السقين على كامل البلاد، بينما منها الأربعة مناطق الوسط وحالي الجنوب تكون معنية بعض الأمطار متفرقة بالصباح، ثم تظهر خلايا عادية العشية بالمناطق الغربية الوسط مع أمطار متفرقة وانخفاض في درجة الحرارة مازال يتواصل.
0: شكرا. يعطيك الصحة سليم، نهارك زين إن شاء الله وتحياتنا لك.
1: شكرا.

0: نجم مصر معكم 8:27 دقيقة على إذاعة التطوير. باش نمشيو نتحدثوا على نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك على مستوى ولاية منين، باش نتحدثوا زادة كيف عن نقاط البيع الأضاحي ضاحي العيد، وزادة كيف جولة على الأسعار اليوم والفترة الأخيرة تقريبا في ولاية منين. تحضر معنا سي مراد بعبيد المسؤول على نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك، يعطينا أكثر تفاصيل ومعطيات في المواضيع هذه الكل. صباح النور سي مراد، مرحبا بك معنا.
1: بيك عايشة صباح النور أخت نادية، صباح النور المستمعين إذاعة التطوير.
0: مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: نبدو بالأسعار. مستوى نقطة البيع المتداولة، الأسعار المتداولة لمستوى سوق الأسبوعية بمدنين اللي هو معناه السوق تبقى فيه تكثر فيه منافسة، تكثر فيه أكثر ضخ من السلع. البطاطا متراوحة دين من 15%، طماطم من 15% حتى 2800، بعدنا على طماطم تاع 5000 و4000 موجودة، طماطم الجويدة هما 15% حتى 2800 معناها البيع. الحار موجود حتى الدينار 15%، الحلو والفلفل 2500، البصل من 2000 الربطة حتى 15%، البصل الروس 2000 الربطة الربع 15%، الفقوس 15%، السلطة 2000، القراع الأحمر 2300، البطوزينة 15%، البدنجان 2000، البطراف الربطة 15%، السنارية 2000، البروكلو 15%، الكرنب 15%، والأحمر 18%، الفول 15%، الخضر الورقية لبعض 400، نعناع 800، الغلال ثم الفراولة من 3000 موجود حتى 6000، الخوخ النكتاري من 2500 حتى 4000، البطباية 2000 حتى 4000، مشماش كيف من 2500 حتى 4000، البطيخ 3000، الدلاع الكيلو 15%، اللوز 4000. هذوما بالنسبة للخضر والغلال. نجو للبيع الأضاحي، نقاط تاع بيع الأضاحي. يتم تركيز معناها بيع الأضاحي على مستوى مدينة الجنوبية والشمالية باتفاق مع اتحاد الفلاحين والتجارة والأمنين على مستوى الحرس البلدي والشرطة البلدية والمعتمدين وكتب رئيس البلدية. عملنا جلسة حددنا النقاط، وممكن الأكثرية أن نسعى أن باش نعمل نقاط أختنا دي هي بيع بالميزان. هذه معناها من أكثر الناس نتنجم تكون أكثر تسهيل للمواطن على أساس إن شاء الله ناخذ الأسبوع الجاي معناها التسعيرة اللي حددتها وزارة التجارة، ما يتمشي بالكيلو أكثر من 40 عندها ميزان وكذا. إن شاء الله الأسبوع الجاي نقدر نجم ناخذ أكثر معناها
0: الأسعار الجمعة إن شاء الله.
1: الأسعار أكثر. اللي تم التحديد نقاط البيع، ممكن ثم نقطة حاليا مستوى كيلومتر 2 في التطاوين اليوم بالميزان باش يبدا ينتصب اليوم.
0: من اليوم تبدا.
1: عندنا 9 معناها في قرى الحلام اللبة. على مستوى السوق الواد ممكن الأسبوع الجاي معناها كو السوق الباهي والسوق الكبير نروح لسوق الواد سوق الدواب. عندنا التمر ممكن ثم اجتماع مع كاتب الفلاحين على مستوى مدينة الشمالية، سيد المطلب الشمالية مشكور والأعضاء مجلس المحلي على أساس باش يعملوا نقطة بيع الأضاحي بالمنتج للمستهلك. هذه معناها تنجم تعاون ياسر نقطة التمر نقطة دائمة
0: يوم التمر به.
1: المؤتمر ماهيش خاطر سوق المؤتمر كما تعرف هو نهار الجمعة.
0: الجمعة صحيح. أيه.
1: لكن باش يعملوا نقطة معناها دائما اللي هو اللي بيع الأضاحي من المنتج المستهلك. معناها حكومة بعض الفلاحين تعهدوا بذلك وقالوا احنا مستعدين إن شاء الله ممكن من نهار الجمعة نبدو في نقطة البيع منتج مستهلك بيع الأضاحي في المؤتمر.
0: باهي برشا.
1: حكينا على مستوى نقطة بالميزان، نتعهد أحد المزودين كيف على مستوى قرى الحلام اللبة باش يعمل نقطة بالميزان. وإن شاء الله قاعدين نجتهدوا على أساس نجموا نكثر أكثر من نقاط بيع باش تتم عملية المنافسة باش ترخص شوية الأسعار.
0: هذا هو المطلوب صحيح.
1: إن شاء الله إن شاء الله نجتهد.
0: ونقطة بيع هذه
1: نقطة بيع المنتج المستهلك الحالي بيتم تنصيبها اليوم إن شاء الله. هم بدوا القيادة وباش يبدوا المستهلك. أما حكينا في أسابيع فارطة على أساس ولت معناها هي ولت باش تولي معناها عادة عندنا كيما نشحت في رمضان. معناها نجاح كبير ياسر. والأسعار ماهيش قاعدة مرة تطلع مرة تهبط، الانتاج مازال قاعد يتوفر. ولكن ثم تعهد من المفلحين ثم على أساس جميع الأطراف معناه وتعهد بها السيد الولي شخصيا مشكور معناه بدعم من السيد معتمد الدين الشمالية والجنوبية والسيد كذبعان بلدي، إن شاء الله أنا تضاعف جميع الجهود على أساس باش ننجحوا العملية هذه. وبدت اليوم حاليا ممكن بنصبوا على أساس الخيمة هذه وبيضخوا فيها الأساس السلع إن شاء الله. إن شاء الله كنا قدينا روحنا غزو الحي أخت نادية نتبقى به النقطة به المسالب خاصة في الخضر وتعهدوا عديد من الفلاحة أنه بيكونوا
0: موجودين
1: كل ما هي سلعة موجودة عندهم في السنة بيش يجيبها. هي مشينا عمل سيد الوالي زياراتها من دواء مدنية الشمالية تم فلاحة السوني كذا فيها الخضر وفيها الغلال معناها فيها أنواع ثلاثة خوخ وثم النعنب وثم البطيخ واتصلنا باللي كانوا نصبين معانا في رمضان معناها كل رأينا من كان صدر رحب وقالوا احنا مستعدين وإن شاء الله نجحها كما نجحناها في رمضان
0: إن شاء الله. وفي نفس المكان ناسي مراد ولا
1: في نفس المكان
0: عاود ذكرهم بالضبط
1: مع شو اسمها السوق منتج سي هي اسمها سوق التضامن هذه
0: سوق التضامن وش سموها
1: وكما قلت لك مراسة سابقة سيد وزير الداخلية هي راهي بتولي سوق تضامن سوق دائم معناها إن شاء الله معناها باش نحاولوا بأقصر وقت تقعد موجودة فم ما بتعرفي هذه فيها شوية تعب وتضافر جميع الجهود معناها يلزم يكون ناجحة
0: المواد كلها متوفرة صحيح
1: يلزم يكون ناجحة يلزم الناس كلها تجي ويلزم معناها جميع الفلاحة كل يلزم تضخ السلاح متاعها فم
0: باهي برشا
1: والاسعار تولي معناها موجوده للعيال اللي كونها راهي باش تكون ناجحه ان شاء الله
0: بيبين. ان شاء الله باهي من غدوه تكون موجوده الخيمه الناس نجم تمشي تشري
1: ان شاء الله باش يتم تنظيمها يتم التنسيق مع جميع الاطراف المتدخلين في ذلك
0: باهي
1: وان شاء الله نسعوا ان شاء الله نسعوا انها تتحل غدوه ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. هاكا اذا كان من غدوه بديت موجوده للخيمه هذه خيمه التضامن كما سميتوها سي مراد في نفس المكان وين الخلال هكا والناس ممكن نعاودوا نذكروهم وين صارت معناها في شهر رمضان
1: صارت في رمضان
0: أيوة
1: بالنسبة لكم أنتم إذاعة طويلة
0: أيوة هذيك صحة وإحنا مذبينا معناها نقدم المعلومة هذه للمواطنين الكل المستمعين الكل على مستوى ولاية مدين وحتى تطاوين نعرفوا بالأحمر وغراس
1: زاد كيف كيف رحلات أيوة. نادي راجتنا من كل بلاصة
0: هذيك علاش هاوكا باش تكون
1: موجودة بيع الأسماك كلمت أمك اللي مستعد ما عندي حتى مشكلة بيع كيف كيف الدواج في الدجاج والعظام راهي بلاطو ب 5000 قال لي مستعد انت كلمني ما عندكش حتى مشكله ان شاء الله جماعه تديك لك كيف كيف ب 4000 راهي انا حاجه كبيره ياسر وقاعدين نصطوا مع صغار الفلاحين هذاك الخضر الورقيه ما تعرفي في العيد الكبير نصطوا تستعمل الخضر الورقيه
0: بالطبيعه الاستهلاك نتاعها اكثر
1: ان شاء الله معناها قاعدين نتصلوا بهم والناس الكل فرحانه وان شاء الله نوصلوا ننجحها
0: ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي وان شاء الله المواطنين يمشوا يلقوا معناها المنتجات كلها متوفره والاسعار مناسبه ومقبوله هذا هو الهدف معناها من الخيمة هذه سي مراد. نعاود نذكر زاد كيف كيف اللي من اليوم باش يلقوا نقطة بيع الأضاحي على مستوى طريق تطاوين هكا ولا وباش يكونوا كل يوم سي مراد ولا معناها مرة في الجمعة؟
1: لا بالنسبة نقاط البيع الأضاحي متواصلة حتى للعيد
0: حتى للعيد كل يوم معناها
1: حتى للعيد
0: حتى فانتظار
1: نقاط البيع نقاط البيع الأضاحي ما عدا سوق الدواب تاع مدنين اللي هو نهار الأحد سوق الدواب نتاع حسامر اللي هو نهار الثلاث
0: نهار الثلاث
1: أما نقاط البيع اللي باش يبدا ينتصب بداية من غدوة من نهار الجمعة ولا من نهار الأحد من نهار الاثنين راهي تقعد دائما حتى للعيد
0: وإن شاء الله الجمعة الجاية نركزوا شوية على الأسعار سي مراد كما تعرف معناها
1: قداش الكيلو قداش
0: كذا خاصة الأضاحي معناها من وين لوين الجمعة هذه كيف تقلش شوية الجمعة الأخرى قبل موعد العيد إن شاء الله بقدرة ربي. يعطيك صحة سي مراد على المعطيات هذه الكل بارك الله فيك سي مراد بعبيد إن شاء الله كالعادة في الموعد معنا كل صبحي اثنين في ورود الصباح نهارك زين إن شاء الله وتحية ليك وتحية لكل مستمعين اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا إن شاء الله معلومات الكل ديما توصلكم في الوقت متاحة الناس اللي ممكن غايب عليهم أي معلومة تابعونا ديما إن شاء الله قدموكم التفاصيل الكل نكملوا حتى للتسعة بعد شوي نعمل إطلالة معكم على الجرائد اليوم جريد التونسية الكل ورقية والإلكترونية أهم العناوين بعد ذلك كيف كيف فقرة أي تيك وفقرة مشاريع مخميس.

0: وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار جولة مستمعينا في مختلف الجرائد التونسية صدر بتاريخ اليوم 11 مايو 2026. مش نبدأ معكم بالشروق. في الصفحة الأولى تقرأ الجريمة التي هزت الرأي العام لعدم شنقا لقاتل الطفل هارون. في الصفحة الأولى من شروق تقرأ زاد ترامب يخسر مجددا في إيران. وفي نفس السياق نقرأ استعدادا لموسم الحصاد حركية لتعزيز الأمن الغذائي من الحبوب ودعوة لتحديد كلفة إنتاج اللحوم حسب رئيس المنظمة التونسية لشهد المستهلك اللي كان طالب وزارة الفلاحة بضرورة التدخل في أقرب الأجل. وفي عنوان آخر من الشروق فتح المحميات الطبيعية للعموم ومشروع لإدماج البربشة جمعية تونس كلين أب لتعمل على أعداد مشروع إدماج البربشة وتشريكهم في عمليات فرز النفايات. عنوان آخر نقل تفاصيل كل في الشروق احتياطي تونس من العملة الأجنبية تغطي 104 أيام توريد. ونقل تونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء الفضلات بالمحطات وفي حرمة السكة. باش نمشي معاكم للجمهورية وهم عناوينها باش نقروا العنوان هذايا بخصوص انطلاق عمليات الإجلاء من على متن السفينة الموبوءة. وعنوان آخر أستاذة في أمراض الكلى تدعو إلى ضرورة تقصي القصور الكلوي مرة كل سنة وتحذير من الضغط النفسي ونصائح للتلاميذ قبل الامتحانات. نقل تفاصيل الكل في الجمهورية بتاريخ اليوم. ومن 12 إلى 16 مايو أو 16 مايو خيمة من المنتج المستهلك بجارة حبيب بورقيبة لترويج المنتجات بأسعار الجملة. الصريح شو كتبت اليوم وأهم عناوينها بخصوص مواكبة حية لانطلاق أولى رحلات الحج مع مبادرة حج بدون أو حج بدون حقيبة والمصادقة على البرامج الشهرية والترويجية لزيت الزيتون المعلب لسنة 2026. عنوان آخر من الصريح اللي كتبت بخصوص توريد السيارات من قبل التونسيين بالخارج والديوانة توضح بخصوص الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارة. باش نمشي معاكم لصباح نيوز اللي كانت كتبت بخصوص 29 نائب بالبرلمان يتقدمون بمقترح قانون لتوحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء وبمبادرة مشتركة بين وزارتي الأسرة وتكنولوجيات الاتصال تحت شعار فتيات يشكلنا المستقبل الرقمي. تقرأ تفاصيل المبادرة هذه في صباح نيوز اليوم. ورئيس الحكومة تلتقي أفراد الجالية التونسية في كينيا. غدوة البرلمان ينظر في مقترح قانون الفنان والمهن الفنية. في عنوان آخر برنامج الانتقال الطاقي بالمنشآت العمومية تركيز مكيفات ذات نجاعة طاقية عالية. ورئيس مجلس العمومة الكندي يحل بتونس في زيارة رسمية. في عنوان آخر نقرأ زادا وفد من مجلس نواب الشعب يؤدي زيارة إلى قطر. وتقرير للبنك الإفريقي للتنمية الجفاف في تونس لم يعد ظاهرة ظرفية بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الأمن المائي والغذائي. هذم أهم العناوين جرائد اليوم نقرأ تفاصيلهم بطبيعة في مختلف المواقع الإلكترونية والورقية اليوم بتاريخ 11 مايو 2026.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كنوفيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم باش نحكوا على اسم هز أركان عالم التكنولوجيا في أفريل اللي تعدى. نتحدث على ميثوس، هذا النظام اللي مش مجرد ذكاء صناعي متاع حديث، وإنما هو عقل استدلالي. كلمة صعيبة، تحدث على الديب ريزونينج، قادر يحل أعقد المعادلات في ثواني، لكن قوته هي اللي خلاته يتحول لمحل جدل عالمي. تقارير كشفت أنه ميثوس نجح في اختراق أنظمة حماية لأكبر الشركات العالمية، ولقى ثغرات أمنية كانت مخفية لسنوات، الشيء اللي خلى وزارة الدفاع الأمريكية تدخل على الخط بقوة وتحاول استحواذ عليه لاستخدامه كسلاح سيبراني سري، مع منع طرح النسخة الكاملة للعموم لأنها ببساطة أقوى من اللازم وتنجم تهدد الأمن القومي الرقمي. بالنسبة لنا ميثوس هو تحرير للذكاء البشري من جهة، ولكن يطرح سؤال يخوف: هل احنا امام اداة لتطوير البشرية، ام هو سلاح دمار شامل رقمي قادر يسيطر على كل الاجهزة الاخرى؟ في 2026 ميثوس، وهي في اليونانية معناتها الاسطورة، ورتنا انه العالم وصل لمرحلة وين الذكاء ولا اقوى من القوانين اللي تحكم فيه، والمستقبل ولا يتكتب بخوارزميات، ومسموح لبعض الاطراف القويين النذين كونهم يستخدموا ادوات ذكية برشا وقوية برشا كما ميثوس، وممنوع على البقية.
1: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك، عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك.

0: مشاريع جديدة نتعرف عليها معك خميس كالعادة في مختلف معتمديات الجنوب الشرقي. صباح النور خميس، مرحبا بك.
1: صباح النور ليك نادي ولكل المستمعين الكرام وكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
0: وين الوجهة اليوم وشو المشروع باش تحط
1: اليوم
0: ان شاء الله؟
1: اليوم باش نمشيو الى معتمدية رمادة مع الاعلان على انطلاق مشروع الخاص بالتطهير في معتمدية رمادة. اليوم نحكيو على انطلاق هذا المشروع الاول من نوعه في معتمدية رمادة، اللي قدرت الاعتمادات اللي رصدت لي تقريبا 46 مليون دينار، ويضم عديد المكونات منها إنجاز محطة معالجة، محطة تطهير معالجة ثلاثية الأبعاد من آخر المواصفات التي تنجز على مستوى التدخلات الديوان الوطني للتطهير في إنجاز محطات التطهير في مختلف جهات البلاد، بالإضافة إلى شبكة على طول أكثر من 20 كيلومتر في معتمدية رمادة، وباش يستفيد منها حوالي 10,000 ساكن. المشروع هذا انتهت كل الإجراءات الخاصة بانطلاقته، وتم الآن استقبال المعدات الخاصة بإنجاز هذه المحطة خاصة والانطلاق في إنجاز الشبكة، شبكة التطهير في معتمدية رمادة. الاعتمادات كما ذكرت 46 مليون دينار، أكيد إن شاء الله باش تكون في نقلة نوعية على مستوى تحسين ظروف الحياة لمواطني معتمدية رمادة، خاصة كذلك على مستوى تحسين ظروف ومناخ الاستثمار في هذه المعتمدية، باعتبار أن الأهالي يطمحون إلى إنجاز مؤسسات صناعية وغيرها في هذه المعتمدية، ولما تكون بطبيعة الحال شبكة التطهير موجودة ومحطة للتطهير موجودة مهم برشا بطبيعة الحال كحافز للاستثمار، إلى جانب استغلال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي، باعتبار عديد التجارب الأخرى الآن الموجودة في جهات مختلفة من البلاد يتم فيها استعمال المياه المعالجة بتقنية الثلاثية الأبعاد، واللي عندها تأثير إيجابي جدا على مستوى القطاع الفلاحي، خاصة على مستوى إنتاج الأعلاف وكذلك مادة الخشب في مختلف هذه المناطق. هي تجربة موجودة في بعض الجهات، ولكن إن شاء الله يتم اعتمادها أكثر في جهة الجنوب الشرقي. نتحدث على محطة معالجة مياه المستعملة، خاصة نتحدث على معتمدية بن قردان. الآن المحطة ما تنجز وتوفر الكثير من المياه، ولكن لحد الآن لم يتم استغلالها. إن شاء الله يتم إنجاز منطقة فلاحية سقوية يتم استغلال فيها هذه المياه المعالجة، وهو الأمر بطبيعة الحال يخلي السلطات المعنية في معتمدية رمادة تهتم بهذا الموضوع بشكل مسبق من خلال العمل على إنجاز منطقة سقوية تستغل هذه المواد المعالجة في قطاعات معينة من النشاط الفلاحي. في المحصلة نادية المشروع انطلق باعتمادات 46 مليون دينار، إن شاء الله يتم في الأجال المحددة اللي هي 16 شهر، ويتم الإنجاز كما تم الاتفاق بشأنه، خاصة المواصفات الفنية التقنية.
0: واضح إن شاء الله. يعطيك صحة خميس، مشكور جدا. هارك من سعد ليم،
1: شكرا لك.

كان وصل معكم الختام مشوارنا شهود اليوم مع مستمعينا. شكرا لكم اللي تابعتونا كنتوا معنا مساء. شكرا لك شهيد بوزاخر كل الزملاء فيصل حبيب مدي كنت معكم من امين من الميكرو. خليك في متابعه لبقيه برامج اذاعه تطاوين بعد موجز اخبار التسعه يجيكم برنامج لاباس مع بن عوفي. ان شاء الله نهاركم زينه.

0: إشهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: إشهار مع كارت التوليد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا. إشهار
2: الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت أمس المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين دائرة الغابات حملة إدارية لمطاردة ومقاومة الخنزير الوحشي بعدد من المناطق بمعتمدية رمادة بمشاركة الفرقة صيد بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية وعدد من الصيادين المختصين من الولايات المجاورة. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد عن انقطاع في توزيع الماء الصالح لشرب معتمدية ميدون والمنطقة السياحية بجربة، بالإضافة إلى مناطق غيزن ومزرية وسدغيان وفات وطريق ميدون التابع لمعتمدية حمد السوق، وذلك بداية من منتصف هذه الليلة. ويأتي هذا الانقطاع نتيجة برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرية وإصلاح قنوات التوزيع الرئيسية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع في إطار تدخلات البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. تستمع اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضا مباشرا للرد الإيراني وقال إنه غير مقبول إطلاقا. قالت كايا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل إنهم ربما يتوصلون اليوم إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الصهاينة الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة. تلموجز بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية مع زميل عمر بودربالا.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا لك عبد النور، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية، والبداية بالقدس العربية وتحت عنوان مفاوضات اختبار النوايا الأخيرة بين إدارة ترامب وإيران. أشار الكاتب إلى أن المفاوضات المقبلة في إسلام أباد تعتمد على أسلوب تفاوض ترامب المفضل بعقد الصفقات بوضوح واختصار والابتعاد عن الاتفاقيات المعقدة والمطولة والتركيز على نقاط مباشرة، توقفوا عن التخصيب والتهديد الملاحي مقابل رفع الحصار الاقتصادي والبحري وتحديد جدول وسقف زمني لبناء الثقة قبل الدخول إلى اتفاق دائم، وما يساعد بتحقيق اختراق في المفاوضات الثقة وحياد الوسيط الباكستاني. لذلك نحن أمام تحدي اختبار النوايا الأخير في مفاوضات إسلام أباد، وسيترتب عليه إما الدخول في مرحلة سلام بارد أو التصعيد الشامل. إلى العرب اللندنية وتحت أخطاء اللبنانية لا مفر من دفعه ثمنها. كتب خير الله خير الله أن الأخطاء اللبنانية المتراكمة منذ اتفاق القاهرة 1969 كرست سقوط السيادة وأفضت إلى عودة الاحتلال الإسرائيلي لتكشف أن الثمن لا مفر من دفعه، وسيتوقف الكثير لبنانيا على كيفية إدارة المفاوضات مع إسرائيل. صارت المفاوضات أمرا واقعا يعلق الكاتب، وإسرائيل تريد ثمنا، كيف للبنان أن يدفع هذا الثمن وكيف يحصل في المقابل المقابل على استعادة أراضيه المحتلة وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم حتى لو كانت مدمرة. حسب الكاتب لا يمكن الاكتفاء بارتكاب الأخطاء طوال كل هذه السنوات، للأخطاء ثمن لا مفر من دفعه، لكن الأهم من الثمن التعلم من الأخطاء. هل تعلم لبنان في 2026 من أخطاء الماضي كي يدرك أن بقاءه على قيد الحياة صار أقرب إلى معجزة أكثر من أي شيء آخر؟ إلى العربي الجديد وتحت عنوان أرباح في زمن الخسارة، الوجه الآخر للحرب في لبنان. اعتبر الكاتب أن اقتصاد الحرب في لبنان لا ينتج ثروة حقيقية، بل يعيد توزيعها على حساب الفئة الأضعف. الأرباح التي تتحقق اليوم هي أرباح ظرفية قائمة على الاستغلال وليست قابلة للاستمرار، لكن الكلفة النهائية تبقى جماعية. اقتصاد أكثر هشاشة، مجتمع أكثر انقساما، ودولة أكثر ضعفا. وفي ظل استمرار هذا الواقع يصبح التعافي أكثر صعوبة، لأن جزءا من الاقتصاد يتكيف مع الأزمة وربما يستفيد من بقائها. في هذا المشهد لا يبدو السؤال فقط كيف سينتهي الصراع، بل كيف سيخرج الاقتصاد اللبناني من دائرة أصبح فيها استمرار الأزمة بالنسبة لبعض الفاعلين أقل كلفة من إنهائها. نختتم بالشرق الأوسط التي تساءلت من يستفيد من الأزمات. اعتبر الكاتب أن أول القطاعات المستفيدة من الأزمات هي قطاع الدفاع، فبعد حرب أوكرانيا خلعت العديد من الدول ثوب السلم ورفعت انفاقها العسكري، محاولة الدفاع من ملف سياسي حساس إلى قطاع تنموي. القطاع الثاني المستفيد هو التأمين، وقد ذاعت أخبار هذا القطاع في الحرب الحالية، وارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن المتجهة لإسرائيل. قطاع الشركات الاستشارية فقد يكون الرابح الأكبر في فترة الجائحة، حينها لم تكن الحكومات تبحث عن نصائح تقليدية عن النمو، بل عن إجابات سريعة مثل كيف يمكن للموظفين العمل عن بعد. أما الطاقة فحدث ولا حرج، فرغم أن القطاع تأثر بشدة أيام الجائحة بسبب ضعف الأنشطة الاقتصادية، فإنه عاد مرة أخرى ليكون أول موضوعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأخيرا سلاسل الإمداد التي تذكر عند أي أزمة. وقد صنعت الأزمات حول سلاسل الإمداد أسواقا مكتملة، فلم تعد أسئلة الشركات تنحصر حول المصنع الأرخص أو الأجود، بل أصبحت هناك أسئلة أخرى مثل ما هو المصنع الأقل تأثرا بالأزمات. إلى هنا نأتي إلى ختام المعرض، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
5: لبس لبس لبس مع لامع بن

صباح النور، بداية أسبوع موافقة لكم الكل، لكل من اختار متابعة موجات الإذاعة التونسية من تطاويل اللي قانا معكم في الفضاء صحي هذي اللي تعودتوا به من توا حتى للعشرة إن شاء الله. كما تعودتوا جملة من الفقرات القارة وأهم فقرة بتبيعة تكون مع الطبيب. اليوم نعرفوا الناس الكل أنه خلال الأسبوع هذي باش تنطلق فترة الامتحانات للتلاميذ الابتدائي الإعدادي ولا ثانوي، وتتواصل إن شاء الله لمدة أسبوعين تقريبا. ونعرفوا أنه فترة الامتحانات فيها ضغط في المسار الدراسي للتلاميذ، ولهنا تظهر أهمية المرافقة الصحية كعنصر ينجم يكون بتبيعة ضمان للنجاح الأكاديمي، ولكن زاد للحفاظ على التوازن النفسي والجسدي للتلميذ والطالب على حد السواء. نتسائل اليوم في فقرتنا هذه كيف نرافق أبنائنا صحيا ونفسيا خلال هذه الفترة، أبرز النصائح الطبية النفسية وكيفية الوقاية من ضغط الامتحانات. ضيفنا إن شاء الله يكون الدكتور سمير عيادي، أخصائي الأمراض النفسية والعصبية ورئيس جمعية لباس للمساندة النفسية والاجتماعية، كيف هو رئيس جمعية البحوث والدراسات في الصحة النفسية. إذن إن شاء الله باش نعرف جملة من القواعد أو النصائح الطبية النفسية اللي تخليكم تكونوا على أتم الاستعداد لخوض فترة امتحانات، وإن شاء الله يكون مسكها ختام بتبيعة بالنجاح والتوفيق لتلامذتنا الكل. بعدها مباشرة نبقى في نفس السياق تقريبا التغذية الصحية، ونتحدث عن أهمية التغذية السليمة في فترة الامتحانات. ترافقنا في الفقرة هذه كما تعودتوا أخصائية التغذية عايشة اللملومي، إلى جانب أيضا فقرة أخبار طبية واللي نتعرفوا من خلالها على أبرز الأخبار والنجاحات الطبية خاصة اللي عشناها على امتداد الأسبوع الفارط، وبرشا أخبار زادة متعلقة بفيروس هانتا. عفانا وعفى الله للجميع. نعطيكم فكرة اليوم آخر المستجدات في الملف هذايا، خليكم معنا. تحيات رشيد بوزاخر على مستوى الهندسة الصوتية وزملائنا في اللوحة الهاتفية. إن شاء الله النجاح يكون رفيق تلامذتنا، وبداية موفقة للجميع.

0: أخبار طبية.
1: أخبار طبية.
2: مرحبا بكم في أخبار طبية ضمن فضالة بيس حتى العشرة معكم إن شاء الله. نتحدث عن تذكير وزارة الصحة اللي ذكرت بها مؤخرا بأنه الغذاء السليم والمتوازن يعد من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم، غير أنه للأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها وطريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب. ظهر لي فهمتونا لهنا على شنو نتحدث. تحدثوا على ربما نظام الطيبات اللي يعني تم تداوله برشا في مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثنا فيه الأسبوع الفارط، فلهنا تحذر وزارة الصحة من أهمية أنكم تكونوا متابعين لعلاجكم الموصوف من طرف الطبيبة. في نفس السياق الوزارة تدعو الأشخاص المصابين بتبيعة بأمراض مزمنة على غرار السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى، ذكرهم بتبيعة أنه من بين الفئات زاد المصابين بأمراض مزمنة اللي هما النساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، ذكرهم إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهلة. تأكد لهنا الوزارة أنه فقدان الوزن السريع أو شعور بتحسن ظرفي أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الأنترنت لا يعد دليل علمي على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. كيف تم التشديد على أنه التغذية الصحية يجب أن تكون متوازنة آمنة ومتلائمة مع الحالة الصحية خاصة لكل شخص، لدى المرضى اللي يطلب وضعها متابعة دقيقة. وتدعو وزارة الصحة المواطنين إلى استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة واستشارة مهني الصحة قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على علاجهم أو سلامتهم. ديما في الأخبار الطبية، أعلن مخبر علم الجينون البشري أو علم الجينون البشري بمعهد باستير تونس، أعلن عن نجاح أول تجربة تشغيل كبرى لمنصة التسلسل الجيني عالية التدفق، وهو إنجاز وطني مهم يعكس مدى تطور القدرات الوطنية في التشخيص المبكر للأمراض النادرة والوراثية والطب الدقيق في مجال الأورام، وتعقيم دراسة أو يعني الدراسة الخاصة بكل ما هو جيني للسكان في إطار مشروع جينوم تينيزيا. وقد مكنت التجربة هذه من إنجاز تحاليل جينية متقدمة شملت تقريبا 96 إكسوم و48 جينوما بشريا دفعة واحدة وقراءة أجزاء واسعة ودقيقة من المادة الوراثية بنسبة نجاح تقنية بلغت 100%. يعكس المشروع هذا توجه وزارة الصحة نحو الاستثمار في التكنولوجيات الطبية المتقدمة وبناء كفاءات وطنية قادرة على تطوير حلول صحية حديثة تعزز السيادة الصحية والعلمية لتونس. في النجاحات الطبية، القسم الجامعي لطب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سجل مؤخرا نجاح طبي جديد تمثل في إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين على مستوى العين. العملية الأولى تمثلت في تدخل جراحي دقيق كان على مستوى الشبكية لفائدة مريض يبلغ من العمر 60 عام تقريبا، كان يعاني من نقص حاد في البصر، حيث تمكن الإطار الطبي من إعادة تثبيت الشبكية واسترجاع البصر بصفة طبيعية في عملية وصفت بالناجحة والدقيقة. العملية الثانية ضمن نفس النجاح تمثلت في زراعة قرنية لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات كان فاقد للبصر، والتدخل الطبي هذايا من شأنه أن يساهم في تحسين جودة حياة الطفل واستعادة قدرته إن شاء الله على البصر. وتعتبر النجاحات هذه اللي سجلها القسم المذكور خطوة تعكس تطور الخدمات الصحية بالجهة وتقريب الاختصاصات الطبية الدقيقة لفائدة أهالي ولاية القصرين والولايات المجاورة. هذايا طبعا حسب ما تبعناه عن رئيس القسم الجامعي لطب العيون لطفي الشعباني بالمستشفى الجامعي بدر الدين علوي بالقصرين. من النشاطات الخاصة بوزارة الصحة، وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني كان أشرف ببيت الحكمة بتونس نهار الجمعة الفارط على افتتاح اليوم العلمي المنظم بمناسبة اليوم العالمي للبحث السريري اللي كان تحت شعار البحث السريري رافعة استراتيجية لتحول النظام الصحية. وأكد الوزير أنه البحث السريري لم يعد نشاط أكاديمي فقط، بل أصبح أداة عملية لتحسين العلاج وتسريع الابتكار ودعم الصناعة الدوائية، وجعل القرار الصحي مبنيا على الدليل والمعطيات. شدد الوزير على أنه تونس تملك كفاءات طبية وبحثية قادرة على جعل البحث السريري ركيزة للسيادة الصحية، هذا طبعا من خلال تطوير الإطار التنظيمي، رقمنة المسارات، حماية المعطيات الصحية، وتعزيز الشراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص. جلسات العلمية في النشاط هذية تناولت جملة من المحاور الأساسية، من بينها جاذبية تونس للبحث والاستثمار العلمي، تحويل المعطيات الصحية إلى قيمة، وكذلك تطوير الكفاءات ودعم مراكز التكافؤ الحيوي لتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية. طبعا ديما نتحدث عن اليوم العلمي المنظم بمناسبة اليوم العالمي للبحث السريري اللي جاء هذه السنة تحت شعار البحث السريري. تم تأكيد في ختام هذا النشاط على أنه الاستثمار في البحث السريري هو استثمار مباشر في صحة المواطن وفي قدرة تونس على الابتكار والإشعاع العلمي إقليميا ودوليا. نتحدث الآن عن خبر بتبيع دار برشا وقاعد متواصل ربما الحديث عنه خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيروس هانتا. في السياق هذا كشف خبراء في مجال الصحة عن أسباب مرجحة لظهور هذا الفيروس مجددا بعد وقيعة السفينة اللي أثارت قلق العالم واللي كانت في الأرجنتين اللي انتشر بها الفيروس قبل سنوات. بتبيع هانتا ظهر في المناطق الزراعية الريفية وشبه الحضرية في ظل وجود المحاصيل والأعشاب الطويلة وتوفر الرطوبة حسب طبعا هؤلاء الخبراء، أو في المناخ شبه الاستوائي نجم يكون موجود. لكن خبراء آخرين يعتقدوا أن التدهور البيئي الناجم عن تغير المناخ وتوسع النشاط البشري كانت من بين أسباب أسهمت في انتشار فيروس هانتا، إذ تدفع القوارض الناقلة للفيروس إلى التكاثر في مناطق جديدة حسب تقرير لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية. وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية أنه ازدياد تفاعل الإنسان مع البيئات البرية وتدمير الموائل وإنشاء تجمعات حضرية في المناطق الريفية وتأثيرات تغير المناخ، كلها عوامل تساهم في ظهور حالات خارج المناطق اللي كان المرض معروف فيها. كما تؤجج الظواهر الجوية زاد المتطرفة مثل الجفاف الحاد، الأمطار الغزيرة في السنوات الأخيرة، هذا التوجه وفقا لنفس الخبراء. ارتفاعات درجات الحرارة وتغيرات في النظام البيئي زادت نجم تتسبب في هذا الفيروس، وتنجم تكون يعني وجود خاصة الفئران يعني من بين العناصر الناقلة لفيروس هانتا، وهي الناقل الرئيسي للفيروس كما ذكرنا. وفي السياق الخبر هذا دفعت حرائق الغابات البشر والحيوانات على حد سواء إلى الانتقال إلى أماكن جديدة، وهذا زاد من مخاطر انتشار المرض. ومؤخرا عاد الحديث عن هذا الفيروس فيروس هانتا بعد انتشاره كما ذكرنا على متن سفينة سياحية، وهذا طبعا أثار مخاوف من تفشيه على نطاق أوسع، وتستعد دول عدة لطبعا إجلاء رعاياها من السفينة السياحية. البعض أجلى رعاياه، وتم تسجيل بعض الإصابات في عدد من المناطق من بينها فرنسا، يعني سائح فرنسي تم رصد إصابته بتبيعة بهذا الفيروس وهو الآن على أرض فرنسا. ومن المقرر طبعا أنه يقع تقصي كل الحالات اللي قد يشتبه في حملها لفيروس هانتا. موقف أو متابعة منظمة الصحة العالمية لهذا الموضوع، أطلعت الدول اللي توجد رعاياها على متن السفينة على كيفية إدارة العملية، ونصحت بمرافقة الركاب بشكل فعال لمدة 42 يوم من تاريخ آخر تعرض لهم للفيروس. وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في رسالة نشرت على منصة إكس: أريدكم أن تسمعوني بوضوح، هذا ليس كوفيد آخر، لا يزال الخطر الحالي على الصحة العامة من فيروس هانتا منخفضا. يعني طمنوا الحمد لله راه ما فماش انتشار للفيروس هذايا عكس ما يقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ربما هو ماهوش فيروس جديد، فيروس متجدد يعني سابقا اللي وقع يعني تسجيل حالات بالإصابة بفيروس هانتا اللي المسبب الرئيسي فيه هو القوارض او بنظفرين الفئران اللي تنجم تنقل هذا الفيروس. عفانا وعفى الله الجميع، ربي يحميكم من الناس الكل. هيك نكمل اخبار طبية، بعد شوية نتحدث معكم على الضغوط النفسية اللي تفعل لكم منها بتبيعة، لكن ما فيها باس نحضروا رواحنا نفسانيا صحيا حتى تكون فترة الامتحانات فترة جيدة وتختم بالنجاح لكم الكل إن شاء الله.

0: مع الطبيب. ومع الطبيب في كل مره ركز على المواضيع اللي تنجم تكون شغلتكم، وان شاء الله ما يشغلكم كان الخير. مستمعينا الكرام، ديما في فضاء لاباس، ركزوا على المسائل اللي تنجم تضيف لكم بطبيعه على مستوى المرافقه الطبيه. وبما انه الاسبوع هذا ان شاء الله باش تنطلق فتره الامتحانات لكل التلاميذ، سواء في الابتدائي الاعدادي الثانوي، كذلك بعض الطلبه تتواصل الفتره هذه ان شاء الله لمده اسبوعين. نتعرف ونعرف الناس الكل انه فتره الامتحانات هذه ينجم يكون فيها ضغط في المسار الدراسي للتلاميذ الكل، ولهنا نتحدث بتبيع على أهمية المرافقة الصحية كعنصر ينجم يضمن النجاح، وكيف كيف ينجم يخلينا نحافظوا على توزننا النفسي والجسدي. إن شاء الله في السياق هذا باش نتسائل على كيفية مرافقة أبنائنا صحيا ونفسيا خلال هذه الفترة. أبرز النصائح الطبية النفسية والوقاية خاصة من ضغط الامتحانات والنجاح هو المحصلة إن شاء الله لكل التلاميذ اللي يسمعوا فينا، وكل الأولياء بتبيع اللي يهتموا بالتفاصيل هذية، ولكل الإطارات التربوية في كل مكان. ضيفنا الدكتور سمير عيادي، أخصائي الأمراض النفسية والعصبية، هو أيضا رئيس جمعية لباس للمساندة النفسية والاجتماعية، ورئيس جمعية البحوث والدراسات في الصحة النفسية. دكتور سمير، صباح النور وشكرا لك على قبول دعوتنا والحضور معنا.
1: صباح الخير، صباح النجاح للجميع. النجاح وتقول نجاح مش كان فقط للتلاميذ والطلبة، ولكن حتى للأولياء بالطبع.
0: صحيح. هو راهو الضغط النفسي اللي باش نتحدث عليه ما يمسش كان تلميذ فقط، ينجم يمس الإطارات التربوية الكل اللي بطبيعة الحال في نفس الوقت أولياء، وفي نفس الوقت زادة يعني عندهم التلامذة متاحهم اللي يحس عليهم برشا، وكيف كيف يمس كل أفراد الأسرة تقريبا. دكتور، هذاك علاش مهم إنه نتحدث عن أهمية المرافقة الصحية اللي هي مسؤولية تجمع كما ذكرنا ثلاثة أطراف: الأسرة، المؤسسة التعليمية، والطبيب المختص. زادة وسيادتك باش تنورنا في بعض النقاط في الموضوع هذا، تفضل دكتور.
1: والله البداية صحيح ممكن هو أهم شيء هو التفاهم، تفهموا معناها من جهة شو المشكلة هذية، ما هو إلا مشكلة في حلول، مش مشكلة في حلول. دونك هو ممكن الضغوطات، هي ضغوطات بالطبع لازم نعطيوها المعنى الصحيح. أنا حتى توا ممكن تبارك الله عليك معناها نشوف في وقت نسمع كين هكا، ولو ما نعرفكش معنا، ولكن نشوف اللي الصوت بتاعك، نبرة الصوت عندها معنى وعندها قيمة، هي نبرة تطمئن.
0: شكرا،
1: يعطيك الصحة. هذا ننصحوا به، ننصحوا به بوجه. بالطبع انتم في الاعلام عندكم باع وذراع،
0: اكيد هذايا دورنا، نحبوا ننشروا
1: في التواصل.
0: اي صحيح، هدفنا
1: الاولياء عندها قيمة كبيرة ياسر. احنا نبداو من نبرة الصوت، راهو صغيرك يلزمك في الظروف، يا نوعا ما ظروف صعيبة، دونك يكثر فيها الضغط، والضغط هو يوميا لنا الكل، ولكن ضغوطات الامتحانات باهي وقت يركزوا عليها ونعطيوها قيمة كبيرة ياسر، لأن النجاح هو نجاح المرحلة هذيك. احنا حتى ولو ثم فشل، ما ثماش ناس تنجح 100%، ما ثماش الإنسان ينجح كيما يحب هو يتمنى، ديما ثم نسبية. لذا احنا ديما نركزوا، راهو الفترة هي اللي تعطي الضغوطات، لذا احنا يلزمنا التفاهم. الفترة هذه هي فترة الصعوبات والضغوطات، ويلزمنا الحلول بتاعنا تكون هي حلول سلوكية قبل كل شيء، اي ما يظهر منا وعلينا.
0: بطبيعة الخوف هذا اللي ينجم ينتاب التلميذ، كيف ينتاب كل الأطراف المداخلة في الحلقة متاع الامتحانات. دكتور سمير، كيفاش نحولوه الخوف هذا إلى إنجاز يعطينا في نهاية الأمر ثمرة النجاح اللي إن شاء الله تكون من نصيب؟
1: يعني أنت تقدم من كلمة الضغط والقلق إلى الخوف، صحيح. وباي وقتي نفهموها بالمعنى هذا، معنى في علميا بالطبع الخوف هو مشاعر عادية طبيعية، هي مشاعر للتأقلم والاندماج. احنا عكس اللي برشا ناس يحملوه على فكرة الخوف، الخوف هي حاجة عادية، بالعكس احنا يجبنا نثمن الخوف ونتحكم فيه، يجب أن نحسن تدبيره ونتصرف فيه بحنكة ودراية. بالطبع الكبير يعلم الصغير، التصرف هذايا هو تصرف قلولو راهو بالنسبة للخوف تاهي وقت يكون عندنا الخوف يطلع شوية، لأن الخوف هو حافظ، وحافظ هذايا ميزمناش نتغضوا عليه. إذا ما عندناش ما نلقاوش إمكانياتنا

0: يتأكد للمستمعين راهو الضغط النفسي هالقلق النفسي مأتاه الخوف، والخوف بالعكس أقوله الخوف طبيعي، يلزم يكون عنده شوية خوف أما نحكمه فيه نتحكمه فيه نحسن تدبيره نتصرفه فيه بالكذاب الكذاب بقاء على زوز قواعد، القاعدة الطبيعية اللي يسميها فيزيولوجية لأن الدماغ يعمل بالضغط والقلق والخوف، لذا نقول هذه حاجة عادية ويلزمنا يكون عندنا كفاءة. الكفاءة هذه منين اللي باش تجي هي؟ هذا مازلنا احنا في الباب الأول باب الفيزيولوجي الطبيعي، ثم دخلنا في الأمور النفسية. هذه تعمل بالقدرة على التخزين بكفاءة طوال أيام الامتحان. لذا احنا في التحضير ثم قاعدة أساسية الترويح بين ساعة وأخرى. ترويح شوية معناها أمور نفسية، أمور بالطبع معناها بدنية، معناها نتلهوك القاعدة برشا مش باهية، ما نفوتوش 90 دقيقة المعروفة.
1: مش برشا 90 دقيقة
0: كان يركز ما ينجمش راهو بعتري ضيع، وحتى البدن ما ينجمش يتحمل صغير ولا كبير ولا حتى يكون شي هو المراقب يعني المعلم والأستاذ اللي يراقب الامتحان ما ينجمش 90 دقيقة، أكثر من 90 دقيقة مش يولي الإمكانيات مش تنقص.
1: لكن هو على أستاذ دكتور سمحني على المقاطعة، هو في بعض الأحيان يعني وأغلبية المواد فترة امتحانها ساعتين يعني 120 دقيقة.
0: والله هذه كما أنا نتمنى تصير المراجعة متاحة لأن والتي معروفة، ثم قبل شكون يقول ساعة، ثم شكون يقول ساعتين، ثم شكون يقول ثلاثة سوايع، هو الدراسات الكل، وأنا كمختص وخبير في الأمور هذه وعندي تجربة طوال عشرات السنين، وبالطبع احنا دائما مع الزملاء نعمل مراجعات في دراساتنا وتحيين المعلومات بتاعنا سواء علميا وفي النيوروساينس العلوم العصبية الحديثة. أحسن وقت هو 90 دقيقة، وقت يقول 90 دقيقة ما معناها بالضبط 90 دقيقة، أقل شوية أكثر
1: أقل شوية أكثر شوية،
0: هي ساعتين برشا صراحة
1: ساعتين وما ننسوش زاد
0: يكون ساعة ونص
1: في الامتحان الوطني البكالوريا راهو فما امتحانات تجاوز 4 سوايع دكتور. على كل هذه مسائل تحتاج للمراجعة وان شاء الله يتم مراجعتها
0: تحتاج المراجعة صحيح
1: في المنظومة التربوية.
0: اللي ممكن نركزوا عليه أكثر هي الذاكرة والنوم لأن هامة جدا، هي احنا نسميها الأمور الفيزيولوجية الطبيعية. النوم يلزم ولو احنا في سير الأيام نخليه كل شخص يتصرف في النوم متاعه من 5 إلى 6 أيام على 7 أيام في الأسبوع، ماذا بينا يكون النوم ناخذ غرضنا منه على الأقل 5 أيام في الأسبوع، ناخذ على الأقل هذيك 7-8-9 ساعات من المستحسن في أيامات الامتحانات يولي 8-10 ساعات، ولو أنا نعرف معناها وأنا نفسي تعديت بمرحلة الكناكتا ونتعدد بعض الأحيان بمراحل اللي هو الإنسان يولي يلقى صعوبة، ولكن ما هوش كان فقط النوم هو اللي روح يريح الذهن، احنا حاشتنا بالذاكرة لأن الذاكرة اللي مش تستعملوها في الامتحان، لذا كيفاش نهديوها الذاكرة وكيفاش إذا النوم ما يسمحلناش في الفترة هذيك باش ناخذ غرضنا منه لمدة 9-10 ساعات، لذا ماذا بينا الذاكرة احنا نريحوها بطريقة أخرى. احنا الدماغ يخدم 24 ساعة ل 24 ساعة لذا ما ننساوش اللي أثناء النوم الدماغ زاد يخدم، لذا علاش احنا ما نعطيوهاش الحاجة اللي تريحه؟ احنا ولينا نفهمه، وهذا علاش نقول انا المحور هذا هو المحور الطبيعي الفيزيولوجي العلمي، لان الانسان وقت دماغه يخدم ساعات هو يفرز ما يسمى بالنقلة العصبية اللي هي تعين على الراحة، تعطيه الرضا على النفس، تعطيه الشعور بالطمأنينة والإحساس بالأمان. هذا وقت احنا نعمل ترويح النفس ساعة بعد ساعة، 90 دقيقة بعد 90 دقيقة، أنا عيد حتى الامتحان يدوم 4 سوايع، ماذا بينا نعمل درجين راحة بيناتهم ونعمل شوية موسيقى. لذا هنا هذا هام جدا في نطاق الأمور الفيزيولوجية. آخر حاجة في الأمور الفيزيولوجية الغذاء. يجب التركيز على الغذاء لأن احنا ولينا نسمعه في الإذاعات ونسمعه في الفيسبوك وحتى الأطباء ينصحوا الغذاء أحسن دواء بين قوسين مش دواء، ولكن يلزمنا نركز مليح اللي راهو الذاكرة عندها مرتبطة ب
1: عناصر غذائية
0: عناصر غذائية مثلا المنبهات الكل.

0: باهية.
1: دكتور
0: المنبهات مثل الكافيين كافيين شوية في الصباح باهي، أما العشية وفي الليل يجي مقلق.
1: باهي واضح دكتور. احنا
0: بطبيعة خطر على الدماغ،
1: نعرف أهمية الغذاء وهذاك علاش خصصنا فقرة اسمها التغذية الصحية في فضاء لاباس نتاعنا. بعد شوية إن شاء الله أخصائية التغذية عايشة اللملومي بتحدثنا على التغذية السليمة في فترة الامتحانات شنو تنجم تكون، لكن معك أنت نحب نركز أكثر على الجوانب النفسية اللي نجموا نتفطنوا لها من توا.
0: هذا هذا هو المحور النفسي اللي نحب نركز عليه في بسرعة إن شاء الله. معناها ماذا بينا الأفكار اللي تدور في بالنا، نبعد على الأفكار الخايبة نقولوا احنا بالعامية، الأفكار الكارثية.
1: يلزم معناها نخمموا لا قدر الله في أنه ما نجموش نحصلوا معدل في المادة الفلانية.
0: يعطيك الصحة. وبالك شي وأنا ولدي ضعيف في المات، ايه ما تقولهاش انت، قول لا هو عنده هو
1: تقدر
0: معنا ينجم يكون احسن في مادة اخرى. ها علاش نقول احنا سافعل ما في هو في ما في وصحي مثلا. نعمل اللي نجم. ركزوا مليح على العبارات والأفكار اللي هي تهدي الجهاز العصبي وتعين على افراز النقلات العصبية الايجابية. لذا يلزمنا الصغير ما خليوهش وحده، يلزم المرافقة متاعه، يلزمنا احنا نذكره، ما خليوش كان الأفكار متاعه هي تدور في باله، دخلوا له أفكار إيجابية ونعينوه على السيطرة على التوتر اللي ساعة ساعة يوصل له. دونك ثم النصيحة، نصيحة الامتحان هي بالطبع نعرف اللي ثم قبل الدخول الامتحان معروف التوتر مش يرتفع، لذا يلزمنا نوفر أقصى ما يمكن. حاجتين، من جهة الابتعاد ومن جهة الأقبال. الابتعاد عن ماذا؟ الابتعاد عن التوتر وعن المتوترين. إذا واحد نعرفوه اللي هو ماشي جاي وداخل بعضه شيء ما نقربلوش احنا مثلا.
1: هي ما فيها بس نبعد شوية على الطاقة السلبية اللي تنجم تكون من بعض الأشخاص للأسف.
0: نبعد على الطاقة السلبية ونقبلوا على كل ما هي تريح. مثلا دبوسة الماء اللي هي ولات عندنا عادية، وتلقى ساعات واحد في آخر وقت نسيت دبوسة الماء، والله إيجابية جدا جدا دبوسة الماء.
1: احنا
0: مدلينا توا حتى بالنسبه للامتحانات ما يمنعوش، في بعض الاحيان وصلت نسمع اللي منعوه باش يدخل دبوسه ماء. علاش ما نعرفش
1: دكتور
0: دبوسه
1: الصغيره هي مهمه
0: للناس الكل باهيه.
1: هي دبوسه الماء مهمه
0: الاستاذ والمعلم،
1: لكن ما المجهودات وزاره التربيه هي مكافحه ظاهره الغش اللي سيطرت برشا على فضائنا التربوي، وحتى بين ظفرين افقدت نوعا ما قيمه المدرسه التونسيه. هذاك علاش مهم جدا زاد التركيز في المعطيات هذه، ولكن ما توصلش كما ذكرت انت لدرجة انه فما ناس تحتاج في كل مرة تاخذ شربة ماء اللي هو عنصر اساسي في الصحة النفسية. حسب
0: في بعض الاحيان نتلزو نعملو شهيق زفير يريحنا، اربع فترات شهيق وترتيحة وزفير وترتيحة بعد ترتيحة، واربع فترات للتنفس وشربة ماء ساعات كيف كيف تقسمنا التوتر. وكذلك التوصيات، توصيات الاباء، توصيات الأمهات، توصيات الأولياء، هذه هامة جدا. وماذا بينا كما ركزت على نبرة الصوت، ما فيها بس كلمات حلوة كل يوم، كلمات طوال أيام المراجعة تكون من طرف الأولياء، لأن ديما نخليه في بالنا صغيرنا، قولوا له راه وشوف أنا حاجتي ماش حاجتي فقط بالنتائج، حاجتي بصحتك. النتائج والصحة في نفس المستوى. لذا الوالدين يزنن يطمنوا بالطريقة هذه ويستخدموا لغة بسيطة حتى الكلمات ما احنا نقول ما تعرفش روحك، رد بالك على حاجتنا بيك هالفترة هذه، لأن الخوف يكثر والتوتر يكثر يكثر، لذا احنا مش نعينوك واحنا معاك. انت الكلمات هذه عندها قيمه كبيره ياسر،
1: عندها قيمه.
0: وممكن انا طولت عليكم برشا،
1: لا لا بالعكس، اش نخلي لك كلمه الختام يعني. لو كان نطلب منك هيك خمسه ملاحظات، خمسه نقاط مثلا اهمهم حتى نوجههم للاولياء، اولا لانه نعرفوا برشا اولياء يمارسوا ضغط كبير على التلميذ في حد ذاته اللي هو يحتاج للراحه كما ذكرت، ومهم جدا الكلام اللي قلته، وان شاء الله ياخذوه بعين الاعتبار هذه النصائح الثمينه من سيادتك.
0: اربع نصائح اللي هي ونصيحة أخيرة كما قلت أنت خمسة. النصيحة الأولى هي فهم الضغوطات، وانت عطيت السر هو ما هو إلا خوف، والخوف خوف راه الخوف طبيعي، وماذا بينا يطلع الخوف لأن الخوف هو حافز إيش يعيننا على إفراز الهرمونات ولكن هي النقلة العصبية اللي تنفعنا وقت الامتحان. دونك أهم شيء هو التفهم الخوف هذايا، وثاني حاجة هي التصرف فيه واستعماله، ما فيها بأس إذا الإنسان يعرف كيفاش يركز. وإحنا التركيز راهو كما قلت لك بشوية ماء بجرعة ماء من جهة، والتركيز على التنفس نجمه يكون طريقة الأحسن في حسن التصرف والتدبير أثناء الامتحان، والحفاظ على الهدوء. الحفاظ على الهدوء هذه ثالث نقطة. الحفاظ يكون دائما في الشخص نفسه، معناه يعرف كيفاش يحافظ على الهدوء نتاعه بالابتعاد عن عوامل التوتر، وكذلك التركيز اللي كنا نحكيوا عليه. رابع حاجة بالطبع هل الظروف اللي احنا فيها هي في بعض الاحيان دوش التلميذ ولا الطالب ياخذ الورقه يلقى حاجه معناها تصعب عليه. هنا اول حاجه يركز عليها يقول ابريتو انا الامتحان ما فيش نقطه واحده، والامتحان ما هوش على نقطه وحيده، هو على 20، اذا هذه ما نجمش نتعدى الاخرى. يلزم
1: يتجاوز صعوبة الصدمة الأولى هذه من الأسئلة،
0: البيولات الكارثية ويتبلاكة، احنا نقول الكلمة اللي نعرفوها، الإنسان يتبلاكة ولا يتراكة يجي التراك، احنا إذا نكون حاضرين لها ونركز عليها بالقدا. خامس حاجة وهي هامة جدا جدا، وأنا أخذتها من خبرة اللي قاعد نشوف فيها
1: خبرة سنوات ما شاء الله
0: مع التلام ومع الطلبة. هو مثلا نعطيها لكم في قالب هي قصيرة جدا. هو الناس اللي يعملوا يقول لك والله توا هالأيام الامتحانات نعمل شوية بريك، معناها نريح روحي شوية، نتصار ندخل شوية في السمارت فون وندخل التليفون إلى آخره. هذا راهو يعطي مفعول عكسي، راهو صراحة أيام الامتحان أيام الامتحان يلزم التقليل أقصى أقصى ما يمكن من
1: الشاشات الزرقاء بصفة عامة،
0: إلى الشاشة بصفة عامة، أورديناتور، تلفزة، تليفون إلى آخره. هذا هام جدا. أراه تم شكون يعني بالنظر الطويل والمتواصل حتى في القراية، في بعض الأحيان يقول لك نقرأ بالأورديناتور،
1: في بعض الأحيان حتى المراجعة تخليهم يرجعوا للبي سي دكتور، ومعناها يطلب منهم شوية وقت لإجراء من عرش امتحان تجريبي
0: غير مسترسلة، يلزم بطريقة
1: طريقة متقطعة على
0: الأقل، حتى ولو يعذر للشاشة يبعد الشاشة على جهة، يشد ستيل ورقة ويكتب حاجة كما يعمل في الامتحان.
1: ديما الحاجة الطبيعية هي الأضمن،
0: باش يستغنى على الشاشة ويبعد عليها.
1: واضح، يعطيك صحة، نورتنا برشا بنصائحك دكتور سمير، بارك الله فيك، إن شاء الله موفق. دكتور سمير عيادي أخصائي الأمراض النفسية العصبية، كيف كيف رئيس جمعية لباس للمساندة النفسية والاجتماعية. شكرا، يعطيك صحة، إن شاء الله مش آخر مرة معنا دكتور، إن شاء الله ديما تنورنا في برشا مواضيع.
0: إن شاء الله زينة لتلاميذتنا الكل وطلبتنا الكل.
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم الكل، وإن شاء الله عاوناكم من خلال حضور ضيفنا مشكور جدا دكتور سمير بجملة النصائح القيمة والقواعد اللي تنجموا تعتمدوها في فترة الامتحانات هذية، والابتعاد خاصة على هذا الضغط اللي نجم يشتت أفكاركم، والنجاح إن شاء الله بش يكون من نصيب الناس الكل.

0: وإن شاء الله 2026 تحمل النجاح لكم الكل، كل تلامذتنا وكل طلبة متاعنا وكل الناس بتبيع اللي تسمع فينا وحتى اللي ما يسمعش فينا. المهم إن شاء الله النجاح يكون طريق الناس للكل، ويبقى الامتحان راه مجرد وسيلة لقياس ما تعلمناه خلال فترة زمنية محددة. بدينا سنة دراسية اليوم هنا في نهايتها، وطبعا ما نجيبش كل امتحان هذايا صحيح حاجة مهمة في حياتنا، ولكن مهوش مقياس قدراتنا الشاملة ولا قيمتنا كأشخاص، قيمتكم ثابتة ونجاح أفعالكم ونجاح ربما مبادئكم في الحياة هو النجاح الحقيقي، وإن شاء الله الناس كلهم ناجحين.
1: التغذية الصحية
0: ونحاول نركز على كل الجوانب اللي تخلي بطبيعة فترة الامتحانات فترة مهمة صحيح، ولكن زادة فترة ما فيهاش برشة ضغط، وهذية ينجم يكون عن طريق التغذية. النقطة هذه أشار لها ضيفنا من شوية دكتور سمير، اللي إن شاء الله قدم لكم النصائح اللي تفيدكم في الجانب الضغط النفسي. تغذية فترة الامتحانات هي بمثابة الوقود، خلينا نقوله للعقل، فالدماغ بطبيعة يستهلك طاقة كبيرة من طاقة الجسم الإجمالية، وهذاك علاش وقت اللي يزيد المجهود الذهني يحتاج الجسم أكيد إلى نوعية محددة من الغذاء باش نحافظوا على التركيز ونقللوا من التوتر قدر الإمكان. النصائح هذه باش تغوص فيها بالتفاصيل الغذائية أخصائية التغذية عايشة المنومي اللي تنورنا بحضورها وبنصائحها كل نهار اثنين في التوقيت هذايا. سيدة عايشة صباح النور، شكرا لك دائما على التزامك وحضورك معنا.
2: العفو، صباح النور، صباح الفل ليك وكافة مستمعين إذاعة تطاوين. إن شاء الله الصحة والعافية للمستمعين، وإن شاء الله النجاح والفرحة لكافة تلاميذنا والطلبة متاعنا
0: إن شاء الله يا رب. إذن أهمية التغذية السليمة وتأثيرها المباشر على الأداء الدراسي، هذا ينجم بطبيعة يعطينا نتيجة جيدة، وأنت أدرى بتفاصيل الغذاء في هذه الفترة.
2: أكيد سيدة لمعة، كما حكيت في فترة الامتحانات فما جهد إضافي، فما طاقة إضافية يستحق التلميذ ويستحق الطالب. لذا اليوم باش نركزوا شنية أنواع الأغذية اللي المستحسن تكون موجودة في النظام اليومي متاعنا باش نجموا نتجاوز الفترة هذه ونكونوا. أول حاجة احنا ديما نركزوا عليها الصحة قبل كل شيء، لأن ما غير عبد في صحة جيدة ما نجموا نوصلوا لحد شيء وما نجموا نوصلوا النتائج باية. لذا أول حاجة باش نبدأ بالنصايح، لولا أول نصايح نبدأ بها هي، وأنتم ديجال اليوم الموضوع على الضغط النفسي.
0: أكيد
2: وقت يكون فما ضغط نفسي طبيعي جدا باش يكون عنده تأثير سلبي على الجانب الغذائي، اللي هي فقدان الشهية وإلا رغبة أنواع متاع أغذية على غرار أنواع متاع أغذية أخرى. فما طلبة وفما تلامذة مثلا يميلوا لما حاجات مثلا فيها السكر حاجات اللي هذايا راهو ماهوش منصح بها. اول حاجه ننصح بها كما انت ديجا حكيت، هي فتره امتحانات راهي فتره عاديه كما الايام العاديه وفتره وتتعدى. لذا نعطوها شويه وقت من ناحيه التلامذة ومن ناحيه الاولياء. اول حاجه هو نظام الاوقات، اول اللي نركز عليها هي نعطيه الوقت كافي للنوم. أول حاجة على الأقل ما بين 7-8 سوايع يلزم التلميذ والطالب يأخذ ساعات النوم الكافية. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي نظام أوقات الماكلة. أنا مش يبقى تلمذتنا والطلبة متاعنا غطسين في المراجعة وننساو معناها الجانب الغذائي. رأو الجانب الغذائي هذاك هو اللي أنت باش تنجم تقاوم به الامتحانات والدراسة متاعك. داي معناه يعني ضروري جدا، خاصة اللي هي الأغلبية معناه يفوتوا فيها هي وجبة الفطور الصباح. راهي وجبة فطور الصباح وجبة ضرورية جدا، هي الوجبة الأولى اللي باش نبدأ بها واللي باش تعطينا طاقة باش نجم نكملوا بها النهار كامل.
0: أي
2: باه هنا السؤال المطروح، شنو ينجم يكون فيها وجبة فطور الصباح؟ باه أول حاجة هي شنية الأكثر مادة نستحقها، اللي يستحق دماغه يستحق مادة السكر. لكن مادة السكر راهو ما نحكيش على السكر الأبيض، نستحق السكريات
0: طبيعية.
2: هي باش تتحول صحيت معظمين السكريات طبيعية، هذيك هي اللي باش تعطينا النشاط نتاع الدماغ وباش تساهم في التركيز لفترة طويلة. لذا راهو كل ما هو يحتوي على سكر سريع هذا معناه السكر الابيض في حد ذاته، والا اي حاجه مصنع فيها السكر الابيض حطينا هيك الفيك هيك ينشط الشخص ومن بعد راهو ما يدومش النشاط هذاك في تحديث يعاود يحس بفشل ويحس بخمول. لذا من المستحسن انها تكون موجوده معناها مواد سكريات مركبه. وين موجوده السكريات المركبه؟ موجوده في الحبوب الكامله مثلا، موجوده في خبز القمح، في خبز الشعير، في البسيسه، في الزميته، هذوما كلهم موجوده في الشريح، موجوده في الزبيب، موجوده في الدقله، موجوده في طيبه الغله. هذوما حاجات تكون حاجه نختاروا حاجه منهم تكون موجوده في فطور الصباح. يعني نبتعدوا على هيك معناها استهلاك كل ما هو مرتبات وما راهي ماهيش منصوف بها في الفتره هذه. النجم ناخذوا مثلا خبز، زيت، جبن. انا ننصحوا الدقلة تكون موجودة تو حتى نتنجم تكون دقلة ونجم نضيفولها مادة الجلجلان. الجلجلان راهي فاتح شهية وفيها مضادات الأكسدة اللي تحافظ على الخلايا العصبية للمخ، راهي تقوي الذاكرة. كيف ما يسالش ثلاثة كيبة دقلة يكون فيه جلجلان، راهي حاجة مستحبة أنها تكون في فطور الصباح. بالنسبة للسكريات مطبينا في عقوب باش نستعمل السكر، استهلاك السكر الأبيض، نستعمل السكر طبيعي اللي هو العسل، مادة العسل عسل وزيت وخبز، كعبة العظم لأن البروتينات كيف حاجة ضرورية. الأصفر متاع العظمة فيه مادة الحديد اللي هي ضرورية جدا لنقل الأكسجين اللي هي تقوي المخ. نجم تكون كعبة الغلة. هذوما كلهم ينجم يكونوا حاجات موجودين في فطور الصباح، هذوما اللي باش يضمنوا النشاط طول اليوم. نتعدى فطور الصباح مدام لامعة. اللمجة بالنسبة للمجة سيدة لامعة راهي ما هيش دي من أكد اللمجة راهي وجبة مكملة للوجبات. يعني كي يكون الشخص أخذ فطوره متكامل مش ضروري أنا باش ناخذ اللمجة.
0: وإحنا اللمجة نتحدث عن فترة التلامذة في الابتدائي فقط، يعني لأنه العادة أنه التلامذة في الإعدادي والثانوي من غير المسألة هذه
2: متداول أن حتى في
0: مش برشا
2: ناخذ حاجة شنية حتى كان ياخذوا اللمجة. شنية اللمجة اللي تنجم تكون ماذا بينا؟ غلة، خضرة، تنجم تكون فواكه جافة، بحاجة كيف معناها كما كنا حكينا مكمل الوجبة فطور الصباح. خذينا وجبة فطور الصباح، خذينا اللمجة. بالنسبة لوجبة الغداء كيف ضروري أن تكون في الوقت نتاعها اللي هو ما بين نص النهار ونص حتى الماضي ساعة، ضروري جدا يكون فيها جانب نتاع خضر في شكل سلطة. ركزوا على البروتينات والباقي نكملوه معجنات. معناها النجم تكون روز، مقرونة، كسكسي، الغلة يا حبة ذا تكون موجودة. وجبة العشاء هنا نتفادوا الناس اللي تقولك لا أنا مثلا ناخذ وجبة الغداء بالباهي وجبة العشاء ما نتعشاش. لا، نحاول أن تكون وجبة العشاء تكون السلطة، تكون حاجة خفيفة، نجم تكون شربة، نجم تكون برودو، نجم تكون التوى خاصة الطلبة والصغار يحبوا الحاجات اللي خفيفة تكون مشوية مثلا كما شوية سكالوب كما ما يسالش ندللوهم الفترة هذه. هنا سيدة لامعة اللي المتداول برشا الأولياء يحاولوا يوفروا لصغارهم. احنا ما نشدد الشيء هذا، لكن نحاولوا مثلا اللي باش ناخذوه من الشارع نفسه نحضروه في الدار، اما نعرف شنو نحط فيه. اذا باش ناخذ سندويتش من الشارع نجم نحضره في الدار، نعرف شنو حطيت فيه، نحط فيه سلايد، نجم نحط فيه سكالوب، نجم نحط فيه كبد، نجم نحط فيه تون. هذوما الحاجات، ونبعد على كل ما هو هيك الحاجات اللي المقليه، راهي الزيوت هذيك راهي تعيق عمليه الهضم وتسبب اشكاليه. معناها العبد يحس بقلق ويحس بهك الخمول ويحس بالتعب. شرب الماء ضروري جدا، شرب الماء ثم شرب الماء، راهو ما بين الوجبات ديما ماذا بينا شرب الماء. نجم معناها ناخذوا سيزانات كما ترونجيه، كما النعناع، الخزامه، هذوما كلهم حاجات مهديه للاعصاب وترتح، يجب ياخذوها. النقطه الاخرى سيده لامع نتفادوا كثره المنبهات. انا احنا ممكن ننصح في عود باش تاخذوا قهوه ناخذوا تاي. تاي وفي نعناع وكل نقص السكر، بالعكس فيه مضادات اكسده، حاجات محبذة ان ناخذوها. وبالنسبه للقهوه راهو المعدل من المفروض ما نفوتوش زوز فنجان قهوه في النهار. كما قلنا أول نقطة بديت بها هي شوية النوم الكافية ضروري جدا ونعطوا للبدن وقت متاع راحة. نعمل حتى نصيف ساعة متاع مشي كل يوم باش البدن يسترجع الطاقة متاعه. هذا النظام اليومي إن شاء الله إن شاء الله بحول الله فترة يجوزوها في أحسن طاقة إن شاء الله.
0: أكيد.
2: ربي نجح صغيراتنا كل إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالنجاح لصغيراتك إن شاء الله والكل صغيرات توينسا وين ما يوصل البث موجات إذاعة تطاوين. شكرا ليك عايشة الملومي على كل النصائح الخاصة بالتغذية السليمة في فترة الامتحانات. أكيد إن شاء الله تعاون ربيت البيوت خاصة النصائح هذه. مشكورة جدا عايشة. بتبيعة هيك نكمل معكم موضوعنا اليوم اللي تحدثنا فيه على أهمية الاهتمام بالضغط النفسي اللي نجم يرافق تلامذتنا وطلبتنا خلال فترة الامتحانات. الضغط اللي تحسوا به نجم يكون مجرد سحابة صيف مستمعينا أو تلامذتنا باش تمر بحول الله وباش يبقى تبقى ثمرتكم وتفوقكم إن شاء الله. توكلوا على ربي, نظموا وقتكم, اهتموا بصحتكم, وهذا هو سلاحكم اللي إن شاء الله تعبروا به الشاطئ النجاح. هيك نكمل معكم حصتنا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة. نتمنى لكم الكل أيام دراسية هادئة وختام سنة دراسية مكللة بالنجاح بتبيعة ونتائج تثلج صدور أهليكم في كل مكان. شكرا لكم مستمعينا, شكرا لكل فريق لأمن حصة اليوم. نلتقي وياكم إن شاء الله في أعداد قادمة وفي مواضيع أخرى, مع تحياتنا لكل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا. بعد شوية موجز الأخبار مع زميل عمر بودربالة. في أمان الله. We'll be right back.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. تستمع اليوم الاثنين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار مشاريع والرغبات في إحداث أو توسعة مشاريع في إطار تدخلات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. تتواصل بالعاصمة الكينية نيروبي أشغال القمة الإفريقية الفرنسية تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. قمة ستبحث سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. قامت وحدات الحماية المدنية ب 146 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره اليوم الاثنين المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك. دوليا، قال حزب الله انه قصف بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين جنوبي لبنان. في المقابل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم إصابة منظومة للقبة الحديدية في قصف بمسيرة أطلقها حزب الله. نقلت وكالة بلومبرغ عن بنك مورغان ستانلي أن سوق النفط يشهد سباقا مع الزمن، وقد لا تصمد العوامل التي أسهمت في كبح جماح ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الحرب مع إيران حتى الآن، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز حتى جوان المقبل. نهاية الموجز، والآن الرياضة مع ربيع بلطرش.
2: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. النادي الإفريقي توج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز يوم الأمس في الدربي أمام الترجي الرياضي التونسي. انتهت المواجهة في ختام الجولة 29 قبل الأخيرة بفوز الإفريق بهدف دون رد سجله غيث اللازعلوني في الدقيقة 105، إذا حسم الإفريق اللقب بعد ابتعاده عن الترجي بفارق 5 نقاط قبل جولة من انتهاء بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم جولة ختامية اليوم وغدوة. المجموعة الأولى اليوم سبورتينغ بن عروس الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة، التحكيم لبدر الدين العلوي، نادي حمام الأنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، التحكيم لباسم بالعيد، اتحاد بوسالم جمعية مقرين التحكيم بيان الدرعي، هلال مساكن هلال الشاب التحكيم لطاهر تليش، مكارم المهدية يلتقي نادي محيط قرقنة التحكيم لفرج بالرباحة، بعد بوحجلة يستقبل الاتحاد الرياضي بتطاوين التحكيم لوليد الهذلي، والسكاك الحديدة الأصفاقسي كوكب عقارب التحكيم لإيهاب بن كيلانية. يوم الغد المجموعة الثانية، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، سبورتينغ المكنين جمعية ريانا، نصر جلمة يلتقي الملعب الجابسي، مستقبل قصرين يستقبل اتحاد قصر السافة، تقدم ساقيت الدير يلتقي هلال رديف، أمل بوشام يلتقي نادي القربي، وقوافق القفصة تلتقي أولمبيك سيدي بوزيد. هذه أخبارنا في الرياضة.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. الكلمة ليك.
5: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
6: دائما احترام الذوق العام.
7: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
8: أنا باختصار ونقولهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا لي يعرفوا مشمولات الكل.
4: الكلمة ليك. الكلمة ليك مع شكر العدودي.
0: تحية صباحية طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم، مرحبا بحضراتكم، شكرا لكم جميعا في البداية على اختياركم موجاتنا، موجات إذاعة تطاوين، اختياركم الأمثل دائما. بداية أسبوع موفق نرجوها لكم جميعا، ومرحبا بالجميع في هذا البث المباشر في هذه المساحة الأسبوعية المباشرة على موجاتنا كالعادة. الكلمة لكم ساعتين في المباشر بكل حرية كما عودناكم دائما وبكل مسؤولية، أيضا نتحدث ونعرض ونطرح المواضيع اللي تشغل ربما بال المواطن التونسي، يهمه برشا ويحب يحكي فيها عبر المرفق العام، ويحب ربما يدلي برأيه ويناقش ويعقب ربما على كل التدخلات. مرحبا بكم من طول 10:06 هنا في تطاوين الحدود منتصف النهار. الأنظار كلها تتجه إلى البقاع المقدسة في هذه أوقات، العالم الإسلامي كل يعني بتح قوافل الحجاج ضيوف الرحمن تتوافد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. تونس احنا كيف يعني تقريبا 10,000 حاج تونسي، أكثر شوية تقريبا، يعني بدو في رحلات، وكنا واكبنا عبر موجاتنا رحلات الذهاب إلى البقاع المقدسة، ربي يتقبل منهم جميعا وفي حفظ الرحمن. أيضا في مستوى معناها محلي في تونس، كما كنت تمضي قليل مع زميلنا مع جوال الامتحانات الصغيرات والتلامذة، بدو استعدوا وحضروا من تو دخلوا غمار الامتحانات سيما باك بلون، ربي معهم بالتوفيق لهم جميعا. أيضا تونس غدوة تحتفل بمناسبة كبيرة، مناسبة عيد الجلاء الزراعي، نحكي على الفلاحة، نحكي على السيادة، نحكي على الأمن الغذائي. لو تقريبا حبينا ربما يكون تحية مكة منوعة شوية في الأول. مرحبا بكم، أجمل تحية فريق الإنتاج معايا، نحب نسلم ونحب نصبح على زميلي وصديقي هادي الغريبي في هندسة المباشر مباشرة من استوديو نجيب الخطاب، فيصل شوشان في قاعة الهاتف 75-870-900. وأجمل تحيات لناس كل سيامة مستعمل الطريق في كل الاتجاهات، أصحاب سيارات التاكسي، سيارات الأجرة، النقل الجماعي، التاكسي الجماعي، الناس كل الأصناف، سيارتكم الخاصة، بالتوفيق لكم جميعا. طريق السلامة واحدة واحدة، تفقدوا سياراتكم شوية خاصة الدنيا بتتسخن طوى العجالية مستوى المياه برشا حوايج، تردوا بكم شوية مهم برشا سيتفقد سيارته. مرحبا بكم من طوى. قبل ما ننطلق معكم في نحب نسمعكم الموسيقى أو الغناية بصوت محمد منير، بعدها ننطلق معكم في عرض موضوعنا الرئيسي اللي باش نناقشوه اليوم على موجاتنا في الكلمة ليك.

0: بالأغاني الجميلة وبالموسيقى الجميلة نعلي دائما أصواتنا. وأيضا في الكلمة ليك اليوم كما قلت باش نعرض الموضوع, موضوع عنده يعني نزعة اجتماعية صحيح, ولكن موضوع مزعج برشا, موضوع عنده ظاهرة اجتماعية نحكي على ظاهرة التسول. الحقيقة الظاهرة هي كما قلت برشا معناها شفناها مش كان في مجتمع تونسي, في برشا مجتمعات عربية, خلينا ربما نحكو في بلادنا في جنوبنا الشرقي, كثرة الظاهرة تقريبا على جنبات الطرقات, في الباركينج, في المغازات, أمام المتاجر, في حتى في بيوت اللي لم تسلم من الظاهرة هذه, معناها فيها برشا إحراج, فيها برشا الحاح, فيها برشا مشاكل. يعني الحقيقة حابين اليوم ربما نفهم شنو هي الظاهرة هذه بالضبط, شفنا حتى ربما توانسة وجنسيات أخرى عربية وأفريقية وناس معناها احنا السياسي تطلب معناها وتلح في الطلب معناها في أماكن عامة أمام المرأة ومسمع للناس كل, رغم أن القانون في تونس يجرم المسألة هذه, ولكن الحقيقة شفنا عدد كبيرة وشفنا نساء ورجال وشيوخ وناس كل برشا ناس معناها الحقيقة اللي تقريبا ما يشبه العمل المنظم. كان حبيت ربما الظاهرة دي أن وصلت عليها الأضواء اليوم في الكلمة ليك, ونبحث في برشا ربما مفاصل الظاهرة هذه وشنية بالضبط على ربما يخلي الإنسان معناها يهبط للشارع ويتسول, معناها كيفاش بالضبط. نحبوا تفاصيل كل هذه مع مستمعين الكرام بعد قليل. 75 870 900 تليفونات البرنامج تصلنا, تليفونات نصور هذه, مرحبا بكم كل اول تليفون معنا. الو
1: الو, شكرا خويا سي هلا.
0: اهلا وسهلا, مرحبا بك.
1: عرفت صوتي ولا
0: خليني خليني شويه بيستنى برك يا سيدي. مش عم محمد علي كان من بقردان؟
1: لا مش عم محمد,
0: مش سي شريف, مرحبا بك. ما بعدناش برشا كنا, مرحبا بك, كنا عائلة واحدة. مرحبا بك سي شريف, اهلا وسهلا.
1: الحمد لله,
0: شكرا, فضلك, مرحبا بك, تفضل سي شريف. هذا هو سي شريف. اذا النظارة هذه الناس كل شفناها معناها الناس تطلب, الناس تقول احنا تتسول هيك معناها.
1: لا يا اخوي التسول هذا مش فيه, وإن ما الناس الردع كان يصير الردع تو تشوف كيف لما الناس الردع كان يصير الردع الناس كل
0: شنو تقصد؟
1: حالة مكربة شيء نقول أنتو في بس يجي تلقاه يتلاح ما كاتين لله عزيز لله, جيل السبيطار كيف جيل بيتاح خبزك كيف معناه يعني, ولا والله ذر صغير وذر مجربين ذر صغير معاه, ولا صار لي ليناك هذا صار لي في دول سنة.
0: شنو سألك في تونس؟ تحكينا.
1: أنا في الأواج ما نشوفش, أنا كفيف. جاء واحد يطلب حلل السوشو ما ديت له. 100 فرنك 100 سبع دينار الحد. 100 حذف علي.
0: هك.
1: شفت ولا؟
0: أي.
1: 100 حذف علي.
0: 100 رضاش.
1: أنا ما شنو طلب لك في الشيء اللي قلت له, أنا والله ما نحذف علي بقى ما نعطيكش. أشبه. هذه أنا هذه سألت اللي في تونس لينا. هذا ما خد تسول تسول بشوف غريب وتو خسرين دين معام يكرو في ذر صغير ما تفيش قدام الجامعة. بالله والله والله ما أنا برشا ناس يحكولي قدام الجامعة يعني حاجات يعني حركات وهي الأمان قدام الجامعة ذر يزقي يعني صراحة بي. صراحة هذه لازم تدخل فيها الدولة, السلطة تدخل فيها.
0: سي شريف ترانتي حسبك أنت لابد من كما قلت ردع موضوع قليل توا, شنو تقصد بردع؟ معناها نطبق عليهم القانون, معناها نمنعوهم من
1: القانون التسول؟ القانون يقول شكرا كما بيش القانون لجود أراه ما تنحاش الظاهرة هذه, لازم
0: تنحى
1: الظاهرة يعني قرب يجي يشريك بفكرك الفلوس من جيبك.
0: اي صحيح, لكن قول لي يا شريف شنو ربما الأسباب اللي خلت الظاهرة دي تكبر برشا معناها تولي ظاهرة معناها؟
1: هذه بدت أخويا شكري صنعها
0: حرف مهنة معناها
1: حرفة هي حرفة معناها معناها كانت أنا مرة من المرات لذا واحد معناها بحذاء يشدوه فرتسوه يلقوا عنده 12 مليون في جيبه ويطلب لله
0: 12 مليون في جيبه
1: 12 مليون في جيبه ويطلب لله ويطلب من فيديه للعباد
0: بيه
1: لابس
0: كشبيه وكل هذه جيوب من داخل. شفنا حتى شريف حتى من مش توانسة حتى سوريين وعراقيين وساعات حتى
1: والله اسمع
0: افريقيين
1: سامحني اخوي شكر التو سوري ولا ولا سوداني ولا حتى السودان كان حرب حرب والله حتى كان جاي طلب منك مو شهيد ان براني حتى عبد السبيل حتى كان طلبك حتى مشيت ربي عبد السبيل اعطيه لكن هذا تلقاه في وسط البلاد تلقاه واحد داير امه واحد داير اخته واحد داير ولده يعني مهاتم يعني هذه حتى في كل بلاصه صراحه ما مش لايقه راهي جيل دم غازل هذا عندك مستوى عالي تجيك دم غازل نفس خشاه نفس كل تجي منها جي يعني بصراحة ما يعني ما قدرتهاش
0: بيه واضح سي شريف انك ضد المساله هذه وطالب معناها بانفاذ القانون ومنع الظاهره هذه اللي اصبحت ظاهره معناها مزعجه برشا ظاهره
1: قانونيه. مش فيه اخوي شكري مش فيه.
0: طيب.
1: يعني ما انا في كل تلفين ما تدري في كل تلفين واحد الزوال راه طير من وجهه. زوال.
0: صحيح
1: صحيح. اللي هو محتاج ولا لا تلقاه يطلب في السوق ما تلقاهش.
0: هما في العادة اللي يطلبوا عادة سي شريف ما يكونوش معناها ولد بلاد معناها ناس برانية معناها يجوا من جهة أخرى نتصور هكا.
1: إيه يجوا أما يجوا دون بلاصة السفيرية في دون سيف القروان يجوا جاي هنا يطلبوا يعني أنا وقت كنت نشوف عيوني يعني فما شارع دامس فيه والله ولا ريتهم مرشاد جبت وهبطتهم نسيه ورجعت وبدلت بشاخة وخشيت في السوق.
0: يعني كما قلت انت قلت عمل منظمه انها واصبحت حرفه منها واصبحت شكل من اشكال المناوره والانتشار بالبشر
1: معاش حرفت معلم ولا استاذ ولا مهندس ولا كل هذه معاش تعكس طلبوا تعكس اكثر.
0: شكرا لك سي شريف ربي يديهم. شكرا عليك يعطيك الصحة بارك الله فيك على المشاركة. يعني تصور الرجل معناها يا سي شريف كان معنا يقول كتلوا فينا معناها كي تفتش نور تفتش لقوا عنده 12 مليون في جيبه معناها ويطلب معناها كما ربما الظاهرة دي أصبحت حرفة وأصبحت عند البعض معناها هيك يفضل ديما باش يمشي معناها يمد يديه معناها في الأماكن العامة والظاهرة مزعجة. وسي شريف من بنكردان أول تليفون معنا يطالب ربما بالقانون وتنفيذ القانون فقط على ذكر الجانب القانوني. ثم مانيش مختص في القانون ما سألت شوية وبحثت شوية معناها قبل ما نحضر ونحضر البرنامج الفصل 39 من المجلة الجنائية يعني يعتبر نوع من التحير والتجار بالبشر ويتعاقب الشخص هذا. على كل حال نمشوا للتليفونات من نرجع من بعد بنكردان. ألو
2: ألو
0: أهلا وسهلا عسلامة.
2: ألو سباكير
0: مرحبا بك صباح النور.
2: تحياتي لك وكل فريق العمل معك هذا بس
0: شكرا لك فرحات نتصورها
2: فرحات
0: ما بعدناش برشا من بنكردان تنجيزة جرجيز جيرانكم بنكردان
2: اي مرحبا
0: عايش تفضل.
2: شكرا على البرنامج ويعني ديد الأخ الكريم يعني شيء مؤسف ظاهرة غريبة جدا جدا جدا هذه موجودة ونشوفها يعني في وين المجمع الطبي في كل مكان قدام المساجد يعني بطريقة يعني يلها الجبين يعني كما قال الأخ يعني نعرف بعضنا يعني والمحتاج المحتاج من مد شيدة والفقير من مد شيدة بكل صراحة يعني للأسف. أما الظاهرة هذه يعني الناس عملتها تجارة يعني يعني فلوس داخلة بدون تعب يعني ظاهرة للأسف الجديد إنه من وزارة الداخلية تدخل في نفس البرنامج يعني كما قال الأخ يعني واحد يساعد يعمل لك يعني ضمادات على رجليه ولا يعمل لك الكيلات وحاسب يعني ظاهرة ويعني ما شاء الله يعني كي تشوفها ظاهريا صحته ما شاء الله يعني عيب والله عيب لمحل احنا توانسة شيء عام عدنا الرحمة وتوانسة رنا يعني لكن مش بالصفة هيك مستغلش يعني رحمة توانسة وخذك توانسة بطريقة هو ممكن صارت مكسوبة مثال مبلغ 5000 فرنك يعطيك منهم ليه سنة وانت انت عملها تجارة ولا عملها هذه ما ظهرة غريبة جدا جدا يعني طريقة تعودوا بها حتى الأفارقة صفة غريبة جدا يعني من مشهد المشهد يأخذوا في التاكسي يعني ونساء كبار يعني ظهرة يندهوا للجبين حتى قدام الأخوة الليبيين يعني جاية بالسيارة ولا يعمل لك ظهرة أخرى غريبة جدا وصلت لي مش مرة من سنين يعني يجيب شهادة طبية مش عارف عندي مرض مزمنة ويصلت يعني شيء يعني
0: أنا ثم فنون في التحيل تراها
2: فنون في التحيل بجميع الصفات يعني شفتها قلت لك يعني شوف انك انسان خشوك كي يجيك شخص انك عندك دواء باش تخدم ما عندكش يعني ممكن حتى تنحي من مصروفك العائلة وتعطيل يعني مريض لكن الناس قلت وصلت بيه شوف وين وصلت بيه من عملية التحيل يعني يعمل لك واحد شهادة طبية يعني وعندي صغير ولا عندي ولدي ولا يعني
0: بطاقة إعاقة تبدأ مظلومة ولا مزيفة
2: يعني والله العظيم شيء مؤسف جدا نتصور يعني نتمنى من الظاهرة هذه يعني تتنحى والسلطات الأمنية تكون بالمرصاد الناس هذوما لكن يعني أنا عندي قناعتي شخصية لأن الفقير التونسي ما عمره مد إيده يبدأ محتاج وما مدش إيده هك هذه توانس أخذين على عدنا عزة النفس وعدنا الكرامة مستحيل إنك باش يجي إنسان يعني باش مد إيدك بالعكس لما الناس اللي واحد نعرف يعني خو شكر يعرفني ممكن بطريقة غير يعني غير مباشرة مساعدة بطريقة حضارية يعني من غير ما يحسسني انه هو ساعدني
0: لكن قل لي اخويا فرحات ربما انسان تب شرط انسان يتسول معناها ما يبقاش باش يبقى يثبت فيه عنده ما عندوش ما يعني يعطيه كتب من ربي معناها وبيني بين ربي كما يقال الكلام مش عطيه ربي الحاجة مش لي هو متحيل مش متحيل هذيك امور ما تعنيش
2: والله شكري صحيح هذه كانت قناعتي قبل كي نقول اني اعطيتها لربي ما يعني ما مش زي ولكن ساعات اني نقول فيه ممكن كن نشوف المبلغ هكا ولا حاجه ممكن يعني نعطيه المدرسه هذيك ولا مثل نعطيه المدرسه ممكن ياخذ بهم بكو طباشير بكو حاجه تقول لي اني بالنسبه قناعتي ولا ماشي نعطيه ياخذ المدرسه بكو طباشير يعطيني ساعات نعطيه حتى صغير كنقول خذ به لمجه ممكن تكون احسن طيب ثاني هيك ولدت قناتي قبل صحيح نقول فيها ولكن ماش عندي لاني ظاهر يعني يومي نشوف وجوه جديده يعني ولدت يعني ظاهره غريبه جدا يعني مبلغ يعني دخل لك ربح يعني بدون
0: راس مال
2: انا ربح بدون راس مال
0: يا اخوي شهريه كل يوم انا سيد شكرا لك شكرا لك فرحات شكرا لك باش نرجع ربما نلخص شويه بعض النقاط المهمه برشا لكن قبل هذا نمشوا للتليفون اخر الو
3: طيب. صباح الخير اخونا شكري
0: صباح النور لفايزه مرحبا بك
3: أصبح خير الكل مستمعي إذاعة التطوين وبارك الله فيك على المقدمة خاصة كي قلت تفقد سياراتكم
0: لا يردوا تردوا بلا هي بتتسخل شوية
3: تحية لولدي وتحية العفو تعب
0: شكرا عليك أكسحة فيزة تفضل فيزة
3: حالة التسول رأي موجودة برشا في أسواق التطوين
0: بي أنت يا فيزة نحب ننطلق معك يعني بك بحاجة ملموسة آخر مرة ما أنا أعطيت عرضك متسول ولا متسولة ولا وقتاش حسب رأيك
3: في سوق الثلاثاء الأسبوع
0: الماضي مش بيلا برشا الحكاية فهمت
3: لا هي والله الواحد يمد لله يصح حال المواطن هاك اللي تلقاها مداير لك كرتونة فيها شوي عشرينات شوي خمسينات تقول من وين جايبها والحالة هي لما حالة تسخفك ان يبدأ معناها بأي طريقة يخليك انت تجبد مصاريك وتمد لها يد المساعدة وتعرف اللي هو ما هوش مستحق على خاطر الحمد لله تو مجادة الشؤون الاجتماعية تتفقد في أحوال البشر كل شيء المستحق مقيد عندهم أمورهم واضحة قائمة بواجبها الشؤون الاجتماعية أما أنك جي في الأسواق وإلا كما كانوا الخيان يتحدثوا في كل الأماكن وقدام الجوامع وكله يبدو مدوا في ده من الله أني نراه أن الإنسان كي يبدأ مستحق هي الحقوق يقول لك مرة ولكن الإنسان المستحق خاصة إحنا في جهة التطوين معروفة هي التطوين شكون مستحق وشكون مستحق والناس تقصد في بعضها وتمد في يد المساعدة والله تدخل حتى ساعات محلات باش تقضي حاجة يعرفك مستحق يخلي لك حتى ثمن هيك الحاجة يقول لك برا اجعلها لله
0: ويمدها
3: لك بالسترة حاجة باهية في جهة التطوين أنا نفتخر وإني من جهة التطوين اللي نشوف فيهم هكا حدهم مع المتسولين ومحترمينهم برشا ولكن يلزم الردع ويلزم كما تقولوا فيها معناها يحترموا شوية المواطن كي يبدأ متعدي ولا كي يبدأ باش يقضي تحشم انت حتى على روحك كي تبدأ تقضي ويجي الاخر يمد لك صندوق ترى محط اللي فيه كردانة ولا يمد لك ايدة والله تحشم انك ترد يد هاكا رسمنا خيانة مسلمين اما شوية احترام وشوية كما قولوا فيها الواحد تكون عنده كرامة تكون عنده همة زي فيزا يتحدث المجتمع 12 مليون ما شاء الله
0: قولي فيزا شفنا حتى ربما اطفال صغار ونساء معناها هيك داخلين في المسألة هذه معناها تحسبها كانها عملية منظمة اكثر منها معناها عملية تسول معناها شنو تعليقك تشوف ليه صغير مع امراه ام ولا ما عرفش كون بالضبط يبقى بالساعات امام المغازات العامة وفي امام
3: القانون هكا دائما نقول وين القانون وين كما يقولوا فيها السلطات يلزمها تتفقد نقولوا هيك تتعدى حتى قدام المحلات يلزم زاد اصحاب المحلات يتصلوا بشكون مسؤول على هالتسول زاد يحط لك صغير يا رسول الله في بيبرول حليب سخون ولا ياغورت وكما قال الخيانة اللي سبقوني راهم ما يقبلوش انك تمد لهم كعبه ياغورت ولا خبز ولا حاجه ولا حلويات ولا حاجه ولا غله ولا حاجه يقبلوا لك كل فلوس ايوه الله غالب هكا هي الناس كيفاش عقلها ربي يهدي احنا دائما نقولوا ربي يدلنا للطريق المستقيم وراه يستحيل واحد مستحق باش يبدا في الطريق يمد ايده تلقاها غني منك ايوه ماذا بانا نعرف لشكون كما يقولوا فيها هي اكثر شيء السلطات يعني نرجع دائما اللوم على السلطات على شما نشوف اش حل هالحاله
0: دي. شكرا لك
3: بارك الله فيكم
0: شكرا
3: متالقين
0: شكرا فيزا ياك صحه فيزا كيف تقريبا تحمل السلطه من المسؤوليه في انها تواجه معناها الناس هذوما بالقانون معناها وتحاول تمنع الظاهرة دي دقيقة رأي مش ظاهرة حصرا على ومحتكرة على المجتمع التونسي مجتمعات عربية أكثر منها كل تقريب المجتمعات العربية فيها الظاهرة هذه مش كلها معناها خاصة الشرقية معناها في مصر في العراق في سوريا المنطقة كلها دي فيها الظاهرة هذه لكن الحقيقة في تونس أصبحت معناها خاصة في السنوات الأخرى استفحلت الظاهرة أصبحت ظاهرة من تراب العين المجردة معناها برشا أرقام برشا مؤشرات تقريبا ما عنديش أرقام صحيحة رسمية ولكن تقريبا آلاف تقريبا المتسولين يوميا يجوبوا في شوارع تونس الكبرى وفي الأماكن المعروفة كما ذكرنا منذ قليل الفضاءات التجارية بيوت الله كل الأماكن حتى في البياج شوفناهم في الطرق معناها يدخلوا معناها بين صفوف الكراب وفي الفي وقت تستنى الكراب تستنى معناها ويجي يعرض عليك معناها خدمات أو حتى بكل حدة معناها يطلب معناها ويتسول أيضا ثم بالإضافة إلى هذا أيضا نسينا باش نحكوا على التسول الإلكتروني والتحيل الإلكتروني كنا حبيت برشا برشا نقاط وموضوع فيه برشا تقاطعات نقف لبعض الدقائق أو بعض الثواني مع الإشهار بعد نرجع للكلمة ليك الكلمة ليك هذه
4: إشهار تعتزم شركة اليوني المساجي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986

0: الصغير لمت العيلة وحدها، مهما تغربت مهما درت يبقى وكرك هو وكرك.
1: على الايقاعات هذه الجميله للفنان رؤوف ماهر، نواصل معكم في الكلمه ليك في توقيت 10:37 ونرجع للتليفونات من جديد. اليوم نحكي على

0: ظاهرة التسول وظاهرة الظاهرة هذه الاجتماعية اللي أصبحت ظاهرة مزعجة مقلقة وأصبحت تقريبا في كل مكان. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك.
1: كل تحياتي إلى إذاعة التطاويل.
0: شكرا.
1: زين العابدين الحميدي من عرام.
0: مرحبا بك سيدي العابدين، ومرحبا بكل أهلنا في عرام.
1: تم شوي ريح يضر لي يعني.
0: حالي بس. الحمد لله.
1: بالنسبة للتظاهرة الظاهرة الصايرة في البلاد، أخ شكري في كل مكان ولا متعددة في كل بلاصة، ما عادش محددة في مكان أو آخر في المشوار. وثم منها نقطة أخرى ولا حاجة أخرى تو الحاجة اللي يعملوا فيها الأخرى، أن بقيت أمطان مثلا في عرام وني ماشي لسيدي بوزيدة ولا المهدية وني باش نروح.
0: هاي مثلا
1: يعني طريق أخرى، هذه مو الطرق.
0: كثرة برشة طرق التحية. صحيح.
1: أريد.
0: طيب يعني حسب رأيك سيدي العابدين، كيفاش نجموا نتجاوزوا ولا نقصوا منها الظاهرة هذه معناها، ولا نتعاملوا معاها، ولا أنت كي يعرضك حد تعطيه من يكتب الربي ولا ما تعطيهش ولا تثبت ولا
1: شكري. قال الأخ اللي قدامي قال هو العافي عطي الربي. أما ما شنية هو الإنسان قد ما يعطي له أجر عند ربي صحيح. أما المبالغة يعني ثم ناس تعطي حتى يقول لك 10 أو 20 ألف 30 ألف هذيك يزيدوا يتمادوا بها. أما هي الصدقة، الصدقة راي تبدأ من كما يقولها من 100 فرنك حتى ايش دينار 10 ألف، لكن باش يلقوا الناس مثلا تعطي بداية تولي ما أكثر، تولي ما هذا يقول هذا وهذا كما قال الأخ بكري، قال ولد بالكراهب عاملة كراهب عاملة، هذا هو العمل متاعها.
0: صحيح. طيب طيب شكرا.
1: اللي يعطي دينار 500 فرنك على الاقل وجه الله الانسان ما يرشحش فرق. اما باش يقوي كيف يقولها باش يعطي فلوس يولي الناس كما قال الاخ بكري زاد او الاخت قال ما يقبلوش حتى ماكله، ما يحبش لا ماكله ولا حاجه باش يعطي لله، لا اعطيني فلوس واعطيني راهو 20 كما قالت اني صارت لي في يوم ما ان جاني قال الصوت واضح أخ شكري.
0: هاي بسرعة زين عابدين تفضل.
1: في يوم ما أنا جاني قال لي مروح للمهدية ولا وين وصحابي فاتوني وما جيت باش نروح. باهي يا سيدي اللي كتب من ربي هاي ما ينجمش يذكر ال
0: باهي
1: من بينها أني ماشي المال دينير كيف النقل.
0: معاك يا زين عابدين ما الصوت لما
1: ركبت مع النقل معايا معلمة
0: بيه؟
1: وهي معلمة هذه نفس الحكاية جاها في المحطة قال لها مروح تروين تروين ماشي ماشي للمهدية ولا تروين ماشي ونفس الحكاية أعطاها الكتب من روح من ربي وروحت للدار لقيت رجلها يخدم بوليسي بوليسي صار لنفس الحكاية
0: نفس تقريبا الفيلم يتعود مع الناس كل. شكرا ليك سيدي العابدين من عرام، الحقيقة حاولت تكون معنا لكن صوت متاع التليفون ماهوش يعني واضح بشكل جيد، أما الفكرة متاعك وصلت شكرا ليك يعطيك الصحة. شكل آخر من أشكال التحية ويجيك أنا مروح من معرش يعني من أي مكان في الجمهورية مروح المكان بعيد ناقص ركوب كما يقولوا فيه منكوب ناقص ركوب، هذه تقريبا العبارة حاول باش تعاوني الحقيقة برشا برشا معناها طرق متاع التحية وعالم خفي برشا تجارة مربحة صحيح في تونس أصبحت معناها في غياب ربما السلطة اللي شاهد ما شافش حاجة معناها أغلب تقريبا توا المدخلين يحملوا معناها السلطات عنها المسؤولية في تفشي الظاهرة هذه اللي أصبحت ظاهرة مزعجة ومقلقة ومسيئة ربما حتى لي نعرفوا توا يعني تونس وسياح وأجانب وناس برينية جايين بحذانا كي يقلقون برشا بالطريقة هذه معناها ويلزوا بالطريقة هذه تولي الحكاية تقلق الحقيقة برشا برشا. طيب شكرا لك سي زين العابدين. شو بعد عرام المنطقة أخرى في تونس الجميلة. ألو
2: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: أسلام
0: مرحبا بك تفضل.
2: لا حبل الدخل على التسول.
0: أي تفضل مرحبا بك. نتعرف عليك أن تسمح شكون معنا.
2: جميلة من تطوير.
0: جميلة مرحبا بك يا جميلة تفضل جميلة.
2: والله يا أخوي أنا من أعتبرهاش تحيل هاي.
0: أي
2: خاطر الناس محتاجة تو، ما سماش واحد أرضى على روحه ومش محتاج باش يمد في يده لله. ولا هاك اللي عامل كرني أو تبرع المعنى لبناء جامع.
0: هذيك مسألة، مسألة أخرى يعني. على الأقل تعرف شنو وين بالضبط ماشيين الفلوس هذوكم، فهمتني؟
2: الناس من غلاء المعيشة ولات هكاكا، تو كفر التسول من غلاء المعيشة.
0: من غلاء المعيشة، جيد.
2: باهي نقطة باهي. الناس مضطرة، ثم اللي عنده سبع صغار، اللي عنده ست صغار، اللي مش واجد ما يخدمش، مسكين معاق، فهمتني؟ حتى الشؤون الاجتماعية كيف تعطيها 280 يعيشوا عيلة ما يعيشوا عشرة، فهمتني خويا؟ أنا الإنسان اللي ربي يعمر له اللي بتصدق، اللي قادر يصدق، اللي مش قادر قال لك فهم السائلة فلا تنهر.
0: صحيح،
2: قادر
0: مدلق
2: قادر
0: أدى على روحك، واضح بكل بساطة. طيب شكرا لك يا جميلة، لك صحة، وجهة نظر محترمة جدا. ذكرتنا بالآية القرآنية الكريمة، أما السائلة فلا تنهر، السائل في كل شيء وآخرها المال، كان حبيته. وصدقة ربما ثم فرق ربما بين الصدقة والمساعدة اللي هي من ديننا ومن أخلاقنا شيء، ولكن ربما ربما التحيل الواضح والمكشوف هذا يلزم يكون إنسان واعي في طريقة التعامل معه. جميلة قلت عادي جدا، إنسان ميزك عمر كما يقال، باعتبار ضم الناس معناها فعلا ضيعان من ظروف اقتصادية صعبة خلتهم ولازتهم باش يهبطوا يتسولوا ويهبطوا للشارع. الحكاية ما عندها حتى علاقة معناها بالتحيل، وعلاقة تشوفها مثلا عادية جدا. طيب موقف ربما نشوفه مع موقف آخر مع المواقف هذه. ألو عسلامة.
3: السلام اخوي.
0: اخويا مرحبا بك.
3: بيك نحييك ونحيي ذا التطاوين.
0: شكرا.
3: اهل الجنوب.
0: انا ربي يبارك فيك، مرحبا بك.
3: عايشك معك الهادي من القصرين.
0: اخويا هادي مرحبا بك ومرحبا بأنا في القصرين. تكلم فينا من القصرين؟
3: تكلم فيك ما تمديت في سبيتلا.
0: سبيتلا، مرحبا بك ومرحبا بأنا في سبيتلا. جيد. سيدي هادي، جميلة منذ قليل كانت تقول معناها ظاهرة عادية وضم الناس بالحق محتاجين وظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد بصفة عامة والدنيا كلها غلط، معناها عادي باش نلقوا ناس هيك يتسولوا، معناها وين المشكلة معناها؟
3: لا يا خويا نقول حاجة، أنا معناتها حتى المحتاج يجي إنسان آخر يكرر عليه، معناتها جي في مشو في المحل نتاعو، معناتها شوف خويا ثم محتاج هو راهو، ثم معاق وثم الحشاك ما ينزلش يخدم عائله في الصغار وحده ما وصلش معناتها حتى 280 توصلوش. انا ثم وليدات خويا الغالي، ثم وليدات صغيرين يتسولوا والله لي، معناتها ما تحطهمش انت في الامر، هذوكم وليداتك علاش يقروا مش يتسولوا؟
0: صحيح صحيح،
3: علاش هم في القرايه ومستقبلهم قدام؟
0: لا وحتى اقل يا هادي، حتى اقل من سن الدراسه شفناهم في بيوت الله معناها قدام باب الجامعه ببيت صغار، معناها غريبه معناها.
3: انا شو نقول لك؟ قلت لك ما حاجه هذيك الوضعيه هذيك انا ما عجبتنيش، معناتها كيفاش معناتها كان باباه ولا ماماه تشوف والحاجه ما تبعتش وليدها صغير كيكاكه ولا بنيتها در 100 فرنك ولا دينار ولا حاجه، اشياء لا ما هي بها معناتها، اما هي مش كان مدله حد دينار ولا 100 ولا 500 ولا حاجه، مش تقر ولا حاجه، وما مش و نقولوش نوصلوا الحاله هذيك، يوصل وليد صغير يوصل الحاله هذيك، يلزم يقرا على روحه يتربى تربيه باهيه يمشي في المستوى الباهي، ما يمشيش يمشي باهي هذيك ما يسمى نقولوا التحيه نحن هذيك يمشي بيه.
0: صحيح.
3: هذه
0: في انت في سبيتلا وفي القصرين عامه ثم الظاهر هذه كباقي من الجمهور تعاملت معهم هذه كيفاش تعامل معهم؟ انت بتحاول باش تعاونهم، بتحاول باش تحكي معهم؟
3: لا هي ما وليدات صغيرين ما عجبتنيش الوضعيه نتاعتهم، ثم حتى شخصيات كبار وداروا يطالبوا ومساكين في الاماره في 30 في 20 ما لتها سكين، حتى كذا الرجل الكبير ما عادش خايفين، العباد خايفه ماك التحيه وماك العباد، يجيب ورقه تاع دويه بالله ورقه تاع دويه عاونوني عاونوني وهو لا باس عليه.
0: اي صحيح.
3: يجيب التصويره ويجيب هذا يقول لك هذه طالبين عليا تصويره طالبين عليا واحده وتحاليل ومدري شنو. والله ظاهرة كبيرة والله مساكين حتى كان محتاجين والله يتضر ويسر معناتها ما يوصلوش معناتها كي كيكبر كلبات خيفة.
0: جيد طيب
3: والله ان شاء الله نقولوا نحن ان شاء الله كما نقولوا يتربوا على الحاجة الباهية وان شاء الله ربي يهدي ويمشوا للطريق المستقيم.
0: شكرا لك صديقي الهادي.
3: شكرا لكم حي فايز عزرودي بالله.
0: شكرا شكرا لك. تحية لكل مستمعينا الكرام وتحية ايضا لكل مستمعينا وين ما كانوا في تونس. نفرح برشا كي صوتنا يوصل هنا في القصرين. الو
4: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا بك.
4: هلا خويا شكري.
0: مرحبا بك. اهلا وسهلا.
4: تحية لك.
0: شكرا
4: عبد العزيز من جربة.
0: خويا عبد العزيز مرحبا بك. هاي ابو العز
4: مشكلة تصور ولد ظهره كأنها مراكة كأنها تجارة معناها ثم فريق يوزعوا فيها كنساء في سيارة باش يطلبوا على الأسواق وعلى المقاهي في رمضان هذه ما مش باهي فيها مسائل خلطانها في صورة طوحة لكن ربي قال زاد الأقربون أولى بالمعروف. وأنا نأكد لك اللي راهو اللي صحيح ما عندهمش مستعفين وما يطلبوش خاطر يعرفوهم جيرانهم ويعطوهم. أما هذوما عاملين كما عبارة شركات صدقني خطأ واحدة شدوه واحد كبير هو شامل يعمل يربط مخدة في ركبته ويبدأ يمرض على أنه معق ومش حتى عصوا عليه يمشي تحت الزيتونة وينحيك المخدة ويمشي عادي في مبيشات لا شيء. معناها ليه هذا أخواننا ظهر معاش تعطي المتصورين عندكم الأقربين كل حد صحيح. من شمال تونس الجنوب الغرب الشرقة بس كل يعرفوا اللي عند اللي بنابهم اللي فقراء ماذا تعطي الواحد متصور في الشارع انت تزيد تشجع على الحكاية هذية وفما ما بيهم شيء صح محبوش يخدموا يحبوا منها لقينا خبزك وما
0: تجارة مربحة منها تجارة ترى شافوها تجارة مربحة منها بقلة تكاليف بقلة
4: بطبع تجارة مربحة وكما حكي من الأخ القصرين أنا في كل بلايس في تونس في في أي بلاصة ما نفس الحكاية هي ما تجارة مربحة بطبع شازوا باش يمشي يشد المسحة يحفر ولا يكركل الحطب ولا لا لا
0: حسب برسمي تشوف في ناس لبس عليها معناها صحة صحة جيدة شكرا شكرا لك عبد العزيز
4: والمستمعين
0: ربي يبارك فيك. شكرا لك صحة كما ذكر منذ قليل برك عبد العزيز الناس في صحة جيدة لبس عليهم شباب شابات معناها ينجموا عندهم قدرة على العمل معناها وعلى باش ينسني نحي زوفرنك معناها ينجم يدخل معترك الحياة بطرق كل معناها ومعناها يفضل ربما هالطريقة السهلة هذه كما قلت احصائيات غير رسمية لكن حسب الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام الحقيقة الجمعيات هذه فيها برشا مشاكل وبرشا مصداقية فيها في تعاملها في الأرقام أما على الأقل معناها ماهيش مصدر غير رسمي لكن تقول تقريبا انهار ويبات بين 40 و70 دينار المتساوي الواحد بعد كل شيء مع النهار كامل بين 40 و70 دينار وتقول أرقام تقريبا توصل إلى حوالي 4000 متسول هكا تحكي على تونس الكبرى تحكي على ريانة بن عروس وتونس مدينة تونس ولاية تونس تقريبا هذه حسب الأرقام هذه معناها عموما هي أرقام مش دقيقة لكنها أرقام تقريبية نفس الأرقام هذه تقريبا أقل أكثر شوية في الجهات الجمهورية المهم ظاهرة أصبحت ظاهرة موجودة ظاهرة ما نجمش ننكرها ظاهرة كي ولت ظاهرة كي كثرت تقلق برشا كيشوفوه معناها في كل الأماكن تقريبا. نرجع للتليفونات من جديد. ألو
5: ألو عسلامة
0: مرحبا بيك
5: معك أخوك صاحبي العريق المطوية أخوي شبي
0: أخوي صاحبي مرحبا بيك ومرحبا بأنا في المطوية
5: عايشة نحاول نحط نقاط على الحروف
0: تفضل حط نقاط
5: أي متصور مثال يعرضك خاصة في الأسواق حاول مثال قول أعطيني بطاقة تعريف انتاعك أنا مرة عملتها
0: أي
5: وين نشوف عملت عبارة نوع من الإحصائية ثم منطقة في الجمهورية ما نسموهاش قلت لهم أنا قلت لهم فيها أكاديمية لتخريج المتسولين واستاجي عدوه في مدرسة جنوب يعني الحكاية مش مربوطة نقول احنا كما بعض الخيال قالت مخصوص المخصوص معمرة ما يمد بيدا
0: هات
5: ترجع يفقف معصرة لكن يمد بيدا يتسول قلت لك فما للظواهر هذه بحكم التطور ونقول احنا ولا فما وسائل النقل والمواصلات موجودة يجي كما قلت لك منطقة في الجمهورية صدقني اللي تقول التعريف تلقى المنقل الفلاني ما نسموهاش احترام نقولوا احنا
0: لا مش لازم لا لا لا
5: بلاش ما نسميهاش
0: هاي فضلك
5: المفيد قلت لك فما منقى فيها قلت لهم انا فيها اكاديميه تخرجوا المتسولين والناس هذولا قريب ظهر لي فن المسرحي اول باب العام مقسمين المواسم العوده المدرسيه رمضان العيد الكبير اللي نقولوا احنا يقف قدام سبيطار يقف قدام صيدليه باش يتسول دبوز حليب ولا كذا وفي نفس الوقت يعمل لك كل الحبكة أو الديباجة أو شنوة في اللغة وفي الهندام نتاعها أنا نعرف واحد صدقني كيخرج الصباح الظهري ما يغسلش وجهه ويبدأ يرمش أنا اللي يشوفه يقول هذا نقص من ذره ما بيه شيء خلاف اللي عنده يعني حرفة يعوز فقيه يروح زي معاق
0: مناسي صاحبي سي صاحبي سمعتي فقط تحكي على أساليب تحيل معناها على هكا
5: أساليب تحيل متاع ناس عنده حرفة يعني ناس متمكنة يعني ناس صناعية بالعربي ناس صناعية كما قلت لك هو كان جي انت ربما المجتمع اللي تعيش فيه حتى الزوال يعطوه العباد بالسترة يعطوه بالسترة لا هو يمديده ولا يحرجوه ونقول احنا كي باش يعطوه لكن فما ناس اللي بكل وقاحة تلقاه يجي يدور في مقهى تلقاه كبير يا يقول لك والله نقص ركوب يا والله نقول احنا غريب راه وما عنديش راه وكذا واحد يعني انت ناس انت تسول محترفين وقال الاخر متمكنين من الصنعه
0: جاي.
5: انا ننصح العباد
0: هذا هو
5: اللي يقف في الشارع ولا في سوق ما تعطيش ما نقولوش باش تنهر ولا حاجه
0: هاي.
5: اما ما تعطيش اللي تعرف زوالي حتى ديننا يقول لك الاقربون اولى بالمعروف على الاقل تعرف
0: القضايا هذيك مساله اخرى هذيك انسان تعرف هذيك مساله اخرى هي واضح
5: اما هذول اللي تسولوا حاولوا ما تعطوهمش
0: راه
5: قلت لك ناس مش انت قلت 70 فما اللي قال لك حتى 200 دينار مش شويه راه فما 200 دينار قال لك يصور في النار هذا لاش يخدم قال الاخر وتحت عرفات ويقوم بوقت ويروح في وقت جاء الاخر منظيمات واحد او يعمل منها يدور في وسط البلاد يتمشى جاء الاخر ويسرح شاقي ويصور قسمه يعني هذه راهي ثقافه التواكل قلت لك الشعب التونسي الشعب التونسي للاسف معناها كانت تعمل احصائيه حتى نسبه النشاط ونقول احنا ماناش نشيطين يعني حتى اللي يخدم الخدمه تلقاه ما يعطيش مردوديه نقول احنا الكافيه ولا المطلوبه من صاحب العمل نتاعها فما ناس اللي ما يحبوش يخدموا جمله واحده كيما قلت لك عندنا مناطق في الجمهورية المجتمعات نتاعها المرأة تمشي تخدم في الفلاحة والرجل يسالي طيب في التاي ولا الله أعلم وين قاعد ولا يلعب في الكارتة في القهوة لا طيب. معناها واقع هذا مر أما يلزمنا نصرحوا به بعضنا كلمة مرة قلت لها كم ولا غالب يلزمنا نقولوها عندنا مجتمعات في وسط تونس ما يخدموش الرجال تلزم يبعث المرأة تتزوج
0: طيب
5: فهمتني عطية القربة طيب وبركة يا شكري يا
0: شكرا
5: فيكم حاجه وواقعه قولوها ما تحكموش
0: شكرا ليك يا صاحبي شكرا ليك يا صاحبي صح على المشاركه معنا واضح جدا ما يرضكم انسان ما تعطوش حسب صاحبي القضاء على الظهر هذه معناها ما تعطيش وما تعاونش اما عاون فقط الناس اللي تعرفها بالمجد معناها ما نكوش طبعا ديما على الصدقه والمساعده هذيك مثلا لا علاقه لها اطلاقا بالتسول اخر تليفونك بالمجد 11 الو
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام خويا مرحبا بك
6: محمد غمرس
0: ويا محمد مرحبا بكم مرحبا بغمرس
6: في البداية نحب نوجه تحية لإذاعة الطويل لكافة المستمعين
0: شكرا.
6: والمستمعات ونشكركم على البرنامج هذا
0: شكرا سي محمد
6: في البداية نحب نخير ننطلق من المقولة التي تقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هو حديث صحيح رواه
0: افعل ما اصنع ما شئت
6: عن مقول للرسول صلى الله عليه وسلم في البداية نقول الإنسان إذا لم يستحي فله أن يفعل ما يشاء في الحقيقة الظاهرة بتاع التسول أصبحت ظاهرة منتشرة بصفة واضحة وجالية للعموم الناس أصبحت منزعجة متقلقة من التصرفات خاصة في خاصة إذا لقيتهم قدام المساجد
0: أي صحيح بيوت اللي موجودين
6: أثناء الدخول وخروج المصدير وحتى حتى على الأرض نتاع على الحاشة نتاع الطرقات بالنسبة لمرور المترجلين ساعات يقفوا سكروا التروتوارات سنتي المواطن المترجل بصفة عامة أصبح معنا متقلق من الظواهر هذه سنتي صحيح ثم أقلية اللي هم معنا بالحق محتاجين يستحقوا معنا يكون معنا في يد المساعدة لكن ثم نسبة لا بأس بها معنا هم خارجين عن القانون سنتي لذا لابد من السلطات تتخذ في شأنهم معنا الردع لازم الرضا من طرف نحب نعرج على نقطة أخرى اللي هي التسول الإلكتروني.
0: أي مهم جدا صحيح.
6: اللي معناها حتى هي أصبحت ظاهرة. هناك من يقوم بوضع وإلا بإنشاء حسابات إلكترونية وهمية.
0: صحيح.
6: للتضليل ولل وللتسول لغاية كسب المال بطريقة غير معناها شرعية. على حساب معناها المواطن العادي معناها مسكين معناها ما يعرفش حتى ساعات تلقى شخص هذاك مجهول الهوية بداعي انه معناها عارف المستمعين معناها مريض والا عنده امراض والا فهمتني هذه كلها ظواهر الحق انا ضدها فهمتني لابد من السلطة معناها اخذ بعين الاعتبار وايجاد حلول معناها مستعجلة في شأنها
0: طيب.
6: ومع كم احتراماتي للأقليات اللي معناها بالحق محتاجها منش فهمتني إذا كان إنسان يستحق وكان مظنة ذلك الأقلون أو المعروف
0: صحيح.
6: صحيح إذا كان معنا أنت إنسان تعرف ويستحق وكذا ويستاهل فلماذا معنا واحد يمد لي يد المساعدة
0: طيب شكرا لك سي محمد تحية لك وتحية لكل مستمعين الكرام في غوم الأسن ظاهرة التسول أصبحت ظاهرة خطيرة أصبحت جريمة موجبة للعقاب عندما تصبح احتيال معناها بجريمة بكل أركان خاصة حكاية سي محمد منذ قليل توا اختراق الحسابات هذه وظاهرة التحرير الإلكتروني برشا ضحايا برشا ناس معناها خسرت فلوسها بالطريقة هذه اللي هي طريقة معناها كلها تحيل في تحيل نرجع بعد الأغنية هذه وبعد موجز الحداش إن شاء الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الأنباء. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بميدون والمنطقة السياحية بجربة، بالإضافة إلى مناطق غيزن ومزرية وصدغيان وفاتو وطريق ميدون التابعة لمعتمدية حومة السوق، وذلك بداية من منتصف هذه الليلة. ويأتي الانقطاع نتيجة برمجة أشغال صيانة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع في إطار تدخلات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. تستمع اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضا مباشرا للرد الإيراني، وقال إنه غير مقبول إطلاقا، فيما اعتبر نتنياهو أن الحرب لم تنتهي بعد. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. الكلمة ليك.
1: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك وليفرض على الآخرين
2: دائما احترام الذوق العام.
3: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
4: أنا باختصار ونقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولات الكل.
0: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العدودي.

نعود من جديد معكم في المباشر. نرجع إلى الكلمة ليك. بدينا معكم منذ الساعة 10 حتى منتصف النهار باش نوصل المشوار. اليوم نحكي على موضوع التسول، موضوع فيه برشا تقاطعات، برشا آراء جات في السهرة الأولانية بين التسول كظاهرة اجتماعية أصبح معناها الظاهرة دي أصبحت مهنة عند البعض للاتجار، وأصبحت معناها فيها برشا ربح، وعقلية الربح السريع وعقلية معناها التواكل كما ذكروا المستمعين في الساعة الأولانية. باش نوصل معاكم أيضا ثم برشا آراء حقيقة جات، أيضا ثم شكون يشوفها ظاهرة عادية، مظاهرة معناها باعتبار الظروف الاقتصادية صعبة، فعادي إنسان يضطر معناها للتسول، يضطر معناها باش إنسان يمشي يهبط للشارع ويتسول. لكن برشا زاد آراء في المقابل شافت العمل هذايا عمل أصبح عمل منظم، عمل معناها فيه جانب إجرامي باعتبار استغلال للقاصرين خاصة الصغار وأيضا الأنثى في برشا أماكن شفناهم، خاصة سيما في معناها المغاسات العامة، الفضاءات التجارية الكبرى، محطة الحافلات في المناسبات أمام بيوت الله، معناها تقريبا ظاهرة أصبحت ظاهرة مقلقة برشا، وظاهرة فيها برشا إزعاج، وفيها برشا معناها حتى تسيء ربما إلى البلاد بصفة عامة، باعتبار كما قلنا معناها احنا في بلاد فيها جانب سياحي، فيها جانب مشهد عام، معناها فالمظاهرة دي لابد أنها كما ذكروا أغلب المتدخلين أن السلطة تتحمل المسؤولية معناها وتحاول تواجه بالقانون الناس هذوما اللي معناها بالحق قاعدين معناها يتمعشوا من افتعال طرق تحيل معناها من باب يدعي أنه عرض أن يعاني من عاهات جسدية أو من إعاقات مختلفة، أيضا بالتسول وبال أيضا التحيل الإلكتروني كما ذكر سي محمد من غمراسن، برشا ناس معناها الكتروح معناها ضحايا لعمليات تحيل الكتروني وابتزاز معناها لاموالهم بطرق ملتويه. هذا كله طبعا لكل جرائم يعاقب عليها طبعا القانون، ولكن لابد ايضا قبل ما نوصل للقانون كما ذكر سي صاحبي من المطويه ما تعطيش وما تعملش معناها صدومه، ونفرقوا برشا بين الصدقه وبين المساعده الاجتماعيه وبين فعل الخير وبين التعامل مع الناس هذوما اللي اختاروا طرق معناها التحيل والكذب ومعناها إغالته في الناس. هذا هو الموضوع. مرحبا بكم، مرحبا بكل اقتراحاتكم، تليفوناتكم، تعليقكم على الموضوع هذا 75 870 900.

0: هذا صوت الفنان ابن الجنوب الشرقي الشاب عماد، تحية لكل مستمعين الكرام في الحامة المزيانة الجميلة. به نرجع للموضوعنا، ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل. الحقيقة كما حكينا برشا تجاوزات، شفنا برشا اشياء مظاهر ماهيش باهية بالكل، معناها في كل الأماكن تقريبا، فين ثم إشارات المرور، نساء ورجال في الشارع، في المستشفيات، قدام بيوت الله، في معناها في كل الأماكن تقريبا، معناها استغلال وتسول وطرق ملتوية لكسب الأموال، معناها دون جهد دون عمل. الظاهرة هذه كيفاش نجموا ربما نتعاملوا معها لحد منها على الأقل، وباش ما نظلموش الناس كيف اللي مستحقة، معناها ويزم بمن جد يزمها المساعدة في إطار التكافل والتضامن الاجتماعي اللي ميزنا كمجتمع عربي مسلم. معناها عدنا معناها تقليد في المساعدة وفي مد اليد المساعدة للمحتاجين. نرجع للتليفونات من جديد. ألو
1: ألو، أسلام
0: خويا، مرحبا بك.
1: تحية لكم، تحية ذات قوي.
0: شكرا، بارك فيك، مرحبا بك.
1: مواطن مدينة الحامة.
0: مرحبا، بالصدفة كنت معنا في الحامة بصوت مع صوت شاب عماد. مرحبا بك ومرحبا بأهلنا في الحامة، تفضل سيدي.
1: والله حبيت نتدخل، حبيت الحكاية سهلة برشا،
0: يعني أعطينا حلها كيفاش.
1: الحكاية كل سيتي فيها ثلاثة أربع عائلات زواولة هكا ولا.
0: أي صحيح.
1: يعني نذكر في الحومة هذه نعرف أربع على خمس عائلات زواولة. نمشي نعطي العائلة معينة مثل الشهر هذا، الشهر الآخر نعطي العائلة الأخرى. كان كل مواطن يعمل الشيء هذاك في حومته كل شيء ومعاش يعطي في الشهر، تنحى الآفة هذه معناها فاسين مول الحكاية، بس حتى شيء ما نعطيش الشهر.
0: إيه معناها الأقربون أولى بالمعروف، إنسان تعرفه خير من ما تعرفوش.
1: صح، كل حوار بس عليه ما نقول إحنا مش قادر، سبحان الله موجود الزوال موجود لبس عليه.
0: لكن ثم لي
1: أنا كل إنسان ساكن في حي لبس عليه عاون ثلاثة عائلات شهر هذا ثلاثة شهر الآخر، فهمت كيفاش؟ الشارع ما تعطيش، لو تتنحى الأسى هذه فصير مو ما في حتى شيء الحكاية، والأقربون أولى بالمعروف.
0: طيب،
1: والفقر مش عيب، أما شنو ولا حكاية أخويا ما إيش حكاية
0: ما تطمنش
1: ولا مكان ولا بلاصة فهمت كده
0: صحيح
1: من الأخر ولا الخدمة هاي من الأخر، وهي الحكاية كل ليك سهلة برشا. كان كل إنسان يعذر قلبه مش مشكلة، ما نعطيكش شفتك فخفني ما نعطيكش، نعطي الإنسان في نمشي اللي بيروح للدار نعطي الجاري العارف محتاج نمدله بالسترة شفت أنت.
0: صحيح، لكن في المقابل الإنسان يتحرك والإنسان يمشي من مكان لمكان، يعرضوك الناس هذوما في كل الأماكن، معناها ساعة ساعة سخف، كإنسان تشوف مرأة عندها بيبي صغير معناها في حال يرثى لها، معناها تحس كأنها برسمي ما محتاجة معناها.
1: لا أنا ضد الشيء هذا، كما قلت لك أنا كل إنسان في حومته ولا في النهج نتاعه ولا في القرية نتاعه يعطي الإنسان المحتاج ويبعدوا على الحكاية هذيك، يا صار طلع بعد كلها تفهم روحها تنحى جملة الحكاية كله صحيح، هم لكن هيك ولد خدمة والله حتى ما شوف فيها خدمة ساعة لساعة تطلع مش بنتها، وقدامي صارت حكاية بوليسية عطينا بطاقة تعريف طلعت الطفلة مش بنتها
0: مش بنت هاي مثل فتاة، ما أنا بشتغل بيه تمثيل حكاية كل تحيل ما أنا بالضبط
1: فيك راهب فيك راهب بنية الحامة شفتها فيك راهب يشوف ياكل النقل الريفي اللي نحوهم قبل هذوك يطلعوا فيهم كريان يجيبوهم ويهبطوهم خويا مجموعات نهار السوق ويخدموهم كاكم صراحة
0: هيك. حسب رايك شنو حل المسألة هذه؟ ما انت عندي صحيح قدمت حل انه ربما الاقربون اولى بالمعروف.
1: يسكن في حي نتاع هي سهله برشا، انا عندي حومتي مثال هذاك كذا، كان كل جهه تعملها الحكايه هذه فصير مو الحكايه، كل عائله زواولا نتفاهموا خويا نعملهم حتى كان كل شهر كان كل واحد لبس ريحه دينار. نعاين مثال 10 عائلات في الحومه هذه، الحومه الاخرى تعمل هكاك في الشارع ما اشطح تفتح فصير مو الحكايه وتتولي عاديه هي خدمه هي من الاخر بيني.
0: طيب شكرا لك صديقنا من الحامة، شكرا لك، تحية لك وتحية لكل مستمعينا الكرام في الحامة. برسمي كثرة الحكاية ما عادش تعرف شكون يستاهل شكون ما يستاهلش، شكون تعطي شكون ما تعطيش، معناها فن أصبحت معناها فنون كبيرة في التحيل معناها وفي الدعاء كما قلت، معناها تخليك ساعة الصورة تخليك تغلطك وتعطي ربما مساعدة مهما كانت بسيطة، الناس ربما ما تسحقش المسألة هذه، والناس معناها عندها مشكلة ما تحبش تخدم وما تحبش معناها تمشي ترتزق وتفضل خبزة باردة. طيب ألو ألو عسامة، مرحبا بك، صباح النور،
2: يعيشك
0: ضحى من الحامة. ضحى مرحبا بك، نبقى في الحامة يا ضحى، مرحبا بك يا ضحى،
2: تحية ليك وتحية الفرق اللي عامل معك.
0: شكرا ليك ضحى، مرحبا بك. ضحى اي قبل هذا نحب نسمع تعليقك على صديقنا منذ قديم الحامة. قال معنا ما يشبه عمليات منظمة الشركة معنا سيارات نقلية في تجيب في العباد معنا وتحطهم في الأسواق معنا وتدور عليهم بعتيلي الكل معنا هذا في الحامة. وفي جهة أخرى معنا تحس أنها عملية فيها تحيل ضحى حسب رأيك أنت والعملية كيف بالضبط؟
2: طبعا انا والله شفت معلش حكيت عاملين واسياسه هي الكهرباء معلش جايبتهم وقالوا لهم حكيت خمسه بتاع العشيه نتلاقوا في البلاصه
0: الفلانيه
2: بعد القط بتاع الحامه وقت قال نتلاقوا معلش في مقدمه الدواء معلش خدمه تصرف قمانه فهم حاجه سهله معلش والإنسان ذا بيفرق ينجم يعرف شكون يعطيه شكون ما يعطيش.
0: اي كيفاش مش يفرق؟ انا انسان يعرض انسان عنده هكا عاهه في وجهه ولا في بدنه ولا كاتب ليفته معناها انه باش يعمل عمليه باش نجم باش نثبت معاه انا باش نعطي كتب ربي يمشي على روحي هكا
2: شفتهم الاكثريه يتحلوا اما الانسان حتى كان دينار ولا 2000 فرنك وقت على الصحته مش حاجه غريبه معلش
0: صحيح.
2: أنا سعيد صدقني رجعهم من سي معلش يقولوا أنا من سوريا جايبة صغير تنجا عمرها عاملين ست سنين
0: تنجا صحيح ولا صحيح توزع
2: معلش قاعدة بيت السوق وكل
0: خمسة
2: هذا شفت مرة أخويا شكري في مقبرة حكيت في نهار عيد الصباح وكل راجل متنكر في لبسة سامرة حتى نسي الصباح اللي تجي تدخل ما تعطيها تخلوها مرة يعطيها في الفلوس وكل يا اخي طب مراد اللي تعدى قال هذه ايه ده مش ايد مراد ايد راجل يفرض عليه الغطاء يلقاها راجل
0: اسمع
2: عمل لها رب معناتها ما نجموش حتى يشدوا لا عيد نهارك
0: غريبة معناها هذه شكل من الاشكال طبعا التحيل معناها بك
2: حاول وانا زادة فما شكون زادة احني مرة جول الحامة معناتها وفما شكون دخلوهم للدار وسألوها واخذوا منهم المعلومات المعطيات الكليه على الدار وكيفاش تخرجوا منها ما تخرجوا منها مشي تبقى الدار وحدها يلقوها مرة كبيرة انت ومني شكون يجيك هني شكون ما يجيكش الكل وبعتالي ولوا عليها بسرقوهم معنا جاي تطول وبعتالي ولا سرق الدار
0: سرق الدار معناها حسب رأيك ضحى لازم الانسان يرد باله ويتحرى برشا في مع الناس هذوما معناها فاش يتعامل فاش يكون ربما شكون يعطي
2: هو السيرة شكري ماسكه مكان المدخل قدامي السيرة يعطي لناس اقاربه ولا جيرانه ولا ناس يعرفهم معناتها في البلاصه بتاع شكون يتحق شكون ما يتحقش اما لكن هذاك يا ريت هذاك صدقني يتسولوا اما يتسولوا كان الناس اللي تتحيل هذيك
0: شكرا لك ضحى شكرا لك يعطيك صحة على المشاركة شكرا دونك على تسول شبكات وقودها الأطفال وبعض اللاجئين اللي كانوا بحذانا نعرفوا من خاصة من سوريا العراق كيف الأفارقة اللي بدوا يتوافدوا على تونس معناها بعضهم اختار طريق التسول معناها وبإضافة التوانسة معناها احنا الناس اللي اختارت ربما الاتجاه هذية وأصبحت شبكات وأصبحت معناها حاجة منظمة برشا وكما ذكرت ضحى منذ قليل بعض الصور الصادمة تشوف وليد صغير بيبي صغير معناها في حضن أمه ولا عارفش أمه ولا شكونه معناها ويفترش الأرض في الشمس حارق ولا في برد معناها ولي ساعات طويلة تصوروا يقعدوا ساعات طويلة برشا معناها أمام بيت الله من الظهر حتى للمغرب وحتى العشاء في بعض الأحيان معناها فالحقيقة مشاهد كمان هكا توجع القلب برشا معناها وتصبح فعلا ما عادش أمام عملية تسول عادية بقدر ما احنا امام جريمة بكل المعاني. نرجع للتليفونات. الو الو
3: اهلا وسهلا
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
3: دقي لباس
0: اهلا عمليش نحوالك
3: امك علي الغندي تحية لك فيصل بالله هكا رام قامز على كرسي سوا
0: شكرا ليك سعدي مرحبا بك سعدي تفضل
3: اي والله هي ظاهرة يا شكر ودخوي هي يقولك حاجة
0: اي
3: انت راهو كيف تتمد حاجه لله ما غصب حد الواحد
0: صحيح
3: لو مو شرع عليك سيف هو ولا قال لك اعطيني بسيف ولا تحيل عليك لكن انسان لقيت صغير عم امه ولا كذا خذ لي اخوي مظله ولا خذ لي دبوز امي ما تقولهاش تشمت فيه تقول لك ايش جايب ولا كذا الانسان ان عمك علي راني مشيت للشرايع ومشيت للزلفان نشوف في حالات بيوت يعني دخلت بيوت حشاك نجيب في نقول احنا الكرد باللغه الدارجه الهندي هكا
0: هاي
3: والله ثم بيوت ريتها يعني نهز كل واحدة عمال يعطيني جاج واعطيني جاج وكم تعال لمدوا فيه هاي. وقول لي قداش الجاج 400 فرق
0: معنا ثم
3: تستاهل صدقة يا شكرا.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: يعني في الكلام عجبتني فايزة كلامها باهي، ولكن طب الله قداش وانت شبه شغل اجتماعيا هاي ثم حالات ترثة يا
0: ثم عملية صحية، ثم حالات اجتماعية صعبة، ثم الناس تستحق المساعدة، تستحق التضامن والتكافل الاجتماعي، لكن أي لكن صدق في المقابل ثم الناس تتحيل ما تحبش تخدم
3: وتحب يا هو إنسان مغصب حد ربش يمد دينار أما كيف يغضب يقول لك لله
0: لله لله يا محسن
3: قالك لله سيء هكا يعني هيك الفرنك باش تمد لك متسوى لك عندك درجة عند رب،
0: لكن ما في بس تثبت تتحرك.
3: أي
0: أي تفضل يا القفلة
3: كل سهلية. إزمة من الإزمات تمر تصبر وما تندمش على اللي فاتك، لا ظليت مواطن في حالك ماكش حر ثم قانون تبع بخصلاتك، ابعد على العيب واسع البر وخاف ربي في توبتك وصلاتك هو اللي يهدي لك رزق به تفرح تسر لحبك يسعدك في أسرتك وحياتك، رضي والديك فعل الخير وفر وابعد الشر ولم الشمل في أسرتك وأخواتك، وراجع قداش من جيل عاش فوق البر وياك ترغب الدنيا تفكر ماتك تفقد الروح ويخرج سر، يا ريت الحسنات يرحب سياتك يا سامي كل إزمة من إزمات تمر أصبر وما تندمش على اللي فاتك.
0: شكرا لك سعلي الغندري من عرام، تحية لك كعادتك ديما بالقفلة الشعرية الجميلة هذه ومحلاء هذه من الصبر، وبالصبر نجمو نتجاوزوا برشا مشاكل. طيب نرجع للتليفونات قبل هذا.

0: الو،
1: عسلامة.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: عايشة من جابس.
0: عايشة، مرحبا بيك. فقط كنت تسمعها تنقص شوية في الراديو، تسمعنا بالتليفون بس صوتك يولي هيك واضح وتوصل فكرتك بالجد. تفضل عايشة.
1: الو، عسلامة،
0: مرحبا بيك عايشة. تفضل عايشة.
1: بدي في مظاهرة مش نحكي لكم عليها في جابس.
0: اي
1: النهارين هذوما فما شخص قاعد يمشي ما بين الكراهات، خويا معناها كيفاش بالطريقة اللي يمشي فيها، يمشي على كرشة، فهمت؟ اللي باش نحكي لك ما تتصورش المشهد كيفاش. وفما حاجة أخرى، يعني يمشي في ملابس، أنا باللي باش نوصف لك، يعني الناس كلها تقلقت منها، صغار وكبار. مانيش عارف الأمن وين من الحكاية هذه، وهو ديجا العباد الكل معناها شفاته.
0: في جابس وين؟ في وسط البلاد، في جابس المدينة،
1: في وسط البلاد. أي في وسط البلاد خويا، يمشي ما بين الكراهب، بعد كده يبدأ يمشي، هو رجليه لبس عليهم. يبدأ يمشي على كرشة طريقة، بعد كده يمشي في كما الضفدعة. بعد ذلك معناها يبقى في ملابس معناها داخلية، وصل في ملابس داخلية نهار السوق، معناها معبد الكل شفاته. يعني المرأة الكبيرة تشوفها تبعد، الراجل كيف كيف يشوفها يبعد، وإن شاء الله تبدنا الكل. ما ليش عارفين منين هو بالضبط، وما نجم حتى حد معناها.
0: طيب
1: مانيش عارفين، معنا ظاهرة ونسى كل
0: شيء. تصور ان شاء الله اذا كان في الاستماع بلدية جيبس تدخل معناها وتشوف المسألة هذه، معناها خاطر المشهد مقرف، مشهد ماهوش تلمو بكل.
1: يوميا خويا نحكي لك عليه، هذا الشخص هذا يوميا. يعني نسكن سميكة قريبة في البيت سميكة، يوميا نشوفه.
0: ما تمش بلغ الصورات عايشة؟
1: والله قاعدة تشوف فيه الصورات. مش نقول لك الصورات ما تشوفش فيه خويا، الصورات تشوف فيه. معناها الصلات الكلها تشوف فيه، العباد الكلها شافاته.
0: معناها يمشي بين الكراهه بكا في الفيو معناها، ويتنقل طرق.
1: يمشي قدام الكراهه.
0: مش مريض هكا نفسيا حاجه؟
1: لا ما يكلم حد، ما يكلم حد. احنا عندنا في الظاهره هذه انتشرت ياسر في جابس، اللي ما نعرفش مرضى نفسانيين يعني ياسر، ولو اما الشخص هذايا معناها يجلب انتباه على الاخر. عندنا اشخاص اخرين، اما هذايا بصفه راهو ما يكلم حد، ما تعدى على حد. اما ماهوش
0: لايق طبعا ماهوش منضرب الكل وسط البلاد معناها.
1: بيتنقل فينا معناها شنو حكايته هذا الشخص هذايا؟ اسكي هو من جابس ولا خارج جابس؟ يعملوا له حل معناها.
0: شكرا لك، وصلت مرحبتك عايش. ان شاء الله الصورات المحليه معناها سيما الامنيه ولا حتى البلديه معناها تدخل وتتفاعل معنا على النقطه هذه. تقول شخص غريب شويه معناها، ما يتعدى على حد، ما يكلم حد، لكن يتنقل ويمشي على كرشه كما قالت عايشه وبملابس داخليه في مشهد مقرف شوية، يسيء الجهة بصفة عامة معناها. رجاء معالجة المسألة هذه حسب كلام المستمع عايشة من جابس اللي كانت معنا منذ قليل. شكرا لك عايشة. نرجع التليفونات، تفضل. ألو.
2: أهلا وسهلا، شكري.
0: أهلا وسهلا سي عبد الله، مرحبا بك.
2: والله في بيت تولى حقت على سعلي الغندري، نحييه بالمناسبة.
0: حيا لي سعلي.
2: وهكا حد عاد، المهم فهمت لمحة على التسول البرنامج.
0: التسول فعلا. اي تسول سي عبد الله، التسول الناس اللي تطلب هذه والناس اللي
2: التسول معناها في احنا توا ديما ما نعمموش مثال، فهمت ولا؟ لكن بالنسبه اللي هاللي في البلاد يدوروا دائما في المعتمديات وفي الولايه، وتلقاهم في كل شارع وهات لله وشد الجوامع وتخلط الحابل بالنابل، ومعناته وحتى جانب بدون ذكر البلدان، ونحيوا معناته الأشقاء اللي غرتهم خلتهم الظهر هالسنين. خطينا راهم نحكي على الشعب السوري الأمانة في فترة من الفترات. طرام فوق الرأس والعين ولا من غيره، وكلها هنا نقول لك رأيني، تعرف ولا تعرف حد في حومتك، تعرف حد عنده حد مريض في السبيطار، عنده خطيب يخلصها، عنده ناقص اي حاجه. برا تعرف مدهم له وسيبكم شيخ عشعش، نحييه المناسبه المره اللي فاتت، المره اللي فاتت في في في الجمعه هذه اللي قبلها تسمع فيه. شكرا.
0: اي ماكس بدل ماك
2: ده نشد واحد على حشاك على قطوس، قال له معاش توكله في محلك لو يبعد عليك. أنتم في البلاد لا محسنين لا غير محسنين، إذا كان لقيت الشيخ ولا عنده إعاقة واضحة.

0: شوفوا من وجهه يجوز من عدة مرات يلاقون صح سيطار فاهم ولا وشادين التلاكين ما عادش تعطوه. أنا جربتهم وريتهم وأعطوا لحد تعرفوه يا ناس تبغوا تصدقوا ثم في حومتك ثم يخدم معك واحد قال لك المنطقة الفلانية فيها قليل ميكد بابا عائلة ومحقوق مراه محقوقة أعطوه وإن شاء الله صدقتكم بالغة. وهل يدوروا في الجوامع وفي الأنهار وكل شيء قص الراس يبس العروق تبغوا تخرجوا منها البرنامج هذا اعملوا هكيت أنا ما عادش تعطوه تو يسي تو تلقوهم غدوة صح منكم ويخدموا والله فيهم اللي في حومتنا بعيد علينا شوي من هذا هدر قال لي الضم راك كاري داره وفلوس اللي عنده ولا لا تكسفهم والله كاري داره في حالة لطف الله هم ما فيهم حتى شيء ما استطعته في البلاد حتى كان عيب معناته كل شيء كان لقيته مو سن ولا ما مراض آمن بالخص الذر اسمع جاي أنا أعطيك مفادة الذر الصغير هاكا هاكا راي خدموا فيه شوف الصغير يطلب تلافاء وأنا سمى أمن وحاكم تلافاء هزوه للإصلاحية هزوه للتكوين هو أنا الوزارة تبرح قابلتهم اللي مبطل مساعدة وكل هزو دروه ودربوه شوف الصغير يطلب ما عادش تعطوه خلاص
1: واضح سي عبد الله
0: 1% معروف آمن ما أقطع عليهم تو يبطلوا والله شركات يخدموا يا سيدي والله شركات فلوس يهبطوا فيها على أرقام نحن قال سعليم بكل زي قال لله إيه صحيح هاك مش لله هاك راه عنده عصابة تخدم معه أنا هذا فيه ويقول سي محمد الجارين حيه بالمناسبة الرأي يخص إلا صاحبه هو
1: يلزم صاحبه بي شكرا لك سي عبد الله شكرا لك على التدخل هذا وواضح جدا يعني عملية التسول لم تعد مجرد طلب حسنة ومد اليد للغير أصبحت في الأيام الأخيرة معناها وظيفة ومهنة تطلب برشا حرفية وبرشا إتقان لدور ليتقمصوا المتسول. ثم ناس مختصة اختصاصها مصحات ثم اللي اختصاصها مستشفيات ومصحات ثم اللي في بيوت الله ثم اللي في الأسواق اللي في المغازات معاتات النقل تقريبا أصبح تقسيم معناها البلاد حسب الجغرافيا في امتاحها وحسب يعني ما مدى قدرة المتسول على أنه يقنع ويعطيك فكرة ويغلطك أنه فعلا مستحق للمساعدة. على كل حال احنا ما ندخلش في النوايا لكن الحقيقة هذا ظاهريا ما يشاع تقريبا والأشياء اللي نشوف فيها معناها في الصور من المجتمع التونسي. نرجع التليفونات. ألو
2: ألو صباح خير.
1: صباح النور. مرحبا بك.
2: مرحبا بك. شكرا
1: شكرا لك. عايزك
2: أبداس معك رشيد من الجزيرة.
1: أخويا رشيد مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا والله نشكرك على الموضوع والموضوع هذا يعني تفشى بصراحة في كامل تراب الجمهورية. نعطيك مثال في جرجيس بصراحة كثروا بصفة غريبة وفي على غير المساجد الأسواق الفضاءات الطبية محطات النقل إلى آخره فجلهم كل صراحة متحيلين يعني نقول متحيلين يعني إمام مسجد وسلطة الرسم قدام الجامع لأن من الناس هذوما بصحة جيدة ويعرضوا عليهم باش يخدموا وما حبوش يخدموا والصدقة ليست مرتبطة بهم أصلا لأن كل واحد أكيد عنده جارة محتاج يعطيه حتى صدقة في الخفاء وفي نفس الوقت أخوي شكري هذه وقت حادثة صغيرة يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن واحد من الصحابة يتسول قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واحتطب أفضل من التسول ما نمشي حتى بيع الحطب أفضل من التسول فنقولوا راهي ظاهرة كبيرة ياسر واحد من الإخوة نسمع فيه دخل منذ قليل فيما يتعلق بهم شركات شركات راهو صحيح شفناهم بلاصة معينة في جرجيس يهبطوا فيهم وينهار للسوق الأسبوعي بنساهم بالذرية الصغار على غرار الجنسيات الأخرى اللي هي موجودة كيف كيف يعني عرضنا عليهم برشا مرات الله خدمة برشا من روحك ما يحبش يخدم هذه ظاهرة لابد أن ما عاش نشوفها بالكل لأنهم الناس راهم لبس عليهم أغلبهم وكلهم متحيلين صراحة والتسول واحد من الأخوة قال والله بيعطي حاجة لله تحب تعطي حاجة لله مش معهوكة مش معهوكة كل واحد عامل أرض الناس متاع طبيب واحد عامل الاسكانر واحد عامل مش عارف شنو وهم في نفس الوقت الشكري راهم يعني تلقاه سليم صحة جيدة وما يرفض العمل ويلقاها لقمة باردة ومهنة ومن بعد يقاسم فلوس متاعهم نساء وبنوة صغار وذر صغار ويدور على القهاوي ويدور برشو أني اتصلت مرة حتى بالسيد المعتمد قلت له يا أخي هذه ظاهرة وقام بالواجب بارك الله فيه حتى السلطات الأمنية الله يبارك فيهم هذه ظاهرة مش باهية شكري حتى لبلادنا صراحة إحنا رانا نعيش في بلاد الحمد لله بلاد رخاء وأمن واستقرار والخدمة شكري يكذب عليك راهي موجودة حب يخدم في الفلاحة الحب يخدم في المواسم تاع الزيتون الحب يخدم في الصناعة الحب يخدم في عندنا مثلا في المنطقة الحرة يخدم في الحمالة يخدم في كل شيء ثم ناس سبحان الله تلقاه في أمس الحاجة للمساعدة وما عمر يطلبك وما عمر أن يمد يده ولذلك الظاهر هذه لابد أن نقفلها كل جميعا لأن زلهم متحيلين وقد حتى اعتداءات يعني على بعض المنازل يعني في جرزيز يدخل يختلي بمرأة معناها زوجها في مقر العمل اللي متاعها يسرق ويسرق هاتف جوال يحنب مش عارف أني موبيلات ويخنبوا كذا حتى هم نسوي يجوا من خارج جرزيز الناس هذا ما نعرفهمش من جنسيات أخرى لابد أن الفهرة هذه أن نكفولها الناس كل رغم عشان فهرة قدام المساجد الله العظيم الشكر جدا هذا يوم الجمعة ما تقاش من تخرج منهم أنا وصلت قلت لهم نظر روح الناس كل حتى واحد معاش يقعدين قدام المسجد يعني وقع قلق للمصلين وحتى في الإدارات وين تمشي تلقاهم ومن بعد بعد ما يكملوا يلمدوا الفلوس نتاعهم من الصباح حتى للحداش حتى نص النهار يجيهم عرفهم ولا شكون هذا اللي يسرطع فيهم ما نعرفوش من هو وثم بعض الإخوة شاهدوهم يهبطوا فيهم الكرام ويتحاسبوا مع بعض من الأشري بارك الله فيك الشكر على
1: شكرا لك
2: شكرا لك ولابد أن نكون بلادنا نظيفة ومن المتسولين المتحيلين والصدقة كما ذكرت نختم بهذا الشكر الله يبارك فيك الصدقة ليست مرتبطة بهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وأن رب سبحانه وتعالى أمر بالصدقة
1: مش معنيين هما
2: ما عندهم حتى علاقة بالصدقة أي نعطيك مثال أنا باش نحب نصدق جاري سي شكري من محتاج ولا العكس بالعكس نعطيه مثل بيه حد ليش نعطي فيك انت رافض الخدمه
1: صحيح.
2: انت عرض عليك الخدمه رفضتها راهو سما مثل شعبي سي شكري تلقى واحد يقول لك يموت الجمل في حملته
1: صحيح.
2: يموت الجمل في حملته ويرفض لا تحت مرمه لا
1: صحيح.
2: لا احنا لا تحفر لا زيتون لا هكا لا
1: تسول ايه
2: كل يوم 30 40 دينار ولا
1: هو
2: ولا 50 ولا 100
1: بالضبط
2: وذاك والله يبارك فيك
1: شكرا سي رشيد فقط يعيشك فقط
2: شكرا معك والقائمين على اذاعه التطور
1: الله يخليك فقط نختم معك بآية قرآنية كريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة معناها أراه دينا كما الكرسي يرشيد وشكرا لي وتحية لكل إطاراتنا المسجدية وأيامتنا معناها والناس اللي تخدم وتشتغل بالخطاب الديني معناها الحقيقة دينا صحيح كما ذكر يرشيد يشجع على الصدقة ويشجع على الإحسان يشجع على معناها التضامن والتكافل الاجتماعي وهذا من جوهر دينا لكن مهوش خضم الناس المعنيين بالمسألة هذه والأقربون والناس اللي بالحق وبالمجد ومعناها فيها حاجة للمساعدة كيف أيضا الدين برشا وصلنا بالعفة وبإنسان يكون عفيف وإنسان ميمدش إيده معناها وإنسان يعتمد على الذات واليد العليا خير من اليد السفلى هذه كلها معناها قيم لابد أنها تكون عندنا كمجتمع عربي كمجتمع مسلم راهو مد التسول كظاهرة اجتماعية مقلقة ومزعجة جدا معناها وتسيء جدا إلى لينا كتوانسة بدرجة أولى باعتبارنا مجتمع عربي مجتمع مسلم مجتمع متكافل ومتضامن شكرا لك رشيد إذا كان ثم نمشي شوية مع الموسيقى تفضل في انتظار ناخذ فكرة ربما على أبرز التدخلات اللي جات اليوم في موضوع التسول

تقريبا 4 دقائق تفصلنا على منتصف النهار هنا في استوديوهات إذاعة تطابين. شكرا لكم جميعا المستمعين الكرام على المتابعة التفاعل على المشاركة اليوم معنا في الموضوع حضية موضوع التسول في تونس على مخفي تجارة مربحة برشة تقاطعات في المسألة. عموما المعنى تقريبا إنسان يتحرى يرد باله صحيح. نشجع برشة ونشجع بعضنا على الصدقة على فعل الخير على الإحسان للناس المحتاجة على التكافل والتضامن الاجتماعي. هذا مهم جدا, هذا واجب كان حبينا, لكن في المقابل الإنسان يجب يرد باله مع شكون يتعامل, كيفاش يتعامل, لشكون يعطي, لشكون يعطي, مهما كان قيمة المبلغ صحيح لله, ولكن أيضا الإنسان لازم يكون ديما معناها يتحرى يرد باله شوية, خاطر مجتمع فيه برشا ناس كما قلت معناها تمشي في اتجاه التحيل واتجاه ربما ابتداع أساليب متطورة في التحيل, وهذا طبعا مش به بالكل. ونجم مع بعضنا الظاهرة هذه النقص منها كما ذكر اللغيان إذا كان معناها نغلق الباب نهائيا أمام أنه إنسان يعطي فلوسه ليساعد معناها ناس ما يعرفهاش ولا ناس يرى أنها معناها واضح أنها تتحيل. شكرا لكم جميعا, شكرا لكل مستمعين الكرام اللي تفاعلوا معنا وهزوا تليفون وكلموا الإذاعة. شكرا لكم نفرح برشا لجسور التواصل والثقة بيني وبينكم. مرحبا بكم, تبقى ديما الدار داركم وصوت صوتكم إذاعة تطاوين. نتقابلوا إن شاء الله يوم الخميس القادم في قاعة جنوب إن شاء الله انطلاقا من الساعة 9 صباحا. أجمل تحيات فيصل شوشان هادي الغريبي حبيب هدية, وأنا شكري العدودي في العداد والتقديم. شاية طيبة وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعين الكرام. في عناوين النشرة: أعوان وإطارة شركة البيئة بتطاوين في وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف الأجور وتصنيف الشركة. تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتحسين الوضع البيئي والنظافة وحماية المحيط بسيدي مخلوف. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد أنه لا داعي للذعر بشأن فيروس هانتا. وفي العالم، ترامب يرفض مقترح إيران لإنهاء الحرب. إلى التفاصيل. نفذ أعوان وإطارات شركة البيئة والبستنة بتطاوين اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بصرف الأجور وتصنيف الشركة، وقد تحدث عدد منهم في السياق التالي:
3: أبريل وماي الشهريات، الناس مش لاقي باش تعيط، العيد الناس كلها حبس باش بتعيط ما دام الشهري مش صبيت، العيد ما هناش،
4: مطالبنا الشهريات والتصنيف، الناس ما عندهاش باش تعيد، هي تنحل المشكله نهائي. شوف انت الانسان ما يقعد بلا شهريه، شوف روحه وين يلقاش روح.
5: المطالب الاولى والاساس هي التصنيف باش تنحل لنا مشكله الشهريات، ويدرجونا في اي وزاره المهم تتبنى لنا، نولوا متهنين على الشهريه وامورنا واضحه. كل مره انا تتوخر الشهريه هاي وقتها ما احناش حل، ان شاء الله حل جذري، ان شاء الله يستمعنا السلطه العليا وتحل لنا المشكله هذا ونتاحهم من مشكله الوقفات هذه والاحتجاجات والدنيا.
2: دخل عمال شركة الملح بالعذيبات ببنجردان في إضراب جوع منذ 7 مايو الجاري على خلفية مطالب مهنية. وفق حسان ناجي كاتب عام النقابة الأساسية لعمال هذه الشركة، تحدث للزميل محمد نبهان:
6: نحب نوضحه ونفهمه للناس علاش الخدمة دخلوا في ضرب جوع على خلفية معنا الأوضاع المهنية الصعبة التي يعيشها العمال منذ أكثر من 13 سنة. الوضع المتردي هذا خلى الخدمة يحتجوا، صبروا تحملوا، حاولوا يحكم الإدارة، الإدارة عنت ما حبتش تحكي معهم باش يحلوا مشاغل الخدمة، كي الخدمة ما كي الإدارة ما حبتش تقبل معنا الحوار والتفاوض، ولا الخدام مسكين ما عندهاش جهه باش يمشي له، حتى عن طريق التفاقديه وعن طريق اتحاد الشغل وعن طريق وسطات ما حبوش يحكم الخدام، والخدام دخل في ضرب الجوع هذا. تم على اثر ضرب الجوع هذا نقل 7 حالات الى المستشفى، حالتهم تحسنت وبرك المزال، لكن ثم مجموعه مازالت مواصله في الضرب كده.
2: ولإدارة هذه الشركة حق الرد والتوضيح بشأن هذا الملف. إلى معتمدية سيدي مخلوف، انطلق تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتحسين الوضع البيئي والنظافة وجمالية المحيط. معتمد الجهة فتحي بودور تحدث للزميل خميس بوبطان:
7: انطلاق مشروع تجميل المدخل الغربي لسيدي مخلوف بكلفة 101,000 دينار، يتمثل في تبليط الفضاء مع ترك مساحة مخصصة لغرس تجار زينة، وهذا في إطار تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجمالية المنطقة. يهدف هذا المشروع إلى تهذيب المحيط العمراني، تزيين المدخل الرئيسي، مما يعكس صورة حضرية تليق بالمنطقة، مع الحرص على تعزيز نظافة المكان والعناية المستمرة به، ويندرج ضمن مجهودات ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة والعناية بالفضاءات العامة، مما يوفر بيئة نظيفة ومريحة للمواطنين وللزوار على حد سواء، علما وأن هذا المشروع هو على المجلس الجهوي للتنمية لسنة 2025.
2: نبقى مع الشأن البيئي في بلدية مدنين، حيث برنامج عمل يومي يستهدف القضاء على النقاط السوداء وتحسين الوضع البيئي. وفق كاتب عام البلدية نبيل وصيف، تحدث للزميل عفاف الودرني:
8: تصدي للرمي العشوائي للفضلات خاصة بالأودية، ونعرف الناس الكل البلدية مدنين تمر منها عدد 3 أودية، واد الجبلاوي واد الغرباوي واد عبد الحق، ونعرف الناس الكل اللي تم نشاط اقتصادي في المحيط متاع هذايا، لو تم نقاط سوداء تكونت في المحيط الأودية اللي تتدخل فيها البلدية بصفة يومية، هي مش حملات، التدخلات هذه تتطلب البلدية إمكانيات مادية وموارد بشرية كبيرة إضافية. عندنا النقطة الثانية نخدموا عليها ديما بصفة يومية اللي هي الكنس اليدوي، ودي تشمل كل شوارع المدينة مدنين. عندنا النقطة الأخرى اللي نخدموا عليها اللي هي تهيئة وصيانة المناطق الخضراء. عندنا في المدة اللي فاتت تم تهيئة عدد زوز مناطق خضراء في حي الرقي، تهيئة عدد زوز مناطق خضراء في حي الحبيب، تهيئة منطقة خضراء في حي النور، وأخيرا تم التدخل في تهيئة منطقة خضراء بمنطقة 20 مارس. مشينا في مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني، قربنا من المواطن أكثر، حكينا معاه، تتبادل الآراء، مقترحات.
2: نبقى مع شأن البيئي في مدنين وفي بن خداش تحديدا في إطار مشروع مبادرات شبابية بمدنين الذي تنفذه الجمعية الثقافية الفنية فسيفساء. تم بدار الشباب ببن خداش إطلاق مبادرة بيئية بعنوان بن خداش جنتنا الخضراء. تقرير زميلة برشيباني.
1: مشروع مبادرات شبابية بمدنين موجه لفائدة عدد من شباب المنطقة عبر تمكينهم من دعم مادي وتقني يحول أفكارهم إلى مبادرات حقيقية لها أثر واضح في خلق فضاء مدرسي دامج، كما تقول رئيسة جمعية فسيفساء حفيظة لمين.
9: مبادرات موجهة للشباب من 15 سنة إلى 35 سنة حول محور إحداث فضاء مدرسي دامج يضم التعليم والثقافة والإحاطة. حول المحور هذا يتقدم الشباب بمبادرات متنوعة تمس معناتها الفضاء المدرسي بمكوناته الكل. صار معناتها انتقاء 10 مبادرات، فما اللي من بني خداش، فما اللي من مدينة مدنين، فما المسمار، فما اللي من وادي الطعام.
1: ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة ابن خداش جنتنا الخضراء الهادفة إلى نشر الوعي البيئي لدى الناشئة بالمنطقة وفق صاحبة المبادرة الشابة مروى المحضاوي.
10: المبادرة متاعي هذه تتمثل في ورشات للأطفال، حملات تنظيف، مسابقات بيئية باش نعرفوا الصغار على التغيرات المناخية، كيفاش نحمو البيئة والطبيعة متاعنا بالحاجات مبسطة باش يفهموها. وكما نعرفوا اللي العالم الكل متضرر ديجا من التغيرات المناخية، وفما صغيرات مازالوا مهمش يفهمين اش معناها التغيرات المناخية وقيمة يعني المخاطر اللي باش نوصلوا لها في المستقبل. دونك حابين نبدو بشوي بشوي هوينا باش يجيهم وان شاء الله مستقبل زاهر على الاقل، ويحموا شوية الطبيعة وتقعد لهم الموارد الطبيعية.
1: علاوة على ابن خداش جنتنا الخضراء، يدعم مشروع مبادرات شبابية بمدنين أفكارا متنوعة في الفضاءات المدرسية، من ذلك إحداث إذاعة مدرسية وناد للروبوتيك وآخر للرسم.
2: مدنين أم القصور شعار تظاهرة الخط العربي غدا بالمركب الشبابي بمدنين. رئيس جمعية القطب المدني والتنمية المستدامة وتفاصيل لميكروفون الزميلة هادية قاريسويعي.
11: جمعية القطب المدني وجمعية صوت الطفل الريفي مشروع قيمة، مجموعة فنية فلتة، وكذلك المركب الشبابي بمدنين وبلدية مدنين تحت إشراف ولاية مدنين نظموا دورة الرابعة للملتقى الوطني للفنون التشكيلية والخط العربي على امتداد 4 أيام و5 أيام. باش تعيش مدينة على وقع خط العربي، على وقع الفن الجرافيتي، باش يكون هناك تدخل على مستوى المركب الشبابي في مدينة، ويمشي يتم في ورشات على رسم على المحامل، كذلك ورشات جداريات في المركب، ثم ننتقل للفضاء العام في عدد من الفضاءات في مدينة، وين باش تكون فما محاور فنية متنوعة يرسموها الفنانين على الجدران، محاور تتراوح ما بين تجسيم الموروث الحضاري لمدنين إلى روح مدنين إلى مجموعة من المحاور الفنية اللي تكتشفها إن شاء الله معنا. دعوة للناس كل باش تكون معنا وحاضرة
2: إلى جابس، حيث طلب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل سليم الناصفي في تصريح للزميل محمد العكاشة المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة بالالتزام بسلامة البيئة، وتحدث في السياق التالي.
12: علاش مطلب التحويل ولا نقل الوحدات صار؟ هو لأن كان ثم اتفاق حاصل في السابق، ممكن تو ولا غير ممكن يلزم مصارحة الناس، مصارحتهم ما فيها حتى شيء. دولة في الوضعية هذه اللي تمر بها غير قادرة باش تنح عنصر من عناصر الدعم تاع الاقتصاد الوطني، نصارحوا الناس ونشوفوا حلول نجموا نقلوا الوحدات هذه تدريجيا أو إيجاد حلول أخرى، صناعات بديلة غير ملوثة، تحويل نوعية الإنتاج في المصانع هذه اللي يولي معاش يضر بالبحر وبالهواء. وفي انتظار ذلك أني حسب رأيي يلزم تفعيل الضوابط الوطنية والعالمية في علاقة بالتلوث الهوائي والبحري. هذا حقنا من نجم زايد علينا فيه حتى حد اللي يلزم يتمسكوا به هنا كقوبسية هنا مضرين من هذا التلوث. في انتظار تنفيذ الاتفاقات السابقة في نقل الوحدات يلزم الناس اللي قاعدين يخدموا في جابس يلتزموا بالضوابط. مش قادر على نقل الوحدات تو، قادر على إجبار كل المصانع على الالتزام بالنورم ناسيونو اي انترناسيونو. وزاد من واجب المصانع الموجودة هنا في علاقة بمسؤوليتها المجتمعية، عندنا أزمة كبيرة في جابس، جابس مخنوقة، جابس ناقصها 1000 حاجة وحاجة، في انتظار إيجاد حلول جذرية ونهائية.
2: طمأن المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن، وقال إن تونس لن تتخذ في الوقت الحالي أي إجراءات وقائية خاصة، مؤكدا أن المصالح الصحية تتابع بدقة كل التطورات، مضيفا أن انتشار العدوى صعب بين البشر، وأكد أن هذا الفيروس لا علاقة له بفيروس كورونا، وهو معلوم منذ خمسينات القرن الماضي، ويأتي ذلك بعد تأكيد أول الإصابة في فرنسا بهذا الفيروس، حيث قال إن الوضع لا يستدعي الذعر في تونس باعتبار أن هذه الحالة في فرنسا ستخضع إلى رقابة داخل بلادها. بعد الفصل أخبار العالم. الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران متواصلة، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده أمام خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة حرب. في المقابل رفض ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. نتنياهو اعتبر أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيق إنجازات وصفها بالكبيرة، وانتقد الصين بدعوى أنها قدمت دعم لإيران. وفي لبنان شن المحتل موجة غارات على قرى وبلدات جنوب البلاد، وقال إنها ستستمر لساعات، بينما أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عدة استهدفت بمسيرات وقذائف مدفعية آليات وجنود المحتل الصهيوني، وأسفرت عن إصابات وجرحى في صفوف الصهاينة. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. أعوان وإطارات شركة البيئة بتطاوين في وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف الأجور وتصنيف الشركة. تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتحسين الوضع البيئي والنظافة وحماية المحيط بسيدي مخلوف. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد أنه لا داعي للذعر بشأن فيروس هانتا. وفي العالم ترامب يرفض مقترح إيران لإنهاء الحرب. شكرا وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: نادي الأسير الفلسطيني منظمة غير حكومية تأسست في 27 سبتمبر 1993 في سجون الاحتلال الإسرائيلي على يد الأسرى أنفسهم. ويعد نادي الأسير الفلسطيني من أعرق المنظمات التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب وأكبرها، وتعمل على الدفاع عن حقوقهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو التنظيمية. وتسعى المنظمة إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني للأسرى وذويهم، وتعمل على نقل معاناتهم إلى المحافل المحلية والدولية. تتوزع مكاتب نادي الأسير الفلسطيني في مختلف مدن الضفة الغربية باستثناء مدينة القدس التي يعيق الاحتلال عملها فيها. ويسعى نادي الأسير إلى تعزيز الوعي بقضية الأسرى، ويعمل على تنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاعهم، مثل الإضرابات عن الطعام والتظاهرات والندوات، كما يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم ولعائلاتهم. يستند عمل نادي الأسير الفلسطيني إلى مبدأ أن الأسير الفلسطيني هو أسير حرب ومقاتل قانوني، يجب توفير الحماية الإنسانية والقانونية له والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها، ويدعو إلى تطبيق القوانين والشرائع الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف على الأسرى الفلسطينيين.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

احلم بملقاك ولهان بيان سلم انحلت وضعفت من دك وإله بالناس يا نعلم يا علم بيا يا فاطمة أم الخدود نقية خليت ناري لهبان

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الواحدة هنا في تطاوين، تحية طيبة. تحت شعار مدنين أم القصور تنطلق يوم غد بالمركب الشبابي بمدنين فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الفنون التشكيلية والخط العربي. يتم استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية يوم الخميس 21 من مايو الجاري بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، على أن تعود الرحلة في اليوم نفسه من مطار تونس قرطاج الدولية. طمأن المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوسة تونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، وأكد أن تونس لم تسجل أي حالة بفيروس هانتا إلى حد الآن، وأضاف أن انتشار العدوى صعب بين البشر، وأكد أن هذا الفيروس لا علاقة له بفيروس كورونا وهو معلوم منذ خمسينات القرن الماضي. في العالم، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. نقلت قناة صهيونية عن مصادر عسكرية أن الجيش الصهيوني يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان. شكرا وإلى اللقاء.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
4: نصوص المؤسسة. نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: سيدنا سعيد المستمع الكرام، أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد أول من نصوص مؤسسة. يرافقني كالعادة في هذا البرنامج صديقنا محدين جملية. مساء الخير محدين.
1: مساء الخير سمولي، مرحبا بكم.
0: هذا البرنامج هو كأنه الموسم الرابع من حروف الفلسفة، ولكن بصيغة أخرى، بمعنى أن نعتمد العودة إلى نصوص وإلى كتب نعتبرها مؤسسة في فكر الفلسفي وفكر الإنساني عموما.
1: نعم سيمونير، شكرا لكم، عودة موفقة لك ولجميع المسلمين، واستماع جيد للمهتمين بهذا البرنامج. كما قلت سيمونير، هو تقريبا الوجه الآخر أو صورة أخرى من صور برنامج حروف الفلسفة الذي بدأ معكم منذ 3 سنوات. إذا نحن مع طبعا صاحبة الأستاذ منير الحلال في الموسم الرابع، ويبدو أنه تحدثنا في البرامج أول الأخ العنوان هو حروف الفلسفة، والآن العنوان نصوص مؤسسة وتم مؤسسة. وأعتقد أن هذا العنوان عنوان عميق، وأشكر المناسبة لأنك أعطي كل ذي حق الحق، أشكر صاحب هذا العنوان الأستاذ منير الذي اختار هذا العنوان، وعجبني كثيرا لأنه عنوان جيد. لماذا؟ لأنه يعترف بالفكر البشري ويقر بقيمة ما يبدعه الإنسان بالمعرفة، ولكنه يقيم تفاضلا داخل هذا المنتوج المعرفي. ليس كل ما ينتجه الإنسان له نفس هو جيد وهام، ولكن هناك نصوص تبقى كذاب لا تصدع، تبقى طويلا وتستمر. وهنا عملية أن نختار أو الحديث عن كلمة نصوص مؤسسة، هذه النصوص هي النصوص التي تترك أثرا بعدها. أي فيلسوف أو كاتب أو شاعر أو أديب يكتب عديد النصوص، يكتب عديد الكتب، عديد المحاولات، ولكن من يهتم بها في مجال بعينه. ولكن عادة ما تجد نصا أو تجد نصين لهما قيمة خاصة. لماذا قيمة خاصة؟ ليس لأنه كتب من طرف صاحبهما، لأنه كتب حتى كل نصوص أخرى، ولكن قيمة هذا النص لأنه فعلا كان نصا مؤسسا، أي له ما بعده. بمعنى آخر أنه النص، عندما نتحدث منير عن النص بصفة عامة، نتحدث عن تلك النصوص التي ليس فقط نهتم بها بجانب أكاديمي بحثي، نكتب حول أطروحات،
2: نعلق مقالات، نعم، ولكن هذه النصوص التي كما نقول هي التي تملأ الدنيا وتشغل الناس، وليس فقط تشغل الناس، تشغل كل الناس، بمعنى كل الناس المهتم بذلك المجال بعينه وغير المهتم، وتمتد لتشمل حتى مجالات أخرى. إذن هذا بالضبط ماذا نعنيه بالنص المؤسس، هو نص له ما بعده، نص خلدته الإنسانية فخلدت صاحبه، وبالتالي ظل حيا هذا النص، ربما كتب في فترة زمنية معينة وفق سياقات معينة، ولكن هذا النص بقي حافظ على ألقه، حافظ على حافظ على قيمته، وبقي وكأنه كتب للتو. ولذلك فأنني صدقا أريد أن أشكرك على هذا العنوان، وأشكرك شكرا، لأنه عنوان بحق عنوان جميل وعنوان ممتع، وعنوان ينصف الفكر الإنساني، ينصفه عندما يختار عند بعض النصوص التي بحق تشهد على أن هذه الإنسانية لا تموت. الحروف تكتب في زمن ومكان معين، ولكن أثر هذه الحروف لا يموت، يظل يحيى وكأنها كتبت للتو.
0: حينما نتحدث إذن عن هذه النصوص المؤسسة، فإننا تقريبا سنحاول بشكل من الأشكال القيام بنوع من الجرد لهذه الكتابات وهذه الكتب، هذه الأفكار التي صاغها مفكر ما، كاتب ما، فيلسوف ما، وتركت أثرا في عصره وفي غير عصره من ناحية، ولكن أيضا ربما شكلت نقطة تحول في فهم بعض القضايا وبعض الاهتمامات. وستكون تقريبا تجربة على امتداد سنة نحاول من خلالها أن نرافق الفكر البشري في أهم محطاته من خلال هذه النصوص المؤسسة. ولا أتصور
3: أن بداية النصوص المؤسسة يمكن أن يخرج عن دائرة أساسية هي دائرة أفلاطون، بمعنى أن ربما أهم نص مؤسس للفكر الفلسفي تقريبا وصل إلينا وظل تأثيره واضحا هو كتاب الجمهورية أفلاطون، الذي يعد ويعتبر ويمكن أن ندرجه ضمن هاته النصوص المؤسسة.
2: بالضبط أستاذ منير، كتاب الجمهورية لأفلاطون نص مؤسس، ما مدى وجاهد هذا الاختيار أو هذا؟ نعم هو سؤال وجيه جدا. لماذا؟ لأن أفلاطون كتب عددا كبيرا من المؤلفات، وهذه المؤلفات والكتب التي كتبها مثلت مادة خصبة للبحث والتحليل، ولكن كتاب الجمهورية على خلاف لبقية كل الكتب يشهد أو يثبت أنه نص غير كل النصوص الأخرى، هو نص مؤسس. لماذا؟ لأنه تتوفر فيه سيمونير جملة من الشروط وجملة من القواعد التي تجعله بحق نص مختلف عن بقية النصوص. نحن كما كنا بسند القول أن النص المؤسس هو النص الذي يترك أثرا كبيرا في الحركة الفكرية التي تتشكل بعد تأليفه. يعني هذا الأثر يعني لا يتعلق فقط بالأثر الذي أحدثه حينما كتب، بل أنه تلك الحركة الفكرية التي تكونت بعده. هذه الحركة الفكرية قد تكون بحثا، بحوث جامعية، بحوث أكاديمية، ولكن النص المؤسس هو النص الذي يظل مجال اهتمام كل المفكرين، ليس بالضرورة من كتب واشتغل على أفلاطون، بل هذا النص له أثر كبير جدا حتى عند أولئك، حتى عند بعض الزعماء السياسيين، عند المناظرين، عند المفكرين. يعني أنه تقريب كل يعني كل من يعني هناك مجالات فكرية، وهناك أشخاص، وهناك يعني من اعتبر هذا النص وكأنه نصه، تبناه ودافع عليه واعتبره كأنه، واعتبر أن من واجبه اليوم أن يدافع، أن ينطلق من هذا النص ويؤسس من خلاله مشروعه الفكري أو مشروعه الحضاري والاجتماعي. لماذا؟ لأن كتاب الجمهورية سيمونير ليس مجرد حروف وكلمات خطها أفلاطون ذات يوم وذات سنة وذات حضارة، بل هو أكثر من ذلك. هو خيار رسمه أفلاطون لمدينته، لأثينا، لأمته اليونان. ولكن هذا الخيار اليوم لا زالت الإنسانية تعتبره خيارها، تؤمن به وتدافع عنه، وتعتبره اليوم وليس بالأمس فقط هو حل للمشاكل التي تعيشها الإنسانية. هو خيار مدني، هو ضبط شروط العيش معا، كيف يمكن أن نعيش معا، كيف يمكن أن نحول الصراع الطبيعي بين البشر إلى سلم مدني، كيف يمكن أن نبني جمهورية تقلل من الأهواء، لا تنفيها ولكنها تقلل من أهواء الإنسان، وتحاول إذن أن تنتصر العقل وتنتصر العيش معا، وتقلل من انفلاتات الغرائز وانفلاتات التسلط وانفلاتات التعصب. لهذا السبب كتاب الجمهورية هو فعل نص مؤسس، وهو جدير بأن نبدأ به ونعتبره أو من أول أو النص الأول إن صح التعبير الذي بني عليه الفكر الإنساني عموما، والفكر الفلسفي خصوصا، والفكر الفلسفي السياسي على وجه الدقة والتحديد.
3: قبل أن نستعرض إذن ما ورد في هذا النص، قبل أن نفهم هذا النص ونحلله وأن نرافقه في تفاصيله، لابد أن نتوقف ولابد أن نعرف بكاتبه أفلاطون. من هو أفلاطون الذي ترك لنا من ضمن ما ترك لنا الجمهورية؟
2: بالضبط أستاذ منير، النص المؤسس لا يكتبه إلا شخص عظيما. هو الأمانة عادة هذه النصوص، يعني نصوص المؤسسة عادة هي هذه الكلمة عادة كانت تختص بها النصوص التي لا يكتبها البشر، النصوص السماوية والنصوص الكبرى، ولكن هناك بعض النصوص التي كتبها البشر ولكنها ترتقي في قيمتها وتأثيرها، لا نقول أنها تكاد تكون لها نفس قيمة النصوص التي كتبت أو الكتب التي كتبت من غير البشر. إذن هذا النص كتبه شخص عظيم اسمه إفلاطون وهو عظيم، وليس لأننا نمدحه بل لأنه لازلنا نذكره، لازلنا نتحدث عنه في القرن 21. هذا الرجل ولد في أثينا سنة 428 قبل المئة تقريبا، أي في القرن الخامس قبل الميلاد في مدينة أثينا. وتلك الفترة التي ولد فيها أستاذ منير كانت فترة عصيبة. عصيبة لماذا؟ لأنه ولد في فترة في فترة هزمت فيها مدينته، هزمت فيها هزيمة مذلة أمام مدينة سبارتا. وكان أفلاطون في تلك الفترة الأمير ولم يتجاوز 25 سنة، كان يعني في ذروة شبابه وكان متحمسا وكان يشعر بألم مضاعف، ألم الشاب الذي يرى مدينته، مدينة الثقافة أثينا وما ترمز إليه في ذهنه هزمت شر هزيمة. وبالتالي فإنه بدأ يطرح في السؤال كيف يمكن، من هو اليوناني بمعنى آخر، كيف يمكن أن نستعيد صورة اليوناني أو اليوناني الذي دمرته، أو هذه الصورة التي هزمت وذهبت بسبب هزيمة سبارتا، كيف يمكن أن نعيد لأثينا والإغريق هويتها الحقيقية، كيف يمكن أن تستعيد أثينا ألقها قوتها أهميتها. ذلك هو أعتقد تلك هي الأسئلة الحارقة التي يعني حاصرت أفلاطون، وهي التي جعلته من عظماء الإنسانية. لماذا؟ لأنه سيمونير عندما كتب كتاب الجمهورية لم يكتبه كمفكر أو كفيلسوف أو كرجل فكرا يخاصم يعني مفكرين آخرين معه، ولكنه كتبه من جهة الالتزام. هو مفكر، هو يعني ملتزم بأن يجد حلا، يجد حلا لنكبة حلت بأمته، وتلك حقيقة، وعليه أن يبحث عن هذا الحل وأن يرسم حلوله وأن يحدد شروط إمكانه. هذا الحل هو ما هي شروط إمكان المدينة البديل التي ستحل محل مدينة أثينا التي هزمت والأمة التي ذلت. هل يمكن أن نؤسس أثينا جديدة؟ هل يمكن أن نؤسس أو أن نعيد يعني العرق اليوناني، أن نعيد للعرق اليوناني مجده وفخره الذي كان يباهي به بقية الأمم الأخرى؟ إذن هذا هو إفلاطون، هذا هو أفلاطون، وهذا أفلاطون الذي كما قلنا اكتسب عظمته وقيمته ليس من نشاطه السياسي، لم يكن رجل سياسة، وليس من نشاطه البحثي، ولكن من أنه تمكن من أن يؤلف كتابا يرسم فيه حلا، حلا يخلص أثينا من هزيمة، من الألم. ولكنه هذا الحل ربما بدون أن يدري أفلاطون، هذا الحل سيظل الحل الذي يحلم به وحلمت به الإنسانية من بعده، واعتبرته النموذج الذي سيحل لها هي بدورها أزماتها وأشكالياتها وصعوباتها على مر التاريخ وفي مختلف الأمكنة.
3: لهذا الفيلسوف أفلاطون كتب أخرى بالتأكيد، ولعل أشارها سلسلة المحاورات المختلفة التي قدمت لنا تقريبا قراءة للفكر الفلسفي اليوناني في بدايته من خلال محاورات السوسطائيين وصراعات سقراط مع مجموعة مفكري عصره إلى غير ذلك، وهي كتابات مهمة في مجال الفلسفة والتفلسف. لكن النص ربما الأشهر هو نص الجمهورية، وهو لهذا اخترنا أن يكون نصا مؤسسا. كيف يمكن أن نقدم هذا النص للجمهور؟ هو أيضا محاورة في حقيقة الأمر.
2: نعم بالضبط أستاذ منير، هذا النص كما قلنا والذي انقضى على تأليفه تقريبا أكثر من 2000 عام، يعني تقريبا ألف في 360 قبل الميلاد تقريبا هكذا، ولكنه كما قلنا لا زال يحدث جدلا وكأنه ألف للتو. هذا النص أتى في شكل محاورات يعني ديالوج، وأستاذ منير يعني العارفين وأنت منهم أن هذا الأسلوب أسلوب المحاورات النقاش الجدل لاغورا كان هو الأسلوب المميز الأسلوب الأكثر تناسبا مع طبيعة الأثينيين. الأثينيين أو الإغريق بصفة عامة كانوا يفضلون الحوار بالكلمة ويتجول الجدال والحجة مقابل الحجة ومقارعة الحجة بينها، وبالتالي كان هذا الأسلوب الغالب على محاوراتهم الفكرية وحتى محاوراتهم السياسية. كان أسلوب حياة، يعني الحوار والنقاش كان أسلوب حياة أسلوب فكر.
3: يعني المحاورات هي تقريبا الكتابات التي كانت انعكاسا لواقع مدني مديني في المدينة، بمعنى أن الفلاسفة يجلسون في الأجوراء، المهتمون بالشأن العام يجلسون في الأجوراء ويتحدثون يتناقشون، يدلي كل منهم بحجته ويناقض الآخر حجته، فكأنما هذا الشكل هو الشكل التعبير ربما الأكثر بروزا على شخصية الأثينيين في تلك المرحلة وعلى طرق تفكيرهم. والمحاورة والمحاورات هذا الجدال النقاش الذي يحدث هو الذي يمكن هؤلاء من إبراز مواقفهم ومن دحض مواقف الآخرين في النهاية.
2: بالضبط، ولهذا السبب كما قلنا أنه ونكرر أنه نص مؤسس، لأنه في النهاية نص نرى فيه ليس فقط حروف وكلمات، نرى فيه أثينا، نرى فيه اليونان، نرى فيه خاصية الإغريق، نرى فيه حضارة شعب، يعني تقريب هو في نهاية أمر يعني هو مرآة يعكس تلك الحضارة الإغريقية وتلك الحضارة اليونانية. إذن هذا الأسلوب كما ذكرت أستاذ منير يعني هو الأسلوب كما قلنا الذي الأقرب أو الأكثر توصيفا لطبيعة الإغريقية. موضوعه الأساسي أو على الأقل الظاهر في الغالب هو حتى من خلال العنوان، يعني ربما قراءة أولى نجد أنهم يتعلق بالمسألة السياسية، الجمهورية، كلمة الجمهورية تحيل مباشرة إلى نوع من التنظير المدني السياسة الدولة هذا على الأقل. ولكن عندما أستاذ منير نتعمق قليلا في كتبه العشرة، لأنه يتألف من 10 كتب، نلاحظ أنه نعم هو كتابه في السياسة ولكنه ليس في السياسة بالمعنى
3: السياسي،
2: نعم بالمعنى السياسي وربما حتى بالمعنى التخصصي، هو أكثر من ذلك. هو يقدم لنا أستاذ منير تصورا متكاملا لمدينة فاضلة أو مجتمع مثالي يكون فيه الحكم للفلاسفة ويكون انعكاسا للعدالة الطبيعية بوفق للمنطق الإغريقي. هل أن هذه المدينة أو هذه المدينة التي يقدمها أفلاطون في الجمهورية هل هي مجرد تصور خيالي، بالتالي نعتبر وهو نتحدث عن الجمهورية هو مجرد يعني تصور نظري
3: شكل من أشكال اليوتيوب
2: نعم معظم، أنه أكثر من ذلك هو يعني كتاب كتب في سياقاته، يمكن تنزيله في سياقات، هذه السياقات صحيح هي التي وجهت أفلاطون لأن يكتبه بهذه الطريقة وأن أيضا يحدد له كل مفاصله. إذن في النهاية هو نص مؤسس ولكن يهتم بالسياسة، نعم يتعلق بالمجال السياسي، نعم يندرج في إطار التفكير السياسي، نعم أثر على التفكير السياسي الحديث، ولكن هو أكثر من ذلك، هو نص كما قلت وأكررها هو نص مؤسس لأنه يرتبط بأزمة أمة، لأنه كتب وأثينا منهزمة وكتب لكي تستعيد من خلاله أثينا مجدها التلي.
3: هذه النقطة تحتاج إلى نوع من التوضيح سمو حديد، بمعنى أننا حينما نقول أن الجمهورية كتاب في السياسة بمعنى أنه يقدم تصورا لنموذج سياسي هو الأفضل تقريبا للمجتمع اليوناني يكون الحكم فيه للفلاسفة، وليس كتابا سياسيا بمعنى أنه يقدم بديل سياسي يحل محل النموذج السياسي الذي كان قائما وهو النموذج الديمقراطي الذي يراه بشكل ما هو نوع من سبب هزيمة أثينا، بمعنى أن الأمر يتعلق بأكثر من الحل السياسي، هو حل فكري على مستوى الرؤية، على مستوى التصور، على مستوى بناء العالم انطلاقا من أثينا أيضا.
2: بالضبط أستاذ منير، هو هذا الإشكال الحقيقي. لماذا؟ لأنه ما يميز النصوص المؤسسة عن بقية النصوص الأخرى أن هذه النصوص تقرأ أو تفهم ما بعديا، بمعنى آخر يعني أن يعني أنه يعني طريقة يعني من طريقة فهم وطريقة تصور والقراءة التي تقدم لها التي تخلدها طبعا هي القراءة البعدية وليست في لحظتها. نعم. وأيضا هي نصوص مؤسسة لأنها تثير جدلا وتثير خلافا إلى حد التناقض بين هوية هذا النص، ما هي هويته، ما هي غاياته، ما هي مقاصده، وهذه الأمور كلها توفرت في نص الجمهورية، ولذلك اعتبر كما قلنا نصا مؤسسا. إذن الإشكال الحقيقي يكمن في ماذا؟ هل أن هذا الكتاب، هذا النص، كتاب الجمهورية والذي تعرفه أكيد سيموني وتعرف كل تفاصيله، هل أنه بحق هو نص كما يقول عدد من غير قليل بأنه نص في النهاية ينتصر للفلسفة، ينتصر لمدينة الفلاسفة، ينتصر لنظام سياسي كبير يكون فيه الكلمة العليا والكلمة الفصل للفلسفة، أم أنه في النهاية أم أنه هو نص في النهاية نص في السياسة كما قلتم، يعني نص يعني يقدم بديلا أو نموذجا سياسيا
3: لأثينا
2: التي يعني التي في تلك الفترة. من هاتان القراءتان وهذان التصوران لهما نفس الوجه، إن انطلقنا من كونه نص فلسفي يقدم تصور يدافع عن الفلسفة، ولا ننسى أستاذ منير ذلك الصراع الأبدي الذي كان قائما بين السوفسطائية والفلسفة، وندرك أن الغلبة كانت في تلك الفترة الفكر السوفسطائي، وأن الفلاسفة كانوا يريدون أن يتموقعوا أن يفتكوا وجودا لهم، وأن الخطاب السوفسطائي يقوم على اعتبار أن الفلسفة نوع من اللغو وأن خطر على المدينة، وتعرف جيدا ما حدث لسقراط عندما اتهم بأنه بتعليم الفلسفة يفسد مدينة أثينا ويفسد النظام الديمقراطي ويهدد ديمقراطية أثينا، والنتيجة هي التي تعرفونها جيدا من إعدامه من خلال شرب السم. إذن هناك يعني هذا النص وكأنه يكون دفاعا عن الفلسفة ضد التفكير اللا فلسفي هو السوفسطائي والتفكير الديني والتفكير الأسطوري. هذا له ما يبرره، خاصة وأننا عندما نجول في كتاب في هذا الكتاب وفصوله نجد حديث كثير عن الفلاسف، عن الفيلسوف، عن العدالة، عن عن عن المفاهيم الفلسفية، عن الفيلسوف الحاكم، يعني هناك يعني عن يعني نقد واضح للفكر السوفسطائي، الدفاع عن الحقيقة الواحدة، نجد يعني وكأن الفلسفة تريد أن تتحول من الجانب النظري إلى الجانب العملي، يعني تصبح الجمهورية وكأنها التطبيق العملي لنظرية فلسفية. هذا له مبرره، ولكن هناك تصور آخر أستاذ منير، هو يقول أن أفلاطون قد كتب هذا النص في فترة هزمت فيها أثينا، وسبب تلك الهزيمة هو خاصة هو النظام الديمقراطي الذي كان قائما، يعني كانت النظام الديمقراطي الحكم الديمقراطي كان هو الذي وجه أثينا.
3: أنا نوضح نقطة فقط قبل أن توصل سمو حديد، أنه سبارتا وأثينا مدينتين يونانيتين قريبتين متجاورتين في حقيقة الأمر، ولكن نظامهما نظام مختلف تماما، بمعنى أن النظام في أثينا كان نظاما ديمقراطيا يمكن كل الشعب بين قوسين من ممارسة السياسة ومن الإدلاء بدلوه في الشأن العام، فيما كانت سبارتا نموذجا للمدينة المعسكرة أو مدينة العسكر أو المدينة التي يحكمها العسكر وفق نظام صارم واضح، وصراع بين هاتين المدينتين في تلك الفترة نتجت عنه هزيمة نكرة لأثينا لصالح سبارتا، وبالتالي طرح السؤال هل أن سبب المشكلة هو النظام الديمقراطي الذي كان في أثينا، أم أن المشكلة تتمثل في فهمنا لمسألة إدارة الشأن العام في عمومه؟
2: بالضبط أستاذ منير، وهنا ربما هذا يعني هذه هل أنه وخاصة وأن هذا الكتاب كتب في تلك الفترة، هل أنه صدى لهذا الصراع أو لهذه النتيجة الحرب التي دارت كما قلت بين مدينة سبارتا وأثينا، أو أن كما قلت هو في نهاية الأمر هو تصور فلسفي للفلسفة. الفلاسفة يحاولون إذن يقدموا أسئلة أو أجوبة عن عدة أسئلة، من بينه ما هي شروط التدبير أو ما هي شروط العيش المشترك. إذن الجانب الثاني الذي تحدثنا عنه وهو أنه هناك من اعتبره أنه يندرج ضمن هذا الصراع ككتبه، كان صدى لصراع بين نظامين سياسيين بين مدينتين يونانيتين تتصارعان لكل منها نموذجها السياسي. الأثينا نموذج ديمقراطي، إشعاع ثقافي، نهضة فكرية، ولكن هناك غياب الجانب العسكري والجانب التنظيمي المدني. في مقابل مدينة سبارتا، مدينة متخلفة ثقافية متخلفة فكريا مقارنة بأثينا ولكنها قوية عسكريا، النتيجة هو أن هذا النموذج العسكري انتصر وهزم أثينا، وكانت هزيمة لأنه في نهاية الأمر أثبت يعني رغم هذا الإشعاع الثقافي ورغم هذه المكانة القيمية لأثينا لم تستطع أن تصمد أمام قوة عساكر سبارتا وانهزمت، وبالتالي أفلاطون نشأ في هذه الفترة، وبالتالي اعتبر أنه يعني ونعرف جيدا القاعدة التي تقول أستاذ منير أن الغالب مولع أبدا باقتداء الغالب، المغلوب مولع أبدا باقتداء الغالب. يقال أن لأنه ربما عندما نفصل في مدينة أثينا نجد هناك يعني تركيز على على على على, على, على تربية الحراس اللي هم الفلاسفة وعلى التدريب العسكري وعلى العسكرة، وبالتالي وكأن هناك من يذهب
3: استعارها من نموذج الإسبارتي لأنه الإسبارتا كان فيها نظام تربوي صارم يقوم على تنظيم شؤون الحرب وتربية المحاربين، ثم كان فيها نظام ملكي أرستقراطي اقطاعي أيضا، وبالتالي كان تراتبية واضحة ومحسومة على عكس أثينا في النهاية.
2: بالضبط، وربما هناك من اعتبر هناك وله هذا الرأي وجيه أن الكتاب الجمهورية ليس بالضرورة كتابهم في فلسفة السياسة وكتابهم في السياسة بكل بساطة، لأن النموذج الجمهوري الذي يقدمه أفلاطون هو نموذج يشبه النموذج الإسبارتي، وكأنه يريد أن بمعنى آخر أن ينقل الأسباب التي جعلت سبارتا تنتصر لينقلها ليبني بها مدينة جديدة، وهذه الأسباب هي كما قلنا العسكرة والقوة والتدريب الصارم للحراس واهتمام بمن يحمي المدينة ودون الاهتمام بهذه الإشكاليات الداخلية من الصراعات الداخلية، وبالتالي يكون هناك كتاب الجمهورية وكأنه استجابة لهذا الأمر. ما مدى وجهة هذا القول؟ هذا القول يحتاج قد لا يكون وجيها من جهة ماذا؟ أولا لأن هذا النظام الذي وضع نظام العسكري الذي هزم سبارتا الذي هزم أثينا هو كان نظام عاديا يعني يعني هو هكذا تلك هي ذلك هو نظام
3: ليس نظاما مفكرا فيه
2: بالضبط وبالتالي ليس خيار الضرورة، لكن إفلاطون سيجعله خيار الضرورة عندما ينقله، وبالتالي هنا يعني هل أنه يعني إن كنا إن اقتدينا بذلك إن اعتبرنا الجمهورية هي تقتدي أو تنقل هذا النموذج الإسبرتي للحكم، هنا يبدو إشكال. لماذا؟ لأن إسبرتا لم تقوم بهذا النظام كرد فعل عن هزيمة سابقة، بل هو هذا نظامها في الحكم، وبالتالي هناك من يعتبر أن ليس ذلك الدافع الأساسي لإفلاطون، أو ربما هذا التشابه بين نظام الحكم الذي يريد أن يؤسسه في الجمهورية ونظام الحكم الذي كانت عليه إسبرتا والذي هزم اليونان هو تشابه هكذا، يعني لا يمكن إذن تبريره بأنه يعني بثنائية المغلوب مولع أبدا باقتداء الغالب. أيضا أن هناك أيضا من يعتبر أنه ربما يقول أن أفلاطون أصلا كان يعني هو كان ينتمي لعائلة أرستقراطية تقريبا في أثينا، وبالتالي فهو مختلف نوعا مع النظام يعني عن النظام الديمقراطي، وربما يكون كتابة الجمهورية وكأنه يعني استجابة لهذا الانتماء الأرستقراطي، وكأنه نوع من يعني وكأنه يرى في انتمائه هذا الأرستقراطي قد يكون نموذجا، وكأنه يعمم نموذجه إن صح التعبير، يراه ملائما أو مناسبا لأن يكون نموذجا للجمهورية. على كل المهم

0: مريد أن أتوقف عند أمرين. أمر أول يتعلق بعلاقة هذا الكتاب بمؤلفات أفلاطون الأخرى، بمعنى أي موضع يحتله ضمن بقية مؤلفاته من ناحية، ولكن أيضا هل أن هذا الكتاب كتب دفعة واحدة وهو مؤلف من 10 كتب، هل كل الكتب ألفت في فترة واحدة أم أن الفترات الزمنية هي فترات بشكل ما متباعدة؟
1: بالضبط. ربما استاذ منير هو هذا الجدل الذي تحدثنا عنه، يعني الجدل الذي دار عند يعني الذي يعني يعني كان واضحا لدى كل من اهتم وكتب حول الجمهورية، هو هل متى كتب، هل كتب في لحظة واحدة ام كتب على فترات، وما هي اذا هذا الجدل هو في النهاية هو منها هو علامة قوة على أثر هذا الكتاب وليس على الضعف، لأن الكتاب الذي يثير هذا الجدل وهذا الاهتمام هو كتاب بحق، يعني كتاب مختلف عن بقية الكتب، وبالتالي فأن كتب أفلاطون أخرى على أهمية على وجهتها لم ترقى ما بين هلالين أو لم تنل الاهتمام الذي نالته أو ناله كتاب الجمهورية. ولكن في النهاية أستاذ منير في النهاية هو كتاب في السياسة، يعني في النهاية الموضوع الأساسي الذي يدور حوله هو موضوع السياسة. وتقريبا حتى عندما أردنا أن نجول بسرعة حول كتب فصولها وكتب العصر التي يتكون منها، تقريبا الجامع بينها هو حديث عن السياسة أو مفاهيم في تقاطع مع السياسة. مثلا في الكتاب الأول يبدأ كتابه بيقدم لنا آراء شائعة وتصورات حول العدالة، ما هي العدالة من خلال تصور سوفستايت، ويحاول إذن أن ينتهي إلى تفسير أو تقديم تأسيس لحقيقة العدالة وفقا التصور الفلسفي. الكتاب الثاني والثالث والرابع مثلا يحاول أن يجري مقارنة بين مفهوم العدالة عند الفرد والعدالة عند الدولة، يعني يحاول إذن العدالة في معناها في فردين عدالة الفرد أو العدالة في معناها المدني. في الفصل الكتاب الخامس والسادس والسابع نجده يستعرض
0: نظم الدولة،
1: نعم نظم الدساتير التي كانت قائمة، هذا يطرح إشكال ويحاول إذن يحللها ويشرحها، ويقدم كذلك أيضا نموذجه البديل وهو حكم الفلاسفة أو دولة الفلاسفة. الكتاب الثامن والتاسع يحدد لنا ما هي الأسباب التي تؤدي من والتحصين التي تؤدي إلى فساد الدول وفساد الأفراد في نفس الوقت، ما هي المطبات التي يجب إذن أن ننتبه إليها حتى لا تفسد الدولة وبالتالي لا يفسد الفرد، هذا أهم. في الكتاب العاشر يعني يقود حملة هوجاء، ربما قد لا تعجبك هذه الحملة أستاذ منير، عن الشعر ويحمله المسؤولية الشعراء يحمله مسؤولية هزيمة أثينا، ويتحدث عن مسائل ميتافيزيقية حول اللسان والخلود، وهو يطرح إشكالا آخر، هل أن الجمهورية قطعت فعلا مع جذورها اللاهوتية الدينية؟ أما يعني في النهاية هو كتاب يعني كتاب جامع.
0: يمكن اعتبار العدالة أو السياسة والعدالة، العدالة تحديدا تحقق العدالة هو المفهوم المركزي أو واحد من المفاهيم المركزية في الجمهورية. الحديث عن العدالة يجعل الأمر أيضا يربط أفلاطون بين العدالة الفردية والعدالة المدنية أو العدالة كقيمة سياسية تحققها الدولة، وفي أحيان أخرى يعتبر شروط إمكان تحقق العدالة هو العدالة الفردية في النهاية.
1: بالضبط. ربما أستاذ منير هو الحديث عن العدالة كما قلتم، هذا الحديث أو هذا التردد في داخل الجمهورية بين حديث عن العدالة الفردية وحديث عن العدالة الجماعية في الدولة، يعني هذا هو مجرد أن هذا التركيز أو شعر أن المفهوم المركز أو المفهوم الأساسي ومفهوم العدالة، وهذا كاف لكي نعتبر أن في النهاية هذا كتاب في السياسة، لأن الجستيس موضوع العدل والجستيس هو عادة هو مجال عملي من ضمن التفكير العملي وليس من المسائل العملية وليس من المسائل النظرية الميتافيزيقية صح التعبير. وبالتالي فنحن إذن في المجال العملي في العمل في التوسكي براتيك، وأيضا في المجال السياسي دونك هذا لا خلاف في ذلك، لكن إشكال هو الذي كما قلت أستاذ منير هو الذي يطرح إشكالية هذا المراوحة وهذا التردد بين حديث أفلاطون عن عدالة الفرد وما هي شروط متى يكون الفرد عادلا ومعنى، وفي نفس الوقت حديث عن العدالة الجماعية، إذا هذا التردد يطرح إشكال حقيقي، لأنه عادة نحن عندما نتحدث عن عدالة الفردية أو الجستيس انديفيديال نحن في مجال الأخلاق،
0: نعم.
1: لا مراد مجال الأخلاق يعني بمكان يعني على الفرد، ولكن عندما نتحدث عن العدالة الجماعية العدالة المدنية نحن في مجال السياسة.

0: بالضبط. إذن هذا المراوحة بين بين بين الحديث عن العدالة في معناها الفردي وبين الحديث عن العدالة في معناها الجماعة في معناها المدني، هو ليس يعني هو يعني قد يكون غريبا أو مستعصي عن الفهم لمن لا يعرفون جيدا الحضارة اليونانية أو الفكر اليوناني. أستاذ منير، الفكر اليوناني عموما وحتى الفكر الوسيطي ربما إلى حدود الدولة الحديثة ليس هنالك فصل بين السياسي والأخلاقي. يعني في نهاية أمر كانت المدينة مدينة صغيرة جدا، يعني فيها المدينة التي يمكن أن نتحكم فيها وبالتالي يسهل فيها أن نتحدث فيها عن الفرد والدولة معا. يعني هي بوليس مدينة صغيرة، يعني أشخاص هم معنا معروفون وبالتالي يمكن إذن التحقيق. وبالتالي فلم تطرح، ليست هناك إشكالية العلاقة بين ما هو أخلاقي وسياسي، بل هناك من يذهب أكثر إلى ذلك. يعني هناك بعض الدراسات تقول أنه المفهوم الجمهورية في المصطلح الإغريقي في اللغة الإغريقية في الاشتقاق الإغريقي الإتيمولوجي جريك لا تعني بالضرورة الدولة من معنى الحديث، تعني المدينة وتعني ربما معنى آخر الأداب والأخلاق، يعني فيها معنى الأخلاق. وبالتالي هناك استحالة الفصل بين الأخلاق الفردية والأخلاق الجماعية والعدالة الفردية والعدالة الجماعية. هذا يجعلنا إذن ننتبه وننبه إلى خصوصية كتاب الجمهورية. كتاب الجمهورية هو كتاب في السياسة وفي الأخلاق معا. يعني عندما نتحدث عن السياسة فنتحدث عن الأخلاق، وعندما نتحدث عن الأخلاق نتحدث عن أخلاق الفرد والمجموعة. إذن ما يهمه، لأنه في النهاية يعتبر أفلاطون أن السياسة ليست فقط هي مجال التدبير العملي والتقني والإجرائي لشؤون الناس، هي شكل أشكال تحقق الكمال الإنساني، وهذه هامة جدا. السياسة ليست فقط هي فن الممكن أو فن تدبير المصالح العامة، لا، هي
1: بالتصور
0: الإغريقي
1: القديم
0: وحتى لحدود القرون الوسطى. إذن هي شكل من أشكال
1: الارتقاء بالإنسان إلى مرحلة الأخلاق.
0: بالضبط، معنى الإنسان يكتمل أخلاق إنسان الفرد أو الجماعة يكتمل أخلاقيا داخل المدينة. يعني السياسة هي شكل من أشكال، هي مظهر تحقق الأخلاق. إذن هذا الأمر ضروري. لماذا؟ حتى نفهم هذا، يعني استحالة أن نفصل في كتاب الجمهورية. كتاب الجمهورية يمكن نعتبره رغم ما قلنا من إسبارتا والصراع ليس كتابا في السياسة مثل كتاب مثلا التفكير الحديث، مثلا كتاب الأمير بتاع ميكافيلي أو الفكر السياسي الحديث، عندما فصلت نهائيا مجال الفلسفة عن السياسة عن الأخلاق وسمعت تحدث عن السياسة أمر آخر. لا، في اليونان نحن في هذا التشابك وهذا التداخل بين ما هو سياسي وبين ما هو أخلاق. وبالتالي ليس غريبا أن نجد أفلاطون وهو في كتاب الجمهورية يتحدث عن العدالة، يتحدث عن التربية، يتحدث عن الأخلاق، يتحدث عن الطبقية، يتحدث عن موضوعات منها في الأمر. يعني هي الآن أصبحت
1: على الملكية مثلا،
0: على الملكية الخاصة، على مشاعرية النساء، يتحدث حتى على موضوع أدق من ذلك، يقول حتى ما يتم الجماعة وكيف، يعني أشياء دقيقة جدا، وكأنه يتحدث عن عائلة، عن مدينة صغيرة. وبالضبط في تلك الفترة المدينة كانت وكأنها عائلة، نموذج الأسرة. وبالتالي هنا يفهم هذا، نحن إذن أمام نموذج سياسي في الظاهر ولكنه في الحقيقة نموذج مجتمعي، نموذج قيمي، نموذج اجتماعي، يحاول أن يعتبر، يعني يعتبر أن لكي نفهم الفرد، لكي نبني الإنسان، وهذا هام، نحتاج أن نبدأ بالجماعة، لأنه يعتبر أنه لو أردنا أن نفهم حقيقة الفرد لنكبر، يقول هو ما أفضل أن نرى الحروف كبيرة أو صغيرة، لنكبرها ونراها في إطار المدينة بمعنى آخر. يعني المدينة اللي هي الجمهورية ستعطينا ستساعدنا على فهم
1: طبيعة الفرد
0: نعم بالضبط، معنى المدينة الأكبر والمدينة الأصغر. المدينة الأصغر هي الإنسان، والمدينة الأكبر هي المدينة. وبالتالي يعني لكي نفهم هذا الإنسان، هذا العالم الصغير، يعني أسهل أن نفهمه وهو في عالم الكبير. وهذه موجودة، هذه الثنائية، أنه في الأمر يعني لدرجة ربما لاحقا سنرى أستاذ منير حتى عندما يتحدث عن مفاصل الدولة، عن تقاطعات الدولة، يتحدث عن مكونات النفس الإنسانية. يعني في الأمر يعني تركيبة الإنسان هي نفس تركيبة الدولة. بالتالي إذن هذا الأمر الذي يجعلنا كما قلنا نفهم أنه رغم أنه العدالة بالمعنى الحديث هي مفهوم سياسي ولكن العدالة عندما ننزلها في سياقات التي كتبت فيها الجمهورية، العدالة هنا تقتضي بالضرورة أن تنفتح على تصبح تفكيره في الإنسان، من هو الإنسان، علاقة بين الجسد والنفس، العلاقة بين الأنا والآخر، العلاقة بين الإغريقي وغير الإغريقي، العلاقة بين الأخلاقي ولا أخلاقي، العلاقة بين الخير والشر، بين الـ بين الـ بين الفضيلة وبين الـ يعني الشر، يعني مسائل. يعني هنا هذا التداخل كما قلنا هو الذي كشف يكشف عن خصوصية مدينة كتاب الجمهورية، وهو الذي كما سنرى سيمونير هو الذي سبب استمرار تأثير حتى غير مباشر، لأن الغلبة ستكون لأرسطو لاحقا، تأثير كتاب الجمهورية حتى في التفكير الوسيطي.
1: نعم.
0: لأن لم نغادر ثنائية الفرد والمدينة، هذه الثنائية انقطعت عندما تحولنا من تصور طبيعي يرى أن طبيعة الدولة هي انعكاس لطبيعة الفرد إلى تصور اصطناعي
1: ميكانيكي
0: يعتبر أنه الفرد مجاله بيولوجيا، وفعين الدولة هي الفن الممكن أو مفهوم اصطناعي. نعم.
1: أنت أشرت إلى الكثير من القضايا التي يعني يثيرها كتاب الجمهورية، ويقدم أفلاطون بشأنها تصوره ورؤيته. الجمهورية كتاب في التربية أيضا، لكن أيضا في العدالة وفي يعني في النفس وفي كثير من القضايا، فكرة الملكية، فكرة الملكية الفردية والملكية الجماعية، فكرة يعني حكم الفلاسفة ماذا نعني به تحديدا، شكل الدولة إلى غير ذلك، هي مفاهيم مهمة وأساسية، وتصور أننا سنخصص لها الجزء الثاني من حديثنا عن جمهورية أفلاطون باعتباره كتابا مؤسسا. فنحن استوفينا تقريبا الجزء الأول المتعلق بالمفاهيم الأساسية، مفهوم العدالة في علاقة بالدولة والفرد، ولكن ثمة الكثير من القضايا المتعلقة بقضايا ترتيبية نستطيع أن نقول سنخصص لها عددا عدد الأسبوع المقبل.
0: بالضبط. وربما يعني هنا فقط لأنه نحتاج إلى توضيح، لأنه عندما نقول أن كتاب الجمهورية المفهوم الغالب في كتاب الجمهورية مفهوم العدالة، ونعتبر أنه نعتبره كتابا خالص في السياسة، نحن نفكر وفق السياق الفلسفة السياسية الحديثة. لكن في الفلسفة السياسية الإغريقية وفي السياسة والفلسفة الإغريقية، العدالة لا تفصل عن الأخلاق، الحديث عن الدولة يفصل عن الحديث عن الفرد، الحديث عن الكمال الإنساني الفردي لا يفصل عن الحديث عن الكمال الإنساني المجتمعي. وبالتالي نعم، العدالة هو المفهوم الغالب، وهو الذي يجيز اعتبار كتاب الجمهورية كتابا في السياسة. ولكن عندما ندخل في التفاصيل نجد أن في هذا الكتاب حديث عن التربية، حديث عن الأخلاق، عن النفس، عن الجسد، عن العالم الآخر، عن مسائل ميتافيزيقية دينية لاهوتية. هذا النموذج سيظل موجودا إلى حدود القرن السابع عشر. مع القرن السابع عشر القرن التاسع عشر انفصل هذا المجال، وأصبحت السياسة مجال اصطناعي، مجال يعني اصطناعي، مجال
1: مخصوص
0: لا علاقة، والمسائل الأخرى تطرح في مجالات أخرى. شكرا لكم أستاذ منير.
1: شكرا سي محدين، تحياتي لك، تحياتي لعبد السيد لمحاهن لهذه هندسة
0: التقنية.
1: نلتقي في الأسبوع المقبل في مثل هذا التوقيت مع عدد ثاني من نصوص مؤسساتي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثانية للأنباء. التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم بجامعة نيروبي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق، وذلك على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. يتم استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس يوم الخميس 21 من ماي الجاري. جدد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري الجبري التأكيد أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، وأوضح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية، وألا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين، وألا يتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. أعلن حزب الله اللبناني استهداف دبابة ميركافا منذ قليل في بلدة رشاف جنوبي لبنان بمسيرة، وأكد تحقيق إصابة مباشرة. تبدأ في فرنسا اليوم المرافعات الختامية في محاكمة الاستئناف المتعلقة باتهامات تمويل ليبي غير مشروع لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الانتخابية العام 2007. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: حماة وطن.
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: محمد الدغباشي مولى العركة المرة.

0: رصاص قطع الفجر كما تقطع الكلمة من منتصفها. هكذا أعدم محمد الدغباجي كثائر رفض أن يركع للمستعمر، كبطل اختار أن يموت واقفا حتى لا تعيش البلاد راكعة. امتزج صوت الرصاص بالزغريد وكانت كلماته الخالدة:
1: لا تخشي علي يا أمي، فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
0: محمد الدغباجي أو محمد بن صالح الزغباني الخريجي آمن بالنضال المشترك، تزعم العديد من التنظيمات الوطنية التي قاومت الاستعمار الفرنسي والإيطالي، مثل أسطورة حية في البلاد التونسية بعد عمليات عسكرية ناجحة ضد المستعمر. ولد الثائر التونسي الشهير وبطل الجنوب محمد الدغباجي عام 85 و800 ألف، وكان قد مر وقتها سنوات قليلة على الاستعمار المباشر للبلاد التونسية. ولد الدغباجي بوادي الزيتون بمدينة الحامة من ولاية جابس، واستقر ذكره بالوجدان الشعبي فغناه وخلد وقائع كفاحه وبكاه ورثاه.
2: خمسة اللي لحقوا بالجرة وملك الموت يا راجي، لحقوا مولى الدعك المر المشهور الدغباجي.
0: المولدي غومة من عائلة محمد الدغباجي.
3: الدغباجي عاش في منطقة ريفية اللي هي وادي الزيتون، عاش كما ناس معناها يقرأ كتاب عند المدب، عاش في عائلة معناها نقولوا احنا ميسورة بتاريخ قبل، لأنهم يكسبوا تربية الماشية ويكسبوا الإبل ويكسبوا الأغنام ويكسبوا الماعز.
0: علي زواوي رئيس المكتب الجهوي للمقاومين وشهداء الحركة الوطنية بجابس.
4: ووقع خروج للجيش الفرنسي من هذه المنطقة ومن هذه المسكن اللي كان يسكن فيه محمد الدغباجي وأبوه وعائلته.
0: كان الدغباجي منذ صغره يستشعر حقدا خاصا ضد الدخيل الجاثم على بلاده، يأبى أن يرضخ للمستعمر ومظالمه. لم يكن الدغباجي مخططا سياسيا ولا منظرا أو مستهديا بنظرية ثورية، بقدر ما كان ثائرا ومثالا للفدائي الذائد عن العزة والكرامة. أستاذ التاريخ المعاصر الدكتور حسين بحبيل.
5: تم تجنيده عنوة في صلب الجيش الفرنسي سنة 1907، وقضى 3 سنوات من الجندية إلى حدود سنة 1910. عند انتهاء الخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف الجيش الفرنسي خرج وتزوج وعاش حياة عادية، لكن مع سنة 1913 انخرط كمتطوع في الجيش الفرنسي وأصبح موظفا إن صح التعبير في صلب الجيش الفرنسي.
3: قبل في التاريخ متاع فرنسا معناها تخدم الجيش تبقى على ذمة الجيش متاع فرنسا، فهمت؟ خدم العام متاعها فهمتني، كمل العام متاعها وروح، اسحقوه الجيش الفرنساوي فهمتني، رجع معناها بطلب من الجيش من السلطة الفرنسوية.
5: تزامن انخراط وتطوع محمد الدغباجي في الجيش الفرنسي أولا اندلاع الحرب العالمية الأولى واندلاع ثورة لودرنا بأقصى الجنوب التونسي بجهة تطاوين، فتم إرساله ضمن الأفراد والقوات لضبط الأمن بالمنطقة. ففي سبتمبر سنة 1915 كان عضوا أو عنصرا بمركز الذهيبة.
3: كونت مجموعات معناها رافضين الاستعمار، هو في الجيش مع فرنسا فهمتني، بعثوله برقية فهمتني على أساس وأنا عندها قريبة توفى فهمتني كذا، جي لحل مدينة الحام يلتقي مع مجموعة من أبناء بن زيد فهمتني، وعملوا برنامج على أساس معناها باش يدافع على تونس وفكوا تونس من يد المستعمر الفرنسي. كونوا معناها مجموعة ورجع للجيش الفرنساوي، رجع للجيش وكون مجموعة في الجيش وخذيب على سلاح من الفرنسيس من ذاتهم وذخيرة، وخرج مع جملة مجموعة معناها من الخيان معناها اللي موجودين معاه للتفق معاه.
5: في هذه الأثناء جد حدث مميز جدا تمثل في عصيان 28 فارس من فرسان المخزن بمشهد صالح، وتمردهم على الأوامر الفرنسية ومغادرتهم التراب التونسي والتحقوا بالتراب الليبي وانضموا إلى الثوار.
0: نسج محمد الدغباجي على منوال هذه المجموعة وكان صحبة 5 من المجندين الآخرين عصوا الأوامر الفرنسية والتحقوا بالتراب الليبي. وهناك انضم الدغباجي إلى الثائر خليفة بن عسكر النالوتي، شارك في بداية نشاطه بليبيا في مهاجمة الحصون الفرنسية بالحدود كجندي بسيط، لكنه اشتهر بإقدامه وبحسن رمايته فنال حظوة خاصة عند قائده النالوتي.
4: وابقى معهم مدة كبيرة وتزوج من ليبيا الأصل متاعها من تونس، وقت اللي ضيقوا على خليفة بن عسكر وقع القبض عليه من القوات الإيطالية مع خليفة بن عسكر، هو معناها خدعة وقتلة. عيطوا لخليفة بن عسكر لأنه مش يعملوا معاه اتفاقية يهفتوا الجو،
5: وحصل أيضا نوعا ما من الاتفاق بين خليفة بن عسكر النالوتي والسلطات الفرنسية بتونس طبعا، بعد أعمال قام بها شقيقه عمر من أجل إطلاق سراح زوجتي خليفة بن عسكر النالوتي المحتجزتين بتونس، إلى جانب عدد كبير من أتباعه الذين وقع وضعهم في محتشد إقبيلي.
0: في تلك الأثناء شعر الدغباجي أنه مهدد وأنه أصبح غير مرغوب فيه، فعاد إلى التراب التونسي وواصل مقاومة الحضور الفرنسي بتونس. وقد نجح الدغباجي فعلا في إشعال معارك عديدة في الجنوب التونسي، أهمها معركة خنقة عيشة والمحفورة وواقعة المغذية، وكذلك واقعة الجلبانية التي كاد يسقط أثناءها ثانية بين أيدي القوات الاستعمارية وهو جريح.
3: معركة الأولى خاضها في المغذية، بلاصة يقولونها المغذية وبلاصة أخرى في الزبرة، ولكن المعركة الكبيرة المشهورة هي المعركة بتاع الخمسة، هذا ما اللي قتلهم الخمسة، هذا اللي قتلهم اللي فيهم المسؤول الكبير اللي جي فهمتني وقتله هو فهمتني معاه أربعة أخرين.
5: وقعة بوهدمن سنة 1919، ثم الواقعة الثانية تمثلت في واقعة خنقة عيشة لما كان خاضها أيضا محمد الدغباجي رفقة البشير بن سديرة. الواقعة الأخرى تمثلت في واقعة المغذية، حصلت في 6 أبريل 1920 لما تفطنت السلطات الفرنسية إلى وجود محمد الدغباجي بمناطق الحامة، جندت حوالي 300 من فرسانها وأتباعها وجنودها، إلى جانب تجنيد عدد من الأهالي والمواطنين بالقوة وغصبا للبحث عن محمد الدغباجي.
0: قاوم محمد الدغباجي ورفاقه المستعمر الفرنسي إلى أن نفذت منهم الذخيرة فوقع أسره، لكن أبناء الحامة من بني زيد قاموا بتهريبه وقرر الالتحاق مجددا بالتراب الليبي عبر سلسلة جبال مطمطة.
5: تفطن عدد من فرسان المخزن لحضوره صحبة رفاقه، فالتحقه أو لحق به 10 من فرسان المخزن وتمت المواجهة وأردى 5 منهم قتلى، وهنا نظم الشعراء المنظومة المعروفة الخمسة اللي لحقوا بالجرة ملك الموت راجي المشهور الدغباجي.
6: خمسة يقصوا في الجرة وملك الموت راجي ولحقوا مولى الأرك المر المشهور الدغباجي، قال بزعوا 5 برباعيهم تجيبوا الفلاك مخزن المطماطة نجيهم نطراهم بداك.
3: قاع لي ضغط كبير معناها من طرف معناها السلطات الفرنسية، إلى حال أنهم وصلوا كل أهالي كل من يحبل لقب الدغباجي جمعوهم في مكان معين في الحامة وبش يزولهم أملاكهم وأرزاقهم وفهمتني وكل مكتسباتهم.
4: وقال أنا يلزمني أخرج من تونس باش يتفك الحصار على تونس وعلى أبناء تونس، والتحق بخليفة بن عسكر و المجاهدين الليبيين.
5: لكن الأوضاع في ليبيا تغيرت بعد التقارب الإيطالي مع خليفة بن عسكر وسعي إيطاليا الحثيث في القبض على خليفة بن عسكر وأتباعه، فنظم الجنرال أو الكولونيل غراسياني خطة لإلقاء القبض على خليفة بن عسكر بدعوى تغيير سلاحه بسلاح جديد، وكان معه محمد الدغباجي.
4: طول قبض عليه خليفة بن عسكر، وطول قبض على محمد الدغباجي، وجابوه من الحدود الليبية التونسية إلى معتمدية مارس، واتفقوا قالوا لنا نجم نهربوا وما تبقاش خمسين في السجن. محمد الدغباجي قال لا، أنا وقت اللي نهرب أنتم باش تعذبوا ونساكم باش تعذبوا باش يصير فيكم معناها البهادة. ليلة باش يعدموه الحامة تعبت بالجيش الفرنسي، دباباتها ومعسكراتها وقواتها الكل صبتها في الحامة، اللي إن قالوا إذا كان توقع معناها معارضة في الحامة إن الحامة يلزمها يمحقها نهائيا. وقت اللي جاوا باش يكملوه ويغطوا له فهمت الله وجهه، قالهم لا نفذوا أعدامكم وأنا نشوف. وقالوا له شنو الطلب نتاعك؟ اطلب اللي تحب، احنا النجم يمكن نعطوك اللي تحب. قالها مني الطلب الوحيد اعطوني مكحلتي وسيبوني. وجابوه فهمتني لا في وسط السوق في الحامه وعند مرتبوه مراه صنديده، وقت اللي طلقوا عليه النار زغرت فهمتني ولا زغرت.
0: بالزغريدي ودع تونس المشهور الدغباجي مولى العركة المرة قاهر المستعمر، وكانت غرة مارس 1924 يوما من أيام تاريخ تونس، خلد ملحمة وطنية خط سطورها ابن وادي الزيتون بأحرف لا تمحى.
1: لا تخشي علي يا أمي، فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
7: محمد الدغباجي مولى العركة المرة. موسيقى الشعر أنس الزمالي، نص وإنجاز سعاد الفيلالي.
8: حماة وطن إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تأليف حسنين بن عمو، اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجيه.

0: ماذا حكايتي يا سي حمدان؟ هكا تو عرفت كل شيء.
1: تو تجيك الاخبار صار. جيك الاخبار على هاك اللي جاو لدارك وتعشى. وتو نرد حكم نبيل العلجي ومن غيره. خليني تو نمشي. عندي برشا حاجات في راسي نحب نعملهم ويلزمني نعملهم تو.
2: حب نقطة خير الدين بافرور
3: كيف ولد؟
2: حب نقطة كابودان خير الدين سيبني
4: كابودان في خطر؟ الحق علي بلد
2: شلو؟ الحق علي بلد سيبني كابودان سيبني

0: كيف ولد؟ انت يحب يقتلنا؟
1: لا يا قايد، لا يا رئيسي، يا باشا، مش انا، واحد اخر. انا جيت يا مولاي، جيت حضرتكم باش نخبركم، باش ننقذك من مؤامرة يا مولاي.
0: عفارم عفارم عليك، انت تونسي؟
1: لا لا لا يا سيدي، انا اندلسي.
0: اندلسي؟
1: نعم.
0: احكي احكي يا ولد، قول حقيقة وإلا ذبحناك. أشكون يحب يقتلنا؟
1: لويس، لويس بريزانتا يا باشا، بعضو شارلوكا. اي نعم.
0: عفارم،
1: جينا لتونس توا، عندنا أشهر، وحبينا نتصل بالسلطان الحسن.
0: سلطان؟
1: هي مولاي.
0: عفارم، ابحثوا على لويس بيريزاندا، جيبوه حالا. يلزم اخرج من تحت ارض حالا. وحمدان؟
1: نعم يا مولاي.
0: حمدان حطوه مكان امين، خلوه يستنى، عنده مكافأة كبيرة لو كان كلامه يطلع صحيح. هيا.

0: لويس لويس بريزندا.
1: نعم بشا، نعم حضرة البشا.
0: بإيه وصاك شارلوكا؟
1: لا بشا، ما
0: لويس، تحب تعيش ولا تموت؟
1: أنا نحب، أنا نحب نعيش بشا، نحب نعيش.
0: عفارم عفارم لويس يحب يعيش، لازم قول الحق حق.
1: أنا بشا، أنا بشا نقول حق. كلفني شلبك مهمة مزدوجة، وصاني بش نتصل بس نفسي. وإذا فشلت نتصل بك أنت بشا، ونحاول معك. وإذا فشلت أمرني الإمبراطور باش نقتلك بشا.
0: تقتلني عفارم لويس، احكي لنا بتفصيل بدون مراوغة، وإلا ذبحناك قبل ما تكمل كلامك. احكي.
1: حاضر بشا، أنا نحكي لك بتفصيل.
0: بالتفصيل.

0: هذه الحقيقة باشا. قلت لك كل شيء. رحمة باشا، رحمة، أنا مستعد باش نخدمك، نكون كل ما تمرني بي باشا. أنا نعمله اللي تحب لي. رحمة رحمة باشا، أنا مستعد نرجع لإسبانيا، نقتل شارلوكا، نقتل اللي حبوا عليه انتي باشا. بوس لك سكيك باشا، ارحمني باشا، انا حبوا عيش باشا، انا حبوا عيش.
1: اختارس
0: باشا،
1: علق على باب قصبة يكون عبرة للآخرين.
0: تقتلنيش باشا، انا حبوا عيش باشا، انا حبوا عيش باشا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. تفضل سيدي، شرفتنا.
0: عجب، هذا كل ما عرفتنيش يا هاشمي.
1: شكون؟ حمدان يا اخويا. السلامة. مرحبا بك يا حمدان.
2: مرحبا، شنو احوالك؟
1: لاباس عليك. نورتنا بك، الف بركه. مرحبا بك يا اخويا. انت وينك يا راجل؟ شو هذا؟ شو سبحان من هز عبد وحط عبد؟ يا ندرا انا نحلم ولا في اليقظه؟ يا اخويا يا اخويا والله خفت عليك وقلت هذا مشى في داهيه.
0: لا لا لا، هاك تشوف، حي والحمد لله.
1: اقعد تقعد يا راجل، شبيك واقف؟ اقعد واحكي لي. استنى استنى استنى، ما تقعدش على هاك الصندوق، حوايجك متاع امين تجار. استنى استنى نفرش لك حاجه. استنى استنى. ايوه هاو الزربيه هاي. اي اتفضل. اخ
0: بارك الله فيك يا هاشمي، بارك الله فيك.
1: ودي احكي لي، شنو تصورش يا اخويا حمدان قداش فرحت وقت اللي شفتك.
0: بارك الله فيك. شنو احوالك يا هاشمي؟ لاباس عليك؟
1: انا لاباس لاباس ولله الحمد. اما انت فين كنت هالايامات الكل؟ بالله قلت خبرت هالراجل وقصوله راسه. خفت على روحي يا اخويا لا يلحقني الطش، وركشت هنا ما عتبتش باب سويقه بكل.
0: علاش يا اخي؟ ايش عملت انت يا هاشمي؟
1: لا لا ما ما انا ما عملت حتى شيء.
0: ما مالك؟
1: اما شفت راسك سبانوري معلق على باب القصبه، ظهرت بي الدنيا وقلت هذو من الجماعه شدوهم ونتوهم بما فيهم انت، وانا جايني الطريق معاكم.
0: لا بس هاك تشوف، حي نرزق وفي خير ونعمه والحمد لله.
1: والحمد لله. لكن كيفاش صار هذا؟ ايش عملت يا حمدان؟
0: سمعت كلامك يا هاشمي، سمعت كلامك وعملت الواجب ورتحتك من هك الجماعة الكل.
1: اه صار هو انت مخطر يا حمدان، مخطر يا اخويا مخطر. لكن كيفاش وقع هذا؟
0: سهل ياسر، خممت قست وزنت وقلت ما ينجيني كان الحق. ايه عملت يديات وسويقات ومشيت طول الخير الدين بربروس.
1: الخير الدين بربروس.
0: وحكيت له بالباء والتاء الحكايه كل، وهكا منعت راسي وخرجت من عنده ويديا معبيه معبيه بالهدايا والفلوس، برشا فلوس يا هاشمي. اعطاني مكافاه كبيره، مكافاه متاع ملوك. حصيله راجل، راجل وعليه الكلام يا هاشمي. حرام حرام يقتلوه ويخسروا المسلمين في راسك كيف هذاك.
1: والخير دوختني يا حمدان يا اخوي، ما كنتش نتصور بالكل اللي انت تعمل هالعمال هذه. تعرف والله فرحت لك كي رتحتنا من هاك الهموم. لكن قل لي فين كنت؟ فين خبرت؟
0: لا لا لا لا، ما مشيت لحتى بقعة، قعدت هوني في تونس يا هاشمي، على خاطر ما عادش نجم نرجع لاسبانيا. واني وليت تونسي وشريت دار.
1: شريت دار ضربه واحده. هاي مبروك يا سيدي، ان شاء الله بالبركه.
0: الله يبارك فيك. وشريت يا هاشمي حانوت زاده.
1: اوه
0: هاي
1: حانوت. اوه شاغط عندك يا حمدان. الله يطشنا منين بلك يا سيدي، انت هاك وليت شاه بندر التجار. هي فين الحوين انت هذه؟
0: هذا سوق الحوت في باب البحر. عملت تجارة كيف متاع لويس بريزندا.
1: والله فكرتني فيه هذا لويس بريزندا، حقك ترحم عليه يا أخويا، على خطر لو كان مش هو ما تعملش انت هذا الكل.
0: صحيح صحيح يا هاشمي، توا انا جيت على كل حال باش نبشرك ونقول لك اللي وفاه كل شيء، لا عاد لا جوسة ولا خيانة. ونحب نحط يدي في يدك يا هاشمي ونعملوا حويشة مع بعضنا، لخاطر انت هو اللي وقفتني وحلت لي عينيا، ولهذا ما ننساش جميلك وفضلك عليا ابدا. وما حبيتش نجيب لك هديه على خاطر نعرفك ما تقبلهاش، حبيت نخدمك خدمه اكثر من المزيه اللي عملت عليا.
3: موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة عز الدين الحمروني، محمد علي بالحارث، وحسين المحنوش.

الهندسة والتركيب والمزج لصالح سفاري بمساعدة محمد المدب. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز ثالثة ظهرا للأنباء. يواصل عدد من أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات ودار المؤسسات البترولية بتطاوين وقفة احتجاجية داخل مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالعاصمة للمطالبة بما وصفوه حقهم المشروع في قرار واضح ينهي أشهرا من الانتظار والمعاناة وحسم ملفهم بعد أن تم سابقا تفعيل قانوني ملع المناولة. نظمت لجنة الصحة والأسرة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان اليوم جلسة استماع أولى بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم المحاضن ورياض الأطفال. وأكد مقرر اللجنة نائب رؤوف لفجيري أن هذا المقترح يهدف إلى مزيد تنظيم قطاع المحاضن ورياض الأطفال، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهده خلال السنوات الأخيرة مقابل تسجيل عدة إشكاليات تتعلق بضعف التأطير وتجاوزات وحالات العنف والهشاشة في الإطار الترتيبي الحالي. التقت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري اليوم بجامعة نيروبي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أوديل رونو، وذلك على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام. وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على صعيد دولي وفق مقاربة تقوم على الاحترام المتبادل والندية وتحقيق المصالح المشتركة بما يخدم تطلعات الشعب التونسية. تم اليوم بمدينة الحمامات افتتاح الدورة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل 2026 التي تحتضنها تونس لأول مرة. ملتقى يشهد مشاركة قرابة 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات ضمن عشرات الجلسات العلمية وورشات العمل، ما يعكس حيوية البحث العلمي في تونس وفي الفضاء الفرنكوفوني بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع النقل والتنقل في المستقبل. دوليا نكدت مصادر إيرانية أن المقترح الإيراني يقوم على وقف الحرب فورا مع تقديم ضمانات بعدم تكرار الاعتداءات، فيما نقلت تقارير أخرى أن طهران تربط إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا برفع العقوبات والحصار البحري ضمن تفاهمات سياسية أوسع. هذا ويعقد رئيس الحكومة الصهيونية ظهر اليوم اجتماعا أمنيا لبحث تطورات أزمة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وحسب صحيفة يدعو تحرنوت، يأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوتر المرتبط بالمفاوضات الجارية بين كل من طهران وواشنطن والملفات الأمنية المرتبطة بها. نهاية هذا العرض الإخباري المجز، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين. ملاعب وأهداف.
1: سيدتي أنستي سيدتي أحباء الرياضة، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الجديد من ملاعب وأهداف والنقل المباشر. وصلنا لنهاية المختلف الرابطات، والبارح بالتأكيد العنوان الأبرز لنهاية الأسبوع الإفريقي بطلا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للمرة 14. وأفيش اليوم فيه طبعا مباريات هامة في إطار نهائي البطولة بين ظفرين في المجموعة الأولى للرابطة الثانية بين النادي الرياضي الحملنف والأمل الرياضي بحمام سوسة، مباراة لا تقل أهمية في بوحجلة بين بعث بوحجلة واتحاد الرياضي بتطاوين فريق كامل تحاول. وكريم حمدي باش يكون معنا بعد قليل مباراة النادي الرياضي الحملنف وأمل حمام سوسة للمتابعة مع الهادي السياري. التعادل اللي يخلي حمام سوسة في المركز الأول ويصعد مباشرة للرابطة الأولى، وحملنف في المركز الثاني في حال انتصار واحد منهم وانتصار الاتحاد الرياضي بتطاوين فإنه سيكون في المركز الثاني. مباريات طبعا هامة جدا مع نهاية الأسبوع في هذه البطولة المشوقة. حصة اليوم من ملعب أهدافي ومنها على المستوى التقني فتح المقبلي لحبيب الخراز في غرفة الهاتف، ومستوى الناجح سوف يكون بين كريم حمدي في بوحجلة والهادي السياري في النادي في حمام الأنف. مباراة النادي الرياضي الحملنف والأمل الرياضي بحمسوسة مباشرة دون إطالة. قبل ما نعطيكم برنامج اليوم وأهم الأحداث الرياضية، نمشي مباشرة في مصافحة أولى لعبد كريم حمدي من بوحجلة. كريم مرحبا. صوت كريم فتحي إن شاء الله الصوت عبد الكريم باش نعاودو مجددا. موجود عبد الكريم من المفروض. عبد الكريم مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا مصطفى، تحية لك وتحية لكل أحباء الرياضة عبر موجات إذاعة تطاوين. هذا هو الملعب البلدي بمدينة بوحجلة، مسرح مباراة الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية المجموعة الأولى، مباراة فيها أهمية كبرى لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين الباحث عن المركز الثاني في هذه المجموعة. ولعب مباراة البراج في المقابل فريق البعث الرياضي ببوحجلة ينهي الموسم منذ الجولة الفارطة بضمان البقاء ويحذر لاستحقاق قادم ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم، ومواجهة منتظرة هنا في ملعب بوحجلة إما ضد فريق الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي بالمثلوي. من سترشح سيقابل البعث الرياضي ببوحجلة في ملعب بوحجلة فريق بوحجلة الموسم الثاني في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، ومباراة تنطلق بعد ربع ساعة من الآن كما قلت. أهمية لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين الحالم بالمركز الثاني، يعني مصيره مش بيده، ينتظر منهزم من لقاء القمة بين نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة في ملعب الهامهامة، ويعني بين أقدام هناك وعقول في ملعب حمام الأنف سيجري الاتحاد الرياضي بتطاوين مباراة الأخيرة بالنسبة لنظام البطولة بمجموعتين. والاتحاد الرياضي بتطاوين مع مدرب لطف الجبالي يختار تشكيلة أساسية فيها ريان نوار في المرمى، معه عزيز قبلية، محمد أمين مورو، رمزي رقيق، حزب الحمد، أحمد الأتويبي، فراس خلالة، وجيه العواني، عثمان شرف الدين، حسن الشلي قائد فريق، ومنتصر الشبشوبي الاتحاد كما قلت في المركز الثالث ب 48 نقطة 14 انتصار 6 تعادلات 5 هزائم. الفريق سجل 33 هدف وقبل 16 هدف في المقابل. البعث الرياضي ببوحجلة ومدربه الأسعد الأشريتي ابن الجي اسكا يعود في مرحلة الإيقاظ وينجح في المرحلة، يعتمد على الحارس سبيل العيساوي في المرمى، وكقائد فريق معه ايهم الدربالي، محمد السبعي، زياد الزعفوري، جعفر موسى، محمد نصري، ياسين ريدان، حزم الميداني، محمد الخلوفي، سيف الدين الدوزي، أسامة النصري. هذه التشكيلة الأساسية لفريق بوحجلة. الاحتياطيون الاتحاد ياسين بقير حارس مرمى احتياطي، معه محمد حلمي برحومة، أشرف العجيمي، على برحومة، هشام عمر، محمد أمين الهنتيش، ومحمد الأشيدي. احتياطيون فريق بعث بوحجلة كريم المنجل حارس مرمى احتياطي، معه غازي الحزامي، عبد القادر النغموشي، محمد حسن المولي، علي الشهيبي، معتز الرياحي، محمد أمين السيلي، عبد الرحيم العيساوي. المدرب كما ذكرت هو الأسعد. الشريط التحكيم اليوم يأتينا من رابطة تونس، وليد الهذلي كحكم ساحة مساعد أول، نسير الورتاني مساعد ثاني، سهيب بن فرحات الحكم الاحتياطي، آدم الذوادي. ذكرت ترتيب الاتحاد الذي بتطوين وعدد الانتصارات والهزائم والتعادلات والأهداف المقبولة المدفوعة بالمثل لفريق بعث بوحجلة. في المركز الثامن صحبة هلال الشابة بثلاثين نقطة، سبع انتصارات، تسع تعادلات وتسع هزائم. الفريق سجل 21 هدف وقبل 22 هدف. الغيابات في صفوف الفريقين، فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين يغيب وائل الاتليلي علي القاسمي وحسام بالحزيان الإصابة، والهدف هارون العياري بسبب الانذار الثالث. في المقابل فريق بعث بوحجلة يغيب عليه كل من زياد العنلي، ابراهيم الصغير الحارس، كذلك علي حمامة، وهدف الفريق زيدان العبيدي. البعث الرياضي ببوحجلة كما ذكرت مع رابع مدرب اللي هو الأسعد الأشريتي، بعد حلمي حمام الوديع النجازي وحسن الجابسي يعود الأسعد الأشريتي اللي شهد نتائج جد إيجابية وفرحة وفرح كبيرة مع فريق بعث بوحجلة. في المقابل الاتحاد الرياضي بتطاول الانطلاقة كانت مع هشام السويسي، ثم يأتي لطفي الجبالي في مباراة ملعب بوحجلة، ثم بشوية رياح يعني تقص معتدل عموما مع بعض الرياح في انتظار انطلاقة المباراة. كما ذكرت هنا في ملعب بوحجلة الأقدام بالتأكيد ستكون في ملعب بوحجلة، والذهان في ملعب حمام لنف قبل الانطلاقة. مصطفى بعشرة دقائق تمام الساعة الرابعة سيعطي حكم المباراة وليد الهذلي شرط الانطلاق لهذه المواجهة. فقط أذكر في الأخير أن مباراة الذهاب في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين كانت انتهت على نتيجة التعادل الإيجابي 2-2.
1: يعطيك الصحة عبد الكريم، أنت ذكرت العقول في حمام الأنف وكذلك الهادي السياري موجود في حمام الأنف، باش يعطينا فكرة على مباراة النادي الرياضي لحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة، مباراة الفائز فيها سيجد نفسه في الرابطة الأولى لكرة القدم. هادي مرحبا.
3: أهلا وسهلا بك مصطفى، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين لموجات إذاعة تطاوين، وكذلك للزميل العزيز كريم حمدي في ملعب بوحجلة. كل يعني حظ سعيد لكل الزملاء وليك أنت شخصيا مصطفى من استوديو التطاوين الداخلي. هذا هو ملعب البلدي حمام لم في احتضان مباراة نادي حمام لم والأمل الرياضي بحمام سوسة في إطار الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى الثانية لكرة قدم المجموعة الأولى. القاسم المشترك بين الفريقين موجودين في المرتبة الأولى بخمسين نقطة، كذلك فما قاسم مشترك آخر، هما نفس الهزائم نفس الانتصارات نفس التعادلات، 15 انتصار 5 تعادلات وخمسة هزائم لكل فريق. نادي حمام لنف سجل 35 هدف وقبل 16 هدف، وأمل حمام سوسة سجل 39 هدف وقبل 18 هدف. مباراة مصيرية قد تكون أو مصيرية يعني 100% للفريقين، الانتصار ولا غير الانتصار نادي حمام لنف يخليه أو يسعد رسميا للرابطة المحترفة الأولى، أما أمل حمام سوسة فيكفيه التعادل فقط للعودة إلى رابطة الأضواء الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة تدور في طقس ربيعي بامتياز حوالي 25 درجة حرارة بحضور جماهيري غفير حسب ما هو مسموح به القانون في ملعب حمام لنف. مباشرة إلى التشكيلتين مصفى، نبدأ بنادي حمام لنف أو نادي أمل حمام سوسة. في المرمى محمد أمين الحزقي، معه نور بيجي، محمد أمين هلال، الياس الطيف، حبيب البريكي قائد فريق، معتز بن عبد الله، خليل المشرقي، خلدون منصور، علي بن حسين، فادي بوعلي سليمان، والهدف نور ماني على بنك البدلاء في أمل الرياضي بحمام سوسة. حاسم السويسي كحارس مرمى ثاني، معه مؤمن الزبيدي، ريان العيساوي، عياض الحولي، ريان بن عبد الله، محمد أمين جرايا، محمد أمين التيمومي، محمد أمين تريتر، والطاهر حمودة. يدرب الفريق ماهر المهيري. تشكيلة النادي الرياضي لحمام لنف في المرمى كالعادة مروان المروك، معه إيهاب الدريدي، أيمن العباسي، شهاب بن فرج قائد الفريق، بيرم نويسر، لحبيب الغرايري، وائل البرهومي، الشاذلي قاسم، يوسف المصراتي، آدم بن أحمد، وأحمد بن طيبة على بنك البدلاء، إيهاب المنصور، صبري القليعي، أمان الله السويسي، عزيز بن عمر، عزيز بوكوب، عزيز اليعقوبي، البشير المقدم، حسن المناعي، وياسين بولعراس. يدرب الفريق شمس الدين الذوادي كثالث مدرب هذا الموسم لفريق الهمامة بعد محمد أمين كمون وفخر الدين قلبي. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم الرئيسي باسم بالعيد وهو حكم دولي في القائمة لجامعة تونسية القدم في قائمة 2026، حكم دولي من رابطة الجنوب الغربي بقفصة، عمل إلى حد الآن 12 مباراة في الرابطة المحترفة الأولى، يساعد محمد الطرابلسي المساعد الأول وائل الحنائشي، والحكم الرابع هو منتصر عماري، يراقب المباراة الحكم السابق رشيد الباروني. نعود إليك بعد تحية العلم ومع مطلع الشوط انطلاق المباراة، لك الكلمة زميل مصطفى.
1: شكرا ليك هادي، يعطيك الصحة. فقط بعد في المداخلة الثانية يعني باش نحكيو على شوية هوامش وتكريم نادر الحملنف لواحد من أساطير الكرة في حملنف نيس بن شويخة، والأجواء مميزة هناك في انتظار يعني تحديد اسم وفك رموز هذه البطولة المشوقة اللي وصلنا 26 جولة، يعني 90 دقيقة فقط. ما عرف نعرفوش شكون اللي صعد للرابطة الأولى، شكون اللي باش يلعب البراج في المركز الثاني أو الثالث، وبالتأكيد أنه مباراة ستكون حاسمة في هذا الإطار. غدوة أيضا في الرابطة الثانية في المجموعة الثانية مباراة حاسمة، وإن كان عرفنا شكون اللي باش ينزل فإنه مازال شكون باش يصعد في المركز الأول إلى حد الآن بين الملعب الجيبسي وساقية الدائر، مباريات مفتوحة على كل الواجهات وكل النتائج المحتملة. النادي الرياضي الحملان في اليوم يستضيف الأمل الرياضي بحمسوسة المتصدر والوصيف، و قلت للنادر حملنف يلزمه ينتصر باش يكون في المركز الأول ويمشي مباشرة للرابطة الأولى، ولا حمام سوسة يكفي التعادل حتى يضمن المكان الأول والمرور مباشرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سبورتينج بن عروس منزل بورقيبة، بوسالم اللي غادر الرابطة الثانية في اتجاه رابطة الهواة المستوى الأول، مع مجرين مساكن شابة المهدية مع محيط قرقنة، بوحاج لا يستضيف اتحاد التوين في مباراة من أجل المركز الثاني أو الثالث، وسكاك الحديد الصفاقسي يستضيف الكوكب الرياضي بعكارب. نذكر أنه النادي الإفريقي بطل تونس في مباراة حسمها في يعني أمام جماهير الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل لا شيء، غيث الزعلوني في الوقت البديل. نرجع لكم إن شاء الله بعد قليل مع انطلاق الأشواط الأولى في مباراة بعث بوحجلة واتحاد تطاوين بصوت كريم حمدي، وكذلك مباراة هامة جدا النادي الرياضي الحملان في الأمل الرياضي بحمسوسة مع الهادي السياري.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الرابعة، مسانيتكم من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أحيت اليوم الإدارة العامة للحرس الوطني الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد 4 من أبناء المؤسسة الأمنية الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن خلال العملية الإرهابية الغادرة التي جدت يوم 11 من ماي 2016 بولاية تطاوين. وتعود أطوار العملية إلى مواجهات عنيفة في منطقة اسمار وتحديدا في المعونة، وكانت هذه العملية جزء من عملية أمنية باقية كبرى انطلقت في منطقة المنيهلة بالعاصمة، وأدت التحقيقات مع الموقفين هناك إلى الكشف عن مكان تحصن فيه بقية أفراد الخلية في ولاية تطاوين. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجابس نجاح الإطارات الطبية في إجراء عمليتي زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بجابس تحت إشراف الدكتور ياسين بلغيث، وبتنسيق محكم مع المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بإشراف ولي مدين للنظر في وضعية استغلال منصة اللحوم الحمراء ببنجردان، وتطرقت الجلسة إلى عديد الإخلالات المسجلة وسبلية تجاوزها. اقترحت بورصة تونس إدراج زيت الزيتون في البورصة، وفق ما أكده المدير العام لبورصة تونس ورئيس اتحاد أسواق المال العربية بلال سحنون. وأوضح سحنون أن هذا الإجراء يهدف إلى تثمين الإنتاج وتعزيز الشفافية في الأسعار. أكد اليوم مدير عام اليقظة الدوائية رياض دغفوس أن فيروس هانتا ضعيف الانتشار ولم يصل إلى مرحلة الوباء، ومن الصعب أن ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، مشيرا إلى أنه ينتقل عبر الفئران من خلال استنشاق الغبار الملوث بفضلاتها أو لمس الأسطح الملوثة أو عبر الأكل الملوث. وأضاف دغفوس أن الوباء لا يكتسي خطورة على المستوى العالمي، لكنه لابد من تتبعه والقيام بالتقطيع الجيني لحالات الإصابة التي تم تسجيلها على متن السفينة السياحية الهولندية. هذا وأكدت منظمة الصحة العالمية اليوم إصابة 7 من ركاب هذه السفينة بفيروس هانتا. وقال المتحدث باسم المنظمة إن المنظمة حدثت اليوم العدد الجملي للحالات المبلغ عنها إلى 9 حالات. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن إيران قدمت مقترحات سخية ومعقولة في ردها الأخير على المطالب الأمريكية، لكن الجانب الأمريكي يصر على مطالبه التي وصفها بالمتطرفة. أخيرا، كشف القائد الأسبق للحرس الثوري عن 5 شروط أساسية للتفاوض مع الولايات المتحدة، وهي إنهاء الحرب في جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب والاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز. انتهى الموجز. مصطفى يواصل معكم المشوار بعد قليل في ملعب وأهداف، ولكن قبل ذلك النشرة البحرية من المعهد الوطني إلى الرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الاثنين 11 ماي 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها لهذا اليوم، هنالك منخفض نسبي للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب عابرة، الريح جنوبية تتجه غربية من 15 إلى 25 مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لشرق تونس سحب عابرة هذه الليلة، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة. البحر مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج جابس هذه الليلة سحب عابرة، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة. البحر مضطرب والرؤية جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا سحب عابرة، الريح غربية 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة، البحر مضطرب فمحلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بعد الظهر فسحب أحيان كثيفة، الريح غربية جنوبية غربية من 15 إلى 20 عقدة محلين 25 عقدة، البحر مضطرب فمحلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لشرق تونس غدا صباحا سحب عابرة، الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب محلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بعد الظهر فالريح شمالية غربية تتجه جنوبية 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة، البحر مضطرب محلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج جابس سحب عابرة، الريح شمالية شمالية شرق 15 إلى 20 عقدة مؤقتا 25 عقدة، البحر مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية تتجه جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة مؤقتا 25 عقدة، البحر مضطرب والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
5: ملاعب وأهداف،
6: أهلا بكم من جديد سيدتي أنستي سيدتي أحباء الرياضة. موعد جديد من ملاعب وأهداف وزوز مباريات هامة في إطار الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في المجموعة الثانية. المباراة مباراة القمة بين النادي الرياضي الحملان والأمل الرياضي بحمسوس. هذه سياري توقيت ونتيجة، مرحبا بك مجددا.
7: أهلا وسهلا بك مصطفى. وصلنا لتلك المباراة، وصلنا لسبعة دقائق لعب في هذا الشوط الأول، ولازال التعادل 0-0 بين نادي الرياضي الحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة.
6: طبعا الخط مفتوح، باش نمشي لكريم حمدي وننطلق في الوصف والتعليق، تفضل كريم.
8: شكرا مصطفى، تحية لك ولكل السادة المستمعين من جديد. هذا هو ملعب البلدي ببوحجلة ومباراة الاتحاد الرياضي بتطاوين ومستضيف فريق البعث الرياضي ببوحجلة. الدقيقة السادسة، النتيجة ما زالت متعادلة سلبية للفريق المحلي. أفضل في الست دقائق الأولى عمل زوز محاولات جدية أمام مرمى الحارس ريان نوار اللي كان حاسم في أحداف. الفرصة الثانية كان الإشارة من نسرين ويرتالي المساعد الأول بوجود تسلل. أعيد وأذكر بتشكيلتين الفريقين، الفريق الضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين ريان نوار معه عزيز قبلية محمد أمين مور ورمز رقيق حزب الحمد أحمد الأتوبي فرس خير الله وجيه اللعواني عثمان شرف الدين حسن الشلي ومنتصر شابشوبي. البعث الرياضي ببوحجلة بلال عيساوي في المرمى معه أيها مدربالي محمد السبع زياد الزعفوري جعفر موسى محمد النصر ياسين ريدين حزم الميداني محمد الخلوفي سيف الدين الدوزي وأسامة النصر التحكيم لوليد الهلي مساعد أول نسرين الولتاني مساعد ثاني صهيب فرحات والحكم الاحتياطي آدم الذوادي كرة لمحمد أمين مورو الكرة المباشرة البحث دائما على العزم بن حامد على الجهة اليمنى طويلة الكرة تدخل الحارس بلال عيساوي خرج الكرة إلى الركنية أولى ركنية فريق الاتحاد الرياضي وين تجي على يسار الحارس بلال عيساوي الحارس الثاني في فريق بعث بوحجلة في ظل غياب الحارس الأساسي إبراهيم الصغير. التوزيع داخل منطقة الجزاء تدخل من دفاع بوحجلة مباشرة الكرة إلى التماس، تماس لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين الظل الأيسر رمزي رقيق في تنفيذ التماس رمزي الرقيق باش ينفذ يقرب له فراس خير الله حسن الشلي خير يلعب مع حسن الشلي تلويذ بصدر تضيع للكرة تعود لرمزي رقيق عمل مراوغة أولى تضرب الكرة في مدافع بعث بوحجلة فراس خير الله غير الاتجاه العرضية لأحمد الأتوبي. أحمد الأتوبي يبحث عن الحل، الحل مع من؟ مع قبلية في محور الدفاع إلى محمد أمين مورو يعود لثنائي في المحور المدرب لطفي الإجمالي بعد ما جرب ثلاث لاعبين في المحور في المباراة الأخيرة. فراس خير الله الحلول مفقودة ولا الضغط العالي من لاعبي فريق بعث بوحجلة. محمد من مورو البحث على حسن الشلي تضرب الكرة في مدافع من بوحجلة وتمشي رويدا رويدا قبل الخروج يخلط عليها رقم أربعة اللاعب جعفر موسى. جعفر موسى يلعب الكرة مع محمد السبعة والإشارة من الحكم بخروج الكرة وبالتالي الركنية ركنية لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين الثانية. أبرز غياب في تشكيلة الاتحاد للهداف هارون عياري صاحب 13 هدف إلى حد الآن ايضا غياب هداف فريق بعض محجلة اللي هو زيدان العبيدي صاحب 3 اهداف، وجيه العواني في تنفيذ ركنية على يسار الحارس بلال العيساوي، وجيه العواني باش يعطيه الحكم اشارة للتنفيذ، يعطيه يتقدم وجيه يلعب على الكرة مع حازم بن حامد، حازم بن حامد التوزيع في القائمة الثانية يسار الحارس، سهلة للحارس بلال العيساوي، الهجمة المعاكسة بسرعة، الهجمة المعاكسة بسرعة لكن الكرة مخطئة، تسلي محمد المورو كآخر مدافع لفريق الاتحاد في رسخ خلالها من جديد، يلعب على الكرة مع عثمان شرف الدين، يعمل مراوغة أولى ثم وجيه، وجيه يلعب على الكرة في العمق في اتجاه اللاعب رمزي رقيقة، التوزيع ولا تدخل، ألا تدخل من محمد السبعي، أولى الفرص الجدية لفريق الاتحاد ليتحصل على 3 ركنيات، زوز ركنيات على الجليس على الدفاع، بعث بوحجلة هذه المرة الركنية على يمين دفاع بعث بوحجلة، والحارس بلال العيساوي من سينفذ الركنية على ما يبدو وجيه العواني، وجيه العواني سينفذ الركنية، يلعب الكرة مع عثمان شرف الدين، تضيع الكرة مناسبة أولى على عثمان شرف الدين ثم تسديدة كما جاءت دون عنوان إلى خارج الميدان، إلى خارج الميدان مع غضب حسن الشلي كان في القائمة الثانية، تلبى الكرة تلبى التوزيع المباشر، ولكن خير وجيه العواني أنه يلعب الكرة ثنائية صحبة عثمان شرف الدين تغادر الميدان بعد تسديدة يعني غير مؤثرة من عثمان شرف الدين، تلعب الكرة بسرعة من محمد السبعي، عزيز قبليه يصعد بالرأس، التدخل حكم يقول ما ثم شيء، وصل لعب فراس خلالة، فراس خلالة يلعب الكرة مع من؟ مع 14 من فريق الاتحاد الرياضي بتطوير منتصر الشبشوبي، منتصر الشبشوبي توزيع على تسديد، التسديد هذه المرة من حازم الحامد إلى خارج الميدان، يجرب في كل الطرق بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بتطوير سحب المركز الثالث والساعي إلى المركز الثاني، يعني مصيره مش بيده بيد إما حمام سوسة أو حمام لنف، ولكن إذا انتصر وفي مباراة اليوم ضد بعث بحجلة وانتصر أحد الفريقين إما حمام سوسة أو حمام لنف فإنه يصبح ثاني للترتيب في الجولة الختامية، وبالتالي يتفادى أن يلعب مع ثاني ترتيب في المجموعة الثانية لمباراتها يوم الغد، يلعب مع فريق بعث بحجلة اللاعب محمد الخلوفي، لاعب قصير وسريع جدا كان مر بتجربة مع الملة الرياضي بالرقبة في الموسم الفارت، خروج أحد لاعبي فريق بعث بحجلة، الكرة ستعود للعب من خلال 550 تنفذ بسرعة في وسط الميدان، ما يخذش لاعب حزم الميداني مباشرة إلى خارج الميدان إلى حازم بن حمد، حازم بن حمد خلي الكرة لأحمد الأتوبي على الجهة اليمنى لدفاع فريق الاتحاد الرياضي بتطويل أحمد الأتوبي، كان سجل لبعث بحجلة في مباراة الذهاب اللي كما قلت ذكرت أن انتهيت 2-2، كرة لدفاع بعث بحجلة بسرعة تمشي الكرة لحزم الميداني سيناريدان، الكرة سهلة للحارس، سهلة لبلال عيساوي يخسر الكرة بسرعة، فريق الاتحاد الرياضي بتطويل يحاول يعمل الضغط، عثمان شرف الدين تلعب الكرة بين جعفر موسى وحازم الميداني، والكرة إلى التماس وتماس لفريق الاتحاد الذي بتطويل لحازم بن حمد، حازم بن حمد يخلي الكرة أو يلعب الكرة مع أحمد التويبي، التوزيع داخل منطقة الجزاء، البحث على قائد الفريق أحسن الشلي وفي المكان المناسب بلال العيساوي قائد الفريق وحرس المرمى، كرة لمن؟ لحازم الميداني، حازم الميداني بيسراه يلعب الكرة مع أيهم الدربالي، أيهم الدربالي كرة تضرب في مدافع في لاعب الاتحاد الذي بتطويل عثمان شرف الدين وتغادر إلى تماس، تماس لفريق بعث بوحجلة في مناطق بلعب بوحجلة يعني في منطقة سكنية على شرفات المنازل، اللي حب يتابع المباراة وثم بعض الجماهير تتابع اللقاء من شرفات المنازل هنا في ملعب بوحجلة، الملعب البلدي ببوحجلة، كرة للحارس
6: عبد الكريم، حبيت نسألك، حبيت نسألك بخصوص يعني هذا الملعب فريق في الرابطة الثانية، هل هو مؤهل يعني كيفاش كان موقع مثلا منصة الصحافة وغيره، ناخذ فكرة على الميادين اللي ما طبعا ما نقلوش منها برشا للأمانة، فريق في الرابطة الثانية كيفاش لقيته أنت؟
8: أنقل المباراة على حافة الميدان، صحبت مختلف باقي الزملاء في الإذاعات العمومية والخاصة على حافة الميدان، يعني ما ثماش مكان مهيأ لمنصة الصحفيين هنا في ملعب بوحجلة، ويعني أنا فكرت أنه فريق بعث بوحجلة مترشح لربع نهائي كأس تونس لكرة القدم،
6: ينتظر الترجي ولا
8: النجم المتلوي. سألت على الأشغال القائمة في أحد مدرجات ملعب بوحجلة فأكدوا لي أنها سيكون مكان مخصص لتقلية الأفار إذا المباراة أشرت في ملعب بوحجلة، لأنه هناك أيضا حديث بين ملعب بوحجلة وملعب العواني بالقيروان، من هل سيحتضن ملعب بوحجلة أم سيحتضن ملعب القيروان مباراة ربع النهائي المسابقة الأقرب، أنه سيكون ملعب بوحجلة، ولكن في الانتظار قلت بعض الأشغال القائمة هنا في الملعب تخص إمكانية تواجد تقنية الفار في الملعب. يبقى كل من فراس خير الله وحازم الحمد على أرضية الميدان الثنائي على أرضية ميدان ملعب بوحجلة يقوم سلاماته.
6: أول الأهداف عبد الكريم تأتينا من مساكن زكري، غسان زكري يسجل لهلال مساكن أمام هلال الشابة. ناخذ فكرة على مباراة
8: فقط مصطفى نتبع المخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بتطوير مجلبة شوية على يسار دفاع بوحجلة والحارس بلال العساوي في التنفيذ عثمان شرف الدين. عثمان شرف الدين باش ينفذ الكرة صعود كل من قبلية وبقاء حازم الحامد ومحمد أمين مورو في المراقبة الدفاعية. أيضا يسعد أحمد الأتويب الحكم وليد الأذلي من رابطة تونس حكم شاب يعطيها باش يعطي لين شارة تنفيذ المخالفة. بعض الرياح تساعد اتحاد تنفيذ الشوط الأول لنفذ وجيه العوني في القائمة الثانية وسهلة سهلة. يعني من إشكاليات فريق الاتحاد الذي بتطور هذا الموسم الكرات الثابتة. نعطيك التوقيت في ملعب بوحجلة 15 دقيقة ربع ساعة أول في المباراة ونتيجة ما زالت متعادلة سلبيا بين الفريقين.
6: إلى حمام لمف هدية تفضل.
7: أهلا وسهلا بك من جديد مصطفى. ربع ساعة أولى في ملعب حمام لمف ولا زال التعادل 0-0 بين نادي الرياضي حمام لمف والأمل الرياضي بحمام سوسة في إطار الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مباراة انطلقت بأجواء طيبة بتكريم الأسطورة واللاعب السابق لنادي الرياضي حمام لمف أنيس بن شويخة. قلت أجواء متميزة الحقيقة، طقس متميز، أرضية ميدان كذلك صالحة لكرة القدم، الأمور أكثر من طيبة. فقط نحكي على زوز فرص سانحة التسجيل لفريق النادي الرياضي الحمام لمف. الأولى في الدقيقة 12 كان طليق اللاعب آدم بن أحمد، يعني وجه لوجه مع الحارس أمين الحزقي حارس الأمل الرياضي بحمام سوس، وهذا الأخير يخرج الكرة في ركنية. تتنفذ ضربة ركنية ثنائية بين اللاعب يوسف المصراتي الهداف والحبيب الغرايري، ويوسف المصراتي يسدد والكورة على القائم الأيسر للحارس محمد أمين الحزقي. هذا تقريب زوز فرص اللي واضحين للفريق نادي الرياضي لحمام لمف. هذه فرصة لملعب مبسوسة والكورة كانت قريبة جدا، كان قريبا افتتاح النتيجة بالرأس لعب الملعب الرياضي بحمام سوسة في كورة معاكسة لعب، يعني هجمة بناء الهجمة لفريق الملعب الرياضي بحمام سوسة، والتوزيع كان من اللاعب لعب خليل المشرقي بالرأس يسعد خلدون منصور، لكن الكرة مرت بقليل فوق العارضة الأفقية للحارس مروان المروك حارس النادي الرياضي لحمام لمف. وصلنا تقريبا الآن ل 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. نعم. ولا زال التعادل 0-0 بين النادي الرياضي لحمام لمف والأمل الرياضي بحمام سوسة.
6: إليك عبد الكريم. كريم في الاستماع، كريم حمدي في بوحجلة تفضل.
8: أهلا من جديد مصطفى في الاستماع. فخات يعني تحية لكل أهالي بوحجلة. بعض الحديثة الجانبية، هذه تسديدة من بعيد والحارس تضرب الكرة لكن يمسك بالكرة، تسديدة من عثمان شرف الدين. قل تحية لكل أهالي بوحجلة المضيفين، يعني ضيافة واستقبال كبير هو مش غريب على أهالي بوحجلة في مباراة تم بالأساس. هذه خطيرة الكرة قبلية تدخل حاسم قبلية أمام أسامة النصري. حاسم قبلية هجمة معاكسة كرة في العمق في اتجاه المهاجم أسامة النصري، ولكن قبلية في المكان المناسب يخرج الكرة للتماس. أبرز فرصة لفريق البعث الرياضي ببوحجلة كان تقريبا وجه لوجه، لكن التحق عزيز قبلية ويخرج الكرة إلى التماس لفريق البعث الرياضي ببوحجلة في الدقيقة 18 من الشوط الأول. ما زالت الكرة في اتجاه الخلوفي لكن تضرب في حزم الحمد وتغادر الكرة بعد ما يعني لمست لاعب بوحجلة، وبالتالي الكرة لفريق اتحاد التطوير عثمان شرف الدين يخسر المناسبة أولى الكرة ثم تعود له التمريرة مخطئة تمشي لمن ياسين ريدان ثم تفتك من وجيه العواني، يعمل مراوغة ممتاز وجيه انطلق وجيه يلعب الكرة مع من؟ مع رمزي الرقيق. رمزي الرقيق، رمزي الرقيق التوزيع، تضرب في المدافع وتعود من دفاع بعث ابو حجله في المتابعه احمد الاتوبي، الترويض ممتاز بكره لحازم بن حامد، حازم بن حامد التوزيع ولا تمرير التوزيع عرضية يخسر الكرة، يمشي من جديد لحزم الميداني من جانب بعث محجلة، يلعب الكرة مع جعفر موسى في وسط الميدان، الضغط من لاعبي فريق الاتحاد، الكرة تطويلة في عمق دفاع فريق الاتحاد الذي بتطوين بين قبلية والنصري، والكرة تغادر إلى خارج الميدان، تماس لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين من الجهة اليمنى، الجهة اللي توجد فيها كل من أحمد الاتويبي وحازم بن حامد، أحمد الاتويبي بمهام دفاعية وحازم بن حامد بمهام أكثر هجومية، كرة لوجيه العواني ينطلق وجيه يلعب مع الرقيق، الرقيق الرقيق الرقيق، التوزيع من الرقيق، ولكن قلت انه مشكله اتحاد تطاوين دائما العرضيات والكره المباشره يعني ضعيفه ضعيفه جدا في الكره الثابته وفي التوزيعات سواء من حزب الحمد على الجهه اليمنى او رمز الرقيق من الجهه اليسرى، ولا استثني هذه المباراه يعني تقريبا في متابعتي لفريق الاتحاد الذي بتطاوين عنده مشكله على مستوى الكره الثابته، هذه كره خطيره داخل منطقه الجزاء، تضيع تضيع من الشبشوب، يتدخل الحارس بن العيسي، الذيع من الشبشوب وجه لوجه تعلق على طريقة حراس كرة اليد، تدخل بلال عيساوي خرج الكرة من ملاتكو، فرصة الذيع على فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين دقيقة 20، في الدقيقة 20 فرصة لمنتصر الشبشوب، تضيع والحارس يتدخل وتعلق الحارس الثاني بلال عيساوي، كرة لمحمد أمين مورو، رجع الكرة كما جاءت فرص خير الله، يلعب الكرة مع حسن الشلي، ضغط اتحادي بالعقب من حسن الشلي ثم وجه العواني قبل ما تخرج ثم تغادر، قبل ما تخرج الترويض الكنسية من عثمان شرف الدين تغادر الكرة إلى تماس لطفي الجبالي، يحاول يهدم لاعبيته اللي يحاولوا أنهم يكونوا أكثر ناجعين على مستوى هجومي، يضغط على فريق بعض محجلة في مناطق ولكن دون نتيجة ودون تجسيم لحد الآن، الميداني معه في رأس خير الله، ماذا يقول المساعد نسير الورتالي، تقول التماس لفريق الاتحاد لرمزي الرقيق على الجهة اليسرى، رمزي الرقيق باش ينفذ التماس، يعطيها الحكم إشارة التنفيذ يجيه وجيه العواني، يلعب مع عثمان شرف الدين، يضيع على الكرة عثمان شرف الدين، ترويض كان سيء جدا، الكرة تغادر إلى خارج الميدان، وبالتالي التماس هذه المرة لفريق البعث الرياضي ببوحجلة، أيهم الدربالي، أيهم الدربالي يلعب الكرة مع من؟ مع ياسين ريدان، ياسين ريدان تمشي الكرة للميداني، الميداني يلعب الكرة مع الرقم 19 محمد النصري، محمد النصري في وسط الميدان، تضيع الكرة، تضيع الكرة تمشي لفريق الاتحاد، حسن الشلي داخل منطقة الجزاء، المدافع رجع على الكرة لحارس مرمى ثم يخرج الكرة الحارس بسرعة تمشي لأحمد الاتويبي، يتدخل كما جات قبل التماس، تمشي الكرة لوجيه العواني، تضيع من جديد من وجيه، ثم تدخل أحمد الاتويبي على أرضية الميدان، هجمة معاكسة خطيرة لفريق البعث الرياضي ببوحجلة، محمد الخلوفي، محمد الخلوفي يعمل مرة وغاولة، يحاول التوزيع خيرا للتمرير، محمد الخلوفي داخل منطقة الجزاء، هدف أبيض، هدف أبيض بإشارة، هدف أبيض بإشارة من المساعد نسرين الورتاني، نسرين الورتاني يعني كانت رفعت بإشارة لتسلل لوجود اللاعب محمد الخلوفي في موقع تسلل، هدف أبيض لفريق البعث الرياضي بمحاجلة خطيرة على مستوى الهجمة المعاكسة مع وصولنا لمنتصف الشوط الأول في ملعب بوحجلة، دائما التعادل السلبي، يبقى أحمد الأتوبة على أرضية الميدان، نصف نعطيك الخطي حين عودة اللعب،
6: وهو كذلك باش نعطي النتائج الحاصلة إلى حد الآن في الرابطة الثانية في الجولة الختامية للبطولة، والسبورتينغ بن عروس منزل أسفار مع منزل بورقيبة اللي غادر الرابطة الثانية إلى رابطة الهواة المستوى الأول، بوسالم أسفار مع مقرين، كيف كما كنت تسمع بوحجلة واتحاد تطاوين، الملعب سكاك العديد صفاقسي وكوكب عقارب، زوز أهداف فقط تسجلت، الأول في ملعب مساكن للهلال الذي مساكن أمام هلال الشابة غسان زكري في الدقيقة الخامسة، وفي المهدية مكارم المهدية متقدم من نادي محيط قرقنة عن طريق آدم نجيلي في الدقيقة 14، ماذا عن مباراة النادي الرياضي الحملنف والأمل الرياضي بحمام سوسة هادي؟
7: رسالة بك من جديد مصطفى. 24 دقيقة لعب في ملعب حمام ننف ولا زال التعادل 0-0 بين الفريقين. هذه كورة ضربت مخالفة للمال الرياضي بحمام سوسة على المستوى الجهة اليسرى بعد تدخل أخير من اللاعب النادي الرياضي لحمام ننف الشاذلي قاسم. على فكرة الأبرز غياب في تشكيلة النادي الرياضي حمام ننف اليوم هو الهداف راغب ناصف. في الحقيقة فما زوز هدافين في النادي الرياضي لحمام ننف هما يوسف المصراتي الموجود الآن في التشكيلة الأساسية والغائب الأبرز هو راغب ناصف. كذلك نحكي على الهداف الأمل الرياضي بحمام سوسة هو نور رماني ب 18 هدف وهو هداف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ترجع كرة على مستوى وسط الميدان للنادي الرياضي لحمام ننف كرة طويلة في الاعتراض لعب الأمل الرياضي بحمام سوسة نور الباجي. نور الباجي رشع كرة طويلة لدفاعات النادي الرياضي لحمام ننف يسقط قائد الفريق في نادي الرياضي لحمام ننف شياب بن فرج. اللاعب يطلب اللعب الهجوم لنادي الرياضي لحمام ننف على مستوى الجهة اليسرى يمشي بالكرة اللعب رقم 7 في تشكيلة الهمام أحمد بن طيبة والكرة في ضربة مرمى يقول حكم بعد التدخل الأخير من لاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة على مستوى الدفاع والحكم يقول ضربة مرمى لدفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة. ضربة المرمى سينفذها الحارس محمد أمين الحزقي حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة. فرصة كبيرة للفريقين للعودة إلى الأضواء. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نادي حمام ننف آخر موسم كان عام 21-22 آخر موسم ليه في الرابطة المحترفة الأولى قبل النزول إلى الرابطة المحترفة الثانية. والأمل الرياضي بحمام سوسة آخر موسم هو 2022-2023.
6: نعم هذه هدف آخر تسجل في صفاقس لكوكب عقارب أمام سكك الحديد صفاقسي رامي العباس في الدقيقة 20 يعطي الأسبقية للضيوف. ذكرني بتوقيت والنتيجة هذه.
7: فقدت التوقيت 26 دقيقة في هذا الشوط الأول والتعادل أصفار بين أمل حمام سوسة والنادي الرياضي لحمام ننف.
6: إليك كريم في محاجر.
8: شكرا لك. منذ لحظات ركنية كاد يسجل من خلالها فريق بعث محاجلة كرة من محمد النصري بعد ركنية نفذها أيما الدربالي ولكن تجانب مرمى الحارس سريان وراء الكرة لمحمد أمين مروة الضغط من 17 سيف الدين الدوسي يخرج الحارس نوار من مناطقه مع من الكرة الحلول مفقودة يلعب الكرة الطويلة محمد النصري في الترويض ثم في المتابعة ياسين ريدان. ياسين ريدان مر بتجربة في الموسم الفالت مع فريق الملعب الجبسي كرة في وسط الميدان الشبشوبي يخسر الكرة تمشي لأحمد الاتويبي وأحمد الاتويبي يبدو أنه سيغادر لأنه ما نجمش يواصل المباراة يسقط على أرضية الميدان والتغيير قد يكون اضطراري للمدرب لطفي الجبالي في قدم الدقائق. أحمد الاتويبي عاد منذ لحظات من الإصابة وهو على أرضية الميدان يفترش العشب هنا في ملعب بوحجلة بسبب إصابة قد تتسبب في تغيير وقد يتم تغيير. أحمد التويبي مدافع فريق الاتحاد الرياضي بتطوين اللي كما ذكرت أنه كان هدف ضد فريق بعث بوحجلة في مباراة الذهاب اللي أجريت في ملعب نجيب الخطاب وانتهت على نتيجة التعادل 2-2. آخر مباراة لفريق بعث بوحجلة كان تعادل مع مجرين هدف مقابل هدف وبالنسبة لفريق الاتحاد الذي بتطوين كان انتصر أمام سبورتينج بلاروس هدف مقابل صفر. بعض الرياح كما حكيت منذ البداية تساعد فريق الاتحاد الرياضي بتطوين في الشوط الأول ولكن لم نشاهد فريق الاتحاد يسدد نحو مرمى بلال العيساوي كرة تضيع.
7: جول جول جول جول الهدف الأول للأمل الرياضي بحمام سوسة. عذرا كريما الهدف الأول للأمل الرياضي بحمام سوسة هنا في ملعب حمام الأنف. الكرة على مستوى نصف دائرة الخط 18 الكرة داخل منطقة 18 يسعد اللاعب الرقم يبدو لي رقم 27 فادي بوعلي سليمان ويفتتح النتيجة للأمل الرياضي بحمام سوسة في توقيت هنا في ملعب حمام سوسة في توقيت 28 دقيقة لعب تتغير النتيجة 1 الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 النادي الرياضي لحمام ننف. فضل كريم.
8: شكرا لك كريم. الأهداف هنا كريم. في ملعب بوحجلة تفضل.
6: قبل ما نعطيك الكلمة سبورتينج بن عروس يتقدم بثنائية أمام الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة محمد المهدي الكاشوري طبعا في دقيقة 15 والليلي نيزك الليلي في الدقيقة 18 هدفين مقابل شيء لسبورتينج بن عروس أمام الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة تفضل. هادي
7: مصر فقط التأكيد التصحيح الهدف هو نور ماني صاحب الهدف الأول للأمال الرياضي بحمام سوسة في دقيقة 28 يصبح في رصيد 19 هدف نور ماني هو صاحب الهدف الآن في حمام سوسة في حمام لمف ضد الأمل أو مع الأمل الرياضي بحمام سوسة ضد نادي حمام لمف
6: في صدارة ترتيب الهدفين في هذه البطولة يا عبد الكريم.
8: شكرا لكم مصطفى. هذه الكره لدفاع فريق بعث ابو حجلة للاعب محمد على سبعة الظهير الايسر يلعب الكره مع الخلوف في كره خطيره تمشي لحزم المدني هجمه معاكسه ما ثمش تسلل ولا تدخل التدخل ممتاز لحد الان الحارس ريان نور ولو انه بتاخير كبير المساعد الاول نسرين والثاني تشير الى وجود لاعب اسامه النصري في موقع تسلل الكرة تعود لمن لفراس خير الله فراس خير الله يلعب الكرة على الجهة اليمنى تمشي لحسن الشلي داخل منطقة الجزاء ما خلطش على الكرة تغادر إلى خارج الميدان 550 بعد تمريرة من عثمان شرف الدين طويلة على الهدف أحسن الشلي المنقذ في عديد المباريات صاحبة الهدف هارون العياري أبرز غياب عن تشكيلة الاتحاد في هذه المباراة بسبب عقوبة الإنذار الثالث وشاهد أحد لاعبي فريق الاتحاد يقوم بالحركات الأحمية قد يكون للتغيير اضطراري في قادم الدقائق على الكرة للحارس بلال العيساوي يخلي الكرة للمدافع محمد وجعفر موسى في تنفيذ 550 ينفذ الكرة طويلة في المتابعة وفي الاستقبال محمد الخلوفي ثم تمشي لرقم 9 وسام النصر يلعب الكرة مع محمد السبعي إلى محمد الخلوفي طويلة الكرة على محمد الخلوفي وإلى التماس أحمد أو أحمد الأتوبي في تنفيذ التماس يلعب الكرة مع منتصر الشبشوبي تفتك الكرة فريق الاتحاد يخسر في الكرة بسرعة تمشي الكرة للحارس كما جاءت يدخل الحارس بليل عساوي ويخرج الكرة تمشي مناسبة أولى وجاء العواني مناسبة ثانية عثمان شرف الدين يسقط عثمان وماذا يقول الحكم يقول المخالفة لفريق البعث الرياضي ببو حجلة في مناطق بعد كرة ثنائية فضائية بين عثمان شرف الدين واللاعب سيف الدين الدوزي كرة لدفاع فريق البعث الرياضي ببو حجلة تمشي الكرة من حزم الميدان إلى محمد السبعي يلعب الكرة مع من؟ مع جعفر موسى محمد السبعي من جديد التوزيع دفاع الخط بالنسبة لفريق الاتحاد وهو ممثل خطر كبير خاصة مع سرعة كل من أسامة النصري وسيف الدين الدوزي بالإضافة لمحمد الخلوفي كرة لمحمد السبعي نضرب في لاعب حازم بن حامد وتغادر إلى تماس لفريق البعث الرياضي ببو حجلة الميداني أو السبعي يلعب الكرة تعود له السبعي الكرة لجعفر موسى في وسط الميدان التدخل من عثمان شرف الدين والكرة إلى مخالفة من جديد في خط وسط الميدان لفريق البعث الرياضي ببو حجلة كرة لبعث بو حجلة تمشي كرة لمحمد النصري محمد النصري تفتك من حزم الحامد في هجمة معاكسة ينطلق حزم يدخل وسط الميدان يقبل الكرة حسن الشلي لكن تضيع مناسبة أولى لحسن الشلي ثم تعود وطويلة الكرة لعثمان شرف الدين كرة غير موطلة من حسن الشلي إلى خارج الميدان قلت فريق الاتحاد بسرعة يخسر في الكرات ويعني كرات غير دقيقة وغير موترة إصابات بالجملة لفريق بعث أبو حجلة زوج من لاعبيه على أرضية الميدان في توقيت مصطفى هنا في ملعب أبو حجلة 32 دقيقة إلا 13 على نهاية الفترة الأولى 0-0 بين الاتحاد الرياضي بتطاوين وضيفه أو مستضيفه فريق البعث الرياضي ببو حجلة.
6: هو عبد الكريم في قراءة حينية للنتائج الحاصلة إلى حد الآن الأمل الرياضي بحمسوسة في المركز الأول بهذه النتيجة إليه نادي الرياضي حمام لمف. الاتحاد الرياضي بتطاوين إذا حب أنه يكون في المركز الثاني يلزم ينتصر في بو حجلة. ما عرفش كلام صحيح ولا لا هادي؟
7: بالتأكيد مصطفى هنا في ملعب حمام لمف وصلنا للتوقيت 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول وصلت عادل 0-0 أو تقدم أمل حمامسوس عفوا وعذر لكل حباء الأمل الرياضي بحمامسوس هدف مقابل صفر. لأنك يعني كنت تحكي على التعادل مصفى، التعادل اليوم ما يخدمش بالمرة النادي الرياضي لحمام نمف، الانتصار ولا غير انتصار يخليه في الرابطة الأولى. أما الأمل الرياضي بحمامسوس فيكفيه التعادل للعودة إلى الرابطة المحترفة الأولى.
6: هذه وأنا قلت الهدف هذا باش يخدم الاتحاد الرياضي بتطوين يلزم هو يسجل وينتصر في مباراته، لأنه ما لا يكفيه إلا الانتصار. أي بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطوين فعلا
7: هو مصفى فارق نقطتين كما تعرف الناس كل 50 نقطة نادي الحمام لنف و 48 نقطة للاتحاد الرياضي بتطوين. في حالة ما إذا انتصر الأمل الرياضي بحمام سوسة وانتصر الاتحاد تطوين يولي الاتحاد تطوين في المرتبة الثانية، وبالتالي يستقبل على ميدانه في مباراة البراج الفريق
6: مستقبل
7: من المجموعة الأولى، طبعا المجموعة الثانية عفوا.
6: على كل مازال برشا وقت، مازال برشا وقت لحسابات هذه، لكن فقط قراءة سريعة في ما هو حاصل الآن. أعطيني توقيت ونتيجة.
7: التوقيت 35 دقيقة لعب، ولا تقدم لأمل الرياضي بحمام سوسة بهدف مقابل صفر على حساب نادي حمام لنف.
6: رجع اللعب ولا مازال كريم؟
8: عاد اللعب هنا في ملعب الختاب، والتغيير من جانب فريق الاتحاد الرياضي بتطوين. لطفي الجبالي للأمانة يبدو غير

طويل وتشكيلته ويغادر احمد التويبي الى الاصابه. الحكم الرابع ادم الجريدي مازال ما رفعش اللوحه الالكترونيه للاشاره للتغيير والهنتش. سيدخل الان محمد امين الهنتش رقم 18 ابن الاتحاد الرياضي بتطوير ما لعبش برشا هذا الموسم، ولكن الوقت اللي يلتجئ له المدرب فانه موجود. محمد امين الهنتش يدخل الان ويغادر احمد الاتوبه. الكره ستعود لفريق البعث الرياضي بمحجله للحارس بلال عيساوي. خرج الكره من مناطقه يلعب مع محمد السبعي. محمد السبعه وزياد الزعفوري. زياد الزعفوري يرجع على الكره تضرب في لاعب الاتحاد الذي بتطوين وتغادر رسق بطير. الامانه الى حد الان لم نشاهد فرص كثيره خاصه من جانب فريق الاتحاد اللي يهمه الماتش بالاساس وتهم المباراه بالاساس. شاهدنا هدف ابيض لفريق بعث محجله وشاهدنا تدخلات بالجملة حاسمة لحارس فريق الاتحاد ريان نوار. ربما الضغط النفسي المسلط على اللاعبين فريق الاتحاد خليهم ما قدموش الوجه المطلوب. وأيضا الغيابات المؤثرة خاصة للهداف هارون العياري. كرة ومخالفة لدفاع أو لوسط ميدان البعث الرياضي بمحجلة. الحكم وليد العدلي يشير لمكان المخالفة ستنفذ من محمد النصري. محمد النصري تصل الكرة لهذا اللاعب من جديد يلعب مع محمد السبعة. يتدخل عثمان شرف الدين مناسبة أولى ثم في مناسبة ثانية فراس خير الله يدور بالكرة. فراس يبحث الحل بسرعة. اللعب على أحسن الشلي تضيع على الكرة مناسبة أولى ثم تعود منتصر الشبشوبي. تضيع على منتصر الشبشوبي تمشي لياسين ريدان. ياسين ريدان في وسط الميدان يقوم بالمخالفة. الحكم يقول ما ثم شيء ثم يعود للمخالفة. يعود للمخالفة عثمان شرف الدين يقوم بالمخالفة على اللاعب رقم 10 حازم الميداني في وسط الميدان. والمخالفة لفريق البعث الرياضي بحجلة رقم 30 باش ينفذ الكرة لزياد الزعفوري. زياد الزعفوري مع من سيلعب الكرة بجنبه مش بعيد عليه برشا رقم 20 اللاعب ايمن الدربيلي. ايمن الدربيلي توزيع داخل منطقة الجزاء يتدخل مناسبة أولى ثم اختر وزلغ محمد الخلوفي يدخل منطقة الجزاء. الحكم يقول ما ثم شيء. محمد الخلوفي يسقط داخل منطقة الجزاء المطالبة بضرب الجزاء. الحكم يقول ما ثم شيء. وليد العدلي يأمر بمسألة لعب الكرة لحازم بن حمد. حازم بن حمد الكرة تعود دفاع بحجلة تمشي لرقم 5 اللاعب ياسين ريدان. ياسين ريدان يرجع على الكرة لخط الدفاع للاعب الزعفوري ثم ايمن الدربيلي على الجهة اليمنى. ايمن الدربيلي معاه اللاعب رمزي رقيق. رمزي رقيق والدربيلي الكرة تعود للحارس لبلال العيساوي. بلال العيساوي معه رمزي الرقيق يعمل مراوغة جسدية ثم تخرج على الكرة من اللاعب محمد النصري. محمد النصري مباشرة خرج الميدان وبالتالي التماس ينفذ بسرعة من فراس خير الله إلى عثمان شرف الدين. يخسر الكرة عثمان شرف الدين مناسبة أولى ثم تعود لمحمد أمين مورو تمشي لحسن الشلي يعمل مراوغة. حسن الشلي وجه الأعوان تذيع الكرة لمحمد الخلوفي. هجمة معاكسة. هجمة معاكسة لفريق البعث الرياضي ببوحجلة. يعود عثمان شرف الدين يفتك الكرة يسقط الحكم يقول ما ثم شيء. تمشي الكرة لفراس خير الله. فراس خير الله يلعب الكرة مع رمزي الرقيق. رمزي الرقيق رمزي الرقيق حسن الشلي. رمزي الرقيق الوان تأخذ هات رمزي الرقيق ولكن قبل المدافع الرقم 30 اللاعب زيد الزعفوري يخلي الكرة تغادر إلى خارج الميدان. التسرع سيمة تمريرات وتوزيعات وعدم الدقة لفريق الاتحاد الرياضي بتطويل الأمانة إلى حدود هذه الدقيقة. نلعب في التوقيت هذا التدخل من المدافع محمد عزيز قبلية. قلت قبل 8 دقائق من نهاية الشوط الأول. كرة لفرس خير الله يلعب الكرة هجمة معاكسة. حسن الشلي حسن الشلي معاها رمزي الرقيق. حسن الشلي عثمان شرف الدين يطلب الكرة. عثمان شرف الدين لا شرف الدين ولا رمزي الرقيق يعني كرة مباشرة إلى خارج الميدان. أعطى الكرة في مكان بعيد على شرف الدين وبعيد على رمزي الرقيق. الكرة إلى خارج الميدان 550 للحارس بلال العيساوي حارس البعث الرياضي بحجلة. لما فرق كبير بين السرعة والتسرع يا مصطفى وكل السادة المستمعين. ويعني سيمة لهجمات فريق الاتحاد الرياضي بتطوين التخلص من الكرة بسرعة دون التدقيق في التمرير والتوزيع. كرة ستعود للحارس بلال العيساوي حارس مرمى فريق بحجلة. رجع على كرة زيد الزعفوري. رجع على كرة طويلة وعالية. رمز الرقيق في الاستقبال يروض على كرة ترويض مناسبة ثم تضيع على رمز رقيق. الحكم

0: يمنح المخالفة يمنح المخالفة كان للتمرير جيد مناسبة ولا ثم يسقط مع تدخل يسيد ريدان الحكم يظفر المخالفة لفريق الاتحاد الذي بتطاول محمد أمين مورو في تنفيذ الكرة يلعب الكرة بسرعة يلعب الكرة بسرعة يبحث على حازم بن حامد تصل حازم بن حامد استعد للتوسيع يوزع داخل منطقة الجزاء أرضية تمشي تعود من دفاع فريق بعث أبو حجلة تعود من جديد لحازم بن حامد يبحث عن الحل الحل مع من مع وجيه اللعواني يضيع الكرة على وجيه يضيع الكرة على وجيه ومحمد النصري في هجمة معاكسة جديدة يلعب على الكرة مع أسامة النصري أسامة النصري يتدخل مناسبة أولى عزيز قبلية ثم مناسبة ثانية يقض قبلية في محاصرة فردية اللاعب أسامة النصري اللي سجل إحدى الأهداف من زوز أهداف اللي سجلهم فريق بعث بوحجلة في شباك الاتحاد الرياضي بتطاوين في مباراة الذهاب كرة بين الخلوفي والنصري الكرة للنصري من جديد يلعب مع ياسين نريدان ياسين نريدان الضغط من لاعب فريق الاتحاد الذي بتطاوين عثمان شرف الدين يلعب الكرة دفاع فريق بوحجلة الزعفوري تمشي الكرة يعني كانوا مدافع لاعب عثمان شرف الدين كانوا مدافع مع فريق بعث بوحجلة شلي شلي يلعب الكرة مع شرف الدين تضيع الكرة تضيع الكرة بسرعة كبيرة تضيع الكرة على لاعب فريق الاتحاد الذي بتطاول يتدخل لاعب محمد أمين الانتيش ماذا يقول الحكم محمد أمين الانتيش يتدخل مع اللاعب جعفر موسى ينبه عليه الحكم قبل عودة اللاعب ينبه على البديل محمد أمين الانتيش اللي اخذ مكان أحمد الأتوبي في توقيت نصف دقيقة 41 إلى 4 دقائق لنهاية الفترة الأولى والتعادل متواصل هنا في ملعب بوحجلة بين بعث بوحجلة واتحاد تطاوين
1: باهي باش ناخذوا دقيقتين تقريبا مع الهادي قبل ما نرجع لك لكن قبل هذا الهلال الرياضي بالشابة أصبح متقدم أمام الهلال المساكن هدفين مقابل هدف بقية المباريات مكر المهدي متقدم أمام محيط قرقنة هدف مقابل شيء ولا سكاك الحديث فاقس متأخر في النتيجة هدف مقابل شيء أمام كوكب عقارب هدفين مقابل شيء لسبورتينج بن عروس أمام منزل بورقيبة وهدف مقابل شيء للأمل الرياضي بحمصوصة أمام النادي حملنف في حملنف بالذات البقية معك هاتي
2: 42 دقيقة لعب هنا في ملعب حمام نمف ولا تقدم يا ملحم ممسوسة بهدف مقابل صفر هدف نور رماني في الدقيقة 28 منذ دقيقتين أو أكثر لاعب آدم بن طيب لاعب نادي حمام نمف على الجهة اليسرى طليق يدخل منطقة الجزاء يسدد والكورة فوق مرمى الحارس محمد أمين الحزقي كورة كانت تختيرة لتعديل النتيجة لنادي حمام نمف ولكن الكورة قلت مرت فوق مرمى الحارس أمين الحزقي بقليل الحقيقة سيطر أكثر اللعب متجه أكثر نادي حمام لنف لتعديل النتيجة ولكن التقدم للأمل رضي بحمام سوسة اللي استغل الكرة والفرصة الوحيدة اللي جات وسجل بها هدف تقدم إلى حد الآن هذه كرة للنادي حمام لنف في مناطق حمام سوسة ضربة مخالفة باش ينفذها اللاعب يوسف المصراتي الملاعبية كل موجودين في مناطق حمام سوسة تتنفذ ضربة المخالفة داخل منطقة الجزاء بالرأس يسعد الحارس والقائد الفريق شهاب الفرج بالرأس ولكن الأسبق حارس ملحم ممسوس محمد أمين الحزقي اللي يسقط على أرضية الميدان ونتمنوا إن شاء الله سلامات لعبة توقف نرجعه الكريم في ملعب بوحجلة
0: شكرا لك هادي في ملعب بوحجلة إلا دقيقتين على نهاية الفترة الأولى وللأمانة فريق البعث الرياضي ببوحجلة دون ضغط يلعب أفضل وأحسن على مستوى الفرص وعلى مستوى اللعب جماعية هذه مخالفة خطيرة على دفاع فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين كرة كانت يعني كرة ميتة لمحمد أمين مورو حاولت فلسف الكرة في إخراج الكرة درب الكرة في أكثر من مناسبة يضيعها افتكى منه أسامة النصري يقوم بالمخالفة محمد أمين مورو هذه حزم الميداني التوزيع داخل منطقة الجزاء التدخل مازال اختار ياسين ريدان داخل منطقة الجزاء من جديد ثم محمد الخلوفي حضر للتسديد يسدد إلى خارج الميدان الركنية الثانية ضغط فريق البعث الرياضي ببوحجلة أيام الدربالي يتوجه لتنفيذ الركنية ثم يخير يمشي رقم 10 حازم الميداني لحظات صعبة لدفاع فريق الاتحاد الرياضي بتطاول مع اقترابنا من نهاية الفترة الأولى حازم الميداني على الجهة اليسرى لدفاع فريق الاتحاد يجي أيام الدربالي كان بعيد يجي دون المراقبة يوزع في القائمة الثاني يصعد عثمان شرف الدين تمشي لمحمد النصري كيما جات من محمد النصري الشلي حزم الميدان يتدخل في آخر لحظة يتدخل أحسن الشلي يتدخل أحسن الشلي واضح جدا غضب أحسن الشلي قائد الفريق على زملاء يعني مثل مش تركيز لأنه اللاعب حزم الميداني كان طليق في منطقة 18 متر وبالتالي الركنية
2: الجديدة لنادي الرياضي لحمام الأنف عاطر الكريم ضربة جزاء للنادي الرياضي لحمام الأنف كور على الجهة اليمنى اللاعب يوسف المصراتي التوزيع داخل منطقة الجزاء واللاعب أمل الرياضي بحمام سوسة يبدو لإلياس الطيف يلمس الكرة بيديه والحكم دون تردد الحكم باسم العيد يعلن عن ضربة جزاء للأمل الرياضي بحمام سوسة في انتظار التنفيذ نعود إليك كريم
0: في انتظار التنفيذ زوز دقائق مضافة للخمسة وأربعين دقيقة الأولى وركنية هي الرابعة لفريق بوحجلة في التنفيذ في القائمة الثانية دون عنوان تمشي لعثمان شرف الدين كانت خارجة يعني مش نعطيكم الصورة للأمانة الصورة الواضحة لعدم تركيز بلعبية اتحاد التطوير ركنية دون عنوان كانت في اتجاه خارج الميدان يعني دون خطر تدخل عثمان شرف الدين ويخرجها إلى التماس تماس ينفذ ويلعب بسرعة لفريق بعث محجلة تخرج من وجهة العواني في اتجاه منتصر الشبشوبي اللاعب الغائب لحد الآن على تشكيلة فريق الاتحاد يخسر الكرة منتصر الشبشوبي يخسر الكرة ياسين ريدان يعود يعمل مراوغة أولى وثانية يعمل تمريرة لكن المخطئة تمشي لحازم بن حامد الآن حازم بن حامد في وسط الميدان ينطلق للسرعة القصوى حازم بن حامد يعمل مراوغة أولى وثانية تمشي الكرة لكن الأقرب الحارس الأقرب الحارس
1: نرجع للهادي ضربة جزاء تفضل هادي
2: شكرا لكم في تنفيذ ضربة الجزاء في أول مرة أخذ الكرة لحبيب الغرايري ثم يوسف المصراتي يأخذ الكرة ظهر كونه العملية هذه برشا فرق ولو يعتمدوا فيها لأقل ضغط على اللاعب الذي سيقوم بتنفيذ ضربة الجزاء على كل في تنفيذ ضربة الجزاء يوسف المصراتي والحكام باسم العيد ينبه على حارس محمد أمين الحزقي حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة في تنفيذ قد ضربة الجزاء اللاعب يوسف المصراتي هل يأتي بالجديد هنا في حمام لنف الحكم باسم العيد يعطي إشارة للتنفيذ يوسف المصراتي رويد رويد وهدف التعادل هدف التعادل للنادي الرياضي لحمام لنف في دقيقة 45 زيد 2 أو زيد 3 بالضبط الحكم أو اللاعب يوسف المصراتي يعدل النتيجة للنادي الرياضي لحمام لنف وتصبح النتيجة هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي لحمام لنف والأمل الرياضي بحمام سوسة في احتفال جماهيري كبير بهدف التعادل تعادل وانا قلت جماهير غفيرة تحضر هذه المباراة من جانب النادي الرياضي لحمام لنف الحكم اضاف 4 دقائق وقت بديل الضربة الجزاء تسجلت في دقيقة 45 زائد 3 اكيد فما وقت البديل البديل نعود اليك كريم من ملعب بوحجلة
0: ننتظر صفيرة الحكم وليد اللهذي لنهاية الفترة الأولى الكرة لفريق الاتحاد حسن الأشيلي دخل منطقة الجزاء حسن الأشيلي تدخل حاسم الحارس بلال العيساوي في أخطر كرة لفريق الاتحاد حسن الأشيلي يأخذ الكرة من الجهة اليسرى يعمل مراوغة أولى ثانية يدخل منطقة الجزاء بخارج الرجل التسديد ولكن في المكان المناسب بلال العيساوي على طريقة حراس كرة المرمى حراس كرة اليد عفوا تدخل والركنية الفرصة الأخيرة لفريق الاتحاد وجيه في تنفيذ ركنية وجيه العواني يستعد للتنفيذ ينفذ يعني حاولا يكون في الكرة مباشرة للمرأة لكن تدخل المدافع وفي هذه اللحظة بالذات يريد الهجل الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي بين بعث محجلة واتحاد تطوين الشوط الأول كانت فيه الأفضلية تقريبا لفريق بعث محجلة هدف ملغى وتغيير وحيد اضطراري كان خروج احمد الاتويبي ودخول محمد امين الهنتاج ملتقانا معك مصطفى مع السادة المستمعين وايضا مع الهادي مع انطلاقة الشوط الثاني
1: نكملوا مع الهادي الشوط الاول في حمل نف
2: شكرا لكم وكذلك الدقيقة الأخيرة تقريبا من الوقت البديل والنتيجة تعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين نادي حمام لنف ونادي أمل حمام سوسة والكرة باش ترجع بضربة مخالفة لنادي حمام لنف في مكان وداخل مناطق الأمل الرياضي بحمام سوسة تنفيذ ثنائي لضربة المخالفة تأتي على اليسار وعلى يمين الحارس محمد أمين الحزقي حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة في تنفيذ ضربة المخالفة اللاعب الحبيب غراي الجزائري وزع كورة داخل مدخل الجزاء ترجع بالدفاع من جديد بزت كورة لنادي نادي الحمام نمف قائد الفريق شياب الفرج شياب الفرج لكن تفك الكورة ترجع من دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة وتأتي معها صافرة الحكم باسم العيد عن انتهاء الشوط الأول هنا في حمام نمف بالتعادل هدف مقابل هدف بين الأمل الرياضي بحمام سوسة ونادي حمام نمف. التذكير الافتتاح للنتيجة كان للأمل الرياضي بحمام سوسة في الدقيقة 28 من نور رماني وعدل النتيجة للأمل النادي الرياضي لحمام منف في الدقيقة 45+3 يوسف المصراتي بضربة جزاء ملتقانا إن شاء الله بإذن الله مع مطلع الشوط الثاني.
1: شكرا ليك هادي سياري في كنت معنا في الشوط الأول في حملنف بين مباراة حملنف وملحم سوس هدف مقابل هدف. أيضا عبد الكريم حمدي أسفار في بوحجلة بين بعث بوحجلة واتحاد الرياضي بتطاوين. سبورتينج بن عروس متقدم هدفين مقابل شيء من منزل بورقيبة. أسفار ما بين بوسالم ومقرين مساكن هدف مقابل هدفين لهلال الشابة. هدف مقابل شيء للمهدية أمام محيط قرقنة. قلت منذ قليل بوحجلة أصفار مع الاتحاد الرياضي بتطاوين وسكك الحديد سفاقسي متأخر في النتيجة أمام كوكب عقارب هدف مقابل لشيء. هذه نتائج الأشواط الأولى. نلعبوا الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في المجموعة الأولى غدوة إن شاء الله المجموعة الثانية بعد موجز الساعة الخامسة. نعود لمواصلة المشوار مع ملاعب وأهداف. نبقى مع هذه الاستراحة الغنائية.

0: الأزهار. تعتزم شركة اليونيل مساجي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أحياء متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد مؤخرا حالة مقترح قانون يتعلق بأحداث بلدية بمعتمدية ابن مهيرة من ولاية تطاوين إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. تنظم المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بتطاوين يوم بداية من يوم الغد وعلى امتداد 3 أيام بمقرها معرضا للمنتجات الفلاحية، ويندرج تنظيم المعرض في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الذي يلتئم هذا العام تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. خصصت جلسة عمل انتظمت بولاية مدنين لمتابعة وضعية الاستغلال بمنصة اللحوم الحمراء والإخلالات المسجلة وسبل تجاوزها والتي تشمل محاكمة بل حوكمة التصرف وفقا للشروط الفنية، إضافة إلى إحكام عملية التصرف في النفايات وفرزها ورفع الفضلات بالسرعة المطلوبة قصد المحافظة على الخصائص البيئية للمشروع. انتظمت أمس قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمطماط القديمة والقرى المجاورة لها بولاية جابس، وشملت هذه القافلة اختصاصات أمراض القلب وجراحة العظام والأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض النساء والأنف والأذن والحنجرة. هذه القافلة يندرج تنظيمها في إطار التعاون والتنسيق بين الإدارة الجهوية للصحة بولاية جابس وجمعية النهوض بالجنوب الصحراوية. أشرف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم أبو دربالة صباح اليوم بقصر باردو على جلسة عمل بين أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان القارة الأمريكية ورئيس مجلس العموم الكندي والوفد البرلماني المرافق له، وذلك بحضور سفير كندا بتونس. وأبرز العميد إبراهيم أبو دربالة دور مثل هذه الزيارات في دعم مجالات التعاون البرلماني من أجل ضمان نجاعة عمل الدبلوماسية البرلمانية ومعاضدة الدبلوماسية الرسمية والحرص على دعم إشعاع تونس وعلاقاتها بالخارج. دوليا استشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيونية بعد أن احتجزت جثمانه في مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس إن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا اليوم إلى اتفاق لرفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين وإعادة تفعيل اتفاق التعاون الذي جرى تعليقه عام 2011. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيجريان تبادلا متعمقا لوجهات النظر حول قضايا رئيسية تتعلق بعلاقات الصين الولايات المتحدة والسلام والتنمية العالميين، وذلك خلال زيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي للصين والمقررة في الفترة ما بين 13 والخامس عشر من شهر ماي الجارية.
2: بلاغات.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام. في صفحة البلاغات أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن فتح مناظرات خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 494 خطة موزعة بين أعوان تنظيف وحراسة، وذلك لسد شعورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية. وحددت يوم 27 من مايو الجاري كآخر أجل للتسجيل في هذه المناظرة. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 31 من شهر مايو الجاري. ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى دخول موقعها الرسمي واتباع مراحل التسجيل عبر رابط خاص بتطبيقة التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني. وأضافت وزارة الدفاع الوطني أنه لمزيد من الإرشادات يمكن الاتصال بمكتب الاستقبال الإدارة العامة للأفراد والتكوين بتونس مباشرة على الأرقام التالية 71-574-242 أو 71-572-221. نعيد الأرقام 71-574-242 أو 71-572-221. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: ملاعب وأهداف،

0: نعود سيدتي أنيستي سيدتي من جديد أحباء الرياضة، أهلا بكم إلى الفضاء المباشر ملعب وأهداف. خلينا 45 دقيقة أولى في الرابطة الثانية لكرة القدم في إطار الجولة الأخيرة، هدف مقابل هدف بين حمام الأنف وحمام سوسة، 3 أهداف مقابل شيء لسبورتينغ بالعروس أمام منزل بورقيبة، في بوسالم أصفار ما بين اتحاد بوسالم ومقرين، مساكن هدف مقابل هدفين للشابة مهدية وقرقنا هدف مقابل هدف، سيكاك العادي صفاقسي متأخر في النتيجة في 45 دقيقة أولى هدف مقابل شيء أمام كوكب عقارب، وبعث بوحجلة متعادل أصفار مع الاتحاد الرياضي بتطوين الطامح لمركز ثاني مؤهل لمباراة البراج. بقية التفاصيل إذا انطلقت الفترة الثانية مع عبد الكريم حمدي من هناك. كريم مرحبا بك، مازال مش في الاستماع أيضا بالتوازي مع هذه المباراة. ننقل مباراة الندري لحمل أنف والأمل الرياضي بحمسوسة، هذه السيارة هل انطلق الشوط الثاني؟ مرحبا مازال ما نعرفش اذا كان فتحي عبد الكريم وكذلك الهادي السياري. زوز مباريات بعد بوحجلة واتحاد تطوين 0-0، فكره على الترتيب الحيني بهذه الطريقه الاتحاد الرياضي بتطوين لابد انه يسجل وينتصر حتى يبقى فتبقى فرضيه انتصار يا اما الامل الرياضي بحمسوسة او النادي الحمل أنف، وقتها الاتحاد الرياضي بتطوين بامكانه أن يكون في المركز الثاني ويستقبل في مباراة البراج الثالث في المجموعة الثانية اللي باش تلعب مباراتها غدوة على أرضية الخطاب. في إذا كان تواصل على نتيجة تعادل أو لا قدر الله انهزم فإنه باش يبقى في المركز الثالث. هذا الترتيب الحيني هدف مقابل هدف يخلي الأمل الرياضي بحمسوسة في المركز الأول رغم أنه عدد النقاط متساوي 51 مع النادي الرياضي لحمل أنف. حمسوسة في المركز الأول، النادي الرياضي لحمل أنف في المركز الثاني ب 51 نقطة، واتحاد تطوين ب 49 نقطة في المركز الثالث، وبالتالي 45 دقيقة ثانية ستكون حاسمة من أجل تحديد الترتيب. نعرف ثلاثة فرق متأهلين، لكن من سيتأهل مباشرة للرابطة الأولى لكرة القدم الموسم القادم؟ من سيلعب مباراة البراج الثاني والثالث من هذه المجموعة في انتظار الثاني والثالث غدوة إن شاء الله في المجموعة الثانية؟ على كل ننتظر، والإجابة باش تكون من زوز ملاعب في بوحجلة بعد بوحجلة اتحاد تطوين عبد الكريم مش في الاستماع، نادي حمام الأنف الأمل الرياضي بحمام سوسة أيضا لم يلتحق بنا الهادي السياري انطلاقا من هناك غدوة. بقيت كما أشرت المباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم في المجموعة الثانية، وبالتأكيد الملعب الجيبسي يطمح لجني نقاط مقابل عثرة لساقط الدائر. على كل سينحصر السباق من أجل مركز أول مباشر للرابطة الأولى لكرة القدم بين هذا الثنائي مستقبل قصرين سيكون في المركز الثالث. هذاك علاش قلت منذ قليل إذا كان الاتحاد الرياضي بتطوين تمكن من الانتصار وانتصار يا إما حمام الأنف أو الأمل الرياضي بحمسوسة فإنه الاتحاد الرياضي بالتطوين سيلاقي على أرضية الخطاب مستقبل القصرين. إذا كان ترشح الثالث فإنه سيتنقل يا إما إلى الملعب الجيبسي أو إلى ساقط الدائر. على كل التفاصيل ستبوح بها هذه البطولة بعد 45 دقيقة تحديدا، يعني مباريات مشوقة، بطولة مشوقة إلى آخر رداهاتها، هذا اللي نحبوه إن شاء الله في مصلحة كرة القدم التونسية. الهادي السياري موجود في حمل أنف مباراة القمة بين النادي الحمل أنف والأمل الرياضي بحمسوسة. هادي مرحبا،
1: أهلا وسهلا بك مصطفى من جديد. هذا هو ملعب حمام الأنف في أحدث المباراة مباراة الملعب الرياضي أول لما النادي الرياضي لحمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. كل ملاعبية موجودين على الميدان في انتظار انطلاق الشوط الثاني. تركنا الشوط الأول التعادل هدف مقابل هدف بين نادي حمام الأنف ونادي أمل حمام سوسة.
0: شوفوا المباراة انطلقت في بوحجلة يا كريم، مرحبا بك.
2: شكرا مصطفى، تحية لكل مستمعينا الكرام من جديد. الدقيقة الثانية في الشوط الثاني من مباراة البعث الرياضي ببوحجلة والاتحاد الرياضي بتطويل. مباراة شوط أول متعادل سلبيا فرص بالجملة ضائعة من الفريقين مع أفضلية في الخمس دقائق الأخيرة تقريبا لفريق الاتحاد. ضعف مشرف الدين يعمل مراوغة أولى وثانية تمشي لكل لرمز الرقيق وجيه العواني يستعد للتسديد يسدد خارج الإطار، خارج مرمى إطار الحارس حارس مرمى بعث أبو حجلة بلال العيساوي. قلت شو التطور متعادل سلبيا مع تغيير اضطراري للمدرب لطفي الجبالي بخروج اللاعب أحمد الأتويبي ودخول محمد أمين الأنتاج. تذكير بتشكيلة الفريقين الاتحاد الذي بتطوين ريان نوار في المرمى مع عزيز قبليه محمد أمين مرمى رمزي رقيق حازم بن حمد أحمد الأتويبي يغادر ويأخذ مكانه محمد أمين الأنتاج. فيرس خير الله وجيل العوني عثمان شرف الدين أحسن الشلي ومنتصر الشبشوبي. فريق بعث أبو حجلة ببلال العيساوي في المرمى أيام الدربالي محمد السبع زيد الزعفوري جعفر موسى محمد الناصر ياسير ريدان حازم الميداني محمد الخلوفي سيف الدين الدوزي وأسامة النصري التحكيم ليريد الهدي المساعد الأول نسرين الورتيري المساعد الثاني صهيب بن فرحات والحكم الاحتياطي آدم الزوادي. سيمة الشوط الأول التسرع من فريق الاتحاد الذي بتطوين وعدم التركيز بالتأكيد توصية المدرب لطفي الجبالي في الشوط الثاني ستغير بعض الأمور. زوز ملاعبية من فريق بعث بوحجلة يقوموا بالحركات الحماية في انتظار تغييرات المدرب لسعد على شريط الكرة للي دفاع فريق بعث بوحجلة. مخالفة طويلة في مناطق الاتحاد الذي بتتاول مباشرة إلى الحارس ريان نوار حارس مرمى نعم. فريق الاتحاد الرياضي بتطوين ثالث نعم. حارس مرمى الى جانب كل من علي القاسمي وياسين بقير
0: نعم.
2: ثلاث حراس تداولوا على حراسة الاتحاد هذا الموسم. كرة طويلة تخرج من دفاع فريق الاتحاد
0: الرياضي. تفضل باش نرجع لك ولكن كما اخذنا التشكيله في بوحجلة ناخذ التشكيله بكل سرعه مع الهادي في حمام الانف ونرجع لك. تفضل هادي.
1: شكرا لك مصطفى. تقريبا ثلاث دقائق منذ تلقى الشوط الثاني وتعادل هدف مقابل هدف بين نادي حمام الأنف ونادي أمال حمام سوسة. فقط تذكير بالتشكيلتين أمال حمام سوسة إلى حد الآن فقط يعني دون تغييرات في تشكيلة الفريقين. أمال حمام سوسة في المرمى محمد أمين حزقي مع نور البيجي محمد أمين هلال الياس الطيف حبيب بريكي قائد فريق معتز بن عبد الله خليل المشرقي خلدون منصور علي بن حسين فادي بوعلي سليمان ونور أماني. تشكيلة الهمامة مروان المروك في حراسة المرمى مع إياب دريدي أيمن العباسي شهاب بن فرج قائد الفريق بيرم نويسر الحبيب الغرايري وائل البرومي الشدلي قاسم يوسف المصراتي آدم بن أحمد وأحمد بن طيبة. وصلنا للتوقيت 49 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة والتعادل هدف مقابل هدف بين نادي حمام الأنف ونادي أمال حمام سوسة.
0: شكرا هادي يا كريم.
2: الدقيقة 50 هنا في ملعب أبو حجلة النتيجة ما زالت متعادلة سلبيا بين الاتحاد الرياضي بتطوين ومستضيف فريق البعث الرياضي أبو حجلة. كرة لقيادة الفريق أحسن الشلي أحسن الشلي ينطلق في هجمة معاكسة لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين يلعب الكرة مع رمزي رقيق رمزي الرقيق داخل منطقة الجزاء تدخل من دفاع أبو حجلة تخرج الكرة من جعفر موسى هجمة لفريق بعث أبو حجلة اللي هنتش بالرأس ما يخدش مناسبة ولا تمشي لمحمد النصر يلعب الكرة مع محمد الخلوفي يسقط محمد الخلوفي الحكام يقول ما ثم شيء تعود الكرة لفريق الاتحاد وجيه العواني وجيه العواني يبحث على رمزي الرقيق طويل على رمزي الرقيق إلى خارج الميدان تماس تمريرات خاطية بالجملة من لاعبي فريق الاتحاد الرياضي بتطوين على غرار الشوط الأول. الكرة لزيد الزعفوري زيد الزعفوري يلعب الكرة في وسط الميدان مع ياسين ريدان ياسين ريدان يغير الاتجاه يلعب الكرة مع محمد السبعي رقم 18 محمد السبعي توزيع الكرة المباشرة في اتجاه هجوم فريق بعث أبو حجلة لساعده عامل الريح في الشوط الثاني. كرة تعود لمن لمحمد أمين مورو محمد أمين مورو يطلب الكرة فراس خير الله فراس خير الله فراس خير الله الحلول مش متوفرة بالشكل المطلوب بالنسبة لخط وسط ميدان فريق الاتحاد الرياضي بتتطوين كرة لمحمد عزيز قبليه محمد عزيز قبليه يطلب الكرة حازم بن حامد خير يلعب مع محمد أمين الانتاج محمد أمين الانتاج حازم بن حامد حازم بن حامد إلى وجه العواني كرات قصيرة ثم تمريرة خاطئة مناسبة أولى تمشي لفراس خير الله يلعب مع وجه العواني لمس الكرة باليد لمس الكرة باليد والمخالفة لفريق الاتحاد الذي بتطوين يعني الحكم مازال متردد في إعلان المخالفة إما لفريق الاتحاد أو لفريق بعث أبو حجلة سيتشاور مع الحكم الرابع وفي الأخيرة تماس لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين لمحمد أمين الهنتش يخلي الكرة لحازم بن حمد حازم بن حمد باش ينفذ التماس على الجهة اليمنى لخط هجوم فريق الاتحاد الرياضي بتطوين قلت حازم بن حامد يبحث عن الحل. الحل مع من؟ مع منتصر الشبشوبي بالراس يلمس الكرة حسن الشلي وناسبة أولى ثم مناسبة ثانية ما خدهاش عثمان شرف الدين تغادر والتماس من جديد لفريق الاتحاد الرياضي بتتويل لحسن الشلي. حسن الشلي يلعب التماس بسرعة تعود لحسن أحسن بجانبه حازم بن حامد ولكن كرة قصيرة إلى خارج الميدان 550 للحارس بلال العيساوي القائد وحارس مرمى فريق البعث الريال في بمحجلة ياخذ وقته هذا الحارس في رجع على الكره مع وصوله الدقيقه 53 وذكر دائما التعادل السلبي بين بعث محجله والاتحاد الرياضي بتطوين باش ينفذ الكره زياده الزعفوري ينفذ الكره طويله وعاليه في المتابعه ما خذاش مناسبه اولى محمد امين مورو تصل الحارس تصل لريان نوار كان حاسم في الشوط الاول ريان نوار عزيز قبليه الان عزيز قبليه تمشي للهنتيش الهنتيش مع من مع حازم بن حامد كرات قصيره باللاعب فريق الاتحاد ينطلق حازم الحامد انطلق ترتكب عليه المخالف الحكم يامر بوصلة اللعب مازال متحكم في الكرة حازم الحامد العرضية خير الاتجاه لرمزي الرقيق رمزي الرقيق يعمل مراوغة أولى في وسط الميدان رمزي الرقيق يربح الميدان رمزي الرقيق وجيه العواني على كرة يعني تمريرة بالعقب ولكن أقرب للحارس بن العيساوي منها لرمزي الرقيق كرة لبعث محجلة تعود لمحمد أمين مورة الترويج سيء الترويج سيء جدا تمشي الكرة لوسط الميدان لكن تفتك من فراس خير الله تفتك من فراس يعمل مراوغة أولى ثم مراوغة ثانية يعطي الكرة لحسن الشلي في كل مكان أحسن الشلي يخسر الكرة يخسر الكرة هجمة معاكسة لمحمد الخلوفي أو ياسين ريدان رقم خمسة يلعب الكرة مع من؟ مع محمد الخلوفي كرة أرضية إلى أسامة النصري أسامة النصري تمشي الكرة لريدان الكرة الهدف لا كرة البرة من أسامة النصري وجه لوجه تليق أمام الحارس ريان نوار يضع الكرة خارج إطار مرمى الحارس ريان نوار من الفرص المهمة عن طريق الشوط الثاني لفريق البعث الرياضي بمحجلة قلت مجموعة كبيرة تغيب على هذا الفريق أهمهم زياد العنالي اللي كانت عنده تجربة سابقة مع فريق الاتحاد الرياضي بتطوين القيدومة على حمام إبراهيم الصغير الحارس وزيدان لعبيد الهدف كرة لمن للحارس نوار ريان نوار حارس مرمى فريق الاتحاد الرياضي بتتوين ريان نوار يلعب الكرة مع من؟ مع محمد أمين الهنتيش الكرة المباشرة في اتجاه حسن الشلي أحسن الشلي معه زيادة الزعفوري تمشي الكرة متشبشبي يلعب الكرة جول الحارس تضيع بصفة غريبة تضيع على فريق الاتحاد يعثر في الكرة أحسن الشلي ويأخذ الحارس الكرة قبل ما تدخل أحسن الشلي يتعثر في الكرة التي كانت في اتجاه المرمى على الخط الأمامي الميدان يأخذها الحارس بلال العيساوي أمام أحسن الشلي كرة من أبرز الفرص الضايعة لفريق الاتحاد الذي بتتوين زياد الزعفوري يلعب الكرة مع جعفر موسى جعفر موسى لمحمد الخلوفي محمد الخلوفي الوانتو بينه وبين التسديد من بعيد تضرب في المدافع مازال اختار تعود لمحمد الخلوفي يستعد للتسديد سدد الكرة خارج الميدان خارج الميدان من البعث الرياضي بمحجلة يعني ضاغط ويحب يصل لمرمى الحارس ريان نوار تغيير قادم في تشكيلة البعث الرياضي ببحجلة معتز الرياحي أولى ورقات المدرب لسعد الشريتي في انتظار أو زوز ملعبية 6-11 محمد حسين المولي وكذلك اللاعب الرياحي اللي كرة لمن لمحمد أمين الانتاش التوزيع سهل الحارس لحارس المرمى بلال العيساوي قلت زوز تغييرات قادمة لفريق البعث الرياضي ببحجلة الثنائي معتز الرياحي وكذلك محمد حسن المولي كرة في وسط الميدان كرة لفريق بعث بحجلة كرة لمحمد السبعي محمد السبعي ينطلق في هجمة معاكسة فريق بعث بحجلة تصل الكرة للسبعي ولكن قبل ذلك تضرب في المدافع وتغادر إلى خارج الميدان وبالتالي التماس وزوز تغييرات أيضا من جانب فريق الاتحاد الرياضي بتطوين 20 اللي هو أشرف العجيمي وكذلك هشام عمر. زوز تغييرات, زوز تغييرات لفريق تطاوين وزوز تغييرات لفريق محجدة في قادم الدقائق. هذه كرة خطيرة, توزيع, تدخل, تدخل, مازال اختر, مازال اختر, مازال اختر, ولا تدخل من فراس خير الله, تدخل فراس خير الله, تمشي كل احسن الشلي, اسقط احسن, اسقط احسن الشلي, الحكم يقول ما فما شيء, اسقط احسن الشلي, الحكم يقول ما فما شيء. قلت التغييرات قادمة من جانب فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين والبعث الرياضي بمحجلة. كرة الى داخل منطقة الجزاء, يخرج الحارس, يخرج الحارس ريان نوار, ياخذ الكرة, الكرة ما زالت في اللعب في انتظار التغييرات. بعد شوية الحكم الرابع عدم الذوادي, كرة لفريق الاتحاد الذي بتطوين, منتصر الشبشوبي إلى رمزي الرقيق, رمزي الرقيق يعمل مراوغة, رمزي الرقيق كرة ثانية ثم يلعب الكرة مع من, مع وجيه العواني, وجيه العواني, رمزي الرقيق الوانتو, رمزي الرقيق التوزيع داخل منطقة الجزاء, تدخل رقم أربعة جعفر موسى, تخرج الكرة, هذه هجمة معاكسة لفريق البعث الرياضي ببوحجلة. محمد أمين مورو في المتابعة مع الرقم 10 اللاعب حازم الميداني, الكرة تغادر إلى خارج الميدان وبالتالي تماس والتغيير. الآن التغييرات قادمة من جانب البعث الرياضي ببوحجلة والاتحاد الرياضي بتتوين في توقيت مصفى. ملعب دقيقة 58 في المباراة, النتيجة التعادل السلبي بين اتحاد تتوين ومستضيفه فريق البعث الرياضي ببوحجلة,
0: وهو الملعب الوحيد اللي ما فيهش أهداف. حمسوس هدف مقابل هدف, ثلاثة هدف مقابل شيء لسبورتينج بن عروسة من منزل برقيبة, هدف مقابل شيء لبوسالم أمام مجرين, ثلاثة هدف مقابل اثنين للشابة خارج قواعده في مساكن المهدية, هدف مقابل هدف أمام محيط قرقنة, وسكك العادي سفاقسي متعادل هدف مقابل هدف أمام كوكب عقارب. مباراة متكافئة جدا, مباراة القمة في حمام لنف بين المتصدر والوسيف, زوز متصدرين هم الأمانة قبل هذه المباراة لكن بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة. الأمل الرياضي بحمسوسة هو المتصدر وما زال متعادل هدف مقابل هدف في حمام لنف مع النادي الرياضي لحمام لنف. هادي تفضل.
1: شكرا لك مصطفى. 58 دقيقة لعب من عمر مباراة حمام لنف ومن حمام سوسة. قلت التعادل هدف مقابل هدف, التعادل يخدم مصلحة حمام سوسة ولا يكون في صالح مستوى النادي الرياضي لحمام لنف هنا في ملعب البلدي بحمام لنف, ملعب بين نسمة البحر هنا في حمام لنف ورياح الجبال مع الأشجار والروائح الطبيعة بطبيعة الحال هنا في حمام لنف. والكورة باش ترجع بضربة ركنية والتغيير الأول في تشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة, خروج علي بن حسين ودخول أمين تريتر, زوز ثلاثة تغييرات دفعة واحدة. هذا التغيير الأول والحكم يقول التغيير الأول فقط ثم ضربة ركنية. في انتظار التغييرين في تشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة, ضربة ركنية باش تنفذ للنادي الرياضي حمام منف. على يسار الحارس محمد أمين الحزقي, ضربة ركنية, حكم يوقف اللعب مرة أخرى, حكم باسم بالعيد يوقف اللعب مرة أخرى في انتظار استكمال تغييرات الأمل الرياضي بحمام سوسة. بالفعل استكمال التغييرات في تشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة. التغيير الثاني, التغيير الثاني يدخل اللاعب رقم 14.
0: انت حضرت هذه, حضرت البارح مباراة القمة ونهائي البطولة بين نادي الترجي التونسي ونادي الافريقي, يعني مثل مع الحكم الاجنبي ما ثماش مثل هذه الإضاعة للوقت بهذه الكيفية, ويعني الحكام صارمين لازم يكونوا حكم البارح يعني اعطانا مثال في الانضباط, ما خلى حتى ملاعبي يعني يحكي معه ولا الوقت الضايع سواء كان في السقوط أو في إعطاء الأسبقية في اللعب. أي تفضل
1: كملوا معك الركنية. في الحقيقة فعلا الركنية توزع ركنية والحارس الأسبق محمد أحمين العزقي فقدت تحليل قوس مصفى للأسف.
2: الهدف الأول للاتحاد, أشرف العجيمي البديل, أشرف العجيمي ينجح في التسجيل, أشرف العجيمي دقيقة 61 البديل ينجح أمام بهتة لدفاع فريق بعث محجلة, البديل أشرف العجيمي سجل الهدف الأول للمباراة. يعني كرة أرضية كانت من الجهة اليسرى, توزيع جهة الترويض من أشرف العجيمي والتسديد في مرمى الحارس بلال عيساوي, هدف مقابل صفر. تتغير النتيجة هنا في ملعب بوحجلة للاتحاد الرياضي بتطاوين أمام بعث بوحجلة.
0: أعطينا التوقيت والنتيجة. سكرنا القوس الساعة, عندك تعليق هادي؟ قبل ما نرجع الكريم.
1: القوس مصطفى صحيح أنه التحكيم الأجنبي يقوم دائما بدوره وهذا في الملاعب الأوروبية شفناه خاصة، ولكن احنا زادة حاجة وحويجة زادة مصطفى الحقيقة في تونس، لأنه الحكم ما تتوفرلوش برشا الظروف عند التعيين، يعني عند التعيين قبل المباراة بنهارين ثلاثة تبدا الاتهامات في ينتمي الفريق الفلاني تابع الفريق الفلتاني، هو انسان كيما
0: هو حتى الحكم الاجنبي لم يسلم منها. على كل اذا كان مش تتبعوا كلام الجماهير ما عادش يمشي حتى شيء في كره
1: والاحتجاجات يوم المباراة والاحتجاجات بعد المباراة، يعني الحكم في ظروف أخرى في ضغط كبير. نسأل الله السلامة وأصلح أمور على مستوى التحكيم والرياضة في تونس بصفة عامة.
0: التوقيت والنتيجة
1: على كل نغلق القوس 62 دقيقة لعب هنا في حمام لنف والتعادل هدف وقبل هدف بين حمام لنف ولا الرياضي بحمام سوسة.
0: أكيد كريم باش تتغير الأمور عندك وباش يرتفع النسق، تفضل.
2: وكذلك يرتفع النسق من جانب الفريق المستضيف. البعث الرياضي بيبو حجلة يبحث عن تعديل كرة لمحمد النصري، يلعب الكرة مع الرقم 4 المدافع جعفر موسى. جعفر موسى أمام صاحب الهدف أشرف العجيمي، يرتكب المخالفة أشرف العجيمي، يرتكب المخالفة أشرف العجيمي، المخالفة لبعث بو حجلة. قلت أنه النتيجة تتغير دقيقة 61 البديل أشرف العجيمي اللي خذا مكان منتصر
0: انقطع الخط. كريم يبدو لي أنه تطبيقه باهي، نمشي تطلب الخط
2: البحث.
0: تفضل. أي انقطع شوية الخط عبد الكريم، هذاك عليه شاي، تفضل.
2: شكرا من جديد ومعذرة على هذا الانقطاع الخارج على النطاق. كرة لدفاع فريق الاتحاد الرياضي بتطويلة لبعث بوحجلة. ماذا يقول المساعد الثاني صيب بن فرحات؟ يقول لفريق بعث بوحجلة في مناطق الاتحاد الرياضي بتطويلة. هشام عمر في المتابعة لوجه الكرة لوجه العواني، وجه العواني يبحث على أحسن الشلي لكن تقص الكرة من محمد النصري. محمد النصري يلعب الكرة لحسن المولهي، حسن المولهي التسديد من بعيد والحارس، التسديد من حزم الميداني وفي المكان المناسب ريان نوار حارس مرمى فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. يلعب على الكره مع من؟ مع عثمان شرف الدين، يصب على الجهه اليسرى في ظل مغادره رمزي الرقيق كمدافع ايسر عثمان شرف الدين، ويصبح اللاعب حازم بن حمد كظهير ايمن، ويدخل اللاعب محمد امين الهنتيش في محور الدفاع. كره لحسن الشلي، احسن رضيع على الكره ثم لوجيه، وجيه مناسبه اولى ثم حازم بن حمد. حازم بن حمد يطلب الكره، احسن الشلي مخطي، الكره مناسبه اولى تمشي لمحمد النصري، تعود لحازم بن حمد، يلعب بالراس وجيه العواني، وجيه ينطلق، وجيه داخل منطقه الجزاء ثم يخرج لحسن الشلي يبحث عن التسديد خير التمرير لحازم بن حمد، تضيع يعني من حازم بن حمد مناسبه اولى ثم الكره لمن الى خارج الميدان قبل ما تخرج لاشرف العجيمي. اشرف العجيمي التسديد من وجيه الى خارج الميدان كان طريق وجيه العواني ولكن فوق مرمى الحارس بلال العيساوي. تبقى النتيجه هدف مقابل صفر والتوقيع على اللاعب اشرف العجيمي. دقيقه 61 يمر من امامي محمد الخلوفي اللي غادر وكان ابرز لاعب في الشوط الاول في فريق البعث الرياضي ببو حجلة. كنت ذكرت انه كان مر بتجربه مع الامل الرياضي بالركبه الموسم الفارط وبدايه هذا الموسم. كره لمن؟ للميداني. الميداني يبحث على الرقم 9 اللي هو اسامه النصري. الكره تغادر وتماس، يلعب بسرعه من اسامه النصري. محمد النصري، محمد السبعي، محمد السبعي ياخذ الكرة من جديد، يلعب مع محمد النصري. محمد النصري غير العرضية، يلعب الكرة مع ايهم الدربيلي. ايهم الدربيلي توزيع داخل منطقة الجزاء والإشارة واضحة بوجود الرقم 11 البديل اللاعب محمد حسان المولهي في موقع تسلل الكرة للحارس ريان نوار حارس مرمى فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. يلعب الكرة مع عثمان شرف الدين. عثمان شرف الدين الى من يلعب مع هشام عمر ثم عزيز قبليه. عزيز قبليه يلعب الكره مع وجيه العواني بين الثلاثه. يسقط وجيه، تمشي الكره لمحمد النصري. محمد النصري يدور بالكره يبدون بالكرة مايستر وسط الميدان للأمانة لفريق البعث الرياضي ببوحاج لا يتحصل على المخالفة تلعب بسرعة من جعفر موسى. جعفر موسى يلعب الكرة مع من مع معتز الرياحي كرة خطيرة توزيع داخل منطقة الجزاء بالرأس من عزيز قبلية الشام عمر مناسبة أولى وجيه العواني مناسبة ثانية تمشي الكرة هجمة معكسة ينطلق اللاعب بشرف العجيمي يلعب مع حزم بن حمد. حزم بن حمد يدخل منطقة الجزاء توزيع على الأرضية التدخل التدخل من زياد الزعفوري الركنية وتماس الركنية وتماس لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين عندما يسرع حزم محمد يكون الخطر على الجهة اليمنى لهجوم فريق الاتحاد الرياضي بتطوين يمشي وجه العواني يمشي وجه العواني لتنفيذ الركنية ركنية على يسار الحارس بلال العيساوي الركنية على يسار الحارس بلال العيساوي وخط دفاع فريق البعث الرياضي ببوحجلة بلال اللاعب وجيه العواني يلعب الكرة أرضية مع حسن الشلي كرة ثنائية بين وجيه وحسن وجيه العواني حاول يعمل مراوغة يوزع في القائمة الثاني دون عنوان لكن ثم في المتابعة هشام عمر ما خدش الكرة تمشي لفراس خير الله فراس ينطلق فراس يلعب هشام عمر يجي عثمان شرف الدين يلعب مع فراس وان تو بين فراس وعثمان تمشي الكرة ثم تصل سهلة في دفاع بوحجلة لكن في الأخير يحسمها الحارس تعود لكل أشرف العشيمي التسديد من أشرف العشيمي تضرب في المدافع وتمشي لرقم 18 محمد السبع دربك في دفاعات بعد بوحجلة في اللحظات الأخيرة تمشي لكل المعتز الرياحي البديل معتز الرياحي يلعب مع محمد السبع غير الاتجاه يبحث على الرقم 20 ولكن دون عنوان أحمد البالي التماس لفريق الاتحاد الذي بتطوير زوز تغييرات قادمة أيضا من جانب فريق بعث بوحجلة 28-2 يعني 28 غازي الأحزامي واثنين عبد القادر النغمشي زوز من أبرز الملاعبية زوز من أبرز لاعبي فريق البعث الرياضي ببوحجلة هذا الموسم ملاعبية خبرة كانت عندهم عديدة للتجارب غازي الأحزامي وكذلك عبد القادر النغمشي انتظر التغييرات في الانتظار محمد دل السبعة الجهة اليسرى يدور بالكرة ممتاز أمام حسن الحامد يدور بالكرة ممتاز جدا ممتاز لاعب السبعة تمشي الكرة العرضية يلعب الكرة مع أيهم الدربيلي أيهم الدربيلي التوزيع داخل منطقة الجزاء التوزيع تدخل الحارس الحكم يقول ما ثم شيء تلعب الكرة لهشام عمر يلعب مع أشرف العجيمي وجيه العواني غير في اتجاه حسن الشلي ما تصلش الكرة لحسن الشلي تمشي لزيادة الزعفوري كما شاءت يخرج الكرة بيافو والمخالفة ضد أشرف العجيمي والتغييرات قادمة لفريق البعث الرياضي ببوحجلة من سيغادر قلت سيدخل النغموش ويدخل اللاعب غازي الأحزامي زوز من أبرز اللاعبين يغادر 20 أيهم الدربالي الظهير الأيمن يغادر مع سقوط أحد لاعبي فريق الاتحاد على ما يبدو اللاعب عزيز قبلي على أرضية الميدان قلت يغادر أيهم الدربالي وكذلك رقم 9 أسامة نصري يغادر أسامة نصري وأيهم الدربالي ويدخل كل من غازي الأحزامي وعبد القادر النغموشي أربع تغييرات في تشكيلة بعث بوحجلة غازي الأحزامي عبد القادر النغموشي محمد حسن المولهي ومعتز الرياحي وخروج أسامة نصري محمد الخلوفي ياسين ريدان وأيهم الدربالي في المقابل ثلاث تغييرات في تشكيلة فريق الاتحاد الرياضي بتطوين يدخل أشرف العجيمي هشام عمر ومحمد أمين الهنتيش ويغادر كل من منتصر الشبشوبي رمزي الرقيق ومن آخر يغادر أحمد الطيبي وأحمد الطيبي في الشوط الأول ثلاثة تغييرات في فريق الاتحاد الرياضي بتطوير وأربع تغييرات في فريق البعث الرياضي ببوحجلة مع وصولنا للدقيقة 25 يعني 70 في المباراة مصفى النتيجة دائما نذكر هدف مقابل صفر لفريق الاتحاد هدف أشرف العجيم البديل دقيقة 61
0: فاصل لعبد الكريم حمدي لشرب الماء باش نقولوا أنه الترتيب اللحيني يخلي ثلاثة فرق في المركز الأول لكن بفرق الأهداف

0: تدري إذا حملنف يضغط أكثر أمام جماهيره. تفضل هادي.
1: طبعا موسى في توقيت 70 دقيقة لعب هنا في حمام لنف والضغط أكثر متواصل من نادي حمام لنف لتسجيل الهدف الثاني باعتبار أن التعادل الحالي ليس في مصلحته ويخدم أكثر مصلحة الأمل الرياضي بحمام سوس الذي أقدم على أربع تأخيرات: خروج نور البيجي ودخول ريان العساوي، خروج خلدون منصور ودخول ريان بن عبد الله، علي بن حسين كذلك يغادر ويدخل مكانه محمد أمين تريتر، والتغيير الرابع فادي بوعلي سليماني غادر ويدخل مكانه محمد أمين جرايم، وقابل تغيير وحيد فقط في تشكيل شمس الدين الثوادي مدرب نادي حمام لنف: خروج آدم بن أحمد ودخول عزيز اليعقوب. هذه كرة تتنفذ للنادي الرياضي حمام لنف طويلة من الحارس محمد أمين المروك، ترجع من جديد. قلت التذكير بنتيجة هدف مقابل هدف بين الفريقين. الأمل الذي بحمام سوس افتتح النتيجة عن طريق نور ماني في الدقيقة 28، وعدل من ضربة جزاء في التوقيت 45+3 يوسف المصراتي بضربة جزاء لفريق نادي حمام لنف. هكا نور ماني يسجل في الذهاب والإياب باعتبار أن مباراة الذهاب في حمام سوسة كانت تفات 1-0 لحمام سوسة أمام نادي حمام لنف، هدف مقابل 0 هدف لنور ماني. يعني نور ماني يسجل في الذهاب والإياب أمام النادي الرياضي لحمام لنف. ترجع كورة من جديد على مستوى الدائرة المركزية للميدان للنادي الرياضي لحمام لنف عن طريق اللاعب وائل البرهومي. البرهومي يعطي كورة على اليسار بيرم نويسر، نويسر على مستوى خط التماس، والكورة من جديد للنادي الرياضي لحمام لنف. الحكم يصفر ضربة مخالفة، ضربت مخالفة، لمسة يد يبدو لي، لمسة يد لنادي حمام لنف تأتي على الجهة اليسرى بين خط 18 والخط الجانبي لمنطقة 18 لمصلحة النادي الرياضي لحمام لنف في تنفيذ ضربة المخالفة ولمسة اليد. اللاعب الشادي قاسم تنفيذ ثنائي بينه وبين اللاعب يوسف المصراتي في الكرة الثابتة، دائما موجودين قلت يوسف المصراتي واللاعب شادي قاسم في تنفيذ الكرة الأخيرة. على كل يبقى فقط شادي قاسم في تنفيذ الكرة. شادي قاسم حكم باسم العيد يعطي إشارة للتنفيذ لشادي قاسم في الكرة الأخيرة. شادي قاسم يرفع الكرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، ترجع من دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة في توقيت تقريبا 73 دقيقة لعب في هذه المباراة، ربع ساعة وأكثر بقليل عن نهاية المباراة، وتعادل هدف مقابل هدف بين الأمل الرياضي بحمام سوسة ونادي حمام لنف.
0: هدف مقابل هدف أيضا بين بوسالم ومجرين اللي تعادل، و نادي محيط قرقنة يأخذ الأسبقية هدفين مقابل هدف أمام كرم المهدية في المهدية بالذات. نرجع البوحاجلة كريم حمدي. آه يا كريم.
2: ملعب بوحاجلة.
0: آه يا كريم.
2: شكرا مصفى. 30 دقيقة في الشوط الثاني، 75 في المباراة، دائما هدف مقابل صفر لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين أمام بعث بوحجلة بتوقيع اللاعب اللي على أرضية الميدان أشرف العجيم البديل لاعب رقم 20، سجل دقيقة 61 دخل مكان منتصر الشبشوبي، وأول لمس للكرة كانت في مرمى الحارس بلال العساوي، تحصل على المخالفة اللاعب أشرف العجيم أحسن أو فراس خيرنا في تنفيذ المخالفة. يلعب الكرة بسرعة مع من؟ مع محمد أمين الهنتيش. محمد أمين الهنتيش الكرة لمحمد أمين مورو، محمد أمين مورو الكرة أرضية لوجيه العواني، يلعب الكرة مع هشام عمر، هشام عمر ينطلق يعمل مراوغة أولى وثانية، يسقط هشام عمر والمخالفة، المخالفة ممتاز، الثقة ممتازة الثقة لهذا اللاعب الشاب هشام عمر، وبالتالي المخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين في مناطق البعث الرياضي بوحجلة. يعني ثم شوية تراجع بدني للأمانة من الفريقين وخاصة من فريق البعث الرياضي بوحجلة. مخالفة تبعت تقريبا 30 متر على مرمى الحارس بلال العيساوي حارس مرمى فريق بعث بوحجلة. أمام الكرة كل من عثمان شرف الدين، أحسن الشلي وفراس خير الله، ثلاثي أمام الكرة، من سينفذ وكيف سيكون التنفيذ؟ ننتظر صفيرة وليد الهذلي، يبقى على ما يبدو سينفذ فراس وحسن الشلي، يبقى حسن الشلي، فراس خير الله تسديد، ممتاز ضربة جزاء. لا الحكم يقول ما ثم شيء، يعني ضربة جزاء المطالبة من هشام عمر. الصورة الإذاعية للكرة كانت تسديدة ممتازة جدا من فراس خيرالله، يتصدرها الحارس بلال العساوي، جي أمام هشام عمر، حاول أنه

0: يضع على كرة في الشباك لكن يعرقل من الحارس بلال العيسير. الحكم يقول ما ثم شيء, كرة في نطاق القانون وتتواصل اللعبة. كرة لمن؟ لدفاع فريق البعث الرياضي ببحجلة, ولا تماس, التماس لفريق الاتحاد الذي بتتوين. تقول المساعدة لسرين الورتاني مع غضب رقم 18 الظهير الأيسر محمد السبعي على الكرة الأخيرة, كان يطالب بأنه التماس لفريق بعث بوحجلة لفريق, ولكن في الأخير للمساعد الأول نسرين الورتاني رأي آخر وأكدت أن الكرة هذه مناسبة ثانية تشير فيها إلى التماس, وتماس لفريق الاتحاد الرياضي أو لبعث بوحجلة. لا الإشارة, أنا شاهدت الإشارة لكن اللعبة ولا نفع, يعني شاهدت إشارة المساعد نسرين الورتاني بتماس لفريق الاتحاد الذي بتطوين, ولعب بعث بوحجلة حاول أنه يلعب التماس رقم 18 محمد السبعي يعود على التماس لحازم بن حامد. حازم بن حامد باش ينفذ التماس لفريق الاتحاد الذي بتطوين, يلعب الكرة مع من؟ مع وجيه العواني. تمشي الكرة لمحمد السبعي من جهته, الكرة أمام حازم بن حامد وأيضا أشرف العجيمي. تفتك الكرة من حازم بن حامد, حاول يعمل المراوغة حازم بن حامد, المخالفة بإشارة من المساعد. تمشي الكرة لغازي الأحزامي, غازي الأحزامي أو محمد حسن لمولي, المخالفة لفريق بعث أبو حجلة. تمشي الكرة لمن؟ لعبد القادر النغموشي. عبد القادر النغموشي يلعب الكرة مع حازم الميداني, تغادر الكرة إلى التماس, وتماس لفريق البعث الرياضي بأبو حجلة. وذكر دائما بالتوقيت والنتيجة, يعني طويلة الكرة, تمريرة طويلة في دفاع فريق الاتحاد الذي بتطول, لكن يقل محمد عزيز قبلية الكرة لوجيه العواني. تضيع الكرة مناسبة ولا تعود لهشام عمر, هشام عمر قبل ما تخرج لكن تغادر في الأخير إلى تماس لفريق البعث الرياضي ببحجلة. قل دائما أذكر بالتوقيت ولا نتيجة إلا 12 دقيقة على نهاية المباراة, دقيقة 78 والنتيجة هدف مقابل صفر لفريق الاتحاد الذي بتطوين بتوقيع اللاعب أشرف العجيم البتيل. دقيقة 61, كرة لمحمد عزيز قبلية. محمد عزيز قبلية يلعب الكرة مع اللاعب فراس خير الله. فراس تصل الكرة لحازم بن حامد, حازم بن حامد يلعب الكرة مع أشرف العجيمي. أشرف العجيمي خرج الكرة لريتري, ولكن المدافع رقم 4 جعفر موسى تصطدم بها الكرة, تغادر إلى الركنية لفريق الاتحاد. يمشي لها رقم 27 وجيه اللعواني باش ينفذ الركنية لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين. يبقى أحد لاعبي فريق بوحجلة أرضية الميتين, الحكم وليد الهذلي اللي للأمانة يدير المباراة باقتدار إلى حد الآن, يطلب لقطة الإسعاف. نعطيك الخط دائما مصطفى مع التذكير بلا نتيجة, هدف مقابل صفر الاتحاد تطوين أمام بعث بوحجلة.
1: أي هذه بعض الفرص الخطيرة جي مع ركنية, تفضل.
2: شكرا لك مصطفى. في توقيت 79 دقيقة لعب هنا في ملعب حامل نمف, والتعادل مازال هدف مقابل هدف بين الفريقين. كانت فرصة كبيرة لفريق النادي الحمام لتعديل النتيجة في دقيقة 76, والكورة كانت بضربة مقصية من اللاعب أحمد بن طيبة, والكورة مرت فوق مرمى الحارس محمد أمين الحزقي بقليلة. هذه كورة للأمل الذي بحمام سوسة على مستوى خط السلميتين, يعني تمشي عن طريق اللاعب رقم 14 هنا العيساوي. العيساوي لهوش على المساندة لكن تتفك الكورة من جديد للأمل لدرجة الحمام نمف على مستوى خط وسط الميدان. بناء الهجمة على الجهة اليمنى, على الجهة اليمنى للنادي الرياضي الحمام نمف الذي يبحث على الهدف الثاني في أكثر من فرصة. هذه كرة للنادي الرياضي الحمام نمف على مستوى الجهة اليمنى, كرة عرضية ولكن ترجع من الدفاع. رمية تماس للنادي الرياضي الحمام نمف, رمية تماس للنادي الرياضي الحمام نمف على الجهة اليمنى على يسار الحارس محمد أمين حزقي حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة. هذه كرة على مستوى زاوية الركنية, والكرة ضربة ركنية أو الحكم يقول لا ضربة مرمى للنادي الرياضي أو الأمل الرياضي بحمام سوسة. ضربة مرمى للأمل الرياضي بحمام سوسة, التغيير الخامس في تشكيلة الأمل. باش يتم إقحام اللاعب رقم 24 في تشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة مؤمن الزبيدي. ننتظر سيدخل مكان من؟ مؤمن الزبيدي في تشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة. تتفى ضربة المرمى طويلة تجاوز وسط الميدان, والكرة في التماس, رمية التماس لنادي أمل حمام سوسة في توقيت تقريبا 81 دقيقة لعب في هذه المباراة, والتعادل مازال هدف وقبل هدف بين أمل حمام سوسة والنادي الرياضي لحمام لمف.
1: مكارم المهدية منهزم إلى حد الآن، 3 أهداف مقابل هدف أمام نادي محيط قرقنة، وأبو سالم خلال أسبقية أمام جرين 2 مقابل 1، يعني نسبة تهديف كبيرة، فتنا تقريبا 22 هدف في هذه الجولة، وانت هذه تتبع برشا في إحصائيات الرابطة الثانية، بالتأكيد أنه بعض المباريات اللي فيهاش ضغط ممكن خلت النتيجة على هذه الحالة. على كل نرجع لك بعد قليل، كريم تفضل لك الكلمة.
0: شكرا مصطفى. نلعب في الدقيقة 82 إلى 8 دقائق على نهاية المباراة، الاتحاد دائما متقدم 1-0 بفضل هدف وحيد، ويتيم لحد الآن أشرف العجيمي دقيقة 61 هذه ركنية لوجيه العواني، وجيه العواني في تنفيذ ركنية بعد ما كان اللعب متوقف لإسعاف أحد لاعبي بوحجلة، كرة للحارس مباشرة لبلال العيساوي حارس مرمى فريق البعث الرياضي بوحجلة، يلعب الكرة طويلة تمشي في هجمة معاكسة للرياحي، معتز الرياحي كرة لدفاع فريق بوحجلة تمشي لمحمد السبع الحكم، ثم لمسة يد موجودة، لمسة اليد من محمد السبع ويأمر اللاعب بالتريث وعدم يعني الغضب لأنه قام بالمخالفة للأمانة لمس الكرة مش بعيد برشا على مكان التعليق، لاعب رقم 18 محمد السبعي الاتحاد الذي بتتوينه مدرب لطفي الجبالي، قام بثلاث تغييرات، أذكر دائما خروج كل من رمزي رقيق منتصر الشبشوبي أحمد الأتوبي ودخول صاحب الهدف أشرف العجيمي صاحبة هشام عمر ومحمد أمين الأنتاش، هذا توزيع داخل منطقة الجزاء، الكرة تغادر دون عنوان إلى خارج الميدان، قلت الخيارات شحيحة جدا للمدرب لطفي الجبالي في ظل غياب وائل التليلي للإصابة هارون العياري للعقوبة حزام حسام بالحيزية أيضا للإصابة، يعني خيارات شحيحة جدا للطفي الجبالي، الكرة ستعود من خلال مخالفة لدفاع فريق بعث بوحجلة، تلعب الكرة تمشي لأشرف العجيمي، يلعب الكرة مع وجيه العواني إلى أشرف العجيمي صاحب الهدف، قد يعيد الكرة لكن التسديد هذه المرة فوق مرمى الحارس بلال العيساوي، كاد يعيد الكرة أشرف العجيمي ولكن فوق مرمى الحارس العيساوي، الغضب من لاعبي دفاع فريق بوحجلة ربما على عدم وجود حاصرة لمهاجمي فريق الاتحاد الذي بتطول، حازم الحامد كما جاءت رجع على الكرة يبحث على العجيمي بالرأس، تمشي الكرة من جعفر موسى إلى محمد السبعي، البحث على حسن الموالي وتدخل، يبقى حازم الحامد على أرضية الميدان في كرة فضائية، كرة فضائية بين حازم بن حمد وحسين المولي، يبقى حازم بن حمد على أرضية الميدان، الحكم يطلب الإسعاف ويطلب التدخل في كرة فضائية بين حازم بن حمد والبديل حسين المولي
1: كريم،
0: الإصابة لحازم بن حمد، نعطيك الخط مصطفى من جديد.
1: فعلا نطلب في الخط لأنه فما لخبطة في ملعب حملنف وتوقف للعب، نعرفش فما شكون مصاب ملقى على أرضية الميدان، هذه شنو عندك في حملنف؟
2: في حمام لنف توترت الأجواء نوعا ما، فما اعتداء من الجماهير بقارورة على أحد مرافقي فريق الأمل الرياضي بحمام سوس على مستوى بنك الاحتياط، الحكم يوقف اللعب، تقريبا كل الملاعبية موجودين أمام بنك احتياط الأمل الرياضي بحمام سوس، فما حماية مدنية كذلك تدخل لإسعاف، فما واحد قلت تم الاعتداء عليه بقارورة على كل أو مقذوفة، إن شاء الله سلامات حين يرجع اللعب. نعود إليك كريم في بوحجلة.
1: قبل كريم بن عروس 6 أهداف مقابل لا شيء أمام الملعب الفريقي لمازل بورقيبة اللي نعرفوه غادر منذ جولات الرابطة الثانية لكرة القدم في اتجاه رابطة لوات المستوى الأول. يا عبد الكريم
0: شكرا مصطفى من جديد. ملعب بوحجلة أذكر دائما 1-0 لفريق الاتحاد الرياضي بتطوير أمام البعث الرياضي ببوحجلة، ال5 دقائق الأخيرة في الوقت الرسمي، ودائما الاتحاد متقدم ولكن هذا التقدم لا يعني أي شيء بالنسبة لترتيب الاتحاد الذي بتطوين في ظل بقاء التعادل الإيجابي 1-0 في ملعب حمام لنف بين حمام لنف وحمام سوسة، الكرة لهشام عمر في وسط الميدان، وجيه العواني هشام عمر يقاتل على الكرة تمشي لحسن الشلي كما جاءت، يلعب الكرة مع من؟ مع لاعب أشرف العجيمي، أشرف العجيمي حاول يلعب الكرة مع هشام عمر ولكن أقرب للحارس لقائد الفريق لبلال العيساوي، بلال العيساوي امامه هشام عمر يلعب الكره مع محمد النصري. محمد النصري الكره المباشره يبحث على الوصول لمرمى الحارس ريان نوار بالنسبه لفريق البعث الرياضي بمحجله. كره لوجيه العواني، وجيه العواني تراجع بدني رهيب للاعبي الفريقين للامانه، يعني الدليل الكره المباشره والمخالفات المرتكبه من لاعبي الفريقين. كره ومخالفه في وسط الميدان لفريق البعث الرياضي بمحجلة. تمشي الكرة لمن؟ للحزمي، يلعب الكرة مع الرقم 10 حازم الميداني، تعود لمحمد النصري، ثم لعب محمد السبعي. محمد السبعي تضرب الكرة في حازم الحمد، والتماس من جديد لفريق البعث الرياضي ببوحجلة. يلعب الكرة مع من؟ فراس خير الله يتدخل، يلعب مع وجيه العواني، قبل وجيه ثم لعب بعث بوحجلة. محمد النصري غير الاتجاه العرضية، ممتاز الترويض من عبد القادر النغموشي، التحكم في الكرة والتوزيع على خير التمرير لمحمد النصري، ثم يتدخل وجيه العواني، هجمة معاكسة لأشرف العجيمي بين اثنين. أشرف ينطلق يحاول يريث اللعب، يلعب مع وجيه العواني، يعود بالكرة في هجمة مركزة هذه المرة هشام عمر. هشام عمر يلعب مع من؟ مع أشرف العجيمي. أشرف العجيمي يعني في راحة من عقله يضع الكرة في التماس، كان يظن أن المكان المتواجد فيه اللعب هشام عمر بقى فيه فأعطاه الكرة لكن خارج الميدان. كرة لرقم 10 حازم الميداني، يلعب الكرة مع النغموشي، التدخل من عثمان شرف الدين، تعود للنصري، تعود لمحمد النصري. محمد النصري تمريرات أرضية في عمق دفاع فريق الاتحاد الذي بتطور، يتدخل محمد أمين مولي، تعود لمحمد النصري، حاول يخرج الكرة ثم التسريع بالهجمة. حازم الحمد ينطلق، حازم الحمد مع أحسن اللاشلي، يلعب مع أحسن اللاشلي، أحسن اللاشلي داخل منطقة الجزاء يبحث عن التمرير، يلعب الكرة مع حازم الحمد ولكن ما فهموش حازم الحمد، وتفتك الكرة من دفاع فريق البعث الرياضي بأبو حجلة. تمشي الكرة للنصري، يلعب مع النغموشي، النغموشي الكرة المباشرة في عمق دفاع تحت التوين، تعود من وجيه العواني في هجمة معاكسة، وجيه مع حسن شلي، وجيه العواني يتقدم يربح الميدان، يدخل منطقة الجزاء، يعني كان تليق ولكن التسديدة كانت خارج الميدان، رغم أنه حازم الحمد كان لوحده على الجهة اليمنى. الحكم الرابع هدم الزوادي باش يرفع اللوحة الإلكترونية بعد لحظات معلنا على الوقت بدل الضايع للمباراة. تذكر دائما هدف مقابل صفر، هذه مخالفة لفريق البعث الرياضي بمحجلة على يسار دفاع تحت التوين. الكرة ستعود من خلال مخالفة وثلاث دقائق كوقت بدل ضايع للمباراة قبل ما يرفعها الحكم الرابع عدم الذواتي أمامي، يرسم ثلاث دقائق اللوحة الإلكترونية لمباراة اليوم، ويستعد لرفع اللوحة الإلكترونية ثلاث دقائق مع مخالفة خطيرة، مخالفة خطيرة لفريق البعث الرياضي ببوحجلة على يمين دفاع تحت التوين وحارس المرمى ريان نوار الرقم 28 يعني البديل رقم 28 اللي هو اللاعب غازي الحزامي باش يلعب المخالفة. هذا اليسار المتميز في تشكيلة فريق البعث الرياضي ببوحجلة احتياطي ويدخل رغم أنه كان أساسي في عديد المباريات الفارتة. وذكر دائما صحبة محمد النصري ثنائي باش ينفذ المخالفة، من سينفذ بعد لحظات سيكون للتأكيد يعطي الحكم إشارة للتنفيذ الحزامي ونصري، من سينفذ؟ ينفذ الحزامي في القائم الأول الصعود الفضائي. ماذا يقول الحكم؟ يقول الكرة لم تتجاوز الخط النهائي للميدان وبالتالي تعود من خلال تماس لفريق البعث الرياضي ببوحجلة. قلت ثلاث دقائق مضافة للتسعين، نلعب في اللحظات الأولى للدقيقة الأولى المضافة، وجيه العواني ما خدش الكرة، تعود لدفاع بعث بوحجلة. بعث بوحجلة كان ضمان البقاء في الرابطة الثانية منذ الجولة الفارتة وتعادل خارج القواعد أمام جمعية مجرين هدف مقابل صفر. الضغط من لاعبي فريق اتحاد التوين، أشرف العجيمي ما ثماش المتابعة، مجهود كبير من حسن الشلي حاول أنه يأخذ الكرة لكن في الأخير المخالفة. هذه كرة خطيرة خطيرة لكن تدخل محمد أمين مورو في اللحظة الأخيرة، تدخل محمد أمين مورو في اللحظة الأخيرة وينقذ الموقف في كرة كانت في اتجاه مهاجم فريق بعث بوحجلة أمام الحارس ريان نوار. وتغيير أخير بالنسبة لفريق البعث لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين على ما يبدو في رأس خلاله سيغادر وسيدخل اللاعب الأخير علاء رحومة، هو الوحيد اللي مازال رقم 9 علاء رحومة أو محمد الشيدي. محمد الشيدي سيدخل في تشكيلة الاتحاد الرياضي بتطاوين صحبة علاء رحومة، الثنائي باش يربح بهم الوقت. المدرب لطفي الجبالي، كرة دائما لبعث بوحجلة، كرة دائما لبعث بوحجلة لمحمد السبع، يلعب الكرة مع من؟ مع المدافع جعفر موسى، زيادة زعفوري، زيادة الزعفوري، زيادة زعفوري النغموشي، النغموشي الزعفوري من جديد، النغموشي الزعفوري تعود لجعفر موسى، جعفر موسى محمد السبع لا خير، يلعب الكرة المباشرة في اتجاه محمد حسن المولي، محمد حسن المولي تعود للكرة ممتاز، تدخل المدافع عزيز قبلي، خرج الكرة خارج الميدان، تنفذ بسرعة قبل التغيير التوزيع
3: 10 دقائق وقت ضيع
0: الأعوامي، تدخل تفضل هادي.
1: نعم 10 دقائق وقت لعب، وقت ضايع هكا هادي،
2: وقت بديل 10 دقائق وقت بديل. نعم. في حمام نمف
1: واضح، نكمل معك عبد الكريم.
0: نلعب في الدقيقة الأخيرة الوقت بدل الضايع، وفي هذه اللحظة بالذات ينهي الحكم، ينهي وليد هذه المباراة، ينهي وليد هذه المباراة مع دخولنا للحظات الأولى للوقت بدل الضايع. كان قدر الحكم بثلاث دقائق وينهي المباراة هدف مقابل صفر لفريق الاتحاد الذي بتطاوين بتوقيع أشرف العجيم دقيقة 61، يعني نتيجة تخدم مصلحة فريق الاتحاد لمصيره مش بيده، ينتظر يعني فوز إما حمام سوسة أو حمام لمف إذا حب المركز الثاني، في الانتظار يعني وفي انتظار نهاية المباراة. تجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي مصطفى لك الكلمة، صحبة هادي السياري ومتابعة ما تبقى من وقت، في أيضا أحمد حلاوة عمر المستيسر ثلاثي الرحلة إلى بوحجلة، وغدوة إن شاء الله نتقابلوا في ملعب جلمة، ملتقانا في موعد رياضية قادمة. مصطفى
1: شكرا لك عبد الكريم، نمشي لهادي في حمام لمف.
2: شكرا لك مصطفى. طريق السلامة للثلاثي كريم حمدي أحمد أحلاوة عمر المستيسر هنا في حمام لمف، وصلنا للتوقيت 90+2، الحكم أضاف 10 دقائق وقت بديل وتعادل هدف مقابل هدف بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والنادي الرياضي لحمام لمف. معلومة فقط، وقع النقل المدرب الأول لفريق أمل حمام سوسة ماهر المهيري بعد الاعتداء عليه بمقذوفة على مستوى الخط التماس، تم نقل للمستشفى عن طريق الحماية المدنية وسيارة الإسعاف. نتمنى له كل السلامة. فرصة كبيرة كانت في الدقيقة 89 للنادي الرياضي لحمام لمف، اللاعب أحمد بن طيبة على مرتين داخل مدخل الجزاء، تسديدة يصدرها الحارس أحمد المروك، والتسديدة الثانية كانت على القائم الأيمن للحارس الحارس محمد أمين حزقي، وبالتالي بقات النتيجة هدف مقابل هدف لحد الآن بين النادي الرياضي لحمام لمف والأمل الرياضي بحمام سوسة. ترجع كرة برمية التماس، رمية التماس للأمل على الجهة اليسرى في مناطق النادي الرياضي لحمام لمف، رمية التماس تتنفذ طويلة داخل منطقة الجزاء، ترجع من الدفاع النادي الرياضي لحمام لمف من جديد، الكرة داخل خط 18 والكرة خارج الميدان، ضربة مرمى للنادي الرياضي لحمام لمف، تتنفذ بسرعة ضربة المرمى من الحارس أحمد المروك، يلعب كرة مع الدفاع مع اللاعب رقم 25 وائل البرومي، البرومي بدل كرة على اليمين، تجاوز الكرة وسط الميدان لفريق النادي الرياضي لحمام لمف في هجوم الفريق الهمهامة على مستوى الجهة اليسرى، ترجع كرة لليمين على مستوى الدائرة المركزية للملعب النادي الرياضي وملعب البلدي بحمام لمف، الكرة باقي للنادي لحمام لمف، وخطأ الامداد من اللاعب رقم 29 في تشكيلة الهمهامة اللاعب ياب دريدي، مر ترجع كورة من جديد لدفاع النادي الرياضي لحمام لمف، يحاول يخترق دفاعات الامل اللي واقف كما يلزم لحد الان، دفاع الامل الذي بحمام سوسة للمحافظة على النتيجة الحينية تخدم مصلحته وتخليه رسميا في الرابطة المحترفة الاولى وقتيا بتعبة الحال قبل صافرة النهاية لهذه المباراة. هذه كورة لحمام لمف، الخطأ من الحارس محمد امين حزقي، خطأ من الحارس محمد امين حزقي، وتمشي الكورة في الركنية، يقول حكم معاه، فما لاعب من نادي الرياضي لحمام لمف يبدو لي اللاعب رقم 10 الحبيب الغرايري ملقى على أرضية الميدان، ألف سلامة للحبيب الغرايري، ألف سلامة لاعب من نادي حمام الأنف دخول الإطار الطبي لفريق الهمامة للقيام بالإسعافات الأولية. اللاعب هو اللاعب رقم 30 الشادي قاسم. الشادي قاسم يقوم سلامات الشادي قاسم. فما تغيير في تشكيلة النادي الرياضي لحمام الأنف، خروج اللاعب أحمد بن طيبة، أحمد بن طيبة، ودخول اللاعب رقم 12 حسان المناعي. يقول لي التقني الزميل العزيز علي البلطي اللاعب الرقم 12، تحية ليه على مجهوداته اللي قام بها اليوم معنا. هذه بكورة، هذه كورة نادي الرياضي حمام الأنف، مازال اختار لي حمام الأنف على طريق اللاعب الرقم 14 عزيز بن عمر داخل المنطقة لا جزاء. ترجع من الدفاع، ترجع الكورة من الدفاع لمن الرياضي حمام سوسة، صراع بين الدفاع أمام حمام سوسة وهجوم نادي الرياضي حمام الأنف. الكورة من جديد لنادي الرياضي حمام الأنف، قائد الفريق يمشي داخل المنطقة لا جزاء، اللاعب الرقم أحمد بن طيبة تسديدة والكورة خارج المرمى. وجه لوجه كان اللاعب الرقم 9 لاعب بشير المقدم داخل منطقة الجزاء، وجه لوجه مع الحارس محمد أمين حزقي، يسدد الكرة خارج المرمى على يمين الحارس محمد أمين حزقي. بعد المباريات تقريبا لتوقيت نعم
1: فرق. بعد المباريات اللي كملت نربح الوقت نعطيو النتائج الحاصلة والنهائية. سبورتينغ بن عروس 6 أهداف مقابل شيء أمام منزل بورقيبة. أيضا هلال الشابة ينتصر 4 أهداف مقابل شيء أمام ساكن في مساكن. 3 أهداف مقابل هدف لمحيط قرقنة أمام مكرم المهدية في المهدية. والاتحاد الرياضي بتطاوين انتصر أمام بعد بوعجلة هدف مقابل شيء. وسكاك الحديد صفاقسي أيضا انتصر أمام كوكب عقارب هدف مقابل شيء في انتظار نهاية المباراة. معاك هادي،
2: شكرا لك مستر العرب. وفي دقيقة 7 من وقت البديل 90+7 باعتبار الحكام ما ضاف 10 دقائق وقت بديل. هذه كرة للنادي الرياضي لحمام الأنف في ملاتكو عن طريق اللاعب ياب دريدي. ياب دريدي يلعب كرة على اليمين عن طريق اللاعب عزيز بن عمر، والكرة خاطف التماس، رمية تماس باش تتنفذ عن طريق الشادي قاسم لفريق الهمامة. شادي قاسم يلعب التماس ورايا مع ياب دريدي. ياب دريدي يمشي بكرة على مستوى الدفاعي، يلوش على المساندة، يلقاها مع اللاعب الرقم 2 بير من ويسر. بير من ويسر يمشي على اليسار، يلوش على المساندة، الكرة مازالت في دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف. وسط غضب كبير من جمهور نادي حمام الأنف على الملاعبية. هذه كرة تتكس الهجوم لفريق الأمل عن طريق اللاعب الرقم 25 في تشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة. اللاعب رقم 25 قلت في تشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة يمشي بكرة على الجهة اليسرى، والكرة في التماس، رمي التماس، رمي التماس للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليسرى. شتنفذ رمية التماس طويلة على الجهة اليسرى لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. ترجع من الدفاع الهمامة، الكرة من جديد الهجوم يتعكس لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. طويلة الكرة على الجهة اليسرى، ما يخرجش على الكرة، ما يخرجش على الكرة عزيز اليعقوبي، والكرة في التماس، في التماس، تتنفذ بسرعة، رمية التماس من اللاعب الحبيب الغرايري. الغرايري يلعب الكرة مع قائد فريقه شياب فرج، شياب فرج، شياب دريدي، دريدي بدل الكرة على اليسار داخل منطقة الجزاء، والكرة طويلة خارج المرمى، ضربة مرمى للأمل الرياضي بحمام سوسة. ضربة المرمى باش تتنفذ من اللاعب الرقم 6 في تشكيلة الأمل الياس الطيف. الياس الطيف يا استعاد يرجع الكرة للاعب الياس الطيف، يستعد لتنفيذ ضربة المرمى، كرة طويلة. النتيجة الآلية التعادل، هدف مقابل هدف، وقتين الأمل في الربط الأولى، والنادي الرياضي لحمام الأنف في مباراة البراج. أقول وقتين في انتظار طبعا النتيجة النهائية لهذه المباراة. يرجع محمد أمين حزقي حارس الأمل باش يرجع كرة للعب، يطول الكرة محمد أمين حزقي، والكرة في التماس مختمن الحارس محمد أمين حزقي. تلعب رمية التماس لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف عن طريق اللاعب الحبيب بالغرايري. الغرايري يلعب الكرة من جديد عن طريق عزيز بن عمر. عزيز بن عمر يبدل الكرة على اليمين، يا بدريدي، يا بدريدي، يا بدريدي، يحاول يسدد التسديدة بعيدة فوق مرمى الحارس محمد أمين حزقي. ضربة مرمى للأمل الرياضي بحمام سوسة. نقترب من نهاية المباراة، الدقيقة الأخيرة قبل صافرة الحكم باسم بالعيد الحكم الدولي في هذه المباراة، مباراة كبيرة للفريقين للأمانة. الأمل الرياضي بحمسوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة والنادي الرياضي لحمام ضربة المرمى باش تنفذ للأمل عن طريق اللاعب الياس الطايف ينفذ كرة طويلة الياس تجاوز وسط الميدان ترجع من الدفاع الأمامة اللاعب رقم 11 يخسر كورته في تشكيلة الأمل اللاعب رقم 11 محمد أمين قدس الراية والكرة من جديد للنادي الرياضي لحمام فلا موسى خط 18 ترجع من الدفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة من جديد كرة بخطة والهجوم للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليسرى يمشي بكرة لاعب الرقم 5 محمد أمين تريتر في تشكيلة الأمل على الجهة اليسرى كرة دخل المنطقة 18 العارضية ومخطئ كرة من جديد يخلط اللاعب الرقم 11 محمد أمين شراية من جديد الأمل الرياضي بحمام سوسة على مستوى الجهة اليمنى يحاول يربح أكثر وقت مراوغة 2-3 مع 4 ملاعبية لكن يخسر كورته محمد أمين شراية من تشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة والكرة تتعكس من جديد في هجوم للأمل الرياضي بحمام سوسة على الجهة اليسرى يمشي بكرة نور ماني نور نور نور نور ولكن في صراع كبير مع الكرة يخسر كورته والحكم يصفر ضربة مخالفة للنادي الرياضي لحمام لمف ترجع كرة إذن من الحارس محمد أمين مروك حارس الهمامة يطول كورته ترجع من دفاع الأمل من جديد الكرة الطويلة والكرة تأتي مع صافرة الحكم باسم بالعيد بانتهاء المباراة بين نادي حمام لمف والأمل الرياضي بحمام سوسة بالتعادل هدف وقبل هدف رسميا الأمل الرياضي بحمام سوسة في الرابطة المحترفة الأولى بعد تقريبا يعني منذ 2023
1: شكرا لك
2: مبروك الأمل الرياضي بحمام سوسة حظ أوفر نادي الرياضي لحمام لمف تحياتي لنادي السياري كل الشكر للتقني علي البلتي ملتقانا إن شاء الله مصفى في قادم المواعيد الرياضية
1: وكذلك حمام سوسة في الرابطة الأولى مبروك لي وفي المركز الثاني نادي حمام لمف والاتحاد الرياضي بتطاوين باش يلعب مباراة البراج خارج ميدانه في المركز الثالث تحية لفتح المقبلي حبيب الخراز نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية حوالي اللقاء
3: ملاعب وأهداف

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة تطاوين في موعد استثنائي فسح فيها المجال لمتابعة مقابلة كرة القدم. ونبدأ هذه النشرة بأبرز العناوين. أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات ودار المؤسسات البترولية بتطاوين يطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية بعد تفعيل قانون منع المناولة. إجراء عمليات زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بيابسة. وفي العالم، إيران تؤكد أنها قدمت مقترحات سخية ومعقولة في ردها على المطالب الأمريكية لإنهاء الحرب. أهلا بكم من جديد. أحيت اليوم الإدارة العامة للحرس الوطني ذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد 4 من أبناء المؤسسة الأمنية الذين ارتقوا شهداء دفاعا عن الوطن خلال العملية الإرهابية الغادرة التي جدت يوم 11 من ماي عام 2016 بولاية تطاوين. وتعود أطوار العملية إلى مواجهات عنيفة في منطقة إسمار وتحديدا في منطقة المعونة. وكانت هذه العملية جزءا من عملية أمنية استباقية كبرى انطلقت في منطقة المنهلة بالعاصمة، حيث أدت تحقيقات مع الموقوفين هناك إلى الكشف عن مكان تحصن به بقية أفراد الخلية في ولاية تطاوين. نفذ اليوم عدد من أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات ودار المؤسسات البترولية بتطاوين وقفة احتجاجية بمقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية بعد تفعيل قانون منع المناولة. سامي بن سلم عن شركة الجنوب للخدمات يتحدث للأخبار.
3: اليوم جاء التحرك أمام وزارة الصناعة على أثر عدة وقفات احتجاجية، واللي اليوم السيد الوزير برحاب الصدر اللي هو السيد الوزير ما نتعرف من انتي بالنيابة قبلنا اليوم في اجتماع مناجل أنه ينظر في الملف، وكانت حاضرة فيه الأطراف المتداخلة كل من مؤسسة تنصير ناس البترولية الممثلين عن وزارة الطاقة، وتعهد اليوم بأنه بحول الله خلال نهاية الأسبوع هذا باش يتم تسوية الملف في علاقة برئاسة الحكومة وفي علاقة بالأطراف المعنية الحاضرين معاه اليوم في الجلسة. وهذا كل ما صار كما كنت نحكي لك على أثر عدة تحركات طيلة سنة كاملة، وإن شاء الله نساعد تعب هذا كل إن شاء الله سيد الوزير كما تعهد تحل ملفنا نهائيا إن شاء الله.
2: وفي تطاوين نفذ أعوان وإطارة شركة البيئة والغراسات والبستنة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بصرف الأجور وتصنيف الشركة وفق ما أكده عدد منهم للأخبار.
4: أبريل الماي الشهريات نعم الناس مش لاقي باش تعيطوا، العيد الناس كلها حافظ باش بتعيط ما دام الشهري مش طبيت العيد ما هناش
5: مطالبنا الشهريات والتصنيف الناس ما عندهاش باش تعيد ايه تنحل المشكلة نهائي. شوف انت الانسان ويقعد بلا شهرية شوف روحه وين يلقاش روح.
6: المطالب الاولى والاساس هي التصنيف باش تنحل لنا مشكلة الشهريات ويدرجونا في اي وزارة المهم تتبنان ولو متهنين على الشهرية ومرنا موافقة. كل مرة انا تتوخر الشهرية هاي وقتها ما هناش حل اللي ان شاء الله حل جذري ان شاء الله يستمعنا السلطة العليا وتحل لنا المشكلة هذا ونرتاحوا من مشكلة الوقفات هذه والاحتجاجات.
2: وفي بنجردان دخل عمال شركة الملح بالعذيبات في إضراب جوع منذ 7 من مايو الجاري على خلفية مطالب مهنية يستعرضها حسن ناجي كتب عام النقابة الأساسية لعمال شركة الملح بالعذيبات ببنجردان.
7: نحب نوضحه ونفهمه للناس علاش الخدمة دخلوا في إضراب جوع على خلفية معنا الأوضاع المهنية الصعبة التي يعيشها العمال منذ أكثر من 13 سنة. الوضع المتردي هذا خلى الخدمة يحتجوا صبروا تحملوا حاولوا يحكم الإدارة الإدارة عندك ما حبتش تحكي باش يحلوا مشاغل الخدامة كي الإدارة ما حبتش تقبل معنا الحوار والتفاوض والله الخدام مسكين ما عندهاش جهة باش يمشي له واحد حتى عن طريق التفاقدية وعن طريق اتحاد الشغل وعن طريق وسطات ما حبوش يحكم الخدام والخدام دخل في ضرب الجوع هذا تم على اثر ضرب الجوع هذا نقل 7 حالات الى المستشفى حالتهم تحسنت وبرك المزال لكن فما مجموعة مازالت مواصلة في الضرب.
2: في قبس أعلنت الإدارة الجهوية للصحة نجاح الإطارات الطبية في إجراء عمليتي زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بقبس تحت إشراف الدكتور ياسين بلغيث وبتنسيق محكم مع المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. وتعد عملية زرع القرنية من التدخلات الجراحية الدقيقة التي أصبحت تجرى بصفة روتينية بالقسم الجامعي بقبس في إطار تطوير الخدمات الصحية التخصصية وتقريبها من المواطنين بالجهة. وفي الشأن الوطني الآن، استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا صباح اليوم رئيس مجلس العموم الكندي مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى يمثل جل مكونات الطيف السياسي بكندا وبسفير كندا بتونس. وأكد رئيس مجلس العموم الكندي حرص كندا على الارتقاء بالعلاقات التونسية الكندية إلى مستويات أرفع عبر توسيع مجالات الشراكة وتعميقها، لا سيما فيما يدين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والاستثمار. يذكر أن رئيس مجلس العموم الكندي يقوم بزيارة رسمية إلى تونس تتوصل إلى غاية 13 مايو الجاري بدعوة من رئيس البرلمان. بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاث الأول من سنة 2026 حوالي 838 مليون دينار مقابل حوالي 707 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18% وفق بيانات تحصلت عليها وكالة تونس إفريق للأنباء من وكالة نهوض بالاستثمار الخارجية. وتعول تونس خلال كامل هذه السنة على جذب استثمارات خارجية بقيمة تقدر بأربعة آلاف مليون دينار مقابل 3500 مليون دينار منجز سنة 2025. اقترحت بورصة تونس إدراج زيت الزيتون في البورصة وفق ما أكده المدير العام لبورصة تونس ورئيس اتحاد أسواق المال العربية بلال سحنون. وأوضح سحنون أن هذا الإجراء يهدف إلى تثمين الإنتاج وتعزيز الشفافية في الأسعار، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في التشريع القانونية بما يسمح بإدراج المواد الأولية على غرار زيت الزيتون في البورصة. تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيارا، تحتفل تونس غدا باليوم الوطني للفلاحة الذي يوافق الذكرى 62 للجلاء الزراعية، وهو محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية التونسية. وتؤكد توجه تونس نحو فلاحة متجددة تفتح فرصا جديدة. وتمتد الاحتفالات هذه السنة على مدى أسبوع كامل في مختلف جهات البلاد. في شأن دولي الآن، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران قدمت مقترحات سخية ومعقولة في ردها على المطالب الأمريكية، لكن الجانب الأمريكي لا يزال يصر على مطالبه المتطرفة. وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ردا على سؤال حول فحوى الرد الإيراني المرسل يوم أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني، قال إن إيران لم تطلب أي امتيازات، وكل ما طالبت به هو حقوق إيران المشروعة. من جهة أخرى، كشف القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني عن 5 شروط أساسية للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب والاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز. وفي الكيان الصهيوني، ذكرت وسائل إعلام أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعا أمنيا لبحث تطورات أزمة المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. في لبنان، ورغم الهدنة يتواصل التصعيد مع تجدد الغارات الصهيونية. وأعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام سقوط عدد من الشهداء والجرحى في الغارات التي استهدفت اليوم عدة بلدات جنوب لبنان. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح قال إنها طفيفة جراء هجمات حزب الله بمسيرات مفخخة على قوات له في جنوب لبنان وعند الحدود. وفي قطاع غزة، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي وقت سابق اليوم، استشهد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في القطاع منذ الصباح. أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 355 مليون أورو، وذلك دعما لجهود الإعمار وتحقيق التعافي. وجاء الإعلان خلال كلمة ألقتها المسؤولة الأوروبية في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا المنعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل. وكشفت ذات المتحدثة عن العمل على تنظيم مؤتمر استثماري نهاية العام الجاري لدعم سوريا وعودة اللاجئين دون أن تذكر تفاصيل أخرى أو موعدا لذلك. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها لحضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في مواعيد أخبارية قادمة. الآن موسوعة الأخبار مع زميل فرح شندول، ثم يلتقيكم مجيد في أصايل.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: نادي الأسير الفلسطيني منظمة غير حكومية تأسست في 27 سبتمبر 1993 في سجون الاحتلال الإسرائيلي على يد الأسرى أنفسهم. ويعد نادي الأسير الفلسطيني من أعرق المنظمات التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب وأكبرها، وتعمل على الدفاع عن حقوقهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو التنظيمية. وتسعى المنظمة إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني للأسرى وذويهم، وتعمل على نقل معاناتهم إلى المحافل المحلية والدولية. تتوزع مكاتب نادي الأسير الفلسطيني في مختلف مدن الضفة الغربية باستثناء مدينة القدس التي يعيق الاحتلال عملها فيها. ويسعى نادي الأسير إلى تعزيز الوعي بقضية الأسرى، ويعمل على تنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاعهم، مثل الإضرابات عن الطعام والتظاهرات والندوات، كما يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم ولعائلاتهم. يستند عمل نادي الأسير الفلسطيني إلى مبدأ أن الأسير الفلسطيني هو أسير حرب ومقاتل قانوني، يجب توفير الحماية الإنسانية والقانونية له والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها، ويدعو إلى تطبيق القوانين والشرائع الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف على الأسرى الفلسطينيين.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
10: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

ومساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل اللي سمعوا الآن في إذاعة تطاوين 6:22. ننطلق في أصايل من توا حتى للثمانية. مرحبا بمستمعينا في جابس، في مدنين، في تطاوين، وين ما كنتوا تسمعوا فينا أهلا وسهلا بالجميع. فتحي المقبلي سلام عليكم، تحية طبعا لزملائنا الكل اللي موجودين معنا. حبيب الخرزمي من اللوحة الهاتفية، شكرا لك حبيب، شكرا لكل الأصدقاء اللي يحبوا زاد يكونوا معنا. إن شاء الله المكالمات باش ناخذوها بعد السبعة بإذن، تقريبا بعد موجز السبعة نجم يكونوا معنا زادة مستمعينا بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بالجميع، أصايل عبر إذاعة تطاوين.

0: ومرحبا بكم الناس الكل. وصلنا لفقرة الأجندة الثقافية مع هادي بن جديان.
1: الأجندة

0: هادي مساء النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا مجيد، تحياتي ليك ولكل الزملاء والسادة المستمعين هذا المساء.
0: شكرا ليك. رحلة ثقافية اليوم معك، بدايتها من وين؟
1: كالعادة باش نبدوها من ولاية تطاوين حتى ولاية جابس، وتعرف أن مازالت الأنشطة متواصلة بالنسبة للاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث، وهذا علاش باش نبدو من ولاية تطاوين. في تطاوين تنظم جمعية أحباء المكتبة بتطاوين لقاء من لقاءات المكتبة الفكرية، قراءة في كتاب من أشعار اللهجة عند ورغمة، أذكار الربايع والجلدات للشاعر جليد العويني، تقديم الدكتور عبد السلام الفتوري، وذلك يوم الجمعة القادم 15 ماي 2026 بداية من الساعة 4 مساء بالمركب الثقافي بتطاوين. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين في إطار البرمجة الثقافية الخاصة بالدورة 35 لشهر التراث سهرة فنية للفنانة لبنى نعمان، وذلك يوم 16 ماي 2026 بفضاء قصر أولاد محمد بني بلال بداية من 9 ليلة. كما تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين في إطار المشروع الثقافي رحاب الفنون المسابقة الإقليمية للشعر الشعبي، وذلك يوم 17 ماي 2026 بالمركب الثقافي بتطاوين بداية من 8 ليلا. في رمادة تنظم دار الثقافة يوم دراسي قراءات في العمارة التقليدية بالجنوب الشرقي، دراسة في الشكل والمعنى مرفوق بزيارة ميدانية لقصر الناموس وقصر مطوس، ويكون الموعد يوم 13 ماي 2026. تنظم دار الثقافة أسمار في إطار فعاليات دورة 35 لشهر التراث تظاهرة الأصالة والتراث بمنطقة كرشاو، وذلك يومي 15 و16 ماي 2026. في الاثنين في إطار الاحتفال بشهر التراث يتواصل المعرض الفني الجماعي للفنون التشكيلية إلى غاية يوم 15 ماي 2026، وهو من تنظيم المركب الثقافي ميدون تحت عنوان جربة عبق المكان. وتواصل جمعية مهرجان الإسفنجة الدولي بالجرديس تنظيم معرض حرفي بعنوان ربيع الحرف والأصالة، وذلك إلى يوم 18 ماي 2026 بفضاء سوق الجملة قصر أولاد سعيد بجرديس. أما في ولاية جابس تحتضن دار الثقافة شنيني أيام 15 و16 و17 ماي 2026 فعاليات مشروع الكاميرا والرفاق تحت إشراف الجامعة التونسية لنواد السينما، ويتضمن البرنامج ورشات سينمائية تشاركية إنتاج أفلام وثائقي وعروض سينمائية متنقلة. في إطار الاحتفال بشهر التراث كذلك ينظم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بجابس عرض أيام زمان، وذلك يوم الأحد القادم 17 ماي 2026 على الساعة 6 مساء بفضاء المعهد العمومي للموسيقى والرقص. وأخيرا تواصل المكتبة العمومية بتشغيل التوجان في إطار الاحتفال بشهر التراث تنظيم تظاهرة التوجان معمار من روح الأرض حتى يوم غد 12 ماي 2026. هذه نقطة النهاية لهذه الورقة الثقافية.
0: نعم، يعطيك الصحة زميلي هادي بن جديان، ميكروفون إذاعة تطاوين طبعا في الأجندة الثقافية. شكرا.

0: وفينا الأجواء ما زالت متواصلة حتى الثمانية في أصايل عبر إذاعة تطاوين. الرحلة وين إلى جرجيس، ريبورتاج حول الحرف تزامنا مع فعاليات شهر التراث اللي نظمتها على امتداد 3 أيام دار الشباب لجريبيس، وشهدت بروز حرف قديمة. زادة زميلتنا شعلة المجعي كانت بميكروفون إذاعة تطاوين على عين المكان ورصدت الأجواء في النقل التالي.
1: سيام الودرني
2: باش نسى رجعوا للكروشيه.
1: ايه اكيد رجعوا للكروشيه، وسمح الكروشيه بصراحه قبل من صغر ديما نخدموا فيها، نعملوا منها كل شيء الكروشيه، وتوا رجعت بقوه نخدموا الباس، نخدموا ديغون قندوات، معناها نخدموا كل شيء، نخدموا حزامات عربي، نخدموا سواره، كل شيء نخدموه بالكروشي قبل. الاحتياج من لنا معناها نقولوا اكثر، ايه هو ما فهمتي، ايه مش نقولوا باش نخدموا بها ولا حاجه، لا تو تعرفي المواد كلها في اي حاجه في اي ميدان موجود، مش كيما قبل. قبل ناقصه شوي موجود. الانواع كلها، الاشكال كلها، الليباري الانواع كلها اللي تحبي موجود.
2: معناها تروجي السلعه نتاعك حسب العلاقات والا على الانترنت؟
1: حسب العلاقات، الانترنت ما نخدمش به.
3: خضر الجبس بدأت في سبتمبر أول العام الدراسي، ونخدم فيهم مولاتي كان أعمل فيهم السلعة الجبس من الكنكيريات عادي والدهن والفرني هواية، وبعدها ولت نحب نعمل على روحي. يعني
2: كيفاش تروجها الخدمة متاعك؟ تمشي المعارض كما توا ولا
3: المعارض؟ ايه في العطل خاصة نخدم ديما، وجاي صيف زاد ناوي نكمل ونكبر الخدمة ونمشي حتى للأسواق ديما، خاصة في الصيف الأسواق الكل نمشي لهم نبيع الحمد لله.
4: نهى يعقوبي، اختصاصا نشيط شبابي صفة منشطة دار الشباب لجريبيس. عندي برشا نوادي موجودة لهنا، منهم نادي البراعات اليدوية اللي هو موجود فيه برشا بنيات قبل عندهم خوف من دار الشباب. نحب النقطة هذه نركز عليها، يمكن نقو ثم راحة نفسية لوجود المرأة ديما، البنات يميحوا صفة المرأة. كل مرة بدت ببنية واللوزوز والثلاثة، آخر مرة ديجا برسك 20 بنية جو بحذايا، وبصراحة كانت فرحة بالنسبة لنا أنهم هم معناها ينشطوا. جربوا أول حصة في نادي البراعات اليدوية، عندي نادي المطالعة، عندي نادي البراعات اليدوية، عندي نادي الليروبيك التعبير الجسماني، نادي المطالعة بالشراكة مع المدرسة اللي هنا يمتعنا لقريبيس. أما بالنسبة ليش ديما نأكد على نادي الرسم، على خاطر عندنا مواهب صراحة مميزة، عندنا بنيات ما شاء الله رسم دار الشباب ما كانش فيها حتى تصويرة في الحيط، ما شاء الله معناها خدمونا في دار الشباب برشا برشا رسومات باهيين، حتى كي نعملوا فيديو يلقى برشا استحباب ويبدو يسأل شكون رسم شكون هذاك، علاش نحب ديما نقدمهم وديما نحكي عليهم.
2: بالنسبة للبراعات اليدوية اللي قاعدين ينتجوا فيها توا، عرض وبيع ولا عرض فقط؟
4: باهي بالنسبة لي بنياتي كبراعات يدوية عرض بصراحة، معناها قلت لهم أعملوا بالمفاهمة مع المتفقد، حابين أنشطة حية في بلاصة ما يعملوا خدمة ويعرضوها، ثم خدمة معروضة في نفس الوقت كيفاش يعملوا. عنا رسم على البلو، عنا البنتير معناها أي رسم على الحائط على الورق،

0: ومرحبا بكم الناس الكل. وصلنا لفقرة حكايات وطن مع عالمة الآثار الدكتورة هاجر الكريمي، مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث.
1: حكايات وطن.
0: دكتورة مساء النور.
2: مساء النور. مساء الخير.
0: أهلا وسهلا. ومساء زادة مساء نقول أنا جميل كأنه صيفي هكا نوعا ما تقريبا، خاصة اليوم
2: صيفي صيفي صيفي. اليوم تونس يعني درجة حرارة مرتفعة ويعني الهواء سخون، حسينا بالحرارة يعني.
0: من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب تقريبا طقس واحد اليوم تونس الكلها. ربي لطف الأجواء، وإن شاء الله إن شاء الله دائما ننتظر الغيث النافع إن شاء الله على تونس الكل. اليوم رحلة أخرى، بما أنه الأسبوع الماضي طلبوا أن زيارة إلى جكتيس. جكتيس أيضا من المناطق الرائعة اللي عندنا ما نحكي فيها زادة برشا اليوم دكتورة.
2: أيه. موقع أثري جميل غاية من الجمال. ونحب نسأله من زادة سؤال، تحبوا جكتيس ولا تحبوا هنشير زيان وزيتا؟ عندهم زوز مواقع في جرجيس ولازمهم يجاوبونا، لأنه اليوم ما نجموش نعملهم زوز باش نبداو بجكتيس. ولكن هناك موقع جميل جدا أيضا زيتا، اللي هو في نفس المنطقة في جرجيس يعني يتميز بسرعة. ولكن اليوم أنا اخترت جكتيس لأنه هذه المدينة العريقة، المدينة الكبرى في الساحل الشرقي الجنوب الشرقي. عندنا تاكاباس وبعد جكتيس، ثم يعني نتعداو للحدود الليبية يعني نحو ليبيا في السواحل. وهذه كل المنطقة هذه هي أواخر الفترة الرومانية أصبحت مقاطعة تسمى التريبوليتانوس، يعني بالنسبة لتريبولي أو طرابلس، واللي هي كانت يعني في نفس المجال من جابس إلى وانتصالة حتى ليبيا. هذه التريبوليتانوس في لأنه الرومان وقت اخذوا شمال أفريقيا قسموها إلى مقاطعات. إذن مقاطعة الجنوب هذه كانت ثرية جدا بموانئها المزدهرة وبتجارتها، وهي أيضا مدن بوابات نحو البحر ونحو الصحراء. فجكتيس كانت تتميز بهذا الموقع الاستراتيجي، وكان فيها ميناء منذ يعني الفترة مثل باقي المواني الفترة الفينيقية، مرافق تطورت لتصبح مراسي ومواني في الفترة البونية والفترة الرومانية. وبفضل هذا الانفتاح على البحر وعلى الصحراء يعني النشاط التجاري والاقتصادي يكون يعني مثمن أكثر من المناطق التي لا تمثل بوابات. وبالتالي جكتيس اغتنمت فرصة وجودها يعني على البحر، وطورت عديد الأنشطة الاقتصادية على غرار التجارة والمبادلات التجارية بين الصحراء ومنتجات البحر. وأيضا هي كانت معروفة يعني بتمليح السمك، أحواض اللي وجدت يعني في هذه المدينة الأثرية. كذلك كان يصنع من القواقع يعني الكوكي، يصنع منهم الأرجوان، الصبغ الأرجواني. وهذه تعرفت بها أيضا جهة جرجيس. واليوم قلت مرة سبقني قلت أنه فما مشروع جديد معاصر بعد يحيي في هذه الحرفة اللي عرفت في الفترات القديمة البونية والرومانية وتطورت كثيرا في منطقة جرجيس.
0: بالله يمينة، تحية لها يمينة. سؤال، ما الفرق ما بين طبعا جكتيس وبغرارة؟ تقريبا هم في نفس
2: هي نفسها. هي نفسها خليج بغرارة يقولوا. وكانت فيه المدينة القديمة يعني جكتيس، واليوم أصبحت جرجيس، وهو نفس الخليج يعني خليج بغرارة اللي هو ينتمي لمنطقة السرت الصغرى. والسرت الكبرى موجودة في ليبيا، زوز خلجان. خليج السرت الصغرى هو من جابس إلى يعني جربة جرجيس لهذه المناطق. إذن كان هناك حيوية ونشأت يعني وتطورت مدينة ثرية جدا، مدينة جكتيس. وإحنا اللقاء الأثرية والحفريات هي اللي عبرت عن هذا الثراء، لأنه وجدت عديد المعالم منتشرة في هذا الموقع، أهمها يعني الفوروم اللي هو معروف جدا، وفوروم شاسع وكبير، والكابيتول إضافة إلى منازل ثرية إلى معابد أخرى. يعني جستيس أعطت العديد من المعالم اللي في علاقة بآلهة، وهذا يدل على تطور الثقافة الرومانية اللاتينية في تلك الفترة. يعني في جستيس نحس أن هناك انصهار كلي، عديد النقائش اللاتينية تعبر عن هذا الاندماج في الثقافة اللاتينية. نعم. وهذا يدل يعني على أنه مجتمع كان مثقف وثري اقتصاديا، وكان يعني تعرف اللي الولوج إلى المناصب البلدية أو مجلس الشيوخ أو غيره هو مرتبط بالثروة وبالانصهار في الثقافة اللاتينية. وبالتالي جستيس يعني كانت أنجبت يعني رجال مرموقين ساهموا في الحياة الاقتصادية والسياسية حتى في روما.
0: نعم، قلت لي زميلتي شعلة زادة في تفاعل معنا بما أنها طبعا هي ميكروفون إذاعة التطوين في جستيس، قلت لي رأى موقع زين طبعا الأثري فيه حاليا حفريات، ووجدت فيه عديد الأثار في حفريات 2023.
2: طبعا نشير ذيك باش نرجعوا له لأنه يضاهي جستيس، واحنا عندنا متحف جستيس موجود فيه تقريبا نموذج من هذه اللقاء، ولكن ايضا متحف برج يزخر، وكذلك متاحف اجنبيه، متحف اللوفر والعديد من المتاحف اللي في فتره استعماريه يعني اخذت عديد القطع الهامه من مواقع في جستيس، وهي اليوم معروضه وذات بعد عالمي يزورها معناها السواح من كل مكان. وبالتالي هذه المدينه تنقص عرفت بهذا التقسيم العمراني المحكم، توزع العديد من المعالم الهامة في مجال موقع جستيس، واللي باش يزورها يعني باش يشوف على عين المكان هذا يعني هذا البناء الشاهق والعملاق، حتى وكان توا هو في حالة أثرية، ولكن ما تبقى منه يدل على أنه كانت هناك مدينة عملاقة في هذا المكان.
0: والله رحلة رائعة صراحة، جميلة، ممكن تخلي الواحد تشجعه زادة أن يزور هذا المكان اللي يحبه زادة بالنسبة للوسط إلى الشمال، يزوروا زادة المنطقة هذه، أهلا وسهلا بيهم. نهار الأربعاء دكتورة إن شاء الله تأخذنا في رحلة أخرى. وين
2: فقط نحب نقولهم يعني أو في مدخل متحف باردو هناك يعني تمثال لامرأة من رخام كبير جدا، وهو تمثال الإله كونكورد، يأتي من جستيس وهو اللي يستقبل الزوار يوميا في متحف باردو، وهو يعني رمز السلام والتوافق.
0: هذا هو. الله يبارك لك دكتورة، دمتي رائعة ودام هذا الإبداع الذي لا ينضب. شكرا دكتورة، شكرا. الله يخليك.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نفذ اليوم عدد من أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات ودار المؤسسات البترولية وقفة احتجاجية بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية بعد تفعيل القانون عدد 9 لمنع المناولة. وتم اليوم الاستماع لعدد من الأعوان من طرف وزير الصناعة بالنيابة الذي وعد بحلحلة الملف مع الأطراف المعنية في غضون هذا الأسبوع. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين بداية من يوم الغد وعلى امتداد 3 أيام معرضا للمنتجات الفلاحية، ويندرج تنظيم المعرض في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الذي يلتئم هذا العام تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. خصصت جلسة عمل عقدت بولاية مدني لمتابعة وضعية الاستغلال بمنصة اللحوم الحمراء والإخلالات المسجلة وسبل تجاوزها والتي تشمل حوكمة التصرف وفقا للشروط الفنية، إضافة إلى إحكام عملية التصرف في النفايات وفرزها ورفع الفضلات بالسرعة المطلوبة قصد المحافظة على الخصائص البيئية لهذا المشروع. استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراء انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 من شهر جوان القادم بالمحكمة، وفقا لما أفاد به اليوم مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أحال مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولية اليوم تقرير لجنة بخصوص 5 مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات لازمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء مواقع لعدد من المحطات الفلطة ضوئية على مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليحيله بدوره على أنظار جلسة عامة للمصادقة عليها. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد أن وصف رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن بأنه غبي. وأثار رفض ترامب السريع لرد إيران يوم أمس مخاوف من استمرار الصراع واستمرار شل حركة الملاحة بمضيق هرمز. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم المجتمع الدولي من أن اتساع نطاق العنف وتصاعد حدته في السودان إلى جانب تزايد استخدام طائرات المسيرة قد يؤدي إلى زيادة القتلى والنازحين. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

وهذه هي جابس، جابس البية، جابس السمحة، وهي عنوان الأغنية جابس اللي غني فيها الشاذلي الحاجي ربي يفضله وربي يشفيه وربي يعافيه إن شاء الله. تحية المنال زاد من جابس، تحية ليك يا منال، تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا من جابس مدنين تطوين وين ما كنتم، أسعد زاد يسمع فينا، تحية لكم جميعا. مستمعينا الكرام نتوقف لحظات لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا إلى حضراتكم أيها السادة والسيدات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة أو الثواب.

0: وهذا يا ربيع الأسمر. مرحبا بكم الناس الكل بربي، تحية الهشام عباس، تحية لكم من قفصة زنوس، شكرا تونس الخضراء، أنا نحبكم الكل والله يعطيكم صحة. منال من قابس، تحية كبيرة كبيرة كبيرة. الفايق من مارث، تحية ليه، مارث قابس طبعا، فتحية ليك فايق، إن شاء الله ديما بخير وديما منور وديما تسمع زادة إذاعة تطوين. شكرا منال، شكرا فايق اللي حب يكلمنا توا 870 900. أهلا وسهلا بالجميع، ناخذ دفعة رائعة من المكالمات حتى تشاركوا معنا زادة في مجموعة من الأسئلة، إن شاء الله المهم تجاوبونا صحيح. تحية الفرحات ماجد هادي، كل الأصدقاء والله دون استثناء يعطيكم الصحة. نحاولوا كل مرة أن ننوع شوية في الأسئلة، فإن شاء الله تكونوا بخير. يلا حبيب، في استقبال مختلف مكالماتكم الهاتفية 870 900. وصلوا، يلا وصلوا المكالمات وبسرعة. ألو، عسلامة.
1: أهلا وسهلا،
0: مساء الورد والفل والعنبر،
1: مساء النور، مساء الخير، مساء الحاجات الحلوة كلها.
0: إن شاء الله الله ينورك وعليك، يعطيك الصحة. لباس العائلة والأهل كله بخير؟
1: بخير الحمد لله، والله ديما موالفين بكم، لباس الحمد لله،
0: هذيك هي الفايدة إن شاء الله.
1: على غنيت تو ربيع الأسمر،
0: ربيع الأسمر عندنا مدة مدة مدة مدة ما سمعناهاش. فأهلا وسهلا بالناس الكل، بربي أنس زاد، بربي تحية للناس اللي كلموا في إذاعة تطوين. شكرا يا أنس، وشكرا حبيب الهاتاي، شكرا الناس الكل. مونيا، سؤال سهل ليس بصعب. إيه
1: أي حتى صعب
0: أي. سيدي، أي كم عدد حملة العرش يوم القيامة؟ 7 8 9. 7 8 9.
1: 8
0: اكزاكت، 100% 8. يعطيك الصحه يا منى، ان شاء الله ديما منوره وديما نسمع الصوت
1: الباهي. بالله جيد لحظه، نحب نحيي محمد العامل، يعطيه الصحه وحياني تعافى بعد ما كان.
0: شكرا.
1: وقال تحب الناس كل ساعه، نحب الناس كل مستمعين وكل منشطين، كل الناس كل نحبها، من هنا نكره حد انا
0: والله. الناس كل الحمد لله، الحمد لله ان شاء الله. الله يبارك لك وان شاء الله ديما منوره. عايش اختي منيا، بارك الله فيك. نجوى، تحيه ليك يا نجوى، ان شاء الله ديما منوره، ورب يرجعتونا للزمن الجميل مع الاغاني هذو، مازلنا باش نسمعوا برشا برشا حاجات. شكرا فايق، تحيه ليك، تحيه الأسمر، شكرا لكل الأصدقاء. مكالمة موالية، شكون معنا؟ ألو،
2: ألو، عسلامة، مساء النور،
0: مساء الورد، الجربة الباهية، مرحبا بك.
2: عايشك،
0: شنو أحوالك؟
2: والله الحمد لله، أنت لاباس؟
0: في نعمة وفي خير وفي راحة كما يقولوها،
2: إن شاء الله في خير وفي راحة وفي صحة الأبدان.
0: الله يبارك، حني وأنتم إن شاء الله الناس الباهية اللي يسمعوا فينا. هاي يا سيدي، تو لازمنا سؤال باهي هيك ولا لا؟
2: اللي جاي من عندك مبروك.
0: بارك الله فيك،
2: متعودين.
0: من هو الصحابي الذي كانت تستحي منه الملائكة؟ فما صحابي تتحشم منه الملائكة، تستحي منه، فهمتني ولا لا؟ هل هو وركزي معايا لهنا، لأنه إجابة من الزوز باش كنا صحيحة، هل هو عثمان ابن عفان أم علي ابن أبي طالب؟
2: عثمان ابن عفان.
0: فعلا هو عثمان ابن عفان، هو أهل
2: بربي. تحية أخويا مجيد ليك وللطاقم العامل معاك وأهلي تتوين، وبربي إن شاء الله نقول حج مبرور وذنب مغفور للحجاج،
0: صحة ليهم والله، صحة،
2: وإن شاء الله ربي يرحمنا حتى
0: إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله ربي يعطينا، والله لا يحرم مؤمن ولا مسلم.
2: اللهم
0: يا
2: رب. آمين. بربي غنية الكعبة الشريفة هذيك
0: باهي إن شاء الله، ذكرت بتاع إيمان، إيه إيمان اللي تغني فيها حلوة ياسر، رائعة، برمجوها برمجوها،
2: تعمل زي حتى إكستري صغيرة.
0: هي هي هي موجودة، راهي بيني وبينك يا فتحي، موجودة في النسخة الأولى في الساعة تقريبا الثالثة، أي احنا مبرمجينها اليوم، والله هو صدفة ان مبرمجينها اليوم، فان شاء الله.
2: قال لك
0: عايشك، بارك الله فيك، الله يبارك لك، شكرا شكرا، يعطيك الصحة. حبيت نسلم زادة بربي، ان شاء الله ما ننحرموش منها، ان شاء الله مجود. شكرا محمد الجابري، شكرا لك يا محمد الجابري، يعطيك الصحة وربي يبارك لك. ايمن موجود زادة في سمار، شكرا يا ايمن وبارك الله فيكم. سعيد، اشرف الكوكي، مساء الورد، تحية لك ولكم كل فريق المنوحة وأحلى تحية لأغلى الأصدقاء المستمعين. شكرا يا أشرف محمد الجابر, شكرا. وأنس تحية يا أنس, وحبيب بن خالد التيه تحية ليك وتحية للرقبة المنجي أيمن, بارك الله في كل جرجيس. هاي سيدي ناخذ مكالمة موالية. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة أخويا مجيد.
0: مساء الورد. أوهو تهاني.
3: مساء الأنوار. الله ينورك يا عيش.
0: غايبة علينا يا صديقتي. ها تو كيف نعمله تو؟ غبت علينا, غبت علينا مديدة يا سم.
3: بوز
0: بوز بيه استراحة. استراحة كما يقولوا.
3: استراحة كده.
0: الله يبارك. هاي سيدي نمشي لسؤال سهل ماهوش صعيب ياسر. أما كانت تركز باش جاوب صحيح مليار بالمية. أين اختبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر في طريقه للهجرة؟ هل اختبأ بغار حراء أم بغار ثور؟
3: غير حراء.
0: نعاود لك ساعة السمع ما نسمعش كيفه. أين اختبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر في طريقه للهجرة؟ هل بغار حراء أم بغار ثور؟
3: بغار ثور.
0: أحسنتي تو نسمح فيك, ممتاز. الله يبارك لك ويرحم والديك يا تاني. شكرا. عايش أختي الغالية, إن شاء الله ديما فرحانة وديما زاهية, ونفرح نفرح نفرح نفرح ديما المستمعين كي يكونوا هيك نشطين وبهين. ناخذ مكالمة موالية زعما شكونوا معنا. ألو عسلامة.
4: شنو أحوالك؟
0: والله لاباس, شنو أحوالك أنت؟
4: باقي أبرك الحمد لله. اليوم
0: أبرك أبرك اليوم
4: اليوم اليوم 40 في الظل. نستنى فيك انت نجي تعمل معنا غطسة في البحر.
0: والله ان شاء الله راسك حي. والله ان شاء الله, والله يعطيك الصحة, الله يبارك. والله تعرف نقول لك على حاجة, نقول لك على حاجة والله صحي. اشوف احنا من الجنوب ولا لا هيك ولا لا, متعودين متعودين بالسخانة درا درا درا درا هل كيفاش يقولوها درا هل جتنا جديدة احنا؟
4: لا لا يا حمد كلامك مو صحيح على خاطر كل وقت وقت. هاك باباك, هاك باباك ويني عمك عبد الرحمن ايه حق ما توي جيل تو هذونا لا فايقين لا رطوبة يا ودي يا غرس وحديد.
0: انا نبغيها السخانة يا اخوي, انا نبغيها.
4: انت هم مولود سنة شهر في جوان ولا
0: لا؟ والله في جانفي, والله في جانفي.
4: ما ودي شتي فبركة ما طلعت الناس مظروف.
0: اي سيدي بن سيد نمشي معك لسؤال جميل ورائع, جميل ورائع. اي السؤال هذا ايش يقول يا سيدي؟ ويلزمك تركز شوي. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته وفي اي عام؟ اعطيني على الاقل قديش كان عمره عند وفاته. يرحم والديك, يرحم والديك ويبارك لك. وكم مانيش اعطيك احتمالات, والله نسحب نعطيك احتمالات. هاي قلت ما دامك عاد دخلت قوي هيك, دخلت علي قوي اخوي. ما
4: انت عارف في مجيد
0: عارف. الله يبارك
4: علمتني القوه, علمتني الفصاحه, علمتني الثقافه العامه.
0: على خاطر
4: انت برامجك كلها ثقافه عامه.
0: الله تعيش
4: وسمح يا سر يسمح. نعطيك فكره.
0: طول عمرك, طول عمرك.
4: الناس كلها يحكوا لي تو كان احكي مع واحد يقول لي والله استنى بالدرج دقيقه وما والله غالب التليفونات ياسر يعني لو لا ترى قديش من مذكر شد التليفون.
0: ان شاء الله تعيش وان شاء الله ربي يحفظك وربي يخليك لنا ان شاء الله يا رب.
4: ان شاء الله
0: عايشك. سلم على الدار, سلم على الدار, سلم عليك
4: يا رب.
0: عايشك شكرا بقى. بارك الله فيك. شكرا. ناخذ مكالمه مواليه. الو وي الو.
5: الو عسلامه.
0: عسلامه اهلا وسهلا بجرجيس.
5: الصوت هذا يغيب وحنين, يغيب يغيب ويتوحش الميكرو.
0: سبحان الله. ريتي ريتي هكا ولا لا؟ وانت عادي عندك مده في بالي.
5: المغرب.
0: اي اي في بالي اي في جرجيس. ما انا قلت لك اهلا بجرجيس. اي
5: لاباس
0: والله لاباس الحمد لله. لاباس انت بصحتك؟ أمورك باهية؟
5: والله لاباس
0: الحمد لله. متفرهدة ما أنا توعد في جرجيس.
5: أرض الوطن.
0: صح عليك والله. هنيئا لك, هنيئا لك. جرجيس سمحة بناسها, بأهلها, بجوها, بهواها, بجيرانك, بمليك, بالكلهم كلها. جرجيس سمحة ياسر باللبسيسة
5: بالدنيا كل والخضرة الفريشكة
0: والله اسي اسي حتى
5: تحية تونس.
0: تحية تونس وديما نحبوها تونس و... والله الحمد لله.
5: موت عليك يا تونس فداك.
0: والله والله يعطيك الصحة. أنا باش نسألك سؤال سهل ليس بصعب.
5: وي مزيد ما تحرجنيش, أعطيني سؤال سهل.
0: لا لا أبدا أبدا. هاي يا سيدي، ما هي الصورة التي تعد أم الكتاب؟ صورة قرآنية، هي هي هي يقولوا لها أم الكتاب، هي لولا يا فتاح نبدو بها ديما، اللي هي صورة
5: سورة الفاتحة.
0: صحيح، هو عليك نور.
5: يا الله يفتح ليك بالعواشر.
0: إن شاء الله. وانت يا باهية يا طيبة، وخليني ديما نسمع صوتك، معاش غيبي رجاء رجاء يا عايش.
5: إن شاء الله هكا كل جمعة تسمع صوتي يا أخوي مجيد.
0: إن شاء الله يفرحني.
5: وبالله تسلم لي على الزملاء الكل من الباب حتى للكواليس.
0: بارك الله فيك.
5: وتسلم لي على الوطن.
0: الله يبارك، الله يبارك،
5: وإن شاء الله عواشركم مبروكة، واني نحبكم برشا، راني عندي سوفينير سمح معاكم.
0: أوه والله، وهذا أحلى كلام أنت تقولي.
5: تحبوني وتقدروني أخو مجيد.
0: طبعا طبعا طبعا صديقتي طبعا. الله يبارك لك، شكرا لك، وسلم على الدار الكل. باهي
5: بالله يا فضلك خو مجيد، سلم على أولاد الكل. وهي غنية كعطاير تمس تمس تمس تونس، تمس الوطن، تمس الغربة، أي حاجة.
0: حاضر بإذن الله، شكرا لك، يعطيك الصحة عايشة. شكرا مكالمة موالية، عايشك مع السلامة. شكرا شكرا شكرا، الله يبارك، شكرا الله يبارك. ألو عسلامة.
6: أهلا بالمعلم.
0: أهلا وسهلا بيك، نورت، مرحبا بيك.
6: الله ينور ذاتك.
0: شو أحوالك؟ لباس الصحة، الأمور باهية؟
6: الحمد لله لباس.
0: إن شاء الله ديما لباس إن شاء الله يا سيدي، الله يبارك. باش نعطيك سؤال سهل وصعب في نفس الوقت. إيش قولك سيدي؟ إيش قولك؟ سهل وصعب. هاي يا سيدي، كم هي المدة التي استغرقها نزول القرآن الكريم؟ هل
6: 40 سنة؟
0: هل نعطيك، خلنا نعطيك كم هي المدة التي استغرقها نزول القرآن الكريم؟ نزوله قداش قعد؟ هل نعطيك ما نبدأ به؟
6: لا لا اسمع، 23 سنة هو نزل القرآن على سيدنا محمد، عمره 40 عام. ايه. وهو توفي في 63.
0: ريت ريت كي توجيت، ريت كي جيت تولتني توجيت 300 سنة. من نقول لك ديما معش تستعجل، ديما تبعني تربع والله.
6: حدث هذا تربع سيد مجيد.
0: سيدي الغالي،
6: انت المستمعين الكرام والاخوه كل، بس نقول لكم على طرفه.
0: سيدي هاي،
6: ثم واحد شاب يخطب احد الفتيات، لكن هي سيئه المنظر، سليطه اللسان، شاكم عاد قالوا لها اللي يحب يتخلص منها، قالوا لها اسمح لي عندنا كل شيء، انت جايب كان الصياغه. قال ما عنديش انا حق الصياغه ذهب. قالوا لها هات فضه. قالها ما عنديش حق الفضه، هاتها فلاكيور. معناها ما عنديش حق فلاكيور. يا سيدي هاتها حتى حديد ليت هاي، غرت على هو جي خارج ماشي، غرت عارف نقرأ الفاتحة، غرت عارف نقرأ الفاتحة، قال مولاي كنت أقرأ 6 الحزب، رأي العد كذب.
0: الله ينورك ويعليك، وإن شاء الله ديما تضحك، يعطيك الصحة.
6: شكرا،
0: الله ينورك، شكرا ليك، الله يبارك. ناخذ مكالمة أخرى معنا. ألو عسلامة، مشاركش معنا. أهلا وسهلا بخويا
7: منظر،
0: مرحبا بك يا منظر، سفالة بس.
7: الحمد لله دوبك يا حويلكم، سفالة بس.
0: في نعمة، في نعمة الحمد لله، يا ربي بارك.
7: نعمة والخير لك أنت والكامل فريق سي الحبيب خراز. وأكيد الأمير الكونسوليت فتحي المجدي،
0: فتحي المجدي. يعطيك الصحة.
7: أي خبر نتدلل عليه، هو ديما أميرة، أنا نتدلل عليه هكا.
0: باهي، معناها بيسهل لك السؤال.
7: لا بتحلي اغنيه
0: يا حبيبي. لا لا، ده يا سيدي مش مشكل. هاي يا سيدي، نمشي للسؤال الخاص بمنظر. كم مره جاء ذكر الجنه في القران الكريم؟ ونعطيك احتمالات، باهي 138، 139 مره، 140 مره.
7: 139 مرة.
0: فعلا 139 مرة تم ذكر الجنة في القرآن الكريم. ربي يبارك لك يا منظر، ربي يبارك لك. عايش اللي هي يا سيدي،
7: اللي هي انت تحبها، ياسر ياسر ياسر، كنت عاديها قبل ما تو
0: معاك تعاديها. علاش علاش على قولي بركه تو نتفاهم انا وياها. اي
7: اي ان شاء الله ما فتح المقبي عاديها. سيدي وصوف
0: اي
7: دروب السفر.
0: عرفتها طبعا، اكيد اكيد
7: تذكرك على ذلك الفنانين بتوعك.
0: والله عاد هي تقريبا من اجمل ومن اروع ايضا ما غنى للامانه، يعني حتى نكونوا
7: للامانه. وتحب هي انت كنت تعديها
0: نعدي فيها برشا، ماني اسمع ديما الغنيه اللي نحبها نعديها برشا باش نفد منها، ما عشان نعديها. هذاك علاش عاوز ان شاء الله
7: يس النقبلي ربي يفضل لنا النقبلي ديما على دمس تخليق وهكا وبحبوح بحبوح لي ذاع ربي يفضل
0: مبارك الله فيك شكرا لك منظر تحيه ليك شكرا اهلا وسهلا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا احنا ديما نقول انا مجموعه من الاسئله اللي نحاولوا ان نقربوا صوره اكثر يعني الى سادة المستمعين خاصه من خلال الاسئله والمسابقات ايضا الفقرات الاستضافات الفنيه تبعنا الساعة الأولى حكايات وطن مع الدكتورة هاجر الكريمي عالمة الآثار وأيضا مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث الفقرة هذيك رائعة جدا علاش أنا نعتز به لأنه نحاول نعرفه بأماكن رائعة جدا في بلادنا المرة اللي فاتت طلبتوا جكتيس جبت لكم اليوم وخذت بخاطركم يعني ما شاء الله قلت لي يا سيدي هم يحبوا جكتيس هاي يا سيدي نمشوا لجكتيس من المناطق أيضا الرائعة والجميلة اللي الواحد يقول فعلا نفتخر بهذا الوطن العزيز من أقصى شمال إلى أقصى الجنوب أيضا حاولوا أن نوع زاد في مختلف الأغاني اللي برمجناها اليوم بعد شوية بعد شوية باش نسمعوا تيارة شطارة هي تيارة والغنية اسمها شطارة الله يبارك فان شاء الله وبعد شوية زادة باش نشوفوا جورج وصوف ان شاء الله نشوفوا بعد شوية هيك نسمعوه هيك ولا لا فتيارة شطارة نقول انا من الاغاني الحلوة والله الحلوة الرائعة الجميلة

ومرحبا بكم. والله شكرا شكرا يا حبيب، يعطيك الصحة يا حبيب، ويعطيكم الصحة طبعا للناس الكل. أنتم في الاستماع إلى الإذاعة التونسية من تطاوين، النجمة تيارة بغنية جديدة، شطر الغنية هذه، وأيضا حضور رائع تيارة نسمعها اليوم.

ومرحبا بالناس الكل، اهلا وسهلا بكم جميعا. والله باش ننوع شويه في الاغاني، عندنا مده مثال ممكن شمسك يا تونس، شمسك يا تونس من اللي غنتها سوسن الحمامي، تذكروها ولا لا؟ قديمه نعرف طقس بدايه يسخن سخانه في تونس، جماليتها تونس قلت رائعه، بلادنا من اروع البلدان في العالم. نحن كل واحد يحن لبلاده، سبحان الله. فشكرا للجميع، شكرا للناس الكل اللي يتبعوا فينا. كل انسان عنده حنين خاص، حنين خاص للبلاده والكل، فهمتني؟

0: وأولاد تونس. منهم بنت تونس اللي هي السيدة هدى عامر سرير أصيلة جرجيس، وأبدعت في رحلتها الكل في تونسي وعليه الكلام.
1: تونسي وعليه الكلام.
2: أهلا وسهلا بكم، شكرا لإذاعة تطوين، شكرا لأستاذ مجيد حداد على إتاحة هذه الفرصة الرائعة لي وكل القائمين على هذا البرنامج الرائع الذي يسلط الضوء على إطارات تونسية وأعمالها ومساهماتها. سعدت جدا بإتاحة هذه الفرصة لي. أنا هدى عامر الهاشمي سرير، من مواليد تونس، من جرجيس، مواليد حومة القرعة. أيضا تعلمت، ولدت وتعلمت ونشأت في تونس وفي جرجيس بالتحديد، ثم نجحت في دورة المعلمات، انتقلت إلى التعليم بدار المعلمات بالمرسى، أنهيت 4 سنوات هناك ترشيح معلمات، ثم ذهبت للبحرين مع زوجي. فأنا حرم رضا بن عريش، أنا أم ل5 أطفال، درة وأسماء، هم طبيبات أطفال ويعملنا حاليا في مستشفيات بدبي. محمد يعمل في بنك HSBC أيضا في دبي. شهناز هي محامية في تابعة لشركة تيك توك. ويوسف يزاول عمله أو يزاول تعليمه في الجامعة، تخصص كمبيوتر في أحد الدول الأجنبية. مسيرتي التعليمية كما ذكرت هي بدأت في تونس بعد أن نهيت أو نجحت في كلية المعلمات، عدت إلى جرجيس، عملت في نفس المدرسة التي تخرجت منها وهي 2 مارس محمد الخامس، وعملت كمدرسة مع نفس المعلمين اللي درسوني، يعني فيهم الآن الله يرحمهم مثل سي عمر بالعراض إلى غير ذلك، وكان أستاذ عبد المجيد أيضا هو الأبيض المدير هناك. ما زلت أذكر كل ذلك ولهم الفضل الكبير في من أكون أنا اليوم. بعد انتقالي إلى البحرين أتيت في فترة كانت فيها بحرنة التعليم، يعني جميع البحرينيين وخاصة في تعليم اللغة العربية، فعملت في مدارس أجنبية أضافت لي الكثير، يعني عملت تماما وكنت لا أتحدث اللغة الإنجليزية، ثم بعد فترة قليلة أصبحت أتعلمها أو أتقنها بطلاقة شديدة، وبعد فترة قليلة جدا بعد أن عملت بعض المدارس هناك أصبحت أنا مديرة لمدارس دولية وتدار، وكل الإطار التعليمي فيها طبعا يتحدث اللغة الإنجليزية. ثم اهتممت جدا بتطوير التعليم ودراسة المناهج والاطلاع على الأبحاث العلمية التي تدعم التعلم، كيف يتعلم الدماغ الطفل، كيف يتعلم اللغة. وطبعا مع مجموعة من الزملاء، ويعني كان تطلب ذلك الكثير من العمل، فأنا عصامية تماما، كل ما تعلمته بمجهود شخصي وتجارب شخصية طبعا. فالحمد لله وصلت إلى ما وصلت إليه، وتحصلت على جوائز كثيرة، كانت كنت ألفت انتباه كل مدرسة يعني أعمل فيها، وألفت انتباه الوزارات التربية، وأصبحت معروفة في البحرين أنني ربما يعني وجيد تطوير المناهج. ثم انتقلت إلى دبي، اشتغلت مع مؤسسة الانترناشنال سكول سيرفيس في تأليف كتب وتأليف مناهج، وهي مؤسسة رائدة. ثم أردت أن أطلع، دائما عندي شغف أن أطلع على الجديد، يعني كل ما تفتح مدرسة جديدة بنظم جديدة بتوظيف رائع للتكنولوجيا إلى غير ذلك، أحب أن أتعلم هذا الشيء الجديد. وفعلا انتقلت إلى دبي، عملت كمديرة المدرسة الأسترالية تقريبا 8 سنوات، حصلت على عدة جوائز منها أفكار الإمارات لسنتين متتاليتين، ثم جائزة الشيخ محمد بن راشد في أفضل برنامج لتعليم اللغة العربية. وكنت لا عادة لا أبحث عن الوظيفة صراحة، والوظيفة تأتي إلي الحمد لله، لأن أعتقد سبحان الله الواحد يفعل ما بيوسعه.
0: والله يعطيها الصحة. طبعا السيدة هدى عامر سرير طبعا اليوم في تونسي وعليه الكلام. أهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعوا فينا، أنا استحيا ليك زين وكل الأصدقاء اللي يسمعوا في إذاعة تطوين ويحبوا ديما إذاعة تطوين أن تكون معهم. باش نقفلوا باقة الأنغام الكل بغناية رائعة من الروائع في وقت جميل ورائع، والله جميل ورائع، أما نستمتعوا بها أن نحبوا نسمعوا.

واحنا وصلنا لختام لقائنا اليوم من أصايل. شكرا حبيب سلم على دغباجي، تحية ليك يا دغباجي، تحية زينب، تحية نجيب، تحية كل الأصدقاء، المنال تحية كبيرة، المنال يمينة، كل الأصدقاء اللي كانوا معنا منذ البداية اللي يسمعوا في إذاعة تطاوين. بيولا شكرا، سلاف المساوي شكرا لك، أيمن مبروكة تحية لك، مبروكة تحية الابتهال، يوسف مرحبا يوسف، منال الجبسية الرائعة فتحية لك، والفايق وكل الأصدقاء، ياسمين سعاد في مدنين، لقمان العايف تحية لك، نجيب شكرا، محمد زادة، كل الأصدقاء تحية لكم، نقول لكم صباح الخير، نلتقي يوم الأربعاء إن شاء الله في نفس التوقيت من 6:30 حتى 8 في أصايل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بأحداث بلدية بمعتمدية بن مهيرة إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، تنظم غدا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين معرضا للمنتجات الفلاحية يتواصل 3 أيام. خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية مدنين لمتابعة وضعية الاستغلال بمنصة اللحوم الحمراء والإخلالات المسجلة وسبل تجاوزها، والتي تشمل حوكمة التصرف وفقا للشروط الفنية. تنتظم ابتداء من اليوم بمدينة الحمامات ولأول مرة على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية فعالية الملتقى الدولي الثامن الفرنكفونية للنقل والتنقل، التي تتواصل 3 أيام بمشاركة أكثر من 250 مشاركا. في العالم، كشف القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني عن 5 شروط أساسية للتفاوض مع الولايات المتحدة، وهي إنهاء الحرب في جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب والاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من خطورة التصعيد المتزايد في السودان، وأكد أن اتساع نطاق العنف واستخدام الطائرات المسيرة بشكل مكثف ينذران بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في السودان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: تقرأ في 6 ابتدائي أو 9 أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نزور فيها قرية أولاد أبو بكر في ضيافة الأستاذ الهادي المنذري أبو بكر الذي سيحدثنا عن جزء من تاريخ قرية أولاد أبو بكر. سي الهادي أبو بكر أو سي الهادي المنذري، خلينا أولا وإحنا اليوم في قصر أولاد أبو بكر، قبل ما نتحدث على قصر أولاد أبو بكر، شنو السر في لقبين اثنين في عائلة واحدة؟ علاش أنت وواحد من أخوتك منذري والبقية الأخرين أبو بكر اللي نعرفهم أنا وعندي بهم صلة باعتبارها فوزية أبو بكر الروائية وفاطمة أبو بكر ما شاء الله عليها تحقق الدكتوراه، يعني عائلة مثقفة وعائلة منتجة مبدعة، علاش أنت مقيم هنا في قصر أولاد أبو بكر وهم غادي يقيموا في تونس في قليبي بالتحديد؟
1: أستاذ ضاوي، المسألة خاصة تغيير اللقب هذه تعود إلى أمور سياسية أكثر، في 68 تقريبا الرئيس بورقيبة وقتها أصدر قرار بالنسبة للآن ننتقده على كل حال سياسيا، تفكيك العروش تفكيكها، عرش صغير احنا بيعد تقريبا في وقت ذاك 3000 واحد ولد فيها 200 لقب، حد ما يعرف حد داي من الطرائف الموجودة. عمي أخو الوالد عنده 3 أولاد كتاب موجودين حيين أحياء، ولد حافظ على لقب أبو بكر الثاني ولا منذري، والآخر جاه لقب آخر الناظر ثمانين جاي، أولاد عم ما يعرفوش بعضهم من حيث اللقب. احنا أنا إخوتي اللي مولودين في قليبيا تسجلوا في قليبيا، مش ملهمش التغيير هذا. التغيير اللي صار هو في غمر الأسر عندنا، ما نعرفش جهات أخرى وين ولا تفت، هذا جات ألقاب جديدة من السقراطي للمكاوي، ترى ما أنا أشياء ما ندري عليها. هاي أنا جانا لقب المنذري، من ما أذكره أيضا أنا كنت نقرأ في الشرقي وكذا هكا ورجعت بلقب أبو بكر، وعينت أستاذ في جهة الكاف ومطلوب مني ملف ترسيم، بعث للمعتمدية في قوم الأسنة بعثوا لي مضمون ولادة لأني حاشبي، فوجئت بالفعل والله كاني ساقة سيد ضاوي، فهمني إنسان كان في هوية كان في كذا واسمح لقى روحي منذري باعتبار من عزل الغادي كذا، ما جبت عمل شيء، قبلت اللقب على المظل، وإلى الآن أقول كل مرة أحمله والله بشار البرد يقول كالدم اللي في جسدي، والله بفعل ما نعترف قبل بكر تبقى هذا إداريا وثائقيا منذري.
0: لكن تو المنذري هذا كيفاش يعني يا أخي، وقع نحتها ولا ثم أصل
1: إلوحوا إلوحوا في الألقاب، لجنة عملوا لجنة في المعتمدية، لجنة في المعتمدية مذكور تاريخها هو، فهمني عندنا في المضمون الولادي بيخش عملوا 1100 لقب عندهم وبدوا يوزعوا فيها اللي يجي هكاك
0: كما اتفق
1: أي واحد معناها برشا، كما هذا الفرابي مثلا أمول القهوة وولد عمتي هم كلهم عائلة كاملة فرابي، ولد عمه مكاوي
0: مش معقول
1: هذا هو هذا ومشتى كلنا تو عرفنا ما نعرف حد، كل حد لقبه الا كذا انت باعتبار كبير شويه نعرف هذاك فلان ولد ابن فلان وكذا، فهمني لقب هذا بقى هو شائع وقبول.
0: هو تو المعروف سي الهادي، المعروف يعني ما هو شائع على الاقل بين الناس في موضوع تغيير الالقاب ان تحسين الالقاب، يعني مثلا لعور ولا لنور مثلا نبهيم ولا مش عارف شنو، اما هنا في الحاله هذه
1: وراء الخربه ولا الزهره
0: زهره
1: اي بالضبط، هذا هنا الغرب القابل
0: الامر هنا ما لا يستقيم، اذا
1: ما عندهمش اي عائله هنا يمشوا يحلوا مضمون لقب جي سقراط، الى انه واحد يخدم الفحص هذا عندنا فهمت، بعث لي معتمد قال بجهر باش نسقراط
0: سقراطي
1: اي جاب له عدو المعتمد زمان شويه ثقافه نتاعه وكذا، جاب له كتب له هو انه سقراط فيلسوف يوناني كذا، باش الرجل اعتد بها وفرح على
0: شفت
1: كيف معناها ما ثماش معناها معناها معناها بحيث تو العرش كله هنا احنا تقريبا حاليا يمكن 4000 نفر العرش ولد أبو بكر تو نتحدثوا بعدين على الاصل اللي نهبته وننزلوا هنا تو احنا بعضهم عائلات حد ما يعرف لقب الاخر شنو هي، بالنسبه لنا كبير نعرف نقول فلان بن فلان وفلان، كما هذا فهمي بن طاهر بن نصر مثلا، اما هالصغار يقول لك لقب جديد ما يدري عليه منين جاي،
0: أنا قبل من نتصل بسيادتك توا الصباح معنا عملت دورة في القصر. يبدو أن ما وقع من تشتت في الألقاب وفي هذا انطبق أيضا على القصر. يعني توا كيف يقول واحد قصر ولد أبو بكر، كنت أنتظرنا أنه باش نلقى قصر كيف ما قصر الفرش وكيف ما قصر ولد سلطان وكيف ما قصر ولد الدباب، لكن لقيت أمر مختلف. لقيت القصر اللي يبقى إلا معناها ربما بقايا درست من غرف متناثرة، رغم أنه القصر كبير. طبعا حتى ثم جهة من الجهات قاعدت نحسب فيها حتى بالخطوة، يعني تجاوزت 60 و70 متر من حيث المساحة الوسطى، يعني مساحة القصر في الداخل. شنو الشيء اللي طرأ على القصر حتى وقع له ما وقع وحتى تشتت بهذا الشكل كما تشتت الألقاب؟
1: أستاذنا الفاضل، أولا القصر جاء في فترة متأخرة. أول غرفة أنشئت فيها القصر 1919، هذا جاء بعد أن نزل أولاد أبو بكر والكثير من أحداث الدار الأخرين. أولاد يحيى برشا هنا موجودين، يحيوي نزلوا من جبل، احنا كنا في قصر حداد غادي طني، ضاقت بهم
0: الأرض
1: والأرض والفضاء، ضاق بهم مجال المجال. ووقتها كانت عام في فترة من فترات الباي أعطاهم فرصة الأرض هذه بتاع توازين يشيروا منها ويعمروه. بالفعل هذا نزلوا هنا، كنا على اجتماعنا وكنا في الدائرة هذه هنا. القصر هذا يعاد في الوقت هذاك من 1919 برشا يبنوا. تغيرت الحياة عام 50 وعام 60 خاصة 70، لا عاد فلاحة ولا عاد
0: هو معدل الخزن. أكيد
1: هو معدل الخزن، كنا قبل نخزن الزيت، أنا عندي غرفة هنا بكل حوابي وكذا، كان الزيت وكان القمح وكان الشعير وكان وهذوما بذهام عاليين كل ملي تبطلت هالفلاحة، ولا عاد جمل ولا عاد اللادة ولا عاد الحرث ولا عاد وقع الاستغناء عن الغرف، ما عادش عندها قيمة، هارو كلها فاضية وفارغة فهمني. وفي الوقت هذاك عرشنا هنا عرش ولد بوكر محدود، ثم جو خرجنا وغدو بن غدير ويحيى بنو حتى ما شوية تبقمت القصور الأخرى قديمة ياسر. قصر الحداد مثلا عندنا فيه زود غرفة احنا غادي أفهمني، قديم ياسر، الناس كم ملقوش حتى وين يبنوا كم كمل، وعنده قيمته القصر هذاك مش كما هذا قصر غادي ثانوي.
0: أنتم من نزلتوا كما قلت من قصر الحداد من غادي وين سكنتوا؟ يعني عملتوا مساكن حول القصر؟
1: مراحل ياسر هذه بالفعل تبقى على كل فروع عرشنا. من احنا كنا في تو نحكوا عليها بعد شويه سانه الحدادين، سانه حتى اسمها سانه ابو بكر، تبعد على القصر الحداد تقريبا نص كيلومتر او كيلومتر. كنا نسكن في الجهات هذيك، اولا صعوبه كلها شعاب وتو كنت مشو غادي تعجبك باش جدا كانوا ساكنين غادي،
0: وكانوا في غيران ولا كيفاش؟
1: غيران حوشنا تو حوش جدي، انا جدي هذا اللي توفى 1812 ولا كاكا فهمتني، جدنا تو موجود حوشو حش في الغيران في الارض محفوره.
0: كيف نقولوا حوش يعني بالمعنى هذا التقليدي هو غيران، مجموعه غيران
1: الحوش معناها غيران وشارع، احنا نسموه شارع امتداد ذاك الواحد، كانت حياتها كتم معناها. ومن ثم من حديقة قصر الحداد انتقلنا كل حد، ثم جماعة مشوا بلاد الخيل عارشنا، ما قلت لك ذاق المجال الجغرافي والحيوي وكذا، وذاقت بهم لأن جدي أستاذ الضاوي، جدي أنا توفي بداية القرن هذا، بداية القرن 19 يذكر أن أولاد أبو بكر كاملين أربعة برم مش كل بعضهم كل هذا في موقع اللي قلت كان سنة الحدادين هذه، وقت اللي تعرشت وكبرت العرش وكثرت العائلة، كل العائلة مشت البقعة، ثم اللي واد الخيل، وثم بقعة احنا نقولها شعاب الكلي، ثم اللي احنا في قصبة جملي، ثم هذه تاريخية جيرة قمارة، واحنا وفي المرتفع كبير، ثم قصبة متاع القصبة، تعرف معروف القصبة القصبة فهمني، كما هي قصبة تونس وقصبة الجزائر وكذا، أصلها كاكة تبقى ما اكتسبتش أهمية تاريخية،
0: هي الحصون والقصبات والرباطات
1: للمراقبة فهمني، احنا نسموها القصبة جدي مثلا. وبعد ذاق المجال في هيك المنطقة هذيك وشرف الحياة زاد في جبل وكذا، انتقلنا لهنا
0: عندما اقتربتوا بهنا من القصر، يعني بنيتوا حول القصر بناية أو عملوا غيران أو خصاص أو
1: البناء هي احنا سموها موضة غرف 62 و60 بعد فرنسا بعد كذا، وقع حفر حوش غيران فهمني، الغرف بدت كان عام 60 وهكاك راهي انتشرت شويه فهمني، بعد قبلها ما كانش ناس كل في عيشان معناها اللي في طرف جبل واللي في طرف ظهره، العيشه كانت بالشكل هذا. العيشة كانت بالشكل هذا، وتسعيش أنهم مازال مرتبطين بالفلاحة، احنا نسكن هنا ونمشوا لحدي قصر الأحداد نجيبوا القرموس ونقط الزيتون ونفعوا ونحرثوا ونفلحوا، فهمت؟ تو انقطع كل شيء، المهام لكل شيء هامل هو.
0: تو لا تقريبا استوفينا حديثنا ولو عموما على الموضوع متاع القصر وما هو عليه الآن. حقيقة مفاجأة، نفسي شخصيا تفاجأت بأن القصر هو شكل آخر، يعني هو طريقة مختلف تماما.
1: يعني حتى جت الفلاحة
0: يمكن كان نقولوا كلمة
1: السياحة حاولوا يعملوا منها يعني ممر سياحي، ما مشتش أمور بشيء، لأنه كما قلت لك أهميته ما يشبك الأهمية الكبيرة.
0: نجم نقول قصر مهمل فقط، والناس ما يعرفوش قيمة القصر، فبدوا يبنوا كل واحد كما هو.
1: الحاجة الغرف اللي هي موجودة تو ما عادش فارضة روحها، ما عادش الحاجة لها، الغرف كلها فاضية
0: تماما. أنا حتى لاحظت أن السقوف متاع الغرف اللي هي كاميرا تو المعروف، وقبل في القصور الاخرى ثم كتابات ثم نقوش ثم رسوم، هذه كلها مبنيه باللوح بالخشب، واضح يعني ما فيها حتى شيء، لا كتابات لا شيء، ربما ولا ثم كتابات من برا البرا من الشارع،
1: لا حتى ما يتابعنا
0: الشباب الصغير
1: البيئه الثقافيه، ثم شيء وخرباتنا اباتنا احنا اباؤنا ما نحكوش على اجدادنا، اباؤنا كلهم اميين، ما ثماش يكون باش يفهم هالجيل هذا توا وكاتب لك فيب وكاتب كذا عادي. بحيث
0: هذا هو اذا القصر على ما هو عليه.
1: نعم معناها حتى قرن عندي من الزمن تو يمكن
0: تقريبا. باهي شكرا. اذا هذا الجزء الاول من حديث نتاعنا. الان بنتحدثوا على اولاد ابو بكر، اشكون هم اولاد ابو بكر؟ من جت التسمية متاع أولاد أبو بكر، وهل أنهم هم قبيلة منفصلة بذاتها أو جزء من قبيلة كبيرة؟
1: أستاذ الأمر هذا يجرنا الحديث عن جدنا الأول اللي هو جد الحدادة. الحدادة كما تعلمون هم أولاد يحيى أبو بكري دبارة دبير أولاد سعيد، هذوما الفروع
0: أربع أحداد.
1: الحدادة أربع فروع اللي هم قصرهم يجمعنا قصر بالغادي.
0: وجدهم الحداد هذوما شكون جدهم عليه؟
1: جدنا احنا نعود اليها، جدنا ابراهيم الحداد. ابراهيم الحداد هذا توفي 1620 هكاك تقريبا الحداد. جدنا ابراهيم له حكايته، نشا في ليبيا، ابوه احمد السبع، سير جمال توسع شويه بي. احمد السبع ابوه جدنا ابراهيم
0: من السباع، يعني من قرية السباع.
1: السباع اللي جات يمكن لأنه مغامر صحراء ما كذا سبع، ما نشعر جات حكاية لقب سبع وبر من
0: أرش خاطر ثم في ليبيا رأي قرية أو مدينة السباع
1: يمكنش سبع لأنه عاش في ليبيا.
0: إذن أغلب الظن أن يعود للمنطقة ذيك.
1: كان مع أخته في غملاسل كما تعلمون هذا أكيد، بنصير سموه منصور بخليفة، عنده أولاده موسى وسليم وزيد هيك ولا هذوما الماسي اللي سموهم الناصير في قبلسل، الماسي اللي هم أولاد موسى معروفين منهم عرفونا بالغول ومنهم كذا، وأولاد زيد اللي هم منهم عبد المؤمن ومنهم هبهب ومنهم خلفته ومنهم برشا عروه شيء وقريدة، فهمت؟ وأولاد سليم، فهمت؟ أولاد سليم عندهم أراضي هنا هملة حتى وكان الأولاد هذا. جدنا أحمد، احنا جدنا نقولوا جدنا أحمد ونرجعوا جد أبو إبراهيم أخوهم معاهم كان ما نعرفش إما من أولاد منصور بخليفة، يعني هذه أمور مش واضحة، فهمت؟ المهم سي الجد أحمد هذا أبو إبراهيم لسبب ما ارتكب جناية قتل مش معروف مش عارفين، اضطره إلى الهجرة إلى بلاد طرابلسية، ما كانش ليبيا قبل، البلاد الطرابلسية، فهمت؟ فر معناها يمكن فر بحياته، معناها هكا هو يظهر يعني سبب أو لآخر. اخوته هنا يمكن ناقبين عليه، ممكن كانوا خايف منهم هو ولا ما نعرفش، عاش غادي تزوج غادي هذه ترهونه كاكا يمكن، وانجب ابراهيم جدنا واخته شهيده. شهيده هذه بنذكرها لك حتى لانها هي عمتنا جدت اولاد شهيده، ام اولاد شهيده اللي في طويل تو.
0: ايوه
1: هكم يقولون اخواننا تو الكبار اللي يعرفوها الان، يعتبروا مش جيل صغير هذا ما عاد فهمني. باهي ابراهيم هذا نشأ واشتد عضده كما يقولوا كذا، وقت اللي كبر بوه اما هرم ولا مات ولا كذا، المهم اعلن اباه بانه باش يحب يروح لبلاده، يحكي له على غملاس ديما وكذا والفرش، هو ملاكه كلها في فرش تقريبا. وقت اللي بوه كبر هو وكذا قال له بروح لاولادي، قال له ما يعترفوش بيك وكذا، وست باش ستواجه عاصفة من الخلافات كذا. ومع ذلك جاء. طبعا ما كانش سفر مفرد بل جاء في قافلة. القافلة يمكن فيها جماعة من متطوعين من الدويرات يمكن فيها جماعة. جمعة مجمعة من اللي سموه ولاد الشهيدة. وقت اللي روح جاء في القافلة أخته خطبها واحد من ولاد الشهيدة وبقى ثم حضر زفافة وتم مشي المدرسة وحده. بوه يوصيه أنه ثم واحد حداد في الفرش عنده المعلومات الكل على أرضنا وبعض الحجايج يمكن عنده وقصده قصده في الفرش فبدو تخفيته حتى يمكن مازال واستقر هناك وتزوج ابنته سمي الحداد هذا اش ولا إبراهيم الحداد
0: تو يعني اللي فهمتني ربما يكون مش صحيح هو أن اسم الحداد هو مهنة الحدادة كان
1: نسبة إلى صهري الذي وجده حدادا هو الشخص اللي قصده مغادي يبتهر الحدادة حداد إبراهيم جاء هنا لاقى صعوبات كبيرة الواحد مع في انتزاع أملاكه في انتزاع أملاكه وترتب عليها هذه علمكم بين الحداد ده اللي هو أولاده زوز معارك شعبة المعارك في غمراسن كدور كذا يقول لك على شعبة معارك
0: شعبة معارك معروفة ياسر
1: بالاسم زوز معارك بين الحداد ده وبين حمدون الحداد اللي هم أولاد يحيى وجو معنا حتى بعض الاتياس أولاد يحيى وولاد أبو بكر ودبارة وولاد سعيد طيب استرجع الكثير من أملاكه في كسر الحداد وفي الفرش فرش توتو عنا في أراضي توتو فهمني هذا إبراهيم أنجب أربعة أبناء يحيى جدنا أحنا جد اسمه أحمد اللي خلف أبو بكر بعد ذلك سمينا باسمه وإبراهيم اللي هو دبارة ونصر لم يخلف لا عقب له أولاد الأربعة هذوما أولاد إبراهيم الأربعة كانوا أحياء 1624 اشتروا سانية الحدادين هذه أول حجة عندنا تقريبا عندي منسوخ الحق 1624 كانوا موجودين وقتها أبوهم توفى بلها بعشرة خمس سنين كذا ومحمد اللي هو أخوه يحيى وأخوه إبراهيم أنجب أبو بكر الأول احنا نسموه أبو بكر الأول وأخوه سعيد أولاد سعيد وولد أبو بكر احنا تو نسبتنا إلى أبو بكر الأول اللي توفي 1118 توفي أبو بكر الأول أبو بكر طبعا أولاده وأحفاده ما خلفوش إلا وصلوا أبو بكر الثاني اللي هو في القرن السابع التاسع عشر الثامن عشر أبو بكر هذا هو خلف برشا أولاد اللي هم منهم ولد أبو بكر هم أربع عروش أربع بطون أربع فرق فهمني تو ماشي باش نذكروه من خطر أولاد
0: الأربعة شكون
1: سالم وضري سالم ضري محمد ضري عمر شحال ولد أبو بكر
0: لا هما نحب الأربعة شكون هما يعني ولد أبو بكر
1: إي سميهم لك أبو بكر الثانية نحكي لك اللي مات في توفي في جربة بالطاعون هذا يا سيدي توفي 1784 في جربة بالطاعون فهمني أبو بكر الثاني هذا أبو بكر الثاني اللي خلف لنا محمد طب جماعة نسموهم التياب احنا جماعة التياب وخلف لنا عمر ضري عمر هذا متو أكثرهم في المدينة طاهر الحياة بك اسمعش بيك جماعة هذوكم فهمني و فرحات فرحتي عرش فرح كبير ياسر وسالم سالم واخوهم الكبير خلف هذوما الاولاد برش فرعنا منهم اللي ساكنين هنا كل احفاد وضعتهم فهمني و
0: احفاد الاربعه اولاد ابو بكر الثاني
1: ايه اولاد ابو بكر الثاني الاربعه اولاد ابو بكر الثاني الاربعه راهو عنده الخامس محمد ما لم يخلف لا عقب له حتى هو الاولاد الاربعه هذوما عاد توزعوا في هالمناطق هذه وكل سكنوا هنا فيها فهمني الفرق بين أبو بكر الأول وأبو بكر الثاني زوز أجدود لا ذكر لهم معنا ما لا خلفوش ياسر خلفوا ولد بركة اللي هو بالواحد بالواحد ما ثماش غيرهم هذوما عاد كانوا كما قلت لك كنا هذوما ثلاثة تو محمد ولد أبو بكر الثانية هذو كلهم كانوا سكنتهم القصر غادي يعني قصر أبو بكر قصر الحداد ده فهمني من غادي فرحات هذا يعد ولد فرحات هبطوا البرشة منهم حتى البلادي كحد يجمع من الياجور كان فكر برشا قاعد نسحبوا هنا كلهم موجودين برشا وهذا سالم اللي هم منهم انا مثلا علي وكذا فهمت كيفاش التاريخ اللي في القصر عاد يدور حول ابو بكر هنا بركه ولد يحيى برشا نصف من الاحداد الاخرين ولد يحيى في غمراسن في قصر الاحداد المسكين اكثرهم ولد يحيى في قصر الاحداد ومجموعه منهم كبيره هنا في جهه هذه سموها دير العرفش
0: ودير العرفش
1: بسوفالم هذا تاريخ تقريبا باختصار تاريخ
0: تقريبا يعني هذا هو التاريخ نتاع عرض بكر. يعني علاش كانت تقوم حياة الناس يعني توا الحدادة كانت ربما مهنة يشتغلوا منها ولا
1: لا لا لا, لا. الحدادة انحصرت وقفت عند الشخص اللي هو في الفرش قصده جدنا إبراهيم قف أعطاه بنته يمكن زوج من بنته ولا كان سموه العداد.
0: بالتالي أبناء أبو بكر هذوما يعني علاش كانت تقوم حياتهم؟
1: حياتهم الغربة طبعا كما هو الناس المعروفة الغربة الجزائر وتونس العاصمة وكذا اللي هي مهنة الفطاير معروفة جدنا وحتى كذا كلهم واللي مات جدنا أبو بكر في جربة وفي غادي ممكن يمتهن في الفطاير
0: كان فطاير
1: حتى هو فطاير حتى هو أما كانت تحت معاناة والفلاحة ما سلموش فيها فلاحة متواضعة السور كله الشعر وحيث نزل الغيث يسافر في الصحراء فهمتي أنا بالذات في الصواب في حسيني هل ربيع كامل عديناه في حذي بن قردين غادي بشينا حتى لرجلينا حصار كامل موسم كامل موسم كامل
0: وهو باباك الله يرحمه استقر في
1: الوالد الوالد مولود عام 7 هو 1907 وفتاير طبعا مشهد ما أخرى في شبابه خدم في تمشي سيدي بوسعيد أكيد ثم حاولت فطاير في سيدي بوسعيد خدم فيه الوالد عام 35 1935 من هناك كان صانع وكذا أخذ سير المهنة يمكن صدق ليبيا خدم غادي وبعدين كذا زوج من ثم مرة أخرى بعدين جهز أمي هنا ومشينا حسنا لقليبيا احنا غادي معه سنوات وأصبحنا عرش غادي في قليبيا وإخوتي يسموا مجموعة كاملة عرش منهم محمد فمصطفى فوزية طاهر الله يرحمه وتوفوا وفاطمة كما قلت قاتل في تونس هو وأنا أخوي الآخر هنا بأعتبر أمنا من الجنوب من هنا طبعا جينا مع أمنا عشنا حتى التوفت واستقرنا هنا
0: شنو السر اللي يخلي والدك يعتني بتربية أبنائه وانت بتبركلة كلكم أساتذة وانت أستاذ أستاذ عربية وأختك فاطمة حتى هي عربية فوزية هاي تكتب الرواية وبالتالي يعني شنو الشيء اللي خلى والدك ربما يعطي قيمة للعلم وبدل أن تكونوا فطيرية كيف هو بدل أن تأخذوا مسار مهني نتاع العائلة خليتوا مسار آخر هو مسار التعلم والمعرفة.
1: والد رحمه الله كان أنا دخلت المدرسة متأخر كبير شوية وأخويا مصطفى كيف كانوا عامل قرار أنه ما يدخلش أولاد المدرسة مدام فرنسا موجودة عام 56 استقلال تونس دخلنا المدرسة أنا وأخويا الكبير هذا اللي في أخويا اللي في مصطفى اللي في ليبيا و تجب تقول أنا تو بداية القراية أنا واحد قريب
0: أنت عمش مولود
1: أنا مولود عام 46 أنا متبقى في اليسارية 46 إدارية 49 فهمني ما تغير كل شيء تغير وما كل شيء تلقى تاريخ جديد أعطونا فهمت وهذا كان فعني ياسر هو
0: أنت تو الشيء اللي أشرت له مهم جدا هو أن في وقت من الأوقات يعني الناس هنا كانوا يقاطعوا في ما يسمى بالليكول فرانكو عرب يعني كانوا يعتبروا أن التعلم في مدرسة فرنسية هو معناها يمثل خطرا على الناشئة باش ما عادش ينسوا ما عادش تفكروا دينهم باش يمشوا في اتجاه متاع تغريب
1: وهذا هو الفكر اللي كانت عندهم أنه الكافر المستعمر كافر قاوري وتولي أولاده هم باش كذا يستنى حتى تولي مدرسة قرآنية وحيث يزيتونا تغيرت الأمور على السياسة غيرت مرتجاهم فهمني وأقبلوا على الدراسة وقت على التعليم على مدارسنا الجديدة أما قبل كانوا بالفعل مع ثماش قليل اللي دخل ولده وانشئت مدرسة في البير الأحمر هنا عام 51 يمكن البعض منهم بعث أولاده مع 103 ويخرجوا القوم ثماش إقبال كبير على الدراسة وبطبيعة الحال المدرسة انتشرت عاد وكذا الولد ثم المدارس هذا فقليبيا يسجلهم
0: ربما هذه زاد معناها من محاسن الهجرة أن والدك لقى وسط ناس متعلمة لقى مدارس لقى ربما خلاه ربما كان عاش هنا قد يكون الأمر مختلف
1: يختلف الأمر أكيد في غادي معنا كل شيء متوفر المدرسة بجنب الدار أو في الحومة والإمكانية الناس كل تقري في أولادها هذا بعد استقلاله فدخل بالفعل بالواحد اللي يوصل وقت المدرسة يمشي يدخل فهمت؟ وكان جينا كل أولادنا كلها، إخوتي كل قاريين تقريبا، طبعا أكثرهم من ابتدائي أو شيء من سنوات ثانوي، فهمني؟ العبد لله تقريبا أول واحد استمريت في الدراسة تقريبا هكا، وبعدين خدمت اشتغلت ويحكي على روح الواحد. أنا من جت فترة في عهد نحن برشا حتى الأجيال تمشي ضحية قرارات سياسية روزية، فهمني؟ أنا في قريت في مدرسة بن الأحمر عامين هنا ابتدائي، فهمت؟ عربية صافي، وكنت من الحق بقاري في قدام ممتاز في القراية معنا. وبعدين هزني الوالد قليبيا سنة ثالثة ابتدائي في قليبيا. وقت اللي دخلت مع سنة ثالثة حطني المدير مع ثالثة، وجاء معلم فرنسي فرنساوي نسمع كان في الأولاد يقول له ما له يتحدث كموتا بيروتيج كذا كذا كلاجوتي، وهديني عمري بسمعت كلمة فرنسوية. كانت عقدة الفرنسية صاحبتني عمري كامل وعرقلتني حاجة برشا في دراستي. عاد مهم في بعد ما أخذت الشهادة أنا في السيزيان في نقرة في جابس، في جابس أصغر تلميذ تقريبا، كنت 49 وقت 49 أصغر تلميذ وما دوبلتش. وقت اللي شاكوا بروباتوار ما كانت بكالوريا فرعين، كان من المتطلب، كنت متوقع عارف روحي يعني من دوبل عام جاي إن شاء الله ننجح، عارف إمكانياتي وقت فرنسوية. وحن وقتها إلا المعري عملناها بالعربي له امتحان البكالوريا بالعربي، فهمني؟ والبقية كل المواد الفرنسية، كل المواد. بعد المهم كنت ننتظر أنا بشي يسمع بشي يبتعوني بالرسوب إكسكلي قردي والله وكادي شك جابوني لبرا، وكان صدمة كبيرة لأني بالفعل كنت عندي إمكانيات ونجم نقرا وكذا. قريت معلم أي باك المستوى هكا، قريت معلم وذاقت بيا الدنيا وسافرت لفرنسا، وبعدها مشيت لسوريا. محمد خويا ترك الوقت هنا، قلت له يا كلم قد روحك وخلطانية، فهمني؟ باللي وين في تونس عاد مهم. وفوزية دخلت غير وقت الطفلة، ما زالت مش ما واش مساجة باش يبعثوها لتونس، باش قرأت في القرنبالية وكذا، ولكن باش تتوظف في تونس العاصمة وكذا هذه صعبت عليهم، فهمني؟ لم يحدث ذلك، وتغيرت الأمور. عاد كنا كاكا انخرطنا في التعليم وفي، وكان مجال جو في دارنا في البلاد حتى في المستوى السياسي وقت دارنا فيه ثلاثة جهات أربعة حركة في الدار. والله مفعل والله دارنا غادي في خليبيا معنا محمد اتجاهها آخر وحده، فهمت؟ وكل حد عاد والناصر
0: عمد أستاذ فلسفة عاد ما رأي يتفلسفة شوية عليكم ساعة
1: ياسر. لا مش والله بدون فخر، ما هدت التاريخ لإخوتي في الطموح وكذا. قريتي أنا تقريبا أول واحد أخذ بكالوريا في ولد بكر، أول واحد خرج الجامعة وكاكا معنا هي، وبدأت تعتوا معات فيها أخوتي كل توا الحق واعيين مثقفين. أولاد أخوتي توا عندي بنت خويا حبيب هذا في طايري في قليبيا، الوحيد هذا في طايري في قليبيا، بنتو جيلي معناها اختصاصية في التغذية وكذا، معناها وفد من فرنسا جاء يهني فيها ويحضر لها في التخرج بتاعها، بحيث عندنا شوية تنمشي ثقافية هي.
0: أنا باباك آمن بموضوع التعليم وعلم أولاده،
1: ما كانش متعصب، كان حد مخليه كل حد في طريقه، فهمت؟ تعب شوية، تعب كان ثقلاته العائلة غادي أكثر معناها، فهمتني؟
0: ما هي الآن تقريم تفضلي.
1: لا بقولك معناها بالنسبة لي أنا من الجنوب هنا وقلت في جات مربت شوية إهمال كامل.
0: ما أنت بعد ما مشيت لفرنسا بعد كيفاش عملت؟
1: أنا وقت اللي ذاقت بدي بمعلم جيتها ماش مهنة.
0: احترامنا للمعلمين طبعاً.
1: احترامنا كامل طبعاً. لا معلمين ده، فهمني؟ لا أنا
0: يعني لا تلبي طموحك.
1: كدرجة مش حتى معلم كامل وقتها. مونيتير
0: دزين ماردر.
1: مونيتور ديزيان دوغري مدرب صنف ثاني هاتش من ولي وقتها. المهم عزمت النية ومشيت لفرنسا مغامر، وناوي من هنا يا العراق يا سوريا يا مصر. وفي فرنسا اتصلت بالملحقين الثقافيين الثلاث، الملحق الثقافي المصري العراقي السوري. العراق مغرية والسوري كيف كان القنصل وقتها أخلاقه عالية ياسر، وحكيت له ما هو حتى الجاهل عنده قيمة، شكيت له من مشكلة عندي نعيش منها أنه باسبوري ما فيش سوريا، قد يضحك علي. قال لي يا أخي عربي حتى بالهوية تفضل ادخل، عجبتني كلمة هذه على خاطر جيت سوريا. ومشيت لسوريا وقت اللي ماشي ما عندي حتى حد، ما نعرف حد في بالي، يمكن أنا أول واحد تقريبا يغزو الشرق والله. وقت اللي طلعت بي الطائرة كبني ولد عمي هو موجود هنا قبل خير، فهمني؟ في طلعتها البرجية طلعت بي الطائرة، هيك الطائرة كانت ضربتني الحيوط والمشي والهاج والمشي، والله بالفعل يا الفلوس ما عنديش برشا وما نعرف حد وين نهبط. هذيك الافكار اللي جتني وقتها لو انها جتني وانا قبل ما نركب اللي بطلت يمكن. ومع ذلك غادي الحمد لله وفقنا فهمني وقت جي محمد خويا لقاني رئيس اتحاد الطلبه غادي فهمني وتعرفنا عاد معايا
0: انا انشطت سياسيا غاديك
1: ياسر حتى هنا ماني توقفت برشا هو اللي خلاك
0: لا ميساج حتى جاتك مهمه راهي اسمع شوف السيد هادي راهو يعني المؤرخون يقولون ان كل سيره ذاتيه هي تاريخ. كيفاش اعطينا تجربتك في كيفاش وليت رئيس اتحاد طلبه؟
1: لا ما طلبه انا خذيت بكالوريا غادي خذيت الثالثه ثانوي غادي خذيت بكالوريا دخلت الجامعه وثم نشاط سياسي غادي كبير ويمكن عندي نزعه هكا في البعد من قبل حتى نقمه وثوره
0: عندك ميل للقوميه يعني؟
1: اي اكيد وعدم رضا على الوضع بتاع الحق فهمت فلقيت مجال غادي وثم شوي اندفاع اندفعت وعندما وقت اللي شديت رئيس اتحاد مش انا اول واحد شدوا قبل الواحد قبلي ولكن كان راي هذا انا اندفعت اعلنت التظاهرات تظاهرات معنا ثقافيه وتنديد جي وفد الكتاب العرب هنا تبع العرب الوفد التونسي هو اتحاد مؤتمر
0: اتحاد الكتاب العرب
1: اي مؤتمر الكتاب العرب في دمشق جو الوفد التونسي ابراهيم فمود وعلي من المطويه هذا اسمه برج معبر وجعفر ماجد برج معبر هذا عملنا لهم سهره ونزلت انا عاد وقت الطلبه في تونس عاملين حاله في مظاهرات عاد نحملهم كل مسؤوليه ما عندنا شيء المفروض ما عندنا
0: هنا علاقتكم وقتها كانت بالسفير نتاع تونس في سوريا لا في دمشق
1: لا ما تم السفير وقت العلاقات مقطوعه من عام 65 السفير الوحيد في بيروت صلاح الدين عبد الله
0: ايوه
1: صلاح الدين عبد الله بعث لي ولا عميد السفاره العربيه شيء وشيء يذكر وقت اللي معلم انا نخرج في باسبور رئيس المركز بالشرطه ولاد يقروا عندي كمعلم عاد تعم روحي ذكي شويه انا ما انا قال حساب في الباسبور اشتغل باش الدول طلبت شويه كذا وقلت له لبنان ما حبش نقول سوريا وكذا تعرف قلت له بطل لازم مني فهمت شويه قال لي يا سيدي تحط لبنان رحم الله يفوت الباسبور لبنان بوابة الشرق فهمت هذا رئيس مركز ضحايا ما حطيناهاش فهمني
0: نصحك
1: اي نصحك هكا علاش اعطوني باسبور في ثلاث دول تقريبا ليبيا والجزائر ايطاليا يمكن والله الكو فهمني بحيث ما شافوا
0: يعني كان تاثير حقيقه يعني الجانب السياسي كان مؤثر جدا حتى على جواز السفر حتى على وين تمشي وما تمشيش يعني ما هو مفروض انت مش تخرج يعني العالم كل نجم تزوره
1: إيه لو درنا والحمد لله لو درت
0: هنا نحكي هنا على علاقه السلطه بمنظورها بالمواطن
1: طرف نحكيها لك بزلش. انا وقت اللي باش نمشي سوريا لاول مره فكرت نمشي على البر بالقطار قطار الشرق سريع أنا باش نتعدى على سويسرا ويوغوسلافيا وبلغاريا وتركيا وهذوما كل أنا توقعت هكا يلزمني فيزا نتاع عبور على الأقل مشيت رديت بالسفارة نتاع بلغاريا خذوا مني الباسبور وقالوا لي بعد نص شهر والرسم التاكس فهمني بحسبة كبيرة وقتها كذا فروه مش عارف قداش جبت في الفلوس معايا الطيب المقبلي معايا هو كان معايا انا وياه ندور في باريس ولقيت الامور هكاكا وانا ما عنديش باسبور انا علاش ما مشيتش البر لان هالدول ما عنديش في الوقت
0: الباسبور نتاعك
1: قابلتني مكتبه مشيت خذيت بوتاي يونكر ديشي وباعتباري معلم كانت عندي ستيل وحبر فرغتك والله يا موجود عندي شاهد فرغتك الحبر وعمرتها بالكرونكر ديشي وشديتك الباسبور عبيتها بالدول اول الى برشا دول حطيت تدور الايام ويوفر باسبور وانا مشيت نبدل فيه في سفاره بيروت القنصل علي كمون الله اكيد الله يرحمه شو بالي وقت اول ما كان معمول له شيء يخافوا منه مش يخافوا ها يقولون حساباتنا الطلبي الله يديك يا وليدي يقول هذا باسبور تلعب به هكا وهكا والله قلت له لا غالب انت بالزيتونه ما عنديش كذا
0: انت اضافت بلدان

0: هنا بعد مشيت معناها جهل مني شرطي شاد ممنوع المرور. انا كنت ادخل المسؤول هنا عندي صحابي حاشكل الوحده مشي والله بقل حركه بحيث بجيشكم مسيطر على المدينه وجوي لطيف. وبعد جت تيلو الاسود بلا بشوي جت تيلو الاسود حركه كبيره جنوب لبنان جبهه الشعوبيه جبهه الشعبيه عامله فهمني وحركات يساريه بتاع اليابان بدر ما ينهافوا الالمانيه بدر ما ينهافوا والجيش الجمهوري الاحمر في اليابان والالويه الحمراء في ايطاليا اسمع. وثم ثم حتى الجامعه السوريه كانت تجمع برشا من اليساريين فرانسيس يقروا غادي فهمني. هذا جو هذا
1: كل العالم كان في مخاض
0: جو
1: يعني.
0: هذا لقيت في مجالي انا دفعت فهمت وترشحت للاتحاد وشديت عام رئيس اتحاد فهمت. ساعدت برشا كلام الحق لله هذا تو مثلا كانت الامور عندهم سهله برشا. هذا
1: شكون اللي معك وقت في الاتحاد؟
0: وزير التربيه تاع سوريا مرتين ندخل له البير ونقعد معاه ونحكي عليه مشاغل الطلبه عندنا مشاغل الكلام ده
1: مشاغل الطلبه التونسيين
0: اي مشاغل الطلبه التونسيين اي اللي معايا والله ما عادش ابو بكر خلفتك مش عارف اللي هو مشيها قبل ما ريتهاش من غير توفى
1: الله يرحمه
0: يوحي يوحي زين الزويلة صديقي الله يرحمه توفى علمي بيها بقيت علاقتي بيه حتى اللي قبل ما يتوفى سنوات سمعت بيه سمعت بيه توفى فهمني. يقولوا انا ساعتها ابو بكر تايب تو في جربه ايوه هذو مش معناتنا تقريبا مش في الاتحاد لا هذا وش تدش
1: معناتها عرفت عليهم
0: لا بس كانوا مع بعضنا وكذا اصدقاء وكذا فهمت بحيث كانت حياه ثريه ياسر وهذا انا في هيك الاثناء وقت اللي شاد رئيس اتحاد والطلبه متحركين هنا في تونس والجو في تونس ما يعجبش نبعث في برقيات بس على برقيبه هذا ما خلولوش معناها بالفعل غر الواحد كان غر وكذا ما يربش يركز اموره شويه متطرف اكثر من هذا احنا طالبين منحة وقت برمدش يسحقش من المدينة خاصة الجماعة اللي ما نخرجوا انا نخرجوا لأوروبا فرنسا فرنسا فالصيف نخرجوا فرنسا نخدموا شوية وندبروا ثم جماعة مساكن معادة ونمشوا قاعدين ثم مرميد نطالبوا المنحة اخوتنا المغاربة حتى ما كانوا كيفنا اعطاهم الملك منحة شاكين عاد التقينا مرة في داري جوني بعض رؤوس كاتهم اقدموا شوية وكذا اتفقنا نحتلوا السفارة
1: ايوه
0: اعتصام السفارة 5 ماي 73 امنا تلقى وكذا حتى الدعايه اللي عملوها الملتقى في دار ابو بكر بناكل كسكسي عملنا كسكسي هذه الطرفه هذا وبالفعل جو من ثم انطلقنا للسفارة
1: كلمه السر يعني
0: كلمه السر انطلقنا للسفارة واحتلناها وللاسف رغم اللي ما عادش رئيس اتحاد كنت عنصر لقطتني الاعين اي تقرير مشى فسفدت وقت روحت هنا مباشره وقتها كانت كهربه فولكس فاجن صغيره هيك بيبي هيك الكريبه كانت كما تاكسي
1: ما نعرف
0: اكو تستنى فيها في المطار تحت الضوء دخلوني دهاليز وكذا ما قعدتش ياسر الحق اللي يمكن خفف عليا شويه انا اعترفت انني عملت وعملت وعملت ايمان مني وانطلقنا ونظرا لانطلاقي من البيئه تعبه ويمكن لقيت تبرير وكذا اكو يجي نص شهر وكذا عاد قال لها باسبورك مش فهمني وهذه عطلتني بعدين الوقت اللي مشيت كملت عام هاي كملت قرايتي هنا ما حبوش يخدموني ولا والخطأ أني وقتها تزوج جبت مرة معي مغادي
1: سورية
0: وكانت الولد مسؤولية عائلية والوالد والأخوة أمورنا ما هيش لك كل معنا فتاير سيتعب ما هيش فن عام تعذبت فيه ياسر ونمشي للصفاء للوزارة لا وجال للتعيين وتعدى العام الدراسي دخلنا فيه شهرين بديت نوه بجد يعني مثماش نور دي سمود الله يكرم الخير زارنا حتى في سوريا ونعرفوه حد من ثم قريبي ولا مشيت وعد قلت له يا استاذ بالله راهي حكايه خبز حكايه اكل خبز الحكايه فيها وفيها وفيها وظهروا يعني ما جماعه مش ناوي لي ما عنديش ما نعمل مشيت حتى القاسم بسنين وقتها ولي نابل الله يرحمه توفى
1: هاي
0: في نابل وقت هذا قال لي بجبي حتى عندنا مصوبة جازة سبحان الله ويقعد ملوح والله وما كهو بعثني تروي المهدية في رئيس مصحة ولا شنو هو مازال أعمل مطلب كلموني عليه بعد وقت نقر يعني هذا نودي صمود الله يرحمه ما قصرش نسميها ولي النعمة يعني قلت حتى قلت له وأنا مدة معينة قال لي برا الفلان فلاني في الوزارة تلقى عندك إن شاء الله حاجة باهية بعثوني وين يا أستاذ فرحت أنا قلت مهما كان عندي مرة المعاهد الثانوية والمدارس الثانوية تكون في معتمديات مدن صغيرة فيها الضوء فيها الماء مؤكد هذا اللي مد الجواب هذا خالد قزمير في الوزارة

0: حكاية وزير وقت بدولي قال لي تتزل مندوب الجهوي بتاع مندوبية بتاع باجة. شيت مندوبية باجة سري شوية طبعا حلوه غادي. قال لي يا سيدي أنت معي في ابن مطير. ابن مطير شفاها فيها نسموها قبل قرية الثور برقيبة نجارة وبني والدنيا ومشكة رضينا بالهم. ما ثماش غرفة ما ثماش دار وتسكن ما ثماش تعذبت ياسر ياسر ياسر ياسر كهو بعدين واحد اللي نقل
1: وانت بالعائلة يعني
0: مش عائلة تقعد خليت في خليبي العائلة أما نمشي ويجي وداية معناها شار فيها ثار عاد اللي جيت أنا في بقته معلم ومشا معلم في القرية هذية الجماعة اللي تم قيمين وكذا قالوا له يا صائس مصارحه قالوا له هكا جاكو بلاستيك جاي واحد نايم تخرج من كذا وراه في جرته كذا ومسؤولية عائلية ومسكين متعذب ملقاش وين يسكن فهمني تطلب باخذ ارجع باخذ بالفعل كان نزعة إنسانية والله ليلته مش طول نزعة إنسانية مشى للمدير نتاع المدرسة هذية قالوا له ما نقلتي ما يسهر اعطيني الجد نتاعك والمدير هذايا فرح بها لأنه أنا جاي واحد مشترك وجاي بالإجازة وجاي كو جيت انا قالوا اجمع هكا دبرتها راه صاحبك رجع وانت هكا دبرت امورك شوف بقى اخرى خير لك ناسبك وبالفعل جيت لك المدير قال لي هاي وقع ما عندكش بقى هنا مشيت المندوبيه الجهويه في باجه قالوا لي مازالوا بقعتين بقعه في غردمه وبقعه في تجروين كنت مع التجروين هي اطمن لخاطر في الاسم كما وكان الامر كذلك وانتقلت الامور حق واحد بعد المراه اشتغلت ولا استاذه ومره باهي الحمد لله
1: تحسنت الامور بعد
0: تحسنت اموري لحظه
2: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
3: مستمعي الأفاضل حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ذاكرة الأيام، ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
2: تو حاليا علاش تقوم حياة أهل الولاد مبكر يعني؟
3: رجع هكا أستاذ تو هنا، هاي سما الفترة بتاع اللقاء، تلقى شابين من الديانة يجي 5 و7 و8 منها شباب، عشرات 50 60 دفعة واحدة. هذا شو هالسنين هذه فتحوا لي مكان مجال تاع صربيا كانت صربيا، فهذا هاي ثم قعدت حد هنا كله تو أكثر من فرنسا، أولاد كل البرة توي. أنا مثلا عندي تو أولاد برا،
2: يعني أولاد بكر فرغت من الشباب من تحت،
3: غربة يا أما في تونس أما في طائر ولا مطاعم ولا فمدي وكهو، والموظفين ثم ما مش بشكل كبير، نسبة كبيرة كان الهجرة وتحية كان في الصيف. احنا هنا تقاعد اللي حياة أخرى يروحوا معه الخارج فهمتني، والحياة تو احنا بالنسبة لنا نقولوا لا هنا، حتى أنا متقاعد يعني عندي راتب، اللي عايشين هم جماعة الخارج جماعة فرنسا
2: الهجرة. نجموش نحكو على أعلام من أولاد أبو بكر؟ تو مثلا أذكر أنني زرت أولاد أبو بكر أنا في 95 96، والتقيت بشاعر عبد الرحمن فيما أعتقد أو من هذا القبيل، شاعر شعبي. ثمش شعراء شعبيين أخرين، ثمش أعلام يمكن نتحدث عليهم في ولد أبو بكر؟
3: لا يسعوا ذلك. شاعر أنا طاهر حداد هنا معروف في تطوي ناصر وعرضي الملحون وقصيد المقصد، تبقى التو ظهروا برشا، وإن كان إحنا ظهر هذا اللي يبرز طب ولا مهندسة ولا يعرف كان البر يخدم كان البر مع الناس يكون يستقر ويفيد المنطقة. إحنا أول واحد وصل مستوى كبير نائب الجيد في فرنسا خليفة أبو بكر يقول في الطويل، كان الناس يعمل حاجة جهة كامل اللي هي بروحها ويتزوج وكذا، وما لها ما وعي مهناش. أما تو كلنا عاديين، مثلا مش حد اللي تنجمت
2: تو عاد عندكم مدباء، عندكم يعني كتاب، عندكم تو أخواتك وأخوك، كل الناس تكتب وناس والحمد لله رب العالمين.
3: هذوكم زي يسموها نبعات حتى مش من ما همش نهاية ما عموما.
2: شكرا سي الهادي أبو بكر المنذري، بارك الله فيك. أنا المنذري أبو بكر،
3: حتى أنا حريص على هذه رأي، حريص أنا منذري أبو بكر تذكرني زمان.
2: أيوة. شكرا سي الهادي المنذري أبو بكر على هذه الفرصة السعيدة اللي تحدثنا فيها على أولاد أبو بكر، على الأصول، على التركيبة السكانية، على رواية تأسيس، يعني كيف تأسست القبيلة هذه، ما يمكن أن نسمى قبيلة، وإن شاء الله تجمعنا لقاءات أخرى إن شاء الله بإذن الله.
3: شكرا جزيلا.
4: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون.
2: كانت أول زيارة لي إلى قرية أولاد أبو بكر تعود إلى 30 سنة مضت، وكنت وقتها في استضافة الشاعر المرحوم عبد الرحمن البوبكري، ويطيب لي بهذه المناسبة أن أهدي هذه الطائفة من أشعار المرحوم عبد الرحمن البوبكري إلى كل أهل قرية أولاد أبو بكر.
5: اللي حبيبك صافي يتم معاك الصبغ كيلة وافي، حبيب العادة اللي يحفظك بالعز كيف أولادة، تبع هواه فكر دوم ورادة، صديق الرضايا نفس به عرافي، حبيب الهمة موحاي كان يطيحك من فمه، وقت الدحام عليك يدفع دمه، يعليك بين الناس شهر خفي، حبيب هواوي في خلطة لازم تكون فضاوي، يسمعك بالفان جرح عداوي، يا نفس عزي أفهمي وظرفي، حبيب الحيلة لا تقصد من البعد لا تشكيلة، ينكر طريق الحق في تويلة، أكسر بدولة باش تبدأ عافي، حبيب العادة حبيب الزمني بالواجب أنا نفهمه ويفهمني، نكسر بدولة فوتنا يلزمني، ونرتاح من لقرح نبدأ جافي.
6: تعرفون أن عمر 80 هو عمر الحكمة، ولذلك فإن القصيدة الأول يقول اللي حبيبك صافي يتمم معك الصدق كيلا وافي، القصيد الثاني يندرج وحته أيضا في هذا الإطار، بحيث أن شعرنا الذي بلغ 80 كما ذكرت يتحدث عن ساس العقل، يعني ساس العقل والعرف عند قيمة، والصبر هو واجب الإنسان، والكد باجتهاد يلزم ديما، والحب يركب كان بالإحسان.
5: ساس العقل والعرف عنده قيمة، والصبر هو واجب الإنسان، والكد باجتهاد يلزم ديما، والحب يركب كان بالإحسان. الكد هو نجاحك، بلا مال ما تلقى حبيبا صاحك، الأحباب جملة يهربوا من ساحك، تجفاك حتى الأهل وجيران. وسع بالك وطرق طريق الخير ينهض حالك، مع الناس جملة يشكرك فعالك، والصدق هو الساس يا فلان، بعينك شاهد في حظ الاجتماع دي ما جهد، مع دولتك والشعب تم العهد، قلبك سليم رحيم بيطمان.
6: ما دمنا نتحدث عن ذاكرة هذا الشيخ الشاعر، الذاكرة أكيد فيها وقوف على الأطلال، وهذا الوقوف أحيانا يكون بعيدا شيئا ما. ذلك العهد الذي نتحدث عنه شاعرنا الآن هو العهد الذي كان فيه ينعم بحياة البادية بكل ما تمثله لفظة البادية من معاني الحرية والراحة والاطمئنان والعزة والكرامة والفروسية والسخاء والكرم. مطلع هذا القصيد يقول: بيت الشعر ما عاد عند دي، اليوم نسكنه في باب يقفل لي.
5: بيت الشعر ما عاد عند دي، اليوم نسكنه في باب يقفل لي. بيت الشعر ما عاد عند كارة، اليوم نسكنه في باب بالسكارة. حل السباب نصب في البلارة، رخصة القربة سكنت الريفية، وكان نجعنا يركب على الصبارة، ويرفع رحيلة فوق من عوفية. كان الرحيل مسيرة، وعند مخازن في القصور الخيرة، زيتة وقمحة وثروتة وشعيرة، يتبع قدال السيل والمعفية، ونخوات لاجاد الكريم بخيرة، يوم فرح عيد الزاز الشوية. يتم الطرب والراحة، وولاد تعنى بالتعب نفاحة، وينقش مناج العادة الرسمية، من الفجر بعد العصر لالة ياحة، يحصد ضحاف وقايدة وعشية. البل والغلم حيوانة، ويرعى سرير الواسعة واركانة، رجاجيل تصبر لردك دخانة، وكانوا ضراري يلبسوا سامية، وديما نسلح وزنته مليانة، ياكل الصيدة طيبة مشوية. كم نجعنا في ثنة، الدوار ناصب والركوب حصلنا، يزيد يلبخوا خلفان قد سامية، والصوت من الأبعاد تسمع لنا، تطرب تغني بنت ذليفية.
6: أما القصيد الرابع فإنه لا يخرج عن منظومة أفكار ما سبقه من القصائد، حيث يذكر الشاعر بكثير من الحسرة والأسى أيام النجع في حله وترحاله، في ضعنه وإقامته. يقول في المطلع: كان نجعنا يرحل ويشمل خوتا، في فج خالي ناصبات بيوتا.
5: كان نجعنا يرحل ويشمل خوتا، وفي فج خالي ناصبات بيوتا. يسكن الفج الخالي، وكل صقر متكوبس على خيالي، والبل ترعى في صحر ورمالي، وين الوجدان مخبلة منبوتة، وين الوجدان مخلط، في وين طاح السيل ما هم جلت، يردوه لا جاهم عدو مسلط، على الخيل ديما سلوزهم مقنوطة، وقت الربيع يربع المرحول يمشي والبنات تتبع، معاهم ضراري يفق والمشبع، ورزاق با يلحق يهون بموتة. وين هدبهم متبني، بناويت تلحق ذي الحليب تغني، ذلهم عوايد يشكروا المثني، أهل الكرم وبيوتهم منعوتها. بيت الشعر يبنوها، وبيها فجوش الواسعة سكنوها، وهم رجال الصبر اللي قدوها، يعيشوا مع الغزلان في المهموتة. الشاوي الحليب مضاقة، صياد فهل حبت للصاقة، في الجري متعبرة معاها تلاقة، ينقز الرتمة فوق مش عطوطة. أوقاتنا العصرية تبدل نمط اللبس والعقلية، والأحوال ساعة هي هي ساعة هي، والأيام دي ما صرف ما يستوتا. العلم عنده قيمة، والصدق تبقي له أخلاق كريمة، والعقل ثابت وزنته بالقيمة، حتى تثقب كلمته مثبوتة. كان نجعنا يرحل ويشمل خوتا، لو شعبنا في غاية لا نرحل ولا عاد ماشي ثنايا، الناس جملة يركبوا الجراية، ميتور يطوي الأرض يدفع قوتا. ربي يدوم علينا، يسعد معانا الحال ويهنينا، الخيرات تكثر والمطر الجينة وكل عام صابها واحدة مثبوتة وسلام.
2: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المبجل الهادي المنذري البوبكري، راجيا أن تكونوا قد استمتعتم بسماع هذه الحصة كما استمتعت أنا بإعدادها وتقديمها لكم. وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله، تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تحت شعار مدنين أم لبسور، تنطلق غدا بالمركب الشبابي بمدنين فعالية الدورة الرابعة لملتقى الفنون التشكيلية والخط العربي. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، تنظم غدا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين معرضا للمنتوجات الفلاحية يتواصل 3 أيام. تنتظم ابتداء من اليوم بمدينة الحمامات ولأول مرة على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية فعالية الملتقى الدولي 8 الفرنكفونية للنقل والتنقل التي تتواصل 3 أيام بمشاركة أكثر من 250 مشاركا. في العالم، كشفت إيران عن 5 شروط أساسية للتفاوض مع الولايات المتحدة، وهي إنهاء الحرب في جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب والاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز. قتل شخصان على الأقل وأصيب 6 آخرون في حادث إطلاق نار وقع في حي مولينز بمدينة نيس جنوبية فرنسا اليوم، حسب ما أعلن عنه عمدة نيس إيريك سيوتي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

سلامتكم الناس كل مساء الفل مساء الورد للجميع تحياتي لكم لما كنتوا تابعوا فينا وأكيد الإيقاعات هذه تعاود ترجعنا لوحدة من أجمل الأماكن إن شاء الله اليوم من خلال استضافة أهليها وأهلها وإن شاء الله يحكون عليها بأكثر تفاصيل واللي زارها ماذا بينا تبرتاجوا معنا شنية الحاجات اللي عجبتكم من المكان اللي باش نتحطوا عليها اليوم مكان جميل برشا مكان صحراوي ولكن ثري برشا تظاهرات ثقافية تحية للمستمعين في كل مكان تحية لكم الناس الكل ديما أو في الموعد زيارة ونيارة إن شاء الله ديما معنا مستمتعين بالمعطيات بالمعلومات إن شاء الله ديما نعملوا بكم جولة في ربوع الجنوب الشرقي بعد مجموعة من المحطات والزيارات لمختلف معتمديات الجنوب الشرقي اليوم وجهتنا باش تكون إلى ولاية قبلي أكيد الموسيقى هذه ذكركم باش تراه زيد علي فيها شوي ذو بنسلم تحياتي ليك أهلا وسهلا بيك هذه سيدي سموها رقصة الزقيري في ولاية قبلي بتبيع الرقصة هذه معروفة برشا والموسيقى معروفة برشا في الأعراس والمناسبات وأكيد هذا من الموروث والتراث الشفوي اللي إن شاء الله باش نحكوا على برشا خصوصيات أخرى نتحدثوا على الموروث الثقافي نتحدثوا زاد على العادات التقاليد أيضا باش نتحدثوا على خصوصية ولاية قبلي ولكن باش نحصر حديثنا الحقيقة تزامنا مع احتفالية مرت البارح كانت النهاية متاحة ولكن تفاعل الناس والمستمعين والجمهور اللي كان حاضر مازال اليوم يتحدثوا على هذه التظاهرة اليوم باش نتحدثوا إن شاء الله على بلاصة من خلال زيارتنا للمكان نتحدثوا على قصر غيلان إن شاء الله بأكثر تفاصيل تزامنا مع فعاليات مهرجان ليالي قصر غيلان للتراث برشا فيكم يسمع بالمكان برشا فيكم زارها برشا فيكم ممكن لأول مرة باش يسمعنا مرحبا بكم قصر غيلان كوجهة ثقافية اللي تمثل طبعا وجهة سياحية بارزة وواحة بمواصفات نادرة جدا في المنطقة العربية في إفريقيا عموما على كل حال إن شاء الله من خلال ضيوفنا باش نعملوا بكم جولة في ربوع قصر غيلان باش نتحدثوا على قصة القصر هذا وكيفاش تحول اليوم إلى وجهة سياحية بامتياز إن شاء الله زادة باش نزوركم لمعالم أثرية أخرى ومعالم سياحية تنجموا تزوروها في ولاية قبلي فقط نقولكم عادلوا الموجة على موجات إذاعة تطاوين على www.radiotatawin.tl ليكيب اللي حاضر معي اليوم ضو بن سالم في الإخراج التقني تحياتي ليك ضو أهلا وسهلا تحية لزملائنا في غرفة الهاتف تحية لزملائنا زادة في غرفة الأخبار عبد الله معتوق بدأ معكم أول موجز ومعكم من أمام الميكروفون اليوم الاثنين قداش وصلنا 11 مايو تبارك الله لف لف ليامات وشاير لف لف إن شاء الله على الخير والسلامة والصحة والعافية أجمل تحياتي عفاف البرهومي سهرتنا بديت بعد شوية باش نستقبلوا أول ضيف حاضر معنا هو رئيس جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي وأيضا هو منظم ساهر على تنظيم فعالية واحتفالية بشهر التراث في دورة 35 نتحدث اليوم على ليالي قصر غيلان للتراث سي عز الدين بطيب باش يكون حاضر معنا وأكيد باش نتعرف على ضيوفنا الآخرين لكن خلينا نسمع واحد من الأصوات اللي فقدناهم الحقيقة واللي كان حاضر في هذه التظاهرة صوت المرحوم بالقاسم بوغنة في أول غنية نبدو بها مشوارنا اليوم مرحبا بكم

0: يلا تحياتي لكم مستمعينا. بعد ما سمعنا بالقسم بوقنا وصلنا للتوقيت 9:13. خلينا نذكركم بضيوفنا اللي بيشكونوا حاضرين معنا الليلة للحديث عن قصر غيلان ولاية قبيلي، الحديث على خصوصيات ولاية قبيلي بشكل عام، لكن مش نحاول نركزوا الحقيقة في خصوصية قصر غيلان وهيك نقدم المعلومة ونرجع على أجواء ليالي قصر غيلان للتراث. وكما تعرفوا شهر ما يخصص للاحتفاء بشهر التراث في دورته 35. اليوم بيشكون حاضر معنا بإذن الله سي عز الدين بالطيب اللي هو رئيس جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي، وأيضا هو مدير تظاهرة ليالي قصر غيلان للتراث. كيف كيف بشكون حاضرة معنا مدام مريم عبد النور اللي هي عضو بجمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي وأيضا موظفة بمتحف الصحراء بدوز. إن شاء الله باش نتعرفوا على تفاصيل هذا المتحف، على ماذا يحتوي وشنو ينجم يلقى الزائر كيزور طبعا المتحف هذايا، بأكثر تفاصيل كيف كيف باش نرجع على خصوصية قصر غيلان والحكايات اللي تروى كثيرا على هذا القصر من خلال المختصين واللي شاركوا أيضا في هذه الفعالية لما نتحدثوا على ورشات قدمت من تلمذات من أساتذة مشرفين. اليوم باش يكون ضيفنا إن شاء الله سي حافظ جمعة أستاذ التاريخ والجغرافيا بمعهد دوز اللي هو بيدا كتب كتاب بعنوان نوية للأرض والناس، دراسة مونوغرافية لبلدة نفزاوة بالجنوب الغربي التونسي، وكان حاضر أيضا بفقرة حلوة برشا في ليالي قصر غيلان للتراث. كيف كيف باش نرجع إن شاء الله مع ضيفنا سلمجد بن منصور، عودة على المخزون الموسيقي والشعري بولاية قبيلي. إن شاء الله كيف كيف نحاول نتحصلوا على الحكواتي الصحراء هيك اختاروا للاسم في هذه التظاهرة. سي صالح السويع المرزوقي اللي باش يحكي لنا حكاية من الحكايات اللي تروات واللي تحكي تاريخ قصر غيلان وولاية قبيلي عموما. خلينا نبدو ساعة بأول ضيف حاضر معنا سي عز الدين بالطيب، نقول لك مساء الفل ونورت موجات إذاعة تطاوين.
1: مساء الخير، تحية ليك ولكافة متابعي إذاعة تطاوين، شكرا على الاستضافة، شكرا على هذا التقديم. إن شاء الله مع ضيوفك ومع ما سنقدمه تكون تحصل فايدة لكافة متابعي إذاعة تطاوين
0: إن شاء الله. وأنتم زاد يعطيكم صحة على اختيار الاسم، حلو برشا تظاهرة ليالي قصر غيلان للتراث. قبل ما نمشوا للتظاهرة الساعة خلينا نحطوا الناس في الإطار، وبرشا من الناس ممكن ما عندهاش فكرة على قصر غيلان شنو نجم نقدموا عليه. أنت بطبيعتك ما شاء الله معناتها نتحدثوا على مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي، نتحدثوا على خصوصيات ولاية قبيلي ككل، ولكن هات خلينا نحكوا على قصر في حد نفسه شو نجمه أو كيفاش نجمه نقدموه للناس.
1: قبل ما نحكو على القصر سنحكو على جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي.
0: أيوة.
1: أسست في 2024 في فيفري 2024، منذ تأسيسها دابت على الاحتفاء بشهر التراث.
0: نعم.
1: اللي سنا في دورة 35، يعني في الدورة 33 نظمنا ندوة عن بعد، ندوة دولية عن بعد.
0: نعم.
1: تتعلق بالمحور نتاع الشهر. في السنة الفارطة الفن والتراث كان موضوع ندوة دولية أو ندوة عربية حضورية في متحف الصحراء.
0: أه.
1: نظمتها جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي.
0: نعم.
1: هذه السنة معنا الموضوع هو فن العمارة والتراث، الدورة 35 جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي ما تنجمش ما تكونش موجودة في هذا في هذه الاحتفالات.
0: أي.
1: يعني اخترنا أن نكون أن نحتفي بشهر التراث.
0: نعم.
1: من زاوية أخرى، من مكان آخر، مكان يجمع بين المناظر والمعمار، العمارة يعني الحصن الروماني. الحصن الروماني القابع الموجود في منطقة قصر غيلان يبعد تقريبا 3 أو 4 كيلومتر على العين، يعني حيث مجمع المخيمات والنزل والمقاهي حيث توجد الحياة، لأن نعرف الماء هو منبع الحياة ومصدر الحياة. هناك واحة محيطة بها الرمال، ويبعد عن هذه الواحة وهذا الفضاء الخلاب جدا.
0: نعم.
1: هذا الفضاء الجميل جدا به العين الاستشفائية، عين مياه حارة، مياه سخونة، يعني موجود هذه نشأت حولها مخيمات ومقاهي ومطاعم.
0: أي.
1: حياة يعني حياة ثقافية سياحية.
0: نعم.
1: يعني جاذبة لزوار من داخل تونس ومن خارجها. يعني أردنا أن أن أن نحسس ونسلط الضوء على هذا المعلم الذي هو حاليا مهجور ويستحق تدخل كبير من وزارة الشؤون الثقافية، المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث لترميمه وجعله معلما من المعالم الأثرية والمواقع الأثرية، ويضاف إلى خارطة المواقع الأثرية بالجمهورية التونسية.
0: نعم.
1: هذا هدف ربما يتحقق في قادم السنوات، لأن يتطلب تدخلات كبيرة، يتطلب ميزانيات ضخمة، ولكن أردنا التحسيس لقيمة هذا المعلم الحضارية والثقافية والتاريخية.
0: ممتاز. وخاصة نحن نتحدث سعزدين على معناتها شهر فن العمارة، يظهر لي أكثر معنى
1: فن العمارة والتراث، وهذا له علاقة كبيرة جدا بهذا المحور. كذلك هدف آخر أردنا أن نشتغل عليه، وهو دفع الحركية الاقتصادية والسياحية والثقافية في هذه المنطقة التي ربما تشهد معناها عدد محدود، قدوم عدد محدود من الزوار. نعرفه لأن موسم السياحة الصحراوية ينتهي يوم 15 ماي، وبارتفاع درجة الحرارة تقل ربما الحركة السياحية في هذه المنطقة، ويتضرر معناها من ذلك عدم وجود زوار، يتضرر أصحاب المقاهي، أصحاب النزل، أصحاب المخيمات، أصحاب المطاعم الموجودين غادي، اللي قاعدين معناها ينشطوا يقدموا معناها في خدمات كبيرة وكبيرة جدا.
0: وهيك ممكن
1: تشجيعهم، وأردنا تشجيعهم من خلال تنظيم هذه التظاهرة.
0: ممتاز.
1: هو المهرجانات بصفة عامة هي قاطرة للتنمية وداعمة للتنمية الاقتصادية، وحاولنا هي محاولة من الجمعية، قد نكون نجحنا فيها أو نجحنا في الجزء منها، أما أردنا مساعدة هؤلاء المنتصبين هناك بدفع بتنظيم ثلاثة أيام من النشاط المتنوع. في الحقيقة فقرات كانت متنوعة وهامة جدا.
0: نعم.
1: سنذكرها تباعا. وأردنا أن نبعث حياة في هذه المنطقة.
0: تو حتى ناخذوا فكرة سي عز الدين، طبعا أنتم أصحاب المكان وأهل المكان، واللي عندكم فكرة على امتداد وعلى مدار السنة تقريبا الأكثر الفصول اللي تنشط فيها واللي ممكن تقل فيها الحركية السياحية. نتحدث اليوم على قصر غيلان لأنه وجهة سياحية بامتياز، ولكن هات نعطوا فكرة للناس وقتاش أكثر فترة ينشط فيها المكان. وأنتم حكيت نقطة مهمة جدا، قلت نحاولوا نساهموا أن باش نشجع شوي الناس اللي منتصبة غاديك والمستثمرين وكذا. فتقريبا شهر ما يعتبر ذروة النشاط، وإلا قلت شوي الحركية مقارنة
1: يقل فيه النشاط. نعرفه ذروة النشاط الموسم السياحة الصحراوية ينطلق في بداية أكتوبر.
0: أيوة.
1: ويتواصل حتى 15 ماي. 15 ماي ينتهي رسميا موسم السياحة الصحراوية. تقع بعض المحاولات، بعض الزيارات، لكن مش بصفة رسمية. نعرفه سخونة الطقس، نعرفه معناها الحرارة المرتفعة جدا. أيوة. في الصحراء نعرفه هناك راليات، يعني سباقات في الدراجات وفي سيارات رباعية الدفع. هذه كلها تظاهرات تقع في أكتوبر، نوفمبر، مارس، أفريل. يعني في فترة
0: في فترة الشتاء تكون
1: الحركة السياحية في هذه المناطق نظرا لارتفاع درجة الحرارة.
0: ممكن برشا من الناس تقول لك في الصيف كيفاش يتم استغلال، لأن نتحدث على قصر غيلان اللي برشا من الناس ممكن ما زارتهاش، واللي تعرفها بالكدا هي العين كما تحدثت عليها، العين الحارة اللي فيها كمنظر طبيعي مزيان برشا. فما شكون يختار
1: ما كبريتي يعني استشفائي، يعني
0: هذا هو معناتها. فما سياح يجوا خصيصا مثلا في فصل الصيف ولا يبعد شوي الحقيقة على الجانب هذا.
1: فما سياحة تجي، وثم نزول مكيفة بها مكيفات، يعني
0: بالضبط.
1: يعني هناك الحياة، احنا رانا معنا حكينا بصفة عامة.
0: أي.
1: بصفة عامة تسخن المنطقة، ولكن هناك نزول
0: ظروف مريحة، معناتها فما نزول مهيئة
1: مريحة جدا. اللي يحب الظروف المريحة موجودة ظروف رفاهة، واللي يحب معناها حياة طبيعية، حياة بادية، زادة موجود السكن تحت الخيام وتحت
0: واضح جدا. هات نرجع معاك.
1: هي جمعت بين جمال الواحة والكثبان الرملية. يعني
0: واللي يحب يعيش المغامرة
1: منظر معناه ممتع جدا. يسر الناظرين يعني.
0: واضح يا سيدي. ونحب يعيش المغامرة بطبيعة ما عليه إلا يتوجه مباشرة القصر غيلان. صحيح هي في الصيف سخونة، لكن كما تحدثنا معناتها وتغيرت مفهوم السياحة، فما برشا من الناس يقول لك أنا مضبية نمشي خاصة للناس اللي تروح من الخارج من أماكن أوروبية باردة برشا، فتعتبر معناتها فصل الصيف جو خاص بالنسبة لهم، السياحة علاجية
1: تشتغل في الجانب هذا. أي. يعني هناك أي. من يأتي خصيصا لهذه المنطقة خاصة للعلاج أو ربما من البرد، نعرفه في المناطق الباردة جدا الناس تتعرض لأمراض البرد والروماتيزم، يجوا للمناطق الحارة للاستشفاء.
0: واضح. هتنرجع معاك الساعة لتظاهرة جمال المكان والنشاط، وتبارك الله معناتها برشا ممكن هم بيدهم. تعتبر هذه الدورة الأولى للتظاهرة سي عز الدين؟
1: هذه الدورة الأولى للتظاهرة بهذا المعنى، هي وقعت محاولات أخرى في شهر مارس، لكن هذه بالنسبة لنا احنا كجمعية أول تظاهرة نعملوها خارج بلدية دوز، خارج الفضاء، معناها بعيدة، معناها تقريبا على 150 كيلومتر.
0: أيوة.
1: دوز الشمالية. الاختيار ما كانش عشوائي، كان مقصود وكان مدروس. قلت لك الهدفين هذوما فن العمارة، موجود الحصن الروماني ضارب في التاريخ، كان قلعة معناها عسكرية.
0: نعم.
1: وسيحدثكم عنها أستاذ التاريخ والحكواتي صالح السويعي المرزوقي بأكثر دراية وبأكثر تفاصيل.
0: نعم.
1: أردنا كما قلت لك حبينا اتجهنا خصيصا لهذا الفضاء للمساهمة في دفع الحركية الاقتصادية والسياحية.
0: ممتاز برشا. هات نمشوا شوية للأجواء.
1: توقيت تزامن مع شهر التراث.
0: نعم.
1: دورة 35.
0: نعم.
1: يعني حتى التاريخ مدروس. ربما الفقرات كذلك كانت مدروسة وكانت لها علاقة 100% بالتراث.
0: أنا اللي يعني عجبني الحقيقة أعطيك رأيي ممكن في جانب من الفقرات، هو إجماع بين مختلف الشرائح العمرية، معناتها نشوف مشاركة التلاميذ والأطفال، وكما زاد تواجد الناس المختصة واللي عندهم خبرة في نحكوا على الحكواتي، جانب الحكواتي، وإلا على الورشات الخاصة زاد بتجميع الموروث الشفوي لأشهر وأروع الفنانين اللي هم بيدهم زاد عندهم بصمتهم في الجانب هذا، وخاصة في ولاية قبيلة. ونتحدثوا على المرحوم بالجسم بوغنا اللي يظل عملته لقطة تكريمية هيك جميلة برشا.
1: كرمنا هو الليالي هذه كان فيها جانب تكريمي.
0: أي.
1: اعتراف بما قدمه بالقاسم بقولنا الله يرحمه ويسامحه.
0: أي.
1: وكذلك الفنان علي بن سالم بن عبد النبي، عازف أو ضابط إيقاع وعازف طبل، معناها أدخل البهجة والفرحة في جميع البيوت تقريبا في العرس المرزوقي التقليدي.
0: أيوة.
1: كذلك كرمنا عازف زكرة الفنان محمد بالبشير من عام 69 وهو في الميدان هذاي في المجال هذاي ملم يعني بكل العادات والتقاليد، وقام معناها أدخل كذلك الفرحة في أغلب البيوت معناها وفي المهرجانات وفي داخل تونس وخارجها.
0: نعم.
1: يحمل معناها الطابع التراثي نتاع المرزيق.
0: أيوة.
1: العادات والتقاليد في العرس، وعملنا الدخلة نتاع العرس، بداية العرس المرزوقي يعني اللي تو حاليا بدأت تنقرض شيئا فشيئا بوجود الآلات
0: التطور الموسيقية الموسيقية.
1: يعني العرس القديم العرس المرزوقي
0: اللي ممكن برشا من الأجيال الحالية ما يعرفوش بالقدام، ما يعرفوش التفاصيل،
1: لأنه هو معناها كل لوحة كل فترة في العرس كان لها ميزان معين، يعني إيقاع معين، زي ما معناها كيف تبدي تتبعي في عرس بعيد عليك تعرفي الفترات نتاع العرس، هاو العرس بدي، هاو العريس يرمي، هاي الجنادة، هاي العروسة تنجم ثم معناها هاو دام، هاو العرس انتهى.
0: صحيح.
1: يعني كل فترة لها إيقاعها الخاص،
0: وهي تبين نوع آخر مجتمعي، معناتها كيفاش كانوا أجدادنا وأبائنا، كيفاش كانوا يحتفلوا، كيفاش كانوا ومنين جاء هالموروث وهالتراث،
1: وكان صوت يوصل يعني في عدم ذي معناها كان الهدوء، كان توا اليوم والدراجات والسيارات ومعناها هناك ضجيج في المدينة.
0: أي.
1: أما سابقا كان ثم هدوء، كيف يبدأ ثم عرس الناس كل تبدا تتابع فيه تسمع معناها
0: ايوه
1: وتتبع المراحل نتاعها شويه مشلش ولا ما مشلش.
0: انت حكيت على لقطه تكريميه
1: صالح السويع المرزوقي
0: نعم.
1: الحكواتي لانه عاد الحكايه ونعرفوا معناها الثقافه الشعبيه او معناها التراث الشفوي اللامادي هو محافظ على هذا التراث عنده كتاب في حكايات شعبيه كرمناه في هذه الدورة
0: وهي حاجة من الحاجات اللي اندثرت زادة اليوم عاش نلقوا جد ولا جدة يحكي في حكايات اليوم ولا التكنولوجيا هي المتربعة في بين الأفراد العائلة
1: الناس تتحلق حول الراوي ويقدم الحكاية نتاعها
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: عملنا مسابقة في التصوير الفوتوغرافي مع الغرفة الجهوية للمصورين الفوتوغرافيين وشجعنا الشباب كذلك تعاملنا مع الحي الجامعي بقبلي وخذينا 5-6 طلبة وجبناهم مع لجنة التنظيم ومع وفي التوثيق يعني مشاركة الطالب في تظاهرات مثل هذه وكانوا من مختلف ولايات الجمهورية مش من
0: جميل.
1: مكان فقط
0: طلبة نقلوا لكم على عين المكان ولا أنتم مشيتوا
1: لهم جبناهم احنا وفرنا لهم النقل وجبناهم
0: بي والله ممتاز يعطيكم الصحة
1: ندوز لقصر غيلان
0: وتكفلنا
1: بهم مدة التظاهرة هي مساهمة من الجمعية في ربما تشجيع على نعرفه قبلي ونعرفه صعوبة معناها ربما معناها العديد من الطلبة ربما يتوجهون إلى قبلي ولكن لا يلتحقون بمعهد دراسات تكنولوجية بقبلي
0: نعم.
1: أردنا أن نساهم في هذه الحياة الجامعية لأن الحياة الجامعية في كل مكان هي صعبة
0: هم بيدهم الحياة الجامعية وانت تتحدث ستيب فما برشا طلبة لأول مرة ممكن يجوا لولاية كبيرة ما زالوا ما يعرفوش بالقداء ففرصة نتصور أنا باش يزيد يتعرفوا
1: يعني
0: عليها
1: فرصة فتحناها ما كناش نجموا نحكي أكثر من 5-6 طلبة على إمكانيات الجمعية لا تسمح بذلك
0: إن شاء الله في دورات أخرى
1: إن شاء الله ساهمنا بما توفر لنا من إتاحة الفرصة لست طلبة من المعهد من الحي الجامعي بقبلي للمساهمة في هذه التظاهرة
0: أنا باش نمشوا
1: مساهمة التلاميذ يعني وحضور التلاميذ مدرسة زعفران قدمت عرض متميز تلاميذ سنة ثانية ابتدائي لوحات فنية يعني لوحات تراثية بامتياز كذلك شاعر صغير من مدرسة دوز الكبرى ياسين غرس الله قرأ العديد من القصائد
0: وهذه ميزة أخرى نكفو عندها سي طيب اللي هي الشعر ومحبة الشعر تبدأ معناتها من الصغرى تقريبا كل العائلات متأثرة بها
1: كجمعية المهرجان عندنا مسابقة الشعر الصغير سنويا تفتح لتلاميذ المدارس الابتدائية بجهة قبلي
0: أيوة
1: وللقاء ونعطيهم قصيدة في موضوع معين مثال عام نول دورة الفارطة كانت على خطر سياقة الدراجات هذه خطأ لأن بصراحة ارتفاع كبير جدا لحوادث الدراجات النارية
0: يعني توعوي تخسيسي منها هي
1: كتب القصيدة شاعر شاب كتب القصيدة وتوزعت على جميع مدارس الجهة
0: يعني نحلها الفكرة
1: هي رسالة ومساهمة من الجمعية لبراز خطورة هذه الآفة دعوة للمحافظة على سلامة الأرواح لأن ثروتنا هي ثروة بشرية بامتياز
0: بالضبط سنين شو اخترتوا الموضوع
1: السنين مازال لأن المهرجان في أكتوبر إن شاء الله
0: مازال في طور
1: يكون احنا أخذنا على المطالعة أخذنا على الوالدين أخذنا على هذه ديما عندنا محور يمس مباشرة يجمع بين التربية والتعليم والتفقيه
0: ممتاز
1: يعني.
0: جدا خلينا نقدم شوي في الحديث سعد الدين نمشوا لخبزة الملة اللي هي ميزة من ميزات دوز وخاصة كانت حثوا على هي من الفقرات اللي شملت التظاهرة ورشة خاصة لصناعة خبزة الملة يظهر لي المرزوقية
1: نكمل مع الكلام ذا التلاميذ معهد دوز شاركوا في مسابقة وطنية حول التراث
0: أيوة
1: بمناسبة شهر التراث هناك مسابقات تقوم بها وزارة التربية والعرض نتاعهم والمشروع نتاعهم كان شريط وثائقي حول قصر غيلان
0: أيوة.
1: قصر غيلان صخور تتكلم تم عرض الشريط هذا بحضور الأستاذة وحضور الأطفال المساهمين فيه، وقع تكريم الأستاذة وقع تكريم المعهد وسيقع تكريم التلاميذ. يعني
0: حلوة باهي هيك، حاولتوا أنكم تاخذوا من كل حاجة شوي.
1: يعني عندنا الشباب اللي يافعين هذوما تلاميذ معهد، عندنا الأطفال تلاميذ المدارس الابتدائية، وعندنا الكهول وشيوخ، ثم شكون معناها حضر في السهرية هذه تحت العرس التقليدي
0: أي.
1: وقام بمعناها بالعادة اللي كانت موجودة نسموها احنا نوبة، معناها يقعد على الكرسي ويجيه وتجي فرقة الفنون ويحط هو الفلوس
0: يعني. أي الرمو، الرمو في جهات أخرى يسموها
1: يرمي، معناها عندهم فوق 40 عام،
0: معناها عاش الدورة تقول أنت.
1: عادة إلى طفولته يعني.
0: باهي برشا. على كل حال هي طبعا ونحن نتحدث على التظاهرة راه قاعدين مبينوا باش تتميز ولاية قبلي وعادات وتقاليد الموروث منطقة دوز وولاية قبلي قصر غيلان، شنين الحاجات اللي بالحق معناتها اليوم ولينا صحيح نسترجعوا فيها، صحيح نحاولوا نبلغوها للناشئة، ولكن هذاك هو ماضينا وهذاك هو أصلنا كما نقول.
1: في شهر التراث فرصة لإبراز المخزون هذا، لأن الشباب الصغير برشا حاجات ما شافوهاش وبرشا حاجات عاشوهاش.
0: واضح. انت فتني بالحديث ورشة خبزة الملة اللي هي ورشة
1: يظهر لي مباشرة من اعداد وطهي خبزة الملة، يعني
0: اي يظهر لي اكثر ورشة شهدت تقبيل ولا ليه
1: جميع المراحل انتاحها معنا
0: اي
1: عاملة حتى اكثر مشاهدات يظهر لي حتى على صفحة المهرجان
0: بالطريقة التقليدية المعروفة.
1: ورشة حية لصناعة البلغة المرزوقية اللي قدمها شاب متحصل على الجائزة الوطنية.
0: شنو خصوصيتها البلغة المرزوقية؟ شنو خصوصيتها؟
1: عندها الخصوصية ساعة النقشة، النقشة كما العزيلة في ربما في الحيوانات هي عندها نقشة متميزة معناها معروفة
0: معروفة بالنقشة نتاعها
1: معروفة والجلد يعني نتاعها يعني تفرق على بقية كما يقولوا البلوغ يعني المصنوعة.
0: واضح واضح يا سيدي، معناتها اللي باش يزور قبلي هكا يسأل على البلغة المرزوقية ويسأل على خبزة الملة ويحاول يعيش الجو بكل هذه التفاصيل الجميلة. سي عز الدين لو أن الوقت ما عادش عندنا برشا، إذا نجموا هكا نخليه الكلمة لبقية الضيوف حتى يقدمونا مداخلاتهم.
1: نحكي لك على احنا كنا فيها زيد معناها حكينا ثم زوج سهرات.
0: نعم.
1: سهرة حفل تاتا ويحدثكم عليها الفنان الشاعر لمجد المنصور.
0: نعم.
1: وكذلك سهرة أخرى تراثية شاركوا فيها شاعر محمد الملوح، الشاعر محمد بن ضو، الشاعر والفنان رضا عبد اللطيف، فرقة فنون شعبية، الفنان
0: أي.
1: محمد بن قيد، الشاعر من تطاوين ضيف الليالي وهو لنا به علاقة شخصية يعني تربط بشعراء وبمثقفي الجهة قدم من تطاوين.
0: نعم.
1: عبد الباسط بخشيم بسطوس يعني كان له حضور وأدى أغنية المنيا بات في هذه الفيافة يعني
0: أي.
1: حتى الموضوع انت الأغنية كان اختيار يعني مقصود.
0: المشاركات متنوعة جميل
1: كان
0: إن شاء الله.
1: كيف حبينا نزيد من عرض الطائفة تغبنتن اللي هي عندها الطابع انتها تراث عالمي مسجلة في اليونسكو ونحن نحتفي
0: وهذه خطوة جديدة هي خرجتوا بها شوي على المألوف
1: التراث العالمي يعني.
0: واضح يا سيدي، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله في دورات أخرى نشوفوا هالثراء بالحق فقرات متنوعة إن شاء الله مع بقية الضيوف نزيد ونتعرف على خصوصية ولاية قبلي دوز قصر غيلان برشا تفاصيل. أنت تحدثت على عادات تقاليد وما زلنا باش نتعرف على خصوصيات أخرى إن شاء الله يتحدثوا فيها ضيوفنا بعد شوية. باش نمشوا إلى وين؟ باش نمشوا للمتحف الصحراوي اللي بشكون ضيفتنا إن شاء الله تعطينا فكرة عليه. الحقيقة هي واحدة من الفاعلين في المنطقة مريم عبد النور بشكون ضيفتنا بعد شوية تحكينا على خصوصية طبعا المتحف الصحراوي شو موجود فيه تحديدا، وش نجمه تلقوا فيه وكيفاش نجمه نثمنه بالحق معناتها برشا حاجات تتميز بها جهتنا ومن بينهم ولاية قبلي. نحييك برشا سي عز الدين ونقولك إن شاء الله موفق وبارك الله فيك على قبول الدعوة.
1: شكرا على الاستضافة وتحية إلى كافة الفريق التقني وتحية إلى كافة لفت وإلى كل من دعمنا ولو بالكلمة الطيبة.
0: شكرا بارك الله فيك وكل الدعم لكم بطبيعة، لأنه كل من يجتهد أكيد ندعموه إن شاء الله موافقين إن شاء الله دورة هيك حركة شوية البلاصة. هذا المصطلح اللي ديما نسمعوه يقولك مضبينا تظاهرات بالحق تدخل شوي حركية على المنطقة، ليالي قصر غيلان للتراث في دورتها الأولى تظاهر حلوة إن شاء الله يا ربي في دورات قادمة نلقوا ثراء ونلقوا زادة حويجات أخرى هيك تخرج من المخزون.

كيفك يا مناية في سبر العشاق ضحايا خلقنا بين سطور رواية مكتوبة دمعات الياس وبانت من العنوان نهاية الفرقة يا كاحل النعاس خسارة يا سمح المبسم غلام

0: يلا عودة بصوت الفنان رضا عبد اللطيف، الأغنية جميلة برشا وكلمات ولا أروع. رمزي خليفة، هذه الكلمات من طبعا إبداعاته سمح المبسم كما سمعتوها، واحد من أعرق الفنانين طبعا المعروفين في مدينة دوز. نحيي كل مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين. مصلين حديثنا الحقيقة اليوم على ولاية قبيلية، خصصنا حديثنا على قصر غيلان على اعتبار وجهة سياحية بامتياز، والنجم نتحدث على منطقة هيك نعتز بها فيها برشا عادات وتقاليد وموروث غنائي. تحدثنا أيضا على فعاليات ليالي قصر غيلان للتراث اللي صارت الاختتام متاعها كان البارح، ولكن الفعاليات ما زالت لليوم الحقيقة هيك ردود فعل الناس. خلينا نمشوا نتعرفوا على المتحف الصحراوي ساعة 20 خصوصيتها. لما نتحدثوا على متحف الصحراء بدوز نتحدثوا زادة على خصوصية أخرى تتميز بها ولاية قبيلية. سعيدة جدا باستقبال معايا مدام مريم عبد النور، هي عضو بجمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي وأيضا موظفة بمتحف الصحراء بدوز. خلينا نشوفوا الإقبال واستقبال السياح سواء كان توانسة أجانب، الفعاليات كيفاش الأمور، نطمنوا ساعة قبل كل شيء. نقول لكم مساء الفل مدام مريم، نورتيني على مواجهتي إذاعة تطاوين.
1: أهلا وسهلا، مساء الفل.
0: مساء الورد يا للا.
1: عايشك.
0: التوقيت هذا في قبيلية يعتبر مخر برشا ولا الناس تسهر تو؟
1: صوتك متقطع شوي رايا مدام.
0: حاول انت بدل البلاصه اللي انت فيها باش تسمعنا بالكدا. تسمع فيا تو خاطر احنا الصوت عال العال. حاول بدل المكان اللي انت فيه، صوتك واضح نسمع فيك بالكدا. ما نعرفش اذا الاشكال من عندك، ماكش قاعده تسمعي فينا
1: تو نسمع فيك.
0: يلا اوكي نعاود المقدمه بتاعي. قلت لك مرحبا بك مدام مريم عبد النور على موجات اذاعه تطاوين، فرحانين برشا بوجودك معنا. وزاد كيف كيف حابين من خلالك انت نتعرفوا على خصوصيه متحف الصحراء بدوز، ومنها هي تعطينا فكره على الجو التوقيت هذا بالذات، معناتها ناس ولا تسهر بدات في التوقيت الصيفي تنجم تقولي، والا مازال شويه الناس ماخذه ريتم شتاء. مش قاعده تسمع فينا يظهر لي
1: تو ماني قلت لك متقطع، حتى حاولت البلاصه قاعد نفس الشيء.
0: مريم نحاولوا نعاودوا نطلبوك مره اخرى حتى نثبتوا ساعه من صوتك، لانه يظهر لي انت في بلاصه الريزو عندك مش باهي. نحاولوا نثبتوا في الصوت قبل، احتراما طبعا للساده المستمعين، نسمعوكم واحده من اغنيات اللي باش تذكركم هذه. تراه

0: طبعا نخ على الطبل رضا عبد اللطيف، ولكن بطريقة هيك شعبية برشا، أغنية هي بيدها من الموروث والتراث القبلاوي كما يقولوا برشا ناس. على كل حال باش نرجع مع ضيفتي، إن شاء الله يكون الصوت الآن واضح. مدام مريم عبد النور تحياتي ليك، إذا تسمع فيها مرحبا بيك يا لله.
1: مرحبا، مساء النور.
0: الحمد لله، صوت لباس تو
1: صوت لباس
0: لا توصل تمر واضحة. يلا حبيبتي خلينا ناخذ معاك ساعة جو ولاية قبلي. الدنيا سخونة عندكم؟
1: الدنيا سخونة
0: برشا برشا يظهر لي.
1: لا لا اليوم مبزايد صراحة.
0: ما شاء الله أكاو وقيتة. أي وقيتة، مرحبا بيك لله. أكيد معاك باش نقدمه هيك فكرة على متحف الصحراء بيدوز، كيفاش النجم نعرفوه، كيفاش النجم نصفوه للناس اللي تحب تزوره وتخصص له وقت للزيارة بتبيعة.
1: أي طبعا مرحبا بهم الناس الكل. متحف الصحراء بيدوز هو يعتبر بوابة تعليمية وتراثية هامة لكل من يزور المنطقة.
0: نعم.
1: يركز المتحف على حياة البدو والرحل وتراث القبائل منطقة نفداوة.
0: نعم.
1: وتأسس المتحف سنة 1997.
0: باي ممتاز برشا.
1: ويعتبر أحدث المتاحف في تونس.
0: باي نجموا نتحدثوا على حياة البدو في هذا المتحف ولشنو اللي موجود فيه أكثر ولا تاريخ المنطقة؟
1: المتحف متحف الصحراء بدوز هو توثيق حياة القبائل الكبرى اللي استوطنت منطقة نفداوة بالجنوب الغربي التونسي.
0: نعم.
1: وتبرز خصوصياتها من خلال العادات وأنماط العيش وعلامات وسم الإبل.
0: أيوة جميل.
1: أي القبائل الأساسية اللي يمثلها المتحف اللي موجودة في المتحف هي المرازيق اللي هم سكان دوز، نقولوا مرازيق، وهي القبيلة هم خمسة قبائل.
0: نعم.
1: القبيلة المرازيق اللي هم سكان دوز.
0: أيوة.
1: القبيلة الأكبر وتعتبر من أحفاد بني سليم. القبيلة الثانية الصبرية، قبيلة عربية تقطن قرية الصبرية وتنتسب أيضا لبني سليم.
0: نعم.
1: وقبيلة تغريب تتواجد أساسا في منطقة الفوار جنوب غرب دوز.
0: أي نحيو مستمعينا في الفوار. أي
1: والقبيلة الرابعة العذارة تستقر تقليديا في منطقة زعفران وتعتبر من قبائل الرحالة القديمة.
0: أيوة هيك خذينا فكرة على العروش الكبيرة. أي. هيك خلنا نبسط المعلومة.
1: تم القبيلة الخامسة اللي هي أولاد يعقوب تنتشر مجموعاتها في منطقة قبلي وضواحيها ومحيطها.
0: به ياخذينا فكرة هيك. أيوة. على الأقل على القبائل أو العروش الكبيرة اللي معروفة في ولاية قبلي. أيوة. تقريبا حتى الألقاب تنتسب لهذه القبائل اللي من نلقوا المرزوقي.
1: لقب المرزوقي يقولي مرزوقي.
0: أيوة. يعقوبي
1: الصابري صابري، يعقوبي يعقوبي. أيوة. غريبي عذري. أولاد يعقوب نقول يعقوبي.
0: به نحيوهم الكل، وأكيد كل هذه التفاصيل عندها أهمية خاصة حتى باش نعرفوا الأصل المجتمعي لكل ولاية ولا لكل منطقة نزوروها. أنا مش يمشي بيك شوي، انت حكيت على خصوصية مزيانة برشا اللي هي الإبل. مدام مريم حاول انك ما تعملش حس باش ركزوا مع حديثك. الإبل طبعا اللي هي حاجة من الحاجات اللي تميز ولاية قبلي، هو راعي الإبل يظهر لي حاجة وعادة حميدة جدا في المنطقة في الولاية ككل.
1: الإبل عندنا لها قيمة كبيرة بالنسبة للإبل.
0: أي كيفاش ترى؟
1: وأهم حاجة في المتحف موجودة هي الإبل.
0: أيوة.
1: جناح الأكبر هو للإبل.
0: أيوة.
1: الجمل.
0: فما أنواع معينة، خلينا نعطوا فكرة للناس اللي تسميات الإبل، فما تسميات مختلفة، فما تنوع في التسميات وإلا ما فهمش.
1: ثم تنوع ثم هي خاصة الألوان، ثم عندنا خمس ألوان للبل وعندنا خمس تسميات، ثم الأزرق وثم الأبيض اللي هو المهري وهو أهم واحد.
0: هاي
1: فهمتيني. هني كما قلت لك الجمل بالنسبة لنا احنا الإبل عندنا احنا مهمة جدا جدا جدا في المرازيق.
0: أيوة. عندها رمزية حتى الشعراء كتبوا عليه برشا في القصائد. كم لنا خمسة ألوان؟ الشمال الأزرق قلتي؟
1: الأزرق والأحمر والأبيض. الأزرق هو أكحل راهو ما نقوله الأزرق.
0: أي بيه أوكي.
1: والأبيض اللي هو المهري التاركي. التاركي. وعندنا كما قلت لك المحتويات اللي في المتحف على البل. عندنا الأعشاب من بين ما يأكله الجمل.
0: أيوة
1: أعشاب خاصة بجمل يتغذى عليها جمل.
0: شنية الأعشاب اللي تنبت أكثر في ولاية قبلي وتعتبر مصدر غذائي بامتياز بالنسبة للإبل؟
1: عندنا العلقة وعندنا الطرفة وعندنا عندنا برشا أنواع.
0: العلقة والطرفة باهي هي
1: باهي نوصل للوسم تاع البل
0: كيمة
1: البلكية. باهي ما احنا عندنا البل الكل تعيش في الصحراء ما في البلاد.
0: أوكي.
1: وباش نعرفوا أن البلة وإحنا عندنا خمس قبائل، وباش نعرفوا أن البلة هذه للقبيلة هذه ولا العائلة هذه بتيجي.
0: الله عليك، هذه يظهر لي أصعب حكاية بالنسبة للناس اللي ما تعرفش الحكمة.
1: هذه يقولوا سمة ملكية الإبل. الجمل من واللي يبدأ عمره 6 شهور نعملوا له المارك نقولوا إحنا سمة الملكية في الفخر اليمين متاع.
0: أي اللي هي شنية القمارة نقولوا إحنا.
1: هي الأملمارة هي لآن واحد روماني هذيك سمة العائل القبيلة.
0: أيوة.
1: وكي سمة العائلة مثلا عائلتي نية ولا عائلتي كنتي نعملوا سيني أخرى في الآن رومي هذيك.
0: أيوة.
1: سمة العائلة بركة.
0: وهذه متعارفة بين الناس.
1: متعارفة موجودة موجودة وعندنا موثقة قانونية نمرها واضحة. الآن رومي هي سمة القبيلة ونزيدوا السمة العائلية. مثلا عائلتي انت تعملي لبليس عائلتي نعملوا لمواب جنبها. يبدأ الجمال متاعك في الصحراء تعرفين متاعك ولا متاعك.
0: آه جميلة جدا.
1: سمة الملكية.
0: أي سمة الملكية حلوة برشا.
1: سمة الملكية للإبل.
0: هذه حسب الفكرة الموجودة عندك مدام مريم معروفة معناتها يعامل ويتعامل بها حتى في جهات أخرى ولا فقط في قبلي؟
1: لا لا يعاملوها في كل بلاصة.
0: في كل بلاصة واضح.
1: في كل بلاصة سمة ملكية.
0: أي سمة ملكية الإبل.
1: سمة ملكية
0: أي. أي واضح.
1: وعندنا كذلك نعم.
0: تفضل أي.
1: عندنا كذلك الجناح آخر الفروسية. يضم قطعا قطاع لباس الفارس وسرج الحصان التقليدي المزخرف.
0: اي شو اللي اختلف بين البارح واليوم في اللباس التقليدي بالنسبه للفارس؟ اسم العلي
1: والله تطور.
0: تطور
1: هو تطور مش مش نقول احنا للباهي. لا لا متطورش هو فهمتي.
0: بقى كما هو.
1: لباس الفارس نتاع قبل كان خير فهمتيني. كان بسلاحها كان عنده كسبته نتاع الكرتوش كونترشير نقولوا احنا فهمتي. تو اندثرت هذيك ما عادش موجوده.
0: عندها وهرته نقولوا هكا مريم.
1: نعم
0: عندها الوهره نتاعها.
1: عندها الوهره يعطيك الصحه.
0: اي اي صحيح. على كل حال هو هذه حاجات تتميز اللي هي فما الفرسان فما الشعر فما الإبل. طبعا هذوما حاجات يتميزوا بها أهالي الصحراء كل من يسكن قريب من الصحراء. وهذه حاجة تميز طبعا ولاية قبلي وغيرها من المناطق اللي قريبة منها الصحراء واللي هي منطقة صحراوية بطبيعة الحال. يا للا هيك أخذينا دورة أخذينا فكرة ودورة في المتحف. الناس اللي باش تزور المتحف هذا منين نمشوا من قبلي؟
1: قبلي جول للولاية.
0: أي وبعد
1: ومن بعد نتعدوا للدوز.
0: نمشوا عن طريق دوز.
1: اي عن طريق دوز. عن طريق دوز هو في دوز. هو ديجا في دوز
0: في دوز, في دوز المدينه معناها نقولوا
1: نحن في دوز المدينه. لا في دوز المدينه هو في دوز المدينه.
0: اي سيدي ما لقيتوا عندكم المتحف الصحراء بدوز تنجموا تزوروه تاخذوا فكره على تفاصيل
1: هذه المنطقه السياحيه.
0: ايوه
1: بالضبط. موجوده وانا مرحبا بالناس الكل. المتحف رائع متحف فيه العادات والتقاليد. نشجع اللي باش يزور دوز اول ما يجي المتحف دوز.
0: ايوه باش ينجم يفهم
1: البوابه التعليميه. أيوة. التراثيه هامه
0: خاصه للصغيرات والكبارات
1: باش تمشي تعمل دوره سمحه في البلاد.
0: هذا هو. شو تنصحينا اخر باش نمشوا للدوز بخلاف قصر غيلان اللي ما شاء الله معناتها معروف بالقدا وين نجموا نمشوا حاجات جميله لكن مش معروفه برشا اعلاميا؟
1: عندنا سوق الصناعات التقليديه في دوز. هو سوق معروف
0: ياسر. اي جميل
1: كثير. سوق الاقواس سوق الصناعات التقليديه.
0: هذا موجود في وسط قبلية.
1: لا في دوز.
0: في دوز. في دوز. ما زلنا في دوز.
1: في دوز. قبلي تبعد على دوز 8 دوز تبعد على قبلي 28 كيلومتر.
0: أنا باش تقروا حسابكم في المازوت.
1: أيوة. كي توصل قبلي 28 كيلومتر باش توصل دوز مش بعيدة ياسر.
0: واضح. باهي يا للا.
1: عندنا قلت لك سوق الصناعات التقليدية. سوق دوز معروف ياسر.
0: باهي ممتاز.
1: وعندنا نهار الخميس السوق الأسبوعية نتاع دوز زاد حتى هو معروف.
0: أي باهي.
1: السوق الأسبوعية نتاع دوز معروف. وعندنا زاد نهار الخميس سوق المواشي نقولوا احنا سوق الساعي حتى. أيوة. هو معروف برشا ديني خاصه تو في الفتره هذه.
0: في الفتره هذه بالضبط.
1: خاصه في الفتره هذه.
0: ربي يسهل للناس الكل ان شاء الله.
1: باهي
0: يا لاله. شكرا ليك مدام مريم. انا نحييك برشا وشكرا بالحق على الاضافه.
1: مرحبا بالناس الكل ودوز راهي مفتوحه للناس الكل. كلكم اخواتنا مش ضيوف.
0: بارك الله فيك. شكرا ليك. طبعا خليوا الكلمه لزملائنا في قسم الاخبار تقديم نشره الاخبار وبعدها نرجع معكم مباشره مع بقيه ضيوفنا. ما تغيرش المجرى. سبحان الله خير. شكرا. ما زلنا باش نواصل المشوار بعد نشرة الأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 10 ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، 11 ليلا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. أعوان شركة البيئة والبستنة بتطاوين يطالبون بصرف الأجور وتصنيف الشركة. تونس تحتفل بداية من الغد باليوم الوطني للفلاحة الموافق للذكرى 62 للجلاء الزراعية. إيران تقول أنها قدمت مقترحات سخية ومعقولة ردا على المطالب الأمريكية لإنهاء الحرب. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. نفذ اليوم أعوان شركة البيئة والبستنة بتطاوين وإطاراتها وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بصرف الأجور وتصنيف الشركة، وفق ما أكده عدد منهم للأخبار.
3: أبريل الماي الشهريات لها الناس مش لاقي باش تعيط، العيد الناس كلها حبس باش بتعيط مادام الشهري مش طبيب، العيد مهناش
4: مطالبنا الشهريات والتصنيف، الناس ما عندهاش باش تعيد، هي تنحل مشكلة نهائية. شوف انت الانسان ويقعد بلا شهرية شوف روحه وين يلقاش روح.
5: المطالب الاولى والاساس هي التصنيف باش تنحل لنا مشكلة الشهريات ويدرجونا في اي وزارة، المهم تتبنى لنا ونقول لهم متهنين على الشهرية وامورنا واضحة. كل مرة انا تتوخر الشهرية هاي وقتها ما هناش حل، إن شاء الله حل جذري، إن شاء الله يستمعنا السلطة العليا وتحل لنا المشكلة هذا ونتاحه من مشكلة الوقفات هذه والاحتجاجات.
2: كما نفذ اليوم عدد من أعوان شركة الجنوب للخدمات ودار المؤسسات البترولية وإطاراتها وقفة احتجاجية بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية بعد تفعيل قانون منع المناولة. سامي بن سالم عن شركة الجنوب للخدمات تحدث للأخبار.
6: اليوم جاء التحرك أمام وزارة الصناعة على إثر عدة وقفات احتجاجية، واللي اليوم السيد الوزير برحاب الصدر اللي هو السيد الوزير ما أنت تعرف من أنتي بالنيابة، قبلنا اليوم في اجتماع من أجل أنه ينظر في الملف، وكانت حاضرة فيه الأطراف المتداخلة كل من مؤسسة تنصير ناصر البترولية الممثلين عن وزارة الطاقة، وتعهد اليوم بأنه بحول الله خلال نهاية الأسبوع هذا باش يتم تسوية الملف في علاقة برئاسة الحكومة وفي علاقة بالأطراف المعنية الحاضرين معاه اليوم في الجلسة. وهذا كل ما صار كما كنت نحكي لك على أثر عدة تحركات طيلة سنة كاملة، وإن شاء الله نساعد تعب هذا كل، إن شاء الله سيد الوزير كما تعهد تحل ملفنا نهائيا إن شاء الله.
2: أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجابس نجاح الإطارات الطبية في إجراء عمليتي زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بجابس تحت إشراف الدكتور ياسين بلغيث وبتنسيق محكم مع المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. وتعد عملية زرع القرنية من التدخلات الجراحية الدقيقة التي أصبحت تجرى بصفة روتينية بالقسم الجامعي بجابس في إطار تطوير الخدمات الصحية التخصيصية وتقريبها من المواطنين بالجهة. على الصعيد الوطني، استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة صباح اليوم رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكارويليجيام مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى يمثل جل مكونات الطيف السياسي بكندا وبسفير كندا بتونس. وأكد رئيس مجلس العموم الكندي حرص كندا على الارتقاء بالعلاقات التونسية الكندية إلى مستويات أرفع عبر توسيع مجالات الشراكة وتعميقها، لا سيما في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والاستثمار. بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثية الأول من سنة 26 و2000 ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18%، وذلك وفق بيانات تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار، تحتفل تونس غدا باليوم الوطني للفلاحة الذي يوافق الذكرى 62 للجلاء الزراعي، وهو محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية، وتؤكد توجه تونس نحو فلاحة متجددة تفتح فرصا جديدة. وتمتد الاحتفالات هذه السنة على مدى أسبوع كامل في مختلف جهات الجمهورية. في الملفات العالمية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاتي اليوم أن إيران قدمت مقترحات سخية ومعقولة في ردها الأخير على المطالب الأمريكية، لكن الجانب الأمريكي لا يزال يصر على مطالبه المتطرفة. من جهة أخرى، كشف القائد الأسبق للحرس الثوري عن 5 شروط أساسية للتفاوض مع الولايات المتحدة، وهي إنهاء الحرب في جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب والاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز. في قطاع غزة، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة اليوم. وفي وقت سابق اليوم استشهد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيونية خارج مناطق سيطرتها في القطاع منذ صباح الاثنين. في لبنان، ورغم الهدنة يتواصل التصعيد مع تجدد الغارات الصهيونية، وأعلنت الوكالة اللبنانية سقوط عدد من الشهداء والجرحى اليوم جراء غارات صهيونية على عدد بلدات. من جهة أخرى، أعلن المحتل اليوم مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراحة قال إنها طفيفة جراء هجمات لحزب الله بمسيرات مفخخة على قوات له في جنوب لبنان وعند الحدود. ونختم بالرياضة، حيث أعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم رسميا عن إنهاء تجربة المدرب باتريس بوميل مع الفريق الأول لكرة القدم. وتأتي هذه القطيعة بعد خسارة الترجي أمام جماهيره في لقاء الدربي أمس أمام النادي الإفريقي بنتيجة 0 سجله اللاعب الدولي غيث الزعلوني في الدقيقة 105 من المباراة، ليتوج النادي الإفريقي عن جدارة بلقب البطولة لموسم 25 و2026 و2000 قبل جولة من نهاية الموسم. وقام لاعبو النادي الإفريقي بالدورة الشرفية في ملعب رادس أعلانا عن ضم لقب البطولة رقم 14، فيما أقام جماهير الإفريقي احتفالات ضخمة في كامل تراب الجمهورية. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. أعوان شركة البيئة والبستر بتطاوين يطالبون بصرف الأجور وتصنيف الشركة. تونس تحتفل بداية الغد باليوم الوطني للفلاحة الموافق للذكرى 62 للجلاء الزراعي. وفي العالم، إيران تقول إنها قدمت مقترحات سخية ومعقولة ردا على المطالب الأمريكية لإنهاء الحرب. في الختام، لكم تحيات ضوء بن سالم في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. نادي الأسير الفلسطيني منظمة غير حكومية تأسست في 27 سبتمبر 1993 في سجون الاحتلال الإسرائيلي على يد الأسرى أنفسهم. ويعد نادي الأسير الفلسطيني من أعرق المنظمات التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب وأكبرها، وتعمل على الدفاع عن حقوقهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو التنظيمية. وتسعى المنظمة إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني للأسرى وذويهم، وتعمل على نقل معاناتهم إلى المحافل المحلية والدولية. تتوزع مكاتب نادي الأسير الفلسطيني في مختلف مدن الضفة الغربية باستثناء مدينة القدس التي يعيق الاحتلال عملها فيها، ويسعى نادي الأسير إلى تعزيز الوعي بقضية الأسرى ويعمل على تنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاعهم مثل الإضرابات عن الطعام والتظاهرات والندوات، كما يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم ولعائلاتهم. يستند عمل نادي الأسير الفلسطيني إلى مبدأ أن الأسير الفلسطيني هو أسير حرب ومقاتل قانوني، يجب توفير الحماية الإنسانية والقانونية له والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها، ويدعو إلى تطبيق القوانين والشرائع الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف على الأسرى الفلسطينيين.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: زيارة ونيارة، زيارة ونيارة.

0: زيارة ونيارة مع عفاف البرهومي.
1: عجب الأيام يا سي عبد القادر.

ما سمعتهاش. وما زال بيدي الحل وما زلت كل اللي ربطوه نحل وما زلت زي الصقر كيف نطل لي تنكسر ترك عيون الواطي وما زال صوتي كيف حل البل يهدري عن قوت الشواط. ما زال بيدي الحل.

الحل غير دو تمشي بالقفالة وقاتي ويمكن تشوف الفار هاجم صل والجيد بسم الله يشيني هدي ويا صاحبي يا صاحبي الشقلب كياني كلنا نخاف نتكلم تجرح الهادي تكلم

0: ما زال ماضي حدي
1: أدي
0: وما زلت واقف على القوايم قدي
1: على القوايم قدي
0: وما زال ريحي ما بغاش يهدي يعصف ويسوي العالي أبو الواطي وما زال بحري فيض موجة يدي لا فيه مرسى ولا عليه شواطي وما زلت نرزم بالقوافي سدي مثبت وحاكم غرزتي ورباطي وما زلت في الميعاد فايح ندي دلالات في صم الحجر بصماتي وما زلت من سوق البليم متعدي سيود الوغى تجفلتها بعياطي انا من سلالة بوجبيني ندي اللي الغير ربي لا ركع لا يطاطي احنا من كسب لاش قالوا ليه جدي رجال تنكسر تركع قداه تواطي وما زلت باطي وما زال ريحي ما بغاش يواطي.

صاحبي وما زلت في الابعاد وما زلت نقطع وادنا القواد وما زال بيا يمعد المعد.

انشرت وتقطعت الامراض وطيحت زادي طاح من مخلاتي وليانام حكمت على الكبير انقادت وليانام حكمت على الكبير انقادت.

0: وعادل بهطي يقول هذه وطاطي وما زلت يا سود الهذب نشاد وننحب على برك وبهنادي ونقطع برور الوصع وسناد مزازات في مزازات بري خاطي ويوقد الواكد لاظن وهجواد وتوصل سفينة رحلت للشاطي ونار القدم تقعد عقاب رماد ويقعد الواطي طول عمره واطي وما زلت ما زلت واطي
1: ما زلت في الأبعاد وما زلت نقطع واد نلقى واد وما زال بي يميع دلمي عادو حتى الصدق في غيبتي متواطي عودي قدي دخن برد سواد سواد من لهاي بشعلة لهواطي ومهري شرط وتقطعت الأمراد وطيحت زادي طاح من مخلاتي والأيام حكمت على الكبير نقاد والأيام لواطت السيدة تواطي والأيام نيرة وحايفة وجداد والأيام لعبت خرب قاغلاطي والأيام هي الشيبت الأولاد وعادل مهطي يقول هذه وطاطي وما زلت يا سود الهذب نشاد وننحب على اسمك وبيه نهاتي ونقطع برور الواسعة وسناد مزازات في مزازات بري خاطي ويوكد الواكد لا ظنوها جواد وتوصل سفينة رحلتها للشاطي ونار القدد تقعد عقاب رماد ويقعد الواطي طول عمره واطي وما زلت باطي وما زال ريحي ما بغاشي واطي وما زلت ما بين الأمواج النوج والموج زيك ما عرفت خروج وما نقول لك صفري وحطاتي وما زلت باطي وما زال ريحي ما بغاشي واطي
0: ونايانا القلب ضيع دايرين من الزوبان اللقايت كثرها غلاطي وباللقايت وين ما تنحزي ريح الفحل والضيحي هتاتي وانا القلب لا يضعف ولا ينهز ومعروف منه البين هنتكيم ولنا يا صاحبي ضرع الشويل اغرزق لك الاحزاز وقالها يا عصاب
2: الله على الكلمات والصوت ما زلت باتي وما زلت وما زال ريحي ما بغاش يواتي وبتبيع شعراء اسماء ابدعت ونوعت في الالقاء بين صوت البدوي الفنان حسين عروم صوت الشاعر علي كريد صاحبي شهير بالقاسم عبهول المرحوم شادي بوزيزة وهذوما من الاسماء اللي حضرت في مهرجان جنات دوز وأكيد برشا أسماء أخرى زادة كانت حاضرة في تأسيس مهرجان دوز الدولي. على كل حال معاكم باش نوصل حديثنا اليوم على الخصوصيات السياحية لولاية قبيلي وخاصة حديثنا على قصر غيلان وحديثنا على تظاهرة حلوة برشا اللي كان تحدث فيها سي عز الدين بالطيب في بداية المشوار وبداية الحصة تحدثنا على ليالي قصر غيلان للتراث اللي جاءت في إطار الاحتفال بشهر التراث في دورته 35 الفن والعمارة واليوم حديثنا على قصر غيلان هو بيد حكاية وحكاية من خلال ضيوفنا إن شاء الله نحاول كل مرة هيك ناخذ خصوصية من الخصوصيات اللي تميز بها سواء كان دوز ولا قصر غيلان ولا ولاية قبيلي ككل. أنا سعيدة الآن باستقبال معايا ضيفي اللي باش ينورني إن شاء الله بعد شوية باش يكون حاضر معنا ضيف ثاني بإذن الله اللي باش يحكي لنا بقدرة ربي على حكاية القصر في حد نفسها كيفاش جت وعلاش تسمى بقصر غيلان. سي صالح السويعي المرزوقي الحكواتي كما سموه في التظاهرة حكواتي الصحراء. لكن قبلها باش نمشي بكم لوين باش نمشي بكم للأستاذ حافظ جمعة أستاذ التاريخ والجغرافيا اللي هو بمعهد دوز بطبيعة الحال هو بيدا شارك في تأثيث هذه التظاهرة ولكن هو بيدا عنده حكاية من حكايات على دوز وعلى خلينا نقول جنوب الغرب التونسي وعلى نوير الأرض والناس الكتاب اللي كان أصدره كان كتبه طبعا وأنجزه الأستاذ حافظ جمعة. سي حافظ مساء الفل ونورتني على موجات إذاعة التطاوين.
3: اهلا وسهلا. مساء النور.
2: مساء الورد والريحان ومساء الشعر والكلمه الكلمه البارده
3: الطيبه الجميله.
2: ما شاء الله والله واحد ساعات يسمع قصيده ترشح البرشة تظاهرات مهرجانات اللي ميزت ولايه قبيلي وعرفت بالحق على صعيد دولي اليوم اللي عندها معناتها صوره مزيانه. مهرجانات دوليه، سياحه صحراويه، شط جريد، التراث، الثقافه، السياحه الوحيه
3: كبير جدا في دوز.
2: بالضبط. هتنا نبدو معاك ساعة منين باش نبدو بحكاية الليالي ولا نمشو على حكاية القصر ولا منين تحب نبدو؟
3: نحب أولا نقدم تحية إلى إذاعة تطوي.
2: الله يخليك.
3: ثم لابد من وضع الموضوع في إطاره، يعني لابد من الحديث عن المشروع الذي تم إنجازه تحت إشراف الأستاذ أمال بوبكر.
2: نعم.
3: في معهد دوز بمشاركتهم في إطار الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف.
2: نعم.
3: الأثرية التي تنظمها وزارة التربية سنوية. شارك معهد دوز في السنة الماضية بمشروع يتعلق بخط الليماس التريبوليتاني في جهة نرجاوة.
2: نعم.
3: كذلك هذه السنة شارك المعهد يعني دائما تحت إشراف الأستاذ أمال بوبكر، ومن هنا أتوجه لها بالتحية والشكر وكذلك لكل تلاميذي في معهد دوز.
2: حيوهم.
3: شاركوا هذه السنة يعني في إنجاز مشروع يتعلق بشريط وثائقي حول قصر غيلان.
2: نعم.
3: ونال يعني أعجاب يعني كل المتابعين. يعني
2: تقريبا حكيته عبر التوثيق ولا حكيته حكاية؟ أعطينا هيك شوي تفاصيل.
3: هو هو هو هو يعني شريط وثائقي مصور انتقل التلاميذ إلى قصر غيلان.
2: نعم.
3: لتوثيقه، وكذلك لابد من نص تاريخي يتحدث عن هذا الموضوع.
2: نعم.
3: وتم الإنجاز يعني في السنة الماضية كان الخط يعني كان المشروع أوسع من قصر غيلان، شامل كل خط لمس تريبوليتاني، وكاد أن يعني تمت المشاركة فيها على المستوى الوطني ونال جائزة الثانية على المستوى الوطني.
2: برافو. أكيد مهم اليوم الناشئة والتلمذات والصغيرات يعرفوا تاريخهم، يعرفوا خاصة المنطقة اللي يعيشوا فيها تفاصيلها تاريخها. هذا جميل التوجه من عندكم كأساتذة وكمشرفين، ولكن الأجمل أن اليوم نعمم الفكرة خاصة ونحكوا حكاية القصر إذا ممكن، على اعتبار خصية المجال متاعك معناتها أستاذ في التاريخ. نحب أن كل أستاذ ولا كل ضيف يعطيني حكايته ونظرته لحكاية القصر، لأن برشا من الناس ممكن ما عندهاش فكرة أصلا على قصر غيلان، يعرفوه كمنطقة ولا كوجهة سياحية ولا كمكان سياحي، لكن ما يعرفوش حكاية القصر هذا.
3: نعم. قصر غيلان هو معلم أثري يعني مرتبط بمنظومة العسكرية المعروفة بخط الليماس التريبوليتاني.
2: أيوة.
3: وهي منظومة تهدف إلى حماية تخوم الإمبراطورية الرومانية من خطر القبائل البربرية. يعني الرومان عندما استشعروا بالخطر في الجنوب التونسي.
2: نعم.
3: يمتد طبيعة الحال هذا الخط هو ليس حكرا على جهة نرجاوة، وإنما يعني من المغرب الأقصى إلى حدود ليبيا على طول المناطق الصحراوية في هذه المناطق. يعني عندما استشعر قلنا الرومان يعني بالخطر يعني جعلوا بعض المواقع والحصون وربما السكنات العسكرية هدفها مراقبة هذه القبائل من أجل حماية المجال الروماني، حماية المجال الروماني. وبالتالي إذا تأسست العديد من الحصون مثل تيرديس تمرني هذه التلمين التي أصبحت يعني مدينة بقانون أو تمتعت بقانون المدينة الرومانية سنة 128 في عهد الإمبراطور أدريانوس.
2: نعم.
3: وتلمين معروفة يعني كمدينة أثرية في جهة نفزاوة. كذلك من بين المواقع الأثرية في خط تريبوليتاني قصر ترسيل، بير بن عيسى، بير غيزن، أيضا.
2: نعم.
3: جدار أم علي، مرقب ذياب، أم الشياه، كاستليوم غيدمة، وكسير الشتاوة، والعديد من المواقع الأثرية
2: معالمها ما زالت اليوم موجودة في المواقع اللي ذكرتهم.
3: هي مواقع موجودة لكن مع الأسف الشديد يعني تم تخريبها يعني خلال العشرية الماضية بالجرافات وطبيعة الحال الباحثين عن الكنوز يعني في غياب ربما الحماية استغلوا الوضعية وتم يعني تخريب العديد من المواقع مع الأسف الشديد. وهنا يعني يعني اغتنمت فرصة ومن هذا المنبر الدعوة إلى السلطة المحلية والجهوية والوطنية إلى التدخل لحماية هذه المواقع.
2: أكيد وهذا مهم جدا الحقيقة لما نتحدث على تاريخ كامل المنطقة بصراحة إن شاء الله يلتفتوا له وإن شاء الله يقع مراقبة الأماكن هذه اللي شاهدة على تاريخ ولاية ككل. خلينا نخص حديثنا إذا ممكن على نفزاء بالتحديد على اعتبار هي بيدها زادة منطقة تاريخية وهي بيدها نصور تحق الزيارة أستاذ.
3: نعم بالنسبة لي على غير يعني المتعارف عليه أن جهة نفزاوة بشكل عام هي بعيدة ويعني بعيدة عن عن المدن الكبرى وعن الحواضر الكبرى وبالتالي لا تاريخ لها. يعني بالعكس يعني جهة نفزاوة عبرت يعني منذ آلاف السنين عن الوجود الإنساني فيها يعني منذ تقريب العصور الحجرية ودليل على ذلك أن موقع عين برنبة يعود إلى أكثر من مليوني سنة قبل الميلاد وهو أقدم المواقع الأثرية في شمال إفريقيا. يوجد في عين برنبة يعني في جبل الضاقة يعني قرب قرية المنصورة ومطلع على قرية المنصورة يعني في كبلي يعني
2: سمحني أستاذ معناه نجم نعم. أي شخص يسمع فينا يزور المعالم هذه نجم يزورها.
3: نعم يمكن زيارة هذه المعالم يعني دون أي إشكال.
2: واضح به هي البرشة هيك على الأقل ندلوا برشة ناس كيفاش ينجموا وين ينجموا يزوروا بخلاف قصر غيلان المتعارف عليه ولكن شيء الأماكن الأخرى اللي نجم زاد يعمل عليها طلة وشاهد على العصر وانت تحكي على تاريخ معناها محطات تاريخية مهمة اليوم نتحدث زاد كيف على نفزة والجميلة شيء المناطق الأخرى اللي نجم نزوروها أستاذ من خلال سيركوي هيك سياحي ننصح به الناس
3: على المستوى الأثري. نعم. على المستوى الأثري هناك العديد من المواقع مثلا قرية تلمين.
2: أي؟
3: قرية تلمين هذه هي المدينة الرومانية القديمة.
2: أي؟
3: أيضا هي مدينة إسلامية عرفت يعني وهي المنطقة التي أسس بها عقبة بن نافع أول مسجد في إفريقية قبل وصوله إلى جامعة عقبة إلى القيروان. قبل وصوله إلى القيروان أسس هنا في تلمين جامع سنة 49 للهجرة.
2: نعم.
3: وبالتالي يعني هذه المعلومات التاريخية المهمة ليست في متناول يعني عموم الناس يعرفون أن نفزاوة هي منطقة كما أشرت منطقة بعيدة عن الحضارة منطقة بعيدة عن التاريخ. لا العكس تماما أنها يعني فيها العديد من المواقع الأثرية والتاريخية يعني سواء كان في العصور الحجرية في العصور القديمة مثل ما هو الحال بالنسبة لقصر غيلان والعديد من المواقع الأخرى. كذلك في التاريخ الإسلامي هناك العديد من المناطق الإسلامية وأخيرها يعني تم تقريبا في الفترة الأخيرة منذ أقل من سنة تم اكتشاف معصرة زيتون في منطقة بشني يعني وهي معصرة يعني متكاملة تعود إلى الفترة الرومانية يعني منطقة ثرية ومنطقة كانت يعني في السابق تمثل مركز يعني كثافات سكانية هام لأن كما أشرت أن الرومان عندما أسسوا خط طرابلسي هذا خط الليناس التريبوليتاني يعني تكاثفت يعني حول هذا الخط من أجل يعني طلب الحماية وبالتالي استقرت حوله العديد من حوله العديد من السكان خاصة من البربر الذين يعيشون في يعني على تخوم المجال الروماني.
2: ممتاز يعطيك ألف صحة أستاذ هيك عملت بينا جولة الحقيقة بين نفزاوة بين توز بين قبلي في مختلف المعالم الأثرية ورجعتنا لبرشا حكايات اللي توري تاريخ ولاية قبلي وخاصة المعالم الأثرية اللي للأسف معناتها كما قلت اندثرت تم تخريبها ولكن إن شاء الله يعيد الاعتبار لهذه المواقع بطبيعة الحال. حكيت على نفزاوة وانت عملت دراسة كاملة على بلدة نفزاوة سوا تقريبا نويل الأرض والناس. أنا حبيت نحكي هيك على الكتاب هذا بعجالة ومنها هي والنجم نلقوه سي حافظ. يعني أنا بيدي مهتمة الحقيقة بالجانب هذا وهيك نفيدوا القراء زادة والناس اللي عندهم بحوث واللي ممكن هم باحثين أيضا ويحبوا ياخذوا معطيات على الكتب اللي كل مرة نجيبوا الناس اللي كتبت ولكن ديما ننسوا الحقيقة باش نشيروا وين نجموا نلقوا الكتب هذه.
3: هو كتاب من بين الكتب التي يعني صدرت في السنوات الأخيرة.
2: نعم.
3: حول تاريخ نفسها ونذكر يعني على سبيل المثال كتاب قرى وحات نفزاوة لمحمد الجزيراوي.
2: أي.
3: كتاب أيضا نوافض على تاريخ نفزاوة للدكتور محمد ضيف الله.
2: نعم.
3: يعني هذا الكتاب هو يعني يأتي في هذا الإطار من الكتابات يتعلق بالتاريخ المحلي جدا لأنه يتعلق بتاريخ قرية نويل على مستوى الـ يعني امتدادها
2: اللي هي بيدها عندها خصوصية قرية نويل.
3: نعم هي بلدتي لأنها بلدتي انطلقت أنا بالكتابة حول بلدتي ولدي مشروع أكبر إن شاء الله يرى النور بعد سنوات قليلة.
2: أي.
3: يعني لأن البحث
2: موجودة في المكاتب الكتابات هذه ولا ما زالت معناتها ما تواجدتش؟
3: موجودة في المكتبات في جهة نفزاوة بالأساس.
2: أيوة طبعا كل تشجيع عليك أستاذ وأنت تبارك الله عليك معناتها كل مرة هيك تخرج لنا كتابات وباهي راهو البحث ينطلق من مدينته من منطقته من قريته باش ينجم يتوسع في التاريخ وهذا هو دور الباحث يثمن المكان اللي هو موجود فيه ومنها هي توسع لأماكن أخرى. كل شكر لك أستاذ إن شاء الله نرجع لك زادة في إصدار جديد وتكون ضيف من ضيوفنا. نحييك برشا وبارك الله فيك على كل هذه
3: تفضل على قصر غيلان. على قصر غيلان
2: قصر أي قولي قصر غيلان لأن كل واحد كيفاش يحب يحكي حكايته الحقيقة منك أنت باش نمشي مباشرة زادة الواحد من المعرفين بالحكاية
3: الوقت ضغط شوي نمشي للمعطيات التاريخية بالنسبة لقصر غيلان. يعني النقائش الأثرية الموجودة فيه بينت أنها يعني تأسس أو بني في العهد الروماني في عهد الإمبراطور الروماني كومودوس الذي حكم بين سنتين 184 و191 ميلادي.
2: أيوة.
3: من قبل الفيلق الثالث أغسطس. أيضا أضاف الفوج الإفريقي الثاني بعض الأشغال. الخصائص المعمارية للمعلم هو المعلم له باب واحد يفتح إلى الشرق.
2: نعم.
3: محمول على قوس نصف دائري. مساحته الجملية 1200 متر تقريبا.
2: نعم.
3: يتكون من قسمين. قسم أول هو مجموعة من الغرف من الغرف عددها حوالي 40 غرفة تستند إلى السور الخارجي.
2: أيوة.
3: تفتح على ساحة داخلية أيضا نجري بها درج ربما درج يقود إلى برج مراقبة أعلى الحصن.
2: نعم.
3: أيضا قسم ثاني يمثل مركز القيادة وهو موجود في الوسط وسط الساحة يعني مقسم إلى عدة غرف من بينها معبد للإله جوبيتر.
2: أيوة.
3: وتدل على ذلك النقيشة الموجودة في أعلى مدخل المعبد. أيضا بني المعلم وفق أنماط معمارية مختلفة.
2: نعم.
3: نجد النمط الكلاسيكي يبرز من خلال الزوايا المحدبة للجدار الخارجي.
2: نعم.
3: وكذلك النمط
2: كان يستغل قبل اكثر شيء فيش معناتها حتى هيك نختصروا ممكن الوقت لان ما عادش كافينا ولكن.
3: أيوة.
2: في اكثر حاجه كان يستغل هذا القصر فيش حسب المعطيات التاريخيه الموجوده
3: يعني
2: عنده.
3: يعني وظائف القصر.
2: نعم نعم
3: نعم القصر وظيفه عسكريه بالاساس باعتبار.
2: أيوة.
3: يعني هو عنصر من عناصر الليماس. أيضا عند وظائف اقتصادية.
2: أيوة.
3: من بينها استغلال المناطق الزراعية خاصة أن في القريب منه يعني عين طبيعية وكذلك بالقرب منه سد روماني قديم في مرقب ذياب.
2: نعم.
3: ربما استغلت المنطقة التي توجد فيه يعني لأغراض زراعية. الوظيفة الدينية أيضا نظرا لوجود معبد جوبيتر. أيضا ساهم هذا الموقع وكذلك الحصون الأخرى في توطين القبائل البربرية. فبرزت في المنطقة عديد القرى والبلدات وقد عثرنا على العديد من الآثار التي تدل على أن كل منطقة نفزاوة وكل قرى منطقة نفزاوة إذا ترتبط بالتاريخ الروماني بها جذور رومانية قديمة.
2: طبعا لهنا هذه حكاية حسب المعطيات التاريخية، ولكن تبقى الشخصية الأسطورية غيلان وما ارتبط بالموروث الشعبي التونسي تقريبا مختلفة شوي الحكاية اللي قاعدة نسمع فيه الآن.
3: لا هذه يعني بالنسبة لغيلان لا إشكال فيه، يعني جاء في مرحلة أخرى. هذا التاريخ الروماني سابق إلى التسمية غيلان.
2: نعم واضح جدا. بارك الله فيك أستاذ، هيك عطيتنا لمحة سريعة نعرف اللي برشة تفاصيل النجم نتحدث فيها، ولكن نظرا لضيق الوقت ما نجموش نحكي كل شيء. أنا نحييك برشة أستاذي وبارك الله فيك على قبول الدعوة الساعة، وإن شاء الله كل التوفيق في بحوثك القادمة. نعود نذكر مع صفتك طبعا الأستاذ سي حافظ جمعة، أستاذ التاريخ والجغرافيا بمعهد دوز، وكاتب لكتاب جميل نويل الأرض والناس، في دراسة حلوة برشا. وإن شاء الله قريبا شنو الاختصاص الآخر اللي حبيت تاخذه أستاذ؟
3: والله اختصاص آخر هو التاريخ نفزاوة في العصر الوسيط، بكل الفترة التاريخية التاريخ الإسلامي.
2: جميل، في انتظار الإصدار إن شاء الله. شكرا لك وكل التشجيع لك أستاذنا، وتحياتي لك لكل تلاميذنا اللي كانوا حاضرين في هذه التظاهرة، الأستاذة أمل بوبكر نحيوها برشا، كل تلاميذ معهد دوز وتلاميذنا اللي ديما هكا نشطين ومبدعين وبارعين الحقيقة في الوسط المدرسي. من سي حافظ باش نمشوا مباشرة سي صالح السوي على رزوقي المعروف بحكواتي الصحراء في هذه التظاهرة، ولكن باش نرجع معاه إلى ما روي في الحكايات الشعبية عن حكاية قصر غيلان. يلا خليكم معنا.

0: الإذاعة الدلتي فتنا نخلها دوز ومازلنا هيك بين النخل وبين المعالم الأثرية والمعالم الجميلة والرائعة اللي خلت دوز اليوم وجهة سياحية بامتياز خلت ولاية قبيلي أيضا يزورها العديد وينبهر الحقيقة بممكن تفاصيل المكان برغم قساوة المناخ ومناخ صعيب برشا الحقيقة لما نتحدث على درجة الحرارة العالية جدا لما نتحدث على ممكن هيك فصل الشتاء البرودة الكبيرة ولكن يبقى ديما مكان ثري ودافئ بأهله وبماليه وخاصة بالتظاهرات الثقافية المتنوعة بين الشعر وبين التظاهرات المهتمة بالتراث والموروث. نواصل معكم حكايتنا على قصر غيلان وقرية قصر غيلان اللي أكيد كنا في حكاية مع سي حافظ جمعة عطانا هيك التمشي التاريخي وحكينا الحكاية بطبعا توجه علمي وبطابع علمي لكن غيلان وشخصية غيلان الشخصية الأسطورية والتاريخية اللي ارتبطت برعي الإبل والخبرة المناخية. حبينا ناخذ دور الحكواتي اللي كان حاضر في تظاهرة ليالي تراث ليالي جميلة ليالي تعدت هيك بكل فقراتها ليالي قصر غيلان للتراث اللي كانت مؤثثة تقريبا كان البارح الاختتام ولكن باش نرجع على تفاصيل دور الحكواتي في هذه التظاهرة ومنها هي زدنا نسمع حكاية القصر. مش عارفة إذا ضيفنا حاضر نعاودوله مش مشكل. طبعا ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا مباشرة سي صالح السويع المرزوقي نمشوا المقطع موسيقي في انتظار ضيفنا يكون حاضر معنا إن شاء الله.
1: خبيت لك حاجات خبيت لك من الصيف نسمة وجداي القمح ونجمة تباشير الصباح وظل وخبيت لك من ساقية خبيت لك من ساقية بين النخل حفنة وخبيت دمع المر وعدى كما عدى الربيع الصيف وعدى كما عدى الربيع الصيف وخبيت لك غيمة حبلة بتباشير الفرح تحبها وتحب زخات المطر تبلل اعتاب الحوش وترنيمتك ساعة غروب الشمس خبيتها وخبيت على اعتاب العيون بلل وما زلت مستنيك وكما تعدى الصيف عدا ترانيم الخريف وخبيت لك لحظة دفي ليلة شباط آخر ليالي السود والجازية تفكرت شعر الجازية تفكرت عن نار السهر وكلمات ما فيهن حروف أنا كتبتهن بالرغم من رعشة ديم البرد وبسمة كما غيمة خريف مسافرة وأحلام ما للهن حدود صورتهن رغم الحدود الكافرة وخبيتهن وما زلت مستنيك وتسعين ليلة برد عديتهن زي يمس زي جري غيمات الخريف وخبيت لك خبيت لك مش ورد كيعاد الربيع مش ورد كيعاد الربيع وقبضت سنة بالخضر وقطرة ندي لحظة تطلوع الشمس ومش لحن نفخة ناي خبيت لك صورة قديمة لك والعمر في عز الربيع وعد الربيع علي وما زلت في نفس المكان وكل شيء كما كان إلا الحوش والباب الكبير ولقيتني عندي خبايا سنين ولقيتني عندي خبايا سنين وشايل فصول العمر وصورة قديمة لك من وقت كان الحوش خبيت لك حاجات.
0: كلمات رائعة وجميلة لشاعرنا لمجد بن

0: منصور اللي كان حاضر في تظاهرة ليلة قصر غيلان للتراث. وكما تعرفوا ديما الشعر والكلمة جميلة ورائعة وديما مبدعين الحقيقة شعرائنا في كل مكان وكل جهة تعطي هكا رونقها وطبعها في الشعر. فما الكلمة وقوة الكلمة بطبيعة من الإيقاعات للأصوات البدوية اللي كنتوا سمعتوها الأصوات متنوعة الحقيقة. ولكن إن شاء الله الليلة هكا وصلنا لكم الصورة وعيشناكم جو الصحراء وجو معودنا معكم ذكريات جو مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي للبرشة من الناس حضروا له وبطبيعة تميز بمشاركة برشة أسماء وشعراء هم بيدهم توجوا في المسابقات الرسمية لهذا المهرجان. ولكن اليوم في حديثنا على ولاية قبيلة وخاصة حديثنا على خصوصيات هذه المنطقة أكيد باش نرجع على الشعر. شكون من الأضياف الحاضرين معايا؟ من المفروض يكون حاضر معايا سي صالح السويع المرزوقي الحكواتي حكواتي الصحراء. حاضر معنا سي صالح؟ أكيد نرجع له سي صالح بعد شوية يظهر لي الشبكة وتغطي عندها مش باهية. نمشي شعرنا سي لمجد بن منصور إذا موجود معانا. نقول لك مساء الفل ومرحبتين بيك سي لمجد.
1: مساء النور. مساء النور عليك وعلى جميع مستمعي ومتابعي إذاعة تطوين.
0: الله يخليك. وهيك معناتها على الكلمة على القصيدة الرائعة اللي خذيناها باش نرجع معاك على وقع وعودة على المخزون الشعري بولاية قبيلة. وكنقولوا دوز المرازيك نقولوا الشعر والكلمة فأكيد هذا معناتها بشهادة برشا من الناس الإبداع في الكلمة واللحن الحقيقة معروف ومتعارف عليه من خلال صوتك ومن خلال برشا أسماء كيفك زادة مهتمين بالشعر والكلمة. أتنرجع معك على مشاركتك في ليالي قصر غيلان للتراث فاش تمثلت تحديدا واعطينا هكا جو الليالي كيفاش تتقضات وشنية الحاجات اللي ممكن انت بيدك تفاجأت بها خلال هذه الليالي.
1: والله في الحقيقة هي الاسمية جت في إطار شهر التراث احتفالات شهر التراث. احنا كل عام يعني نصادف بعض الاحتفالات أو نحضره بدعوات للاحتفالات ومواكبة تظاهرات شهر التراث. لكن السنة كان عنده وقع خاص وتظاهرة كانت بلون مميز فن العمارة. أين التقت العمارة والتاريخ والصحراء مع بعضهم في قصر غيلان؟ هذا نعم. يعني طبعا من من من قوادح اللي تجيب الكلمة. احنا كانت مشاركة في السنة في عرض حس القطاع.
0: ايوه خلينا ساعة نفسر ونوضح للناس كلمة القطاع شنو المقصود بها.
1: طبعا القطاع هو طائر صحراوي معروف عند البدو من قديم الزمان يعني ماهوش من البدايات يعني معروف حتى في الشعر العربي وما يقول الشنفرة فهمتني عند بيت فما هي إلا نبأة ثم هومت فقلنا قطات ريعة أم ريعة أجدل. القطاة هو طائر صحراوي.
0: أيوة.
1: تغنى به الشاعر بخوف سالم بخوف في قصيدة تراوس.
0: أيوة.
1: حس القطاة جاي من
0: نظر. إيه جميلة جدا القصيدة هذه.
1: لا لا كف المحنة.
0: الله.
1: هذه القصيدة التي خلدها الشاعر المرحوم الفنان المرحوم بالجسم بقولنا.
0: نعم.
1: في أغنية حس القطاة. إحنا السنة عملنا العرض هذا العرض التراثي. عرض حس القطاع وهو تخليد لأعمال الفنان بالقاسم وقلنا رحمة الله عليه.
0: نعم.
1: وسميناه باسم واحدة من أبرز أغانيه.
0: نعم جميل يعطيك صحة. وهيك طبعا نترحمه على روح المرحوم الفنان بالقاسم وقلنا.
1: يعني في الجانب الآخر من السؤال كان نعم. حضورنا في العرض زي عرض حس القطاع.
0: نعم.
1: هو لمجموعة نوى للموسيقى.
0: نعم.
1: مجموعة نوى للموسيقى يعني مجموعة فتية تخدم يعني عازفين وشاعر وكل شيء. نخدمه في العروض التراثية والبدوية والوترية والروحانية وخدمنا ديجا في شهر رمضان وجينا حتى التطوين عملنا عرض في ذيبة عرض روحاني اسمه صفاء في شهر رمضان.
0: أيوة.
1: هي احتفلت الأيام الأخيرة لشهر رمضان ليالي رمضان عملنا في جربة في قبلي في
0: وهذا دليل معناته الانفتاح متاعكم على مناطق أخرى. أنتم بيتكم قاعدين تعرفوا بالموروث متاعكم تقريبا هيك في عدة أماكن في تونس.
1: أي العمل هذا العمل حسي القطاع هو حبينا نجمع الكلمة والنغم وطبعا ديما التجانس بين الكلمة والنغم يعني متلازمان ولا يتفارقان أبدا.
0: أيوة.
1: إما أن تكون الكلمة وبعد تتلحن وتولي أغنية.
0: أيوة.
1: إما أن يكون شعرا وتصاحبه الموسيقى وتصاحبه
0: وين باش ندلل عليك في حويجة تو بما أن تقريبا هيك في ساعات متأخرة من الليل وبرشا من الناس التوقيت هذا يقولك ماذا بيه هيك نسمع أغاني هادئة ولا أشعار هيك هادئة والكل وانت اللون اللي خذيته مختلف شوي على برشا شعراء ممكن أخذوه هيك الشعر الحماسي اللي فيه ممكن وقع الكلمة القوية الشعر على الإبل على الفرسان على الخيل على ممكن هيك وصف للمدينة ككل انت خذيت جانب آخر بطريقة هادئة برشا كنا نسمعه تو في قصيدة جميلة برشا الحقيقة توصف المكان ولكن بطريقة رائعة جدا. شو نجم نسمعه السادة المستمعين هيك من أشعارك؟
1: سمحيني ما تضحكوش علي لا أنت لا السادة المستمعين. القصيدة كنت تعدوا فيها ما حضرتش عليها الحقيقة.
0: أي مش مشكلة هو بشن نذكرك هي من القصائد اللي خبيت لك حاجات اسمها
1: خبيت لك حاجات.
0: أي فنجمه هيك مقطع صغير ممكن من قصيدة أخرى حتى الناس
1: نسمعوا قصيدة هما بحي نسمعك شوية من قصيدة النخلة وشوية من قصيدة العرض. أما خلينا نبدو بالقصيدة واحدة من القصائد أو المقاطع الشعرية اللي في عرض حس القطاع. لأن كما قلت لك هو عرض حس القطاع هو أعمال الشعر بالقسم وقلنا لكن خذيناها في إطار ملحمي.
0: نعم.
1: شعري.
0: نعم.
1: أو في إطار رحلة وشكون ثم شكون حب يعني عاش معنا القصة نقول له سافر انضاقت بيك الدنيا سافر انكبرت بيك همومك سافر انعصفت بيك أحزانك سافر سافر سافر سافر سافر سافر حتى 10 ميال تو تغير حال بحال اش رايك نمشي في رحلة متكلفنا شيء ننسو ساعة حس العالم ننسو فيها الوقت الظالم نطفي الضوء ونجد النار نغنو غناية نحكو حكاية نقول أشعار نعيشو اللحظة كما هي سفرة متكلفنا شيء وبين سفر وبين سفر وبين رحيل وبين مقام يفوت شهري الشهرة مر أيام تجي أيام وبين سمر وبين سهر وبين أحلام وبين أوهام هكا بينا الوقت يمر مع رحلة ساق الأبسام العرس اللي نستنوا فيه رزم طبلة وهانا جيناه يتمم بالفرح الياليه ويتهنى ويسعد ملاه سلطان الباسم واتيه في محفل واصحاب أحذاه ذراري عما يهنوا فيه ويخوته فرحين معاه وطق الزغر وثات عليه والغناي صدح أغناه والحفالة بدت تجيه فيهم لريل سمحك ساه دونك يا سود مياميه العرس أحميه خلى يرسم في معناه والحضارة يحكوا بيه نخ وطبلة وملالاه العرس اللي نستنوا فيه رزم طبلة وهلا جناه
0: وعلى طرف
1: الطبل يا بنت شالي نخي ولالي ويا طالب الفتن هيا تعالي يا طالب الفتن هيا تعالي ومن هنا
0: تبدأ
1: أغنية على ضرب الطبل وتبدأ
0: شعر مغناء ممكن في تصنيفكم للشعر شو اللون هذا من الشعر
1: هذا هو طبعا الشعر ملحون لكن هذا اللي كنت نقول فيه على الوزن المحدور نقول احنا المحدور هو
0: وزن المحدور
1: اي الوزن المحدور هي من اقرب الاوزان اللي ممكن تتغنى لان سهله انسيابيه يعني ما فيش تركيب لحنيه او حاجه انسيابي يتلحن وعلش هو كما تعرفي كما يعرف السادة المستمعين اسمه الشعر الملحون لأن كان يسموه الغني قبل الشعر ذاته لكان الشعر يمشي يوقف في عرس أو يوقف في كذا ويغني بطريقة نقول إحنا ما هو الموقف أو كان الشعر يسموه الغني كما قال الشيخ الشعراء أحمد البرغوثي خيار الغني على الموجع يتورد يلقاه مولى الظيم به يبرد وهذه اللي تحيلنا هذا البيت خيار الغني على الموجع يتورد يحيلنا إلى قصيدة النخلة تلك النخلة الغريبة اللي ريتها أنا في الوقت كنت نخدم في الشمال الغربي للبلاد وشفت النخلة نابتة في واد فتسألت نقولها من غربك الأول وجاب نواتك جي منبتك في واد دون أخواتك
0: أيوة
1: من غربك الأول وجاب نواتك جي منبتك في واد دون أخواتك
0: نعم
1: عفوا جيل الظهرة في واد في أطرف فريقة نهرة وجيت قصية وكل حد زهرة وعشت غريبة أرض طول حياتك غير واقفة ومتلحفة بالوهرة ومتعالية والعلو من صفاتك لكن أني عارف إحساس القهرة وعارف ضلوعك كاتمة لعاتك من غربك الأول وجاب نواتك بلا منه جابك ومن غربك لتراب ما هو ترابك رميت دهر قرعة بخت جاك منابك في وين ناس الرمل ما طالاتك من واد في فريقة بعيد شرابك وحتى النواوي في شتي بلاتك ولا من يحس بغربتك وعذابك إلا الثبت للوقت زي ثباتك من غربك الأول وجاب نواتك جابك طالب مسكين في هموم الزمان غالب وجت تمرتك في التمر في مجالب وجت رميتك وين الأقدار رماتك هو فات عمره بالحقوق طالب وانت دفنتي عبرتك في سكاتك وني وهو وانت والشقام تكالب علينا وبدت مأساتنا مأساتك في من غربك الأول جابك تاجر مهجر مهاجر في الهجير الهاجر من بر نفزاوة مسيفي ماجر مكاتيب لبرور العفي جاباتك وقداش تاجر في الهموم تاجر خلى العباد معانية معاناتك باللار دارة باللار دارة والأيام تحاجر ولازم تجيها أوقات زي أوقاتك من غربك الأول وجاب نواتك
0: الله عليك هيك ما خليتنا ما نقوله ما عاد شهدنا برشا وقت للأسف لأن ممتع جدا الشعر وجميل هيك ويصفنا حكاية من حكايات المنطقة اللي زرناها ومعروفة جدا طبعا بكثافة الشعراء اللي هم محبي للكلمة وصانعي للكلمة. أنا نحييك شعرنا بارك الله فيك على قبول الدعوة الساعة سلمجد بن منصور وإن شاء الله لما لا تكون ضيف ما بيناتنا لهنا في الاستوديو ونعمل حلقة كاملة على الشعر والكلمة إن شاء الله
1: في أي وقت
0: يخليك يا رب.
1: شكرا بارك الله فيك على
0: يعطيك ألف صحة إن شاء الله ديما موافقين بارك الله فيك هيك عايشك شكرا وهيك تعرفنا على لون آخر الشعري اللي تتميز به ولاية قبلي الشعر والكلمة وباش نرجع بكم الحقيقة لحكاية قصر الغيلان اللي هي ترجع الأصل الحكاية لشخصية أسطورية وتاريخية ارتبطت براعي الإبل اللي ولا عندها خبرة مناخية واللي تعرف بغيلان غيلان هذا خذاء اسم القصر ومنها هي أخذ زد الحساب الفلكي اللي بعد معناتها جولته في المرعى وفي الصحراء أخلق حساب وعمل حساب يسموه حساب غيلان اللي يعتمدوا عليه الفلاحين قبل والرحالة لمعرفة أوقات الفصول والرياح والأمطار كما يقولوا قرة غيلان ولا قرة غيلان اللي معروفة في شهر أفريل. على كل حال كانت هذه من الحكايات اللي تحكيت ولكن يبقى ديما كل واحد بالرواية الحكاية للأسف ما نجمش نتحصلوا على ضيفنا سي صالح سوية المرزوقي حتى يحكينا الحكاية بالتفاصيل ولكن هكا باختصار أعطيتكم الحكاية. أنا نقول لكم حكايتنا ما زالت متواصلة مع مختلف جهاتنا الرائعة في الجنوب الشرقي الإقليم الخامس. اليوم نتحدث على قصر غيلان دوز وولاية قبلي. الحلقة القادمة إن شاء الله وجهة أخرى ومنها هي باش نتعرفوا على أماكن جميلة وتبقى ديما تونس جميلة في كل ربوع الجنوب الشرقي وتونس ككل. أجمل تحياتي عفف البرهومي وكان كامل الفريق نقول لكم إن شاء الله سهرة طيبة. نختار ونختموا بالشعر، شو رأيكم؟ سهرة طيبة وإن شاء الله دمتم أوفياء الموجات إذاعة تطاوين. هذا الصوت الشاعر القدير بشير عبد العظيم، محتاج لك. يلا فيلم
2: نحتاج لك زي ما احتاج القلب للنبضات، ونحتاج لك زي ما احتاج الغصن للورقات. وفي يوم جمعة جيت وحنيت لو بكيت، وحسيت صوت الحلو ردد صداه وقال لي يا كبدي ما زالش المرحول يشب، برور بعيدة حق وما زالش في شجرة العادات ورق، يا كبدي ما زالش يا كبدتي مشغول بعد ماتي، واللحد مشايل معاي همومي، والروح ذنت على زمان حياتي كلمتها يا روح بري هومي، تلقيش مظنوني فتح صفحاتي وكان بكي بالك عليه تلومي، راهو صغير وتعجب حكاياتي وبعدي بدي زي السفايا يومي، وما بتعرفي ديما الصغير هاتي، وجربت قبله احزنت على المرحومي، لكن قدر الله لازم ياتي ويوم القضاء ما يفوت يوم يومي، ومكتوب يا بشير يوم فناتي ولحظة منين تطبقوا مرقومي، ومني تروح كان ذكرياتي وشعري القديم وحجتي ورسومي، وما زالش هاك الجمل العاتي منين كان عالراسل وعالرختومي، وما زالش تفتاف من عاداتي وبيت الشعر قعدتش فيه هدومي.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 11 ليلا هنا من إذاعة تطاوين. نفذ اليوم أعوان شركة البيئة واللبستنة بتطاوين وإطاراتها وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بصرف الأجور وتصنيف الشركة. بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثية الأول من سنة 26 و2000 ما قيمته نحو 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.6%. تحتفل تونس غدا باليوم الوطني للفلاحة الذي يوافق الذكرى 62 للجلاء الزراعي، وهو محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية، وتؤكد توجه تونس نحو فلاحة متجددة تفتح فرصا جديدة. وتمتد الاحتفالات هذه السنة على مدى أسبوع كامل في مختلف جهات الجمهورية. في قطاع غزة استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي وقت سابق اليوم استشهد 4 فلسطينيين بنيران المحتل الصهيوني خارج مناطق سيطرتها في القطاع منذ الصباح. أخيرا وفي لبنان، ورغم الهدنة يتواصل التصعيد مع تجدد الغارات الصهيونية، وأعلنت الوكالة اللبنانية سقوط عدد من الشهداء والجرحى اليوم جراء غارات صهيونية على عدة بلدات. من جهة أخرى أعلن المحتل اليوم مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراحة. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.

سميرة توفيق عند ولادتها كانت تدعى سميرة قسطين كريمونة. هي من مواليد 25 ديسمبر 1935 بمحافظة السويداء بسوريا، تحمل الجنسية اللبنانية. اسمها الفني هو مطربة البادية الأولى. عزيزي المستمع، ولدت سميرة توفيق في قرية أم حارتين في محافظة السويداء. كانت والدتها نعيمة ربة منزل ولها 6 أبناء، جانيت ونوال وسميرة وشارل وجورج ومانويل. أما والدها فكان يدعى قسطين، كان يعمل في ميناء بيروت. بدأت وهي الصغرى بين شقيقاتها تظهر موهبتها الغنائية عندما كانت في 7، وعندما أصبحت في 13 أخذت تحيي الحفلات الغنائية على مسارح بيروت الخاصة بالعائلات، وفي مقدمتها مسرح عجرم. وبعدها تنقلت في عدد من المناطق اللبنانية، منها علي، حيث وقفت على أحد أهم مسارحها في تلك الحقبة هو مسرح طانيوس، تغني لسعاد محمد وليلى مراد والكثير من المطربات. فكان أول مبلغ من المال تقاضته هو 100 ليرة لبنانية في ذلك الوقت. كانت عائلتها ترافقها في تنقلاتها، فعرفت بالمطربة صاحبة الأسطول السادس. بعد انطلاقتها من بيروت أوائل 60، تبنتها إذاعة الأردن الرسمية من خلال أغنية بعنوان بين الدوالي، فغنت عبر أثيرها مباشرة على الهواء للشاعر والملحن جميل العاص. وبعدها تتابعت الأغاني وانتشرت أغانيها في لبنان والبلدان العربية، خصوصا أنها تميزت بلهجتها البدوية مما أعطاها لونا خاصا.

0: سميرة توفيق تعاونت مع العديد من الملحنين والشعراء في لبنان والعالم العربي، وبينهم عفيف رضوان وعبد الجليل وهبي ومحمد محسن ورفيق حبيقة والياسر رحباني وملحم بركات وإيلي الشويري ووسام الأمير وفيلمون وهبي، الذي ربطتها بعائلته صداقة متينة. عزيزي المستمع، التقت سميرة توفيق في بداياتها بالملحن اللبناني توفيق البيلوني الذي شجعها على الغناء، فاستوحت من اسمه اسمها الفني وقالت له: أنا سميرة والتوفيق من الله. أحيت العديد من الحفلات في أرجاء العالم العربي، فافتتحت أوبرا هاوس في مدينة ملبورن الأسترالية إلى جانب الفنان وديع الصافي، وقد حضرت الحفل الذي أقيم أوائل السبعينات ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية، كما شاركت في انطلاق النادي اللبناني المكسيكي، فكانت المطربة العربية الوحيدة التي مثلت بلادها هناك بدعوة من الجالية اللبنانية فيها، وحازت المفاتيح البرونزية والذهبية لعدة بلدان بينها فنزويلا التي كرمها مجلس النواب فيها، وكانت تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة فيها، كما أحيت حفلات في فرنسا وأفريقيا ولندن. سميرة توفيق تعرضت لعديد من المشكلات الصحية، فالنكسة الأولى كانت عام 65 أثناء أدائها دور البطولة في فيلم بدوية في باريس، وعرض عليها يومها المخرج محمد سلمان أن تقوم ممثلة بديلة عنها بقفزة عن صخرة مرتفعة، فرفضت وأصرت على أن تقوم بالقفزة بنفسها، فأصيب ظهرها بكسر أجبرها على التوقف عن العمل لفترة طويلة، خصوصا أن الأطباء اكتشفوا لاحقا بأن معدتها أصيبت من جراء سقوطها على الأرض بارتجاج، فانقلبت رأسا على عقب واضطرت للخضوع لجراحة لإعادة المعدة إلى مكانها الطبيعية. بقيت حياة سميرة توفيق العاطفية دائما بعيدة عن الأنظار إلا مرتين فقط، عندما ارتبطت بقصة حب مع مدير تلفزيون لبنان الرسمي في السبعينات عز الدين الصبح، وما لبث الخطيبان أن افترقا من دون إثارة أي ضجة حول الموضوع. وفي منتصف التسعينات تزوجت من رجل أعمال لبناني يعيش في السويد، وهو الزواج الوحيد الذي حصل في حياتها وهي مبتعدة عن الساحة الفنية وتعيش مع زوجها في السويد الآن. من الأفلام التي مثلتها عام 67 أيام في لندن، مثلته في عام 1976. من الأفلام التي مثلتها عام 63 البدوية العاشقة، وعام 64 بدوية في باريس، وأيضا في نفس العام مثلت حسناء البادية، وأيضا 64 فيلم عتاب، وعام 64 أيضا بنت عنتر. نلاحظ أن أربعة أفلام في سنة واحدة كم كانت هي مسخرة وقتها لفنها فقط، إذ لا يمكن لأي فنان أن يقوم بأداء أربعة أدوار لأربعة أفلام في عام واحد إلا القدرة الخارقة لدى هذا الفنان، وقد كانت سميرة توفيق أحد هؤلاء. عام 65 مثلت بدوية في روما، وعام 67 مثلت فيلم القاهرون، وعام 69 مثلت غزلان، وفي عام 70 مثلت فيلم بنت الشيخ، وعام 73 كان فيلم عروس من دمشق، وعام 74 فاتنة الصحراء، ثم مثلت في نفس العام عنتر فارس الصحراء، وأيضا عام 74 مثلت الغجرية العاشقة، وفي عام 75 عروس التحدي، وكان آخر أفلامها فيلم أيام في لندن عام 76.
1: نسمها وشمالي وقال لي مرحبا، واني حزينة

أما في المسلسلات التلفزيونية كان من نصيبها مسلسلان حملا اسم فارس ونجود وأنتج عام 1974 ومسلسل سمرة وأنتج عام 1977 ولكنها مقلة جدا في الاشتغال بالتلفزيون إلا فقط من الأغاني. أما الأغاني التي مثلتها كانت كما نعلم أغانيها بدوية وقد اشتهرت بهذا اللون، ومن أغانيها المشهورة والمعروفة يا هلا بالضيف التي صارت بمثابة نشيد يذاع في المناسبات عند استقبال الشخصيات الرسمية في لبنان والعالم العربي. ومن أشهر أغانيها يا هلا بالضيف، أيام اللولو، أبوي وأمي، أسمر خفيف الروح، أسمر يا حلو، آه كافس، هيلة دانا لدانا، يا سارق قلبي، آه يا ليل، بصارة وبراجة، يا عريس الزين، سيد العارفين، بيع الجمل يا علي، قولولي شلون، شمس الحلوين، العين موليتي، بردة بردانة، يا بدوية، رف الحمام جميلة وعدبك يلا، بلا تصبوها القهوة وزيدوها هيل، وطلوا الحبايب وضربني وبكى، ودورولي على الحبيب وبسك تيجي حارتنا، وبلا يلي رايح، وحواني بردانة، ويا ابو العيون حلوين، يا ابو العيون حلوين، حبك مر لا باكل ولا بشرب، ويا ديراوية يا دادة، وعلى دقة قدمك يا حبيبي شعالة يا قدري، يا ابو عبد الفتاح، علوا دبكتكم علوها، مندل كريمي بدوية بالجلابية، يا راكب على العبية، عم الهوى رماني، ذهب ما بدي ذهب، يا خالي قرب العيد، يا جاي من حلب، عودوا يا حبايب، وين عرام الله بطلت الحب، احنا بنات القوم، قوم درج لي قلبي يهواك، ويا بنات الخليج تنقل يا غزالي، وما اقدر اقول وبلا لوم، وما اقدر تودعهم، يا ابو العيون الحلوين، وعم الهوى رماني. وايضا نجد ان من قائمة المغنيات اللبنانيات تعتبر سميرة توفيق هي من أبرز الفنانات اللواتي غنوا في لبنان.

سميرة توفيق ذكرنا من مواليد 25 ديسمبر عام 35، هي مغنية لبنانية اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، قدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، من أبرزها أغنية حسنك يا زين وأسمر خفيف الروح للفنان الأردني توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها من خلال الأردن، كما ساهمت في عدة مسلسلات وأفلام كثيرة كمطربة أمام كبار الفنانين في كل من سوريا ولبنان، وهي عضو مطربة في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

عزيزي المستمع، سميرة توفيق، لعل الكثير من الذين يسمعون هذه المطربة ولا يعرفون تاريخها يعتقدون بأنها مطربة بدوية أردنية أو خليجية، لأنها غنت كثيرا أغاني خليجية وغنت أغاني أردنية حقيقة، كما لا ننسى بأنها قدمت أغنية للمرحوم الشيخ سعد العبدالله من خلال تواصلها وتواجدها كثير في الكويت. سميرة توفيق هي أبرز العناصر الفنية اللبنانية التي انتقلت بأكثر من بلد وأقامت في الأردن فترة من الوقت، وأيضا ذهبت إلى مصر وشاركت في عدة أفلام، ولكنها تمسكت بلبنانيتها ولم تقيم خارج لبنان طويلا، لكنها في السنوات الأخيرة بعد زواجها واستقرارها في السويد، ولكنها لا تغيب كثيرا عن لبنان. سميرة توفيق أيضا من المطربات العروبيات، يعني وإن كانت هي من أصل أرمني ولكنها تشدقت كثيرا بالعروبة وغنت كثيرا للعروبة وغنت بالذات للدول العربية والدول الخليجية، لم تفرق بين دولة وأخرى، غنت أغانيها الوطنية للكل، أقامت الحفلات في جميع أنحاء الوطن العربي. سميرة توفيق شاركت أيضا في أضواء المدينة في حفلات القاهرة منذ الستينات والسبعينات. أيضا لا ننسى أن سميرة توفيق شاركت في حفلات سينما الأندلس التي كانت تقدم على مسرح سينما الأندلس، جاءت أكثر من مرة في الحفلات التي تقيمها نوادي الكويت عندما يفوزون بكأس صاحب السمو أو الدوري، فنجد أن النادي يقيم حفلا غنائيا.

0: كان الجمهور يصعد على خشبة المسرح من حبه وإعجابه بهذه الفنانة التي تجسد البدوية، وهي أيضا البدوية الحسناء من خلال لباسها، من خلال غنائها، من خلال حبها للأغاني البدوية. سميرة توفيق نسأل الله لها العمر المديد والصحة، ولكن خسرناها كمطربة لأنها توقفت عن الغناء منذ سنوات، ولكن رصيدها حقيقة في كل الإذاعات العربية هو رصيد كبير ورصيد جميل ورصيد يحكي مراحل من تاريخ الأغنية البدوية.
1: أسرع من الذئب، أسرع من الذئب، وخف من

نفسك تيجي حارتنا يا عيوني، تتلفت حوالينا دخيل الله، عينك على جارتنا ولا عينك علينا؟ علينا ولا على جارتنا؟ علينا؟ علينا ولا عليهم؟

0: أحييكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة.
1: كنتم مع
2: مطرب الأسبوع،
1: إعداد وتقديم أمل عبد الله، إخراج

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تحت شعار مدنين أم لوكسور، تنطلق اليوم بالمركب الشبابي بمدنين فعالية الدورة الرابعة لملتقى الفنون التشكيلية والخط العربي. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين بمقرها معرضا للمنتوجات الفلاحية يتواصل 3 أيام. أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وتتوسل عملية التسجيل إلى غاية 31 مايو الجارية. انطلقت أمس بمدينة الحمامات فعالية الملتقى الدولي 8 الفرنكفونية للنقل والتنقل بمشاركة أكثر من 150 مشاركا. في العالم، كشفت إيران عن 5 شروط أساسية للتفاوض مع الولايات المتحدة، وهي إنهاء الحرب في جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب والاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز. قالت كايا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: محمد الدغداشي، مولى العركة المرة.

0: رصاص قطع الفجر كما تقطع الكلمة من منتصفها. هكذا أعدم محمد الدغباجي كثائر رفض أن يركع للمستعمر، كبطل اختار أن يموت واقفا حتى لا تعيش البلاد راكعة. امتزج صوت الرصاص بالزغريد وكانت كلماته الخالدة:
1: لا تخشي علي يا أمي، فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
0: محمد الدغباجي أو محمد بن صالح الزغباني الخريجي آمن بالنضال المشترك، تزعم العديد من التنظيمات الوطنية التي قاومت الاستعمار الفرنسي والإيطالي، مثل أسطورة حية في البلاد التونسية بعد عمليات عسكرية ناجحة ضد المستعمر. ولد الثائر التونسي الشهير وبطل الجنوب محمد الدغباجي عام 85 و800 وألف، وكان قد مر وقتها سنوات قليلة على الاستعمار المباشر للبلاد التونسية. ولد الدغباجي بوادي الزيتون بمدينة الحامة من ولاية جابس، واستقر ذكره بالوجدان الشعبي فغناه وخلد وقائع كفاحه وبكاه ورثاه.
2: خمسة اللي لحقوا بالجرة وملك الموت يا راجي، لحقوا مولى الدعك المرة المشهور الدغباجي.
0: المولدي غومة من عائلة محمد الدغباجي.
3: الدغباجي عاش في منطقة ريفية اللي هي وادي الزيتون، عاش كما ناس معناها يقرأ كتاب عند المدب، عاش في عائلة معناها نقولوا احنا ميسورة في تاريخ قبل، لأنهم يكسبوا تربية الماشية ويكسبوا الإبل ويكسبوا الأغنام ويكسبوا الماعز.
0: علي الزواوي رئيس المكتب الجهوي للمقاومين وشهداء الحركة الوطنية بجابس.
4: وواقع وخروج للجيش الفرنسي من هذه المنطقة ومن هذه المسكن اللي كان يسكن فيه محمد الدغباجي وأبوه وعائلته.
0: كان الدغباجي منذ صغره يستشعر حقدا خاصا ضد الدخيل الجاثم على بلاده، يأبى أن يرزخ للمستعمر ومظالمه. لم يكن الدغباجي مخططا سياسيا ولا منظرا أو مستهديا بنظرية ثورية، بقدر ما كان ثائرا ومثالا للفدائي الذائد عن العزة والكرامة. أستاذ التاريخ المعاصر الدكتور حسين بوحبيل.
5: تم تجنيده عنوة في صلب الجيش الفرنسي سنة 1907، وقضى 3 سنوات من الجندية إلى حدود سنة 1910. عند انتهاء الخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف الجيش الفرنسي خرج وتزوج وعاش حياة عادية، لكن مع سنة 1913 انخرط كمتطوع في الجيش الفرنسي وأصبح موظفا إن صح التعبير في صلب الجيش الفرنسي.
3: قبل في التاريخ متاع فرنسا معناها تخدم الجيش تبقى على ذمة الجيش متاع فرنسا، فهمت؟ خدم العام متاعها، فهمتني؟ كمل العام متاعها وروح، اسحقوه الجيش الفرنساوي، فهمتني؟ ارجع معناها بطلب من الجيش من السلطة الفرنسوية.
5: تزامن انخراط وتطوع محمد الدغباجي في الجيش الفرنسي أولا اندلاع الحرب العالمية الأولى واندلاع ثورة الودارنة بأقصى الجنوب التونسي بجهة تطاوين، فتم إرساله ضمن الأفراد والقوات لضبط الأمن بالمنطقة. ففي سبتمبر سنة 1915 كان عضوا أو عنصرا بمركز ذهيبة.
3: كونت مجموعات معناها رافضين للاستعمار، هو في الجيش مع فرنسا، فهمتني؟ بعثولة برقية، فهمتني؟ على أساس وأن عندها قريبة توفى، فهمتني؟ كذا جي للحال مدينة الحامة، ينتقي مع مجموعة من أبناء بن زيد، فهمتني؟ وعملوا برنامج على أساس معناها باش يدافع على تونس وفكوا تونس من يد المستعمر الفرنسي. كونوا معناها مجموعة ورجع للجيش الفرنساوي، رجع للجيش وكون مجموعة في الجيش وخذيه معناها سلاح من الفرنسيس من ذاتهم وذخيرة، وخرج مع جملة مجموعة معناها من الخيان معناها اللي موجودين معاه للتفق معاه.
5: في هذه الأثناء جد حدث مميز جدا تمثل في عصيان 28 فارس من فرسان المخزن بمشهد صالح، وتمردهم على الأوامر الفرنسية ومغادرتهم التراب التونسي والتحقوا بالتراب الليبي وانضموا إلى الثوار.
0: نسج محمد الدغباجي على منوال هذه المجموعة، وكان صحبة خمسة من المجندين الآخرين عصوا الأوامر الفرنسية والتحقوا بالتراب الليبي. وهناك انضم الدغباجي إلى الثائر خليفة بن عسكر النالوتي، شارك في بداية نشاطه بليبيا في مهاجمة الحصون الفرنسية بالحدود كجندي بسيط، لكنه اشتهر بإقدامه وبحسن رمايته فنال حظوة خاصة عند قائده النالوتي.
6: وابقى معهم مدة كبيرة، وتزوج من ليبيا الأصل متاعها من تونس، وقت اللي ضيقوا على خليفة بن عسكر وقع القبض عليه من القوات الإيطالية مع خليفة بن عسكر، هو معناها خدعة وحدلة، عيطوا لخليفة بن عسكر لأن مش يعملوا معاه اتفاقية يهفتوا الجو.
5: وحصل أيضا نوعا ما من الاتفاق بين خليفة بن عسكر النالوتي والسلطات الفرنسية بتونس، طبعا بعد أعمال قام بها شقيقه عمر من أجل إطلاق سراح زوجتي خليفة بن عسكر النالوتي المحتجزتين بتونس، إلى جانب عدد كبير من أتباعه الذين وقع وضعهم في محتشد إقبلي.
0: في تلك الأثناء شعر الدغباجي أنه مهدد وأنه أصبح غير مرغوب فيه، فعاد إلى التراب التونسي وواصل مقاومة الحضور الفرنسي بتونس. وقد نجح الدغباجي فعلا في إشعال معارك عديدة في الجنوب التونسي، أهمها معركة خانقة عيشة والمحفورة وواقعة المغذية، وكذلك واقعة الجلبانية التي كاد يسقط أثناءها ثانية بين أيدي القوات الاستعمارية وهو جريح.
3: معركة الأولى خاضها في المغذية، بلاصة يقولوها المغذية وبلاصة أخرى في الزبرة، ولكن المعركة الكبيرة المشهورة هي المعركة بتاع الخمسة، هذا ما اللي قتلهم الخمسة، هذا اللي قتلهم اللي فيهم المسؤول الكبير اللي يجي فهمتني وقتله هو فهمتني معاه أربعة أخرين.
5: واقعة بوهدمة سنة 1919، ثم الواقعة الثانية تمثلت في واقعة خنقة عيشة لما كان خاضها أيضا محمد الدغباجي رفقة البشير بن صديرة. الواقعة الأخرى تمثلت في واقعة المغذية، حصلت في 6 أبريل 1920 لما تفطنت السلطات الفرنسية إلى وجود محمد الدغباجي بمناطق الحامة، جندت حوالي 300 من فرسانها وأتباعها وجنودها، إلى جانب تجنيد عدد من الأهالي والمواطنين بالقوة وغصبا للبحث عن محمد الدغباجي.
0: قاوم محمد الدغباجي ورفاقه المستعمر الفرنسي إلى أن نفذت منهم الذخيرة فوقع أسره، لكن أبناء الحامة من بني زيد قاموا بتهريبه وقرر الالتحاق مجددا بالتراب الليبي عبر سلسلة جبال مطمطة.
5: تفطن عدد من فرسان المخزن لحضوره صحبة رفاقه، فالتحقه أو لحق به 10 من فرسان المخزن وتمت المواجهة، وأردى 5 منهم قتلى. وهنا نظم الشعراء المنظومة المعروفة الخمسة اللي لحقوا بالجرة ملك الموت راجي المشهور الدغباجي.
7: الخمسة يقصوا في الجرة وملك الموت راجي ولحقوا مولى الأرك المر المشهور الدغباجي، قال بزعوا 5 برباعيهم تجيبوا الفلاك، مخزن مطماطة نجيهم نخراهم بداك.
3: وقع عليه ضغط كبير معناها من طرف معناها السلطات الفرنسية، إلى حال أن وصلوا كل أهالي كل من يحبل لقب الدغباجي جمعوهم في مكان معين في الحامة وباش يهزولهم أملاكهم وأرزاقهم وفهمتني وكل مكتسباتهم.
6: وقال أنا يلزمني أخرج من تونس باش يتفك الحصار على تونس وعلى أبناء تونس، والتحق بخليفة بن عسكر والمجاهدين الليبيين.
5: لكن الأوضاع في ليبيا تغيرت بعد التقارب الإيطالي مع خليفة بن عسكر وسعي إيطاليا الحثيث في القبض على خليفة بن عسكر وأتباعه، فنظم الجنرال أو الكولونيل غراسياني خطة لإلقاء القبض على خليفة بن عسكر بدعوى تغيير سلاحه بسلاح جديد، وكان معه محمد الدغباجي.
6: طول قبض عليه خليفة بن عسكر وطول قبض على محمد الدغباجي واجبوه من الحدود الليبية التونسية إلى معتم بيت مارس واتفقوا قالوا لنا نجم نهربوه وما تبقاش فمتنا في السجن. محمد الدغباجي قال لا أنا وقت اللي نهرب أنتم باش تعذبوا ونساكم باش تتعذبوا باش يصير فيكم معناها البهادة. ليلة باش يعدموه الحامة تعبت بالجيش الفرنسي دباباتها ومعسكراتها وقواتها الكل صبتها في الحامة اللي إن قالوا إذا كانت توقع معناها معارضة في الحامة إن الحامة يلزمها يمحقها نهائيا. وقت اللي جاوا باش يكملوه ويغطوا له فهمت الله وجهه قالهم لا نفذوا أعدامكم وانا نشوف. وقالوا له شنو الطلب نتاعك اطلب اللي تحب احنا النجم يمكن نعطوك اللي تحب. قالهم اني الطلب الوحيد اعطوني مكحلتي وسيبوني. وجابوه فهمت الله في وسط السوق في الحامه وعند مركبوه مراه صنديده وقت اللي طلقوا عليه النار زغرته فهمت ولا زغرته.
0: بالزغاريدي ودع تونس المشهور الدغباجي مولى العركة المرة قاهر المستعمر وكانت غرة مارس 1924 يوما من أيام تاريخ تونس خلد ملحمة وطنية خط سطورها ابن وادي الزيتون بأحرف لا تمحى.
1: لا تخشي علي يا أمي فأنا لا أخاف رصاص الأعداء ولا أجزع من الموت في سبيل عزة وطني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: محمد التغباشي مولى العركة المرة. موسيقى الشارع أنس الزمالي. نص وإنجاز سعاد الفيلالي.
1: حماة وطن.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تأليف حسنين بن عمو. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: هذه حكايتي يا سي حمدان، هاك تو عرفت كل شيء.
1: تو تجيك الاخبار السار، جيك الاخبار على هاك اللي جاوا لدارك وتعشاه، وتو نرد حكم نبيل العلجي ومن غيره. خليني تو نمشي، عندي برشا حاجات في راسي نحب نعملهم ويلزمني نعملهم تو.
2: حب نقطة خير الدين
3: بافرور،
2: حب نقطة قبودان خير الدين. سيب
4: قبودان في خطر، الحق علي بلد،
2: الحق علي بلد. سيب
5: كيف ولد؟ انت يحب يقتلنا؟
6: لا يا قايد، لا يا رئيسي، يا باشا مش انا، واحد اخر. انا جيت يا مولاي، جيت حضرتكم باش نخبركم، باش ننقذك من مؤامرة يا مولاي.
5: عفارم عفارم عليك، انت تونسي؟
6: لا لا لا يا سيدي، انا اندلسي.
5: اندلسي؟
6: نعم.
5: احكي احكي يا ولد، قول حقيقة وإلا ذبحناك. أشكون يحب يقتلنا؟
6: لويس، لويس بريزانتا يا باشا، بعضو شارلوكا. اي نعم.
5: عفارم،
6: جينا لتونس توا، عندنا أشهر، حبينا نتصل بالسلطان الحسن.
5: سلطان؟
6: هي مولاي.
5: عفارم، ابحثوا على لويس. لويس بيريزاندا، جيبوه حالا حالا. يلزم اخرج من تحت ارض حالا حالا. وحمدان؟
6: نعم يا مولاي.
5: حمدان حطوه مكان امين، خلوه يستنى، عنده مكافأة كبيرة لو كان كلامه يطلع صحيح. هيا.

0: لويس. لويس بريزندا.
1: نعم بشا. نعم حضرة البشا.
0: بإيه وصاك شارلوكا؟
1: لا بشا ما
0: لويس، تحب تعيش ولا تموت؟
1: أنا نحب، أنا نحب نعيش بشا، نحب نعيش.
0: عفارم عفارم لويس، حب يعيش، لازم قول الحق، حق.
1: أنا بشا، أنا بشا نقول حق. كلفني شلبك مهمة مزدوجة، وصلني بش نتصل بس نفسي. وإذا فشلت نتصل بك أنت بشا، ونحاول معك. وإذا فشلت أمرني الإمبراطور بش نقتلك بشا.
0: تقتلني عفارم لويس، احكي لنا بتفصيل بدون مراوغة، وإلا ذبحناك قبل ما تكمل كلامك. احكي.
1: حاضر بشا، أنا نحكي لك بتفصيل.

0: هذه حقيقة بشعة. قلت لك كل شيء. رحمة بشعة، رحمة، أنا مستعد بش بش نخدمك، نكون كل ما تمرني بيه بشعة. أنا نعمله اللي تحب لي. رحمة رحمة بشعة، أنا مستعد نرجع لإسبانيا، نقتل شارلوكا، نقتل اللي يحبوا عليه. أنت باشا بوسلك سكيك باشا، ارحمني باشا، أنا أحب أعيش باشا، أنا أحب أعيش.
1: اقطع راس
0: باشا،
1: علق على باب قصبة، يكون عبرة للآخرين.
0: تقتلنيش باشا، أنا أحب أعيش باشا، أنا أحب أعيش باشا، أنا أحب أعيش.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. تفضل سيدي، شرفت.
0: عجب، هذا كل ما عرفتنيش يا هاشمي.
1: شكون؟ حمدان يا اخويا. السلامة. مرحبا بك يا حمدان.
2: مرحبا، شنو احوالك؟
1: زرتنا بيك ألف بركة. مرحبا بيك يا أخوي. تي وينك يا راجل؟ شو هذا؟ شو سبحان من هز عبد وحط عبد؟ يا ندرى أنا نحلم ولا في اليقظة؟ يا أخوي يا أخوي والله خفت عليك وقلت هذا مشى في داهي.
0: لا لا لا، هاك تشوف، حي والحمد لله.
1: اقعد تقعد يا راجل، شبيك واقف؟ اقعد واحكي لي. استنى استنى استنى، ما تقعدش على هاك الصندوق، حوايجك متاع أمين تجار. استنى استنى نفرش لك حاجة. استنى هاي هاو الزربية هذي. هاي اتفضل اخو.
0: بارك الله فيك يا هاشمي، بارك الله فيك.
1: يودي احكي لي، شنو ما تتصورش يا اخوي حمدان قداش فرحت وقت اللي شفتك.
0: بارك الله فيك. شنو احوالك يا هاشمي؟ لاباس عليك؟
1: انا لاباس لاباس ولله الحمد. اما انت فين كنت هالايامات الكل؟ بالله قلت خبرت هالراجل وقصوله راسه، خفت على روحي يا اخويا لا يلحقني الطش، وركشت هنا ما عتبتش باب سويقه بكل.
0: علاش يا اخي؟ ايش عملت انت يا هاشمي؟
1: لا لا انا ما عملت حتى شيء.
0: ما هي مالك؟
1: اما شفت راسك اسبانوري معلق على باب القصبه، ظهرت بي الدنيا وقلت هذو من الجماعه شدوهم ونتوهم بما فيهم انت، وانا جايني الطريق معاكم.
0: لا بس هاك تشوف، حي نرزق وفي خير ونعمة والحمد لله.
1: والحمد لله. لكن كيفاش صار هذا؟ ايش عملت يا حمدان؟
0: سمعت كلامك يا هاشمي، سمعت كلامك وعملت الواجب ورتحتك من هك الجماعة الكل.
1: صاروه انتي انتي مخطر يا حمدان، مخطر يا اخويا مخطر. لكن كيفاش وقع هذا؟
0: سهل ياسر، خممت قست وزنت قلت مين يجيني كان الحق. ايه عملت يديات وسويقات ومشيت طول الخير الدين بربروس.
1: الخير الدين بربروس.
0: وحكيت له بالباء والتاء الحكاية كل، وهكا منعت راسي وخرجت من عنده ويدي معبية معبية بالهدايا والفلوس، برشة فلوس يا هاشمي. أعطاني مكافأة كبيرة، مكافأة متاع ملوك. حصير راجل، راجل وعليه الكلام يا هاشمي. حرام حرام يقتلوه ويخسروا المسلمين في راجل كيف هذاك.
1: والخير دوختني يا حمدان يا أخوي، ما كنتش نتصور بالكل اللي انت تعمل هالعمال هذه. تعرف والله فرحت لك كي رتحتنا من هاك الهموم. لكن قل لي فين كنت؟ فين خبرت؟
0: لا لا لا لا، ما مشيت لحتى بقعة، قعدت هوني في تونس يا هاشمي، على خاطر ما عادش نجم نرجع لإسبانيا. واني وليت تونسي وشريت دار.
1: شريت دار ضربة واحدة. هاي مبروك يا سيدي، إن شاء الله بالبركة.
0: الله يبارك فيك. وشريت يا هاشمي حانوت زادة.
1: أوه
0: هاي
1: حانوت. أوه شاغط عندك يا حمدان. الله يطشنا منين بلك يا سيدي، هاك وليت شاه بندر التجار. هي فين الحوين انت هذي؟
0: هذا سوق الحوت في باب البحر. عملت تجارة كيف متاع لويس بريزندا.
1: والله فكرتني فيه هذا لويس بريزندا، حقك ترحم عليه يا أخويا، على خطر وكان مش هو ما تعملش انت هذا الكل.
0: صحيح صحيح يا هاشمي، توا انا جيت على كل حال باش نبشرك ونقول لك اللي وفاه كل شيء، لا عاد لا جوسة ولا خيانة. ونحب نحط يدي في يدك يا هاشمي ونعملوا حويشة مع بعضنا، لخاطر انت هو اللي وقفتني وحليت لي عينيا، ولهذا ما ننساش جميلك وفضلك عليا ابدا. وما حبيتش نجيب لك هدية على خاطر نعرفك ما تقبلهاش، حبيت نخدمك خدمة اكثر من المزية اللي عملت علي.
3: موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة عز الدين الحمروني، محمد علي بالحارث، وحسين المحنوش.

الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفيري بمساعدة محمد المدب. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نزور فيها قرية أولاد أبو بكر في ضيافة الأستاذ الهادي المنذري أبو بكر الذي سيحدثنا عن جزء من تاريخ قرية أولاد أبو بكر. سي الهادي المبكري أو سي الهادي المنذري، خلينا أولا وإحنا اليوم في قصر أولاد مبكر، قبل ما نتحدث على قصر أولاد مبكر، شنو السر في لقبين اثنين في عائلة واحدة؟ علاش أنت وواحد من أخوتك منذري والبقية الأخرين مبكري اللي نعرفهم أنا وعندي بهم صيلة باعتبارها فوزية المبكري الروائية وفاطمة المبكري ما شاء الله عليها تحضر في الدكتوراه، يعني عائلة مثقفة وعائلة منتجة مبدعة، علاش أنت مقيم هنا في قصر أولاد مبكر وهم غادي يقيموا في تونس في قليبي بالتحديد؟
1: أستاذ ضاوي، المسألة حصلنا تغيير اللقب هذه تعود إلى أمور سياسية أكثر، في 68 تقريبا الرئيس بورقيبة وقتها أصدر قرار بالنسبة للآن ننتقده على كل حال سياسيا، تفكيك العروش تفكيكها، فعرش صغير احنا بيعد تقريبا في وقت ذاك 3000 واحد ولد فيها 200 لقب، حد ما يعرف حد داي من الطرائف الموجودة. عمي أخو الوالد عنده 3 أولاد كتبوا موجودين حيين أحياء، ولد حافظ على لقب أبو بكر الثاني ولا منذري، والآخر جاء لقب آخر الناظر ثمانين جاء، أولاد عم ما يعرفوش بعضهم في حيث اللقب. احنا أنا إخوتي اللي مولودين في قليبيا تسجلوا في قليبيا، مش ملهمش التغيير هذا. التغيير اللي صار هو في غمر الأسر عندنا، ما نعرفش جهات أخرى وين ولا تفت، جاءت ألقاب جديدة من السقراطي للمكاوي، ما نعرفش أشياء ما ندروا عليها. هاي أنا جاءنا لقب المنذري، من ما أذكره أيضا أنا كنت نقرأ في الشرقي وكذا هكا، ورجعت بلقب أبو بكري وعينت أستاذ في جهة الكاف، ومطلوب مني ملف ترسيم بعث للمعتمدية في قوم الأسنة، بعثوا لي مضمون ولادة لأني حاشت به. فوجئت بالفعل، والله كأني ساقة سيد ضاوي، فهمني إنسان كان في هوية كان في كذا، وأصبح نلقى روحي منذري باعتبار منعزل للغاية كذا، ما جبت عمل شيء، قبلت اللقب على المظل، وإلى الآن أقول كل مرة أحمله والله بشار بالبرد يقول كالدم اللي في جسدي، والله بفعل ما نعترف كبر بكريا، تبقى هذا إداريا وثائقيا منذري.
0: لكن تو المنذري هذا كيفاش يعني يا أخي، وقع نحتها ولا ثم
1: أصل إلوحوا في الألقاب، لجنة عملوا لجنة في المعتمدية، لجنة في المعتمدية مذكور تاريخها هو، فهمني عندنا في المضمون الولادي بيخش عملوا 1100 لقب عندهم وبدي يوزعوا فيها اللي يجي هكا
0: كما اتفق
1: أي واحد معنا برشا، كما هذا الفرابي مثلا أمول القهوة، وولد عمتي هم كلهم عائلة كاملة فرابي، وولد عمه مكاوي،
0: مش معقول
1: هذا هو مشتى، كلنا تو عرفنا ما عاد يعرف حد، كل حد لقبه الا كذا، انت باعتبار كبير شويه نعرف هذاك فلان ولد ابن فلان وكذا، فهمني لقب هذا بقى هو شائع وكول
0: هو تو المعروف. سي الهادي المعروف يعني ما هو شائع على الاقل بين الناس في موضوع تغيير الالقاب، ان تحسين الالقاب يعني مثلا لعور ولا لنور مثلا نبهيم ولا مش عارف شنو، اما هنا في الحاله هذه
1: قرار خربه ولا زهره
0: زهره
1: اي بالضبط، هنا الغالب القابل
0: الامر هنا ما لا يستقيم.